الأزمنة في النصوص تقارب فعل الشخص وتحدد ملامح الأحداث، فتطوى الفصول وتتعاقب الأجيال، تصنع الأبطال في زمن الأثر الجميل المكتوب، وتشيد المدائن حتى أنها تعيد ترتيب الخرائط. وقد تحدث عن ذلك طويلا جابرييل غارسيا ماركيز بين رغبة الخلود وحقيقة الفناء، فقد قال في رسالة الوداع: لأن الغد ليس مضمونا لا للشاب ولا للمسن، ربما تكون في هذا اليوم المرة الأخيرة التي ترى فيها أولئك الذين تحبهم، فلا تنتظر أكثر، يجب أن تتصرف اليوم لأن الغد قد لا يأتي، ولا بد أن تندم على اليوم الذي لم تجد فيه الوقت من أجل ابتسامة أو عناق أو قبلة، أو أنك كنت مشغول حتى ترسل لهم أمنية أخيرة. حافظ بقربك على من تحب، أهمس في آذانهم أنك بحاجة إليهم، أحببهم واعتني بهم، وخذ ما يكفي من الوقت لتقول لهم عبارات مثل: أفهمك، أعتذر، سامحني، من فضلك، وشكرا، وكل كلمات الحب التي تعرفها. لن يتذكرك أحد من أجل ما تزمر من أفكار، فاطلب من الرب القوة والحكمة للتعبير عنها، وبرهن لأصدقائك ولأحبائك كم هم مهمين لديك. كذلك عن الحب والزمن قال: لو قدر لي أن أعيش وقتا طويلا لن أترك يوما واحدا يمر دون أن أقول للناس كم أحبكم، أحبكم جميعا، ولأقنعت الجميع رجالا ونساء أن لا شيء أثمن من الحب. سأبرهن لهم جميعا كم هم مخطئون حينما يعتقدون أنهم لن يكونوا عشاقا متى شاخوا، لا يدرون أنهم يشيخون بفعل غياب العشق. سأمنح الطفل أجنحة ليطير، ولكنني سأدعه يتعلم التحليق وحده. سأقنع الكهول بأن الموت لا يأتي بسبب السن بل بفعل النسيان. سأقول كل ما أفكر به، لكن أنني حتما سأفكر في كل ما سأقوله. سأمنح الأشياء قيمتها لا لما تمثله بل لما تعنيه. سأنام قليلا وأحلم كثيرا، مدركا أن كل لحظة نغلق فيها أعيننا تعني خسارة 60 ثانية من النور. سوف أسير فيما يتوقف الآخرون وسأصح فيما الكل نيام. لقد تعلمت منكم الكثير أيها الناس، تعلمت أن الجميع يريد العيش في قمة الجبل غير مدركين أن السعادة تكمن في تسلقه.

وبالعودة لفعل الزمن ولعبة شطرنجه في الأشخاص وفي الحكاية، نعود لحنمين وياطره وزكريا صاحب القرار في هذا العمل. نجده يتلحف الزمان والمكان، يصادف البحر والميناء والغابة، يخفي أشياء ويبحث عن أشياء أخرى، يبحث عن أزمان فلوتة غدرت به فرحل عنها واختفى. قد تكون أربكته لكنه كذلك أربكها. يقول حنمين على لسان زكريا في الياطر: غير أن النوم الذي تمنيته لم يأتي، كان كل شيء يتسلل كلص ماهر إلى قلبي، غفلني ذلك الشيء، ذلك الحنين، ورشح من جدار الصدر وتفشى وتبقى على مهل دون أن أنتبه إليه. بردت حماستي، انقطع غنائي، المشاريع التي استثارت خيالي كفت عن الإثارة، القمر الفضي في السماء الصافية، شجب لفتني وحدته وبرودته، انبعث من قلبي كالأسى، كالذي يصيب المرأة عند وداع الأشياء التي ألفها.

0: قدير.
1: نحتار ونحن نحاكي أهمية الزمن في الأعمال المكتوبة، أين سنستريح بعض الوقت في كل ما كتب، ونتجه إغراء واستسلاما. الكبير محمود المسعدي والسد، وفي رواية السد قال: هذه البلاد ما أكثر الأحلام بها والأرواح، ما أكثر الأصوات والأنبياء، دعينا يا ميمونة ولننتظر أصحابنا، فإنهم عما قليل بارزون في أثناء الأرض، طالعون مع الشمس من الأفق. الزمن يربك برموزه ومقاييسه بالعناوين التي تكتب الزمن في حياتنا، بالنور والظلام، بالشمس والقمر، بالعمر، بالليالي، بما نريد وما لا نريد، بما تشتهي أرواحنا من البقاء في فعل الحياة، ومن الذي نخشاه مخافة النسيان واللاخلود.

0: حبيبي.
1: في ترانيم منسوجات اللغة ودلالاتها وإيقاعات الموسيقى ومدلولاتها، لعبة جميلة تشبه السحر، ولعل ساحرة جعفر ماجد الخالدة التي تشع بعذوبة صوت الراحلة عليا وتضيء عذابات حكاية حب آخر في بعض بقاع الأرض عنوان جديد لما نقول.

إلى هنا تنتهي مسافة أشواق الحروف وكرم المقامات اليوم في ترانيم مع تحيات سمية الشبع كرمي.

ترانيم. ترانيم عناق القوافي والأوتار. ترانيم مع سمية رجب.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: قامت فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بقفصة خلال شهر سبتمبر المنقضي بتحرير 323 مخالفة اقتصادية شملت الخضر والغلال والدواجن والمواد الغذائية والمواد المكتبية، أسفرت عن حجز كميات من المواد الاستهلاكية وفق ما أكدته رئيسة مصلحة السوق بالإدارة الجهوية للتجارة بقفصة سنة الفرجي. تتواصل بولاية القصرين عملية إسناد القروض الموسمية لفائدة صغار مربي الأغنام من قبل فرع البنك التونسي للتضامن لتمويل اقتناء العلاف الموسمي الفلاحي الحالية في إطار برنامج يندرج ضمن جهود الرامية إلى دعم مربي الماشية والمساهمة في توفير أضاحي عيد الأضحى لسنة 27 و2000 وفق رئيس فرع البنك بالقصرين زين الصالحي. انطلقت الاثنين بتونس أشغال المنتدى المتوسطي للتجارة الدولية بمشاركة ممثلين عن أكثر من 60 مؤسسة مالية وشركة تأمين ومؤسسة اقتصادية من 9 دول. قال الخبير والأستاذ في القانون البنكي محمد الخيلي أن الإقبال على القروض على الشرف تجاوز التوقعات، حيث تم تسجيل ما بين 50 و100 ألف مطلب خلال الأيام الأولى من فتح باب التسجيل، وأوضح أن الإقبال الكبير على هذه القروض تسبب في عجز بعض المنصات البنكية المخصصة لقبول المطالب عن استيعاب الكم الهائل من الملفات. دعا وزير التربية نور الدين النوري الاثنين بمناسبة اليوم العالمي للمدرس الموافق للخامس من أكتوبر من كل سنة إلى ضرورة جعل الوقاية من الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر أولوية تربوية وتخصيص حيز زمني من حصص الدروس للتحسيس والتوعية بمخاطرها على الفرد والمجتمع. أعلنت باكستان وتركيا في بيان مشترك مع الرياض أنهما ستنشران قوات وقدرات عسكرية في السعودية في ظل التصعيد بينها وبين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن بموجب اتفاقية دفاع وقعت قبل نحو شهرين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. من سحر البيان.
1: مستمعين الكرام، تحية ود عطرة. يقول الشاعر المهجري إيليا أبو ماضي، والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا: أيها المشتكي، وما بك داء، كن جميلا ترى الوجود جميلا. ويتناغم شاعرنا الكبير أبو القاسم الشابي مع أبي ماضي على نفس المقام الموسيقي، أي على نفس البحر العروضي، وهو الخفيف المتمم. يقول: كل شيء يعاطف العالم الحي ويذكي حياته ويفيده، والذي لا يجاوب الكون بالإحساس عبء على الحياة وجوده. أبو القاسم الشابي شاعر رومانسي مجنح العبارة رقيق الحاشية، عاش مستلهما عالم ربات الجمال والروعة، لكنه اتجه صوب الدور الوطني والاجتماعي، فنراه بصوته الحنون يتغنى بموطنه تونس الجميلة، لكن من خلال حسرته عليها فكان غناؤه يقطر لوعة وأسن على أوضاعها في تلك الفترة من التاريخ التي عاش فيها الشاب، أي فترة ما بين الحربين العالميتين. قال: أنا يا تونس الجميلة في لج الهوى قد سبحت أي سباحة، شرعتي حبك العميق وإني قد تجرعت مره وقراحة، لا أبالي وإن أريق الدماء فدماء العشاق دوما مباحة. والشاب بشعره هذا لم يكن يهدف إلى تحقيق المتعة الفنية والجمالية عند القارئ، ذلك أن الحالة تلك يقصدها الفنان عندما يكون الناس في حالة من الحرية والكرامة والطمأنينة والرضا، فتراه على هذا الأساس يستمتع بالشعر والموسيقى كما يختار ثيابه ومسكنه وأثاثه، ويفتن بالحياة صوتا ولونا وصورة وشكلا ومضمونا. الشاب إذن لم يكن هذا قصده الأساس، فقد كان يتزعم ثورة فكرية. يقول: إنما عبرتي لخطب ثقيل قد عرانا ولم نجد من أزاحه، وإحدى عباراته يسفكها على المناضلين الشرفاء الذين يريدون تحرير تونس من براثن الاستعمار والطغيان الذي يتصيدهم الواحد تلو الآخر ويلقي بهم في مهاوي العدم والنسيان. يقول: كلما قام في البلاد خطيب موقظ شعبه يريد صلاحه، ألبسوا روحه قميص اضطهاد فاتك شائك يرد جماحه، أخمدوا صوته الإلهي بالعزف أماتوا صداحه ونواحه. هذه الكلمات كقطرات من اللهب تنسكب على الجلمود الأصم وتحفر فيه مع الأيام أخاديد عميقة تؤدي به إلى الانهيار والتحطم. يقول الشاب: إن ذا عصر ظلمة غير أني، من وراء الظلام شمت صباحة، ضيع الدهر مجد شعبي ولكن سترد الحياة يوما وشاحة. إن ثورة الفكر هذه عند الشاب بصوتها الصادق الحنون الدافئ هي التي حركت النفوس لتطور وترجم التماثيل وتحطم الأصنام. ويدرج نقاد الأدب هذا الشاعر ضمن التيار الرومانسي، وهو تيار أدبي وفني ظهر في أوروبا في القرن 19 مع الثورة الفرنسية، وتجلى دوره خاصة في إنجلترا مع بايرون وتشيلي وكيتس، وهم الكتاب والشعراء الذين تعثر بهم في المهجر جبران خليل جبران والذي أثر بدوره في الشاب، وامتد هذا التيار إلى الموسيقى وتجلى خاصة عند ويبر وشوبرت ومهلر وشتراوس. وكان لهذا التوجه الفني تيارات مختلفة، منها ما اختص باستلهام الخيالي ومثال الجمال والأحلام والهروب إلى الطبيعة العذراء، ومنها التيار اتجه إلى الثورة على الأوضاع الاجتماعية الفاسدة وخاصة الأرستقراطية المتخلفة لتحل محلها الروح الوطنية القومية الوقادة. وقفة مع أديب قفصة الكبير أبو القاسم محمد كرو. قال الأديب اللبناني الكبير يوسف الخال في تقديم كتاب أبو القاسم محمد كرو كفاح وحب: يجتاز أبو القاسم محمد كرو عتبة الشعر بخواطره الواجدة حينا والمتمردة حينا آخر، فهو في صدقه وأصالته يغرف من المعين ذاته، معين سميعه أبو القاسم الشاب، وهو بذلك يعرب عن طوق جيله إلى الكفاح حتى الموت في سبيل الحرية. وإليكم مقطعا من كتاب كفاح وحب لأبو القاسم محمد كرو: وأنت قلبي دع الاضطراب جانبا وافتح أبواب سويدائك لهذا الأمل الجديد، فهو لك نعم الأنيس أي قلبي. كتبت سنة 1947.
0: من طريف القول،
1: سأل أحدهم صديقه: أي السفن هي الأكثر أمانا في السفر؟ أجاب: هي تلك التي لا تغادر الميناء. وقالت الكاتبة الروائية ساشا جيتري: كل الناس ممثلون إلا بعض الذين يحترفون فن التمثيل. جلس رجل على حافة الرصيف وكانت بالقرب منه مقهى، أحد الجالسين في تلك المقهى رآه فذهب إليه ودعاه إلى الجلوس معه، لكن الرجل رفض الدعوة قائلا: الجلوس في المقهى حرام وهو مضيعة للوقت. وقال الشاعر العراقي أحمد الصافي النجفي يصف حالة مستشفى: ومستشفى متى يدخل إليه مريضا يسترح من ذي الحياة كأن به لعزرائيل جندا تميت الناس من قبل الوفاة. وقال القاضي للنشال الواقف أمامه في قفص الاتهام: أخرج يدك من جيبك. أجاب النشال: سيدي القاضي كن عادلا معي، إذا وضعت يدي في جيبي لم يعجبك الأمر، وإذا وضعتها في جيب غيري فها أنت تحاكمني على ذلك. قل لي بربك يا سيدي أين أضع يدي إذن؟ يقول المرحوم الأستاذ عثمان كعاك: لكل أمة أدب فصيح وأدب شعبي، فإذا درسنا الأدب الفصيح فهذا هو علم الأدب، وإذا درسنا الأدب الشعبي فهذا هو الفولكلور.
0: حكاية من التراث.
1: يحكى أن رجلا اصطاد قبرة وهي نوعا من العصافير، فسألته: ماذا ستفعل بي؟ أجاب: أذبحك وآكلك. ردت: أنا لا أسمن ولا أغني من جوع ولا أشفي من مرض، فإن شئت أعلمك ثلاث حكم خير لك من ذبحي وأكلي، وشرط الأولى أقولها لك وأنا في كفك، والثانية عندما أكون على الشجرة، والثالثة عندما أكون على الجبل. أجاب الرجل: حسنا فهاتي الأولى. قالت: لا تأسف على ما فاتك. ولما أطلق سراحها وسارت على الشجرة قال: هاتي الثانية. قالت: لا تصدق بما لا يكون أن يكون. ثم قالت له: يا شقي، لو ذبحتني لا أخرجت من حوصلتي لؤلؤتين وزن كل واحدة منهما 20 مثقالا. قال: فعض الرجل على شفتيه وتلهف وقال: هاتي الثالثة. أجابت: أنت نسيت 2، فكيف أقول لك الثالثة؟ ألم أقول لك لا تتلهف على ما فاتك ولا تصدق بما لا يكون وأن يكون؟ فأنا بعظمي ولحمي وريشي لا أساوي مثقالا، فكيف ستجد في حوصلتي 20 مثقالا من اللؤلؤ؟ بمسارك واختفت عن ناظري.
0: مع مبدعي قفصة
1: نور الدين إبراهيم عزيزة من مواليد الكسر قفصة عام 48 و900 ألف، خريج كلية الأداب والعلوم الإنسانية، دواوينه الشعرية أسهال حفره في أرض صخرية، التراب في الحلق، في رحاب الليل المزمن. والشاعر نور الدين عزيزة طائر جبلي جوال يحلق في كل الآفاق، أحد جناحيه الحب والثاني الحرية. لم يحفل مطلقا بالمدارس الأدبية ولا خضع لتقعيدات أو تنظيرات أي اتجاه كان، وما انتمى عمره لأحد أو لمذهب إيديولوجي أو فلسفي، رغم أنه درس جميع الحركات والتيارات دراسة أكاديمية منتظمة وعايش أهلها وعاشرهم، فما أثروا فيه ولا تأثر بهم ظل حبه محضا للوطن خالصا للغة العربية والتاريخ. له مجموعة شعرية مطبوعة عنوانها الحفر في أرض صخرية، تخلى فيها عمدا عن الوزن التقليدي، أصدرتها الدار التنشير النشر سنة 81 و900 ألف، وهي أول مجموعة تصدرها في هذا النمط. وله علاوة على ذلك عشرات من القصائد ذات البنية التقليدية وفي الشعر الحر، نشر أكثرها في الصحف والمجلات العربية مشرقا ومغربا. وحين نتقصى كتاباته الشعرية ونعمل الفكرة فيها، يتبين لنا أنها طراز من الكتابة تريد أن تدرك شأوا إبداعيا مختلفا، فقد حددت بوعي عميق نقطة ارتكازها الوجودي، وشقت بعمق نهجها ومجالها العابقة برائحة حياتنا وتاريخنا ولغتنا وتراثنا المضمخ بعرق شعبنا الذي يكتب له ولا يكتب لسواه إلا منه. ومن ثم فإن هذه الكتابة، كتابة نور الدين عزيزة، هي مرتبطة وثيقا بموضوعها الآن نحن واقعا ودافعا واندفاعا وتطلعا. ومن شعره هذا المقطع: ساحرة يا أنت أم بدعة، الله وحده بها عذرا، إن كنت عاجزا عن الوصف يا بديعتي فإن لي عذرا. وفي الختام مستمعين الكرام، قيل قديما: تجاوزوا عن ذنب السخي فإن الله آخذ بيده إذا عثر، وإن بني آدم خلقوا على طبقات شتى. وإلى سانحة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من سحر البيان مع تحيات الأستاذ خالد التومي. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم. بوح الحروف. أعداد إيمان الصليطي. تقديم ليلى إبراهيم. الحياة أخلاق ومبادئ سامية تمسك بها، فإن فلت الأخلاق من قاموس حياتك لن يرفعك في هذه الدنيا منصب شغلته ولا ملابس فارهة لبستها. فلا تفقد أخلاقك، لأنك لن ترى الاحترام من الآخرين، فثباتك على أخلاقك الطيبة مع الآخرين يعكس بوضوح أصالة معدنك. وتأكد بأن الأخلاق قيم إنسانية بحتة تحملك مسؤولية الارتقاء بمن حولك. بوح الحروف.
2: إذاعة قفصة معك.
0: راديو قفصة.إن.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: وثائقية إذاعية حول العمارة التونسية.
1: ديار تكرونا.
2: في نهار جميل كيف اليوم ومن مدينة نفيضة اللي تبعد مش أكثر من 5 كيلومتر على القرية، خذيت الطريق لتكرونا، إحدى دورار تراثنا المادي بجهة الساحل التونسي. وفي مدخل القرية توقفت بيا تاكسي الجماعي على يمين الطريق الرئيسي بين نفيضة وتكرونا، واللي كمل بك ثنية لسلسلة جبال زغوان. القرية ترجع للعصر الحجري الثالث، سميت باسم تكرونا من زمان بعيد وحافظت لليوم على اسمها الأمازيغي هذا، وما فماش ترجمة للعربية للتسمية في أي من الروايات اللي تناولت أصل الكلمة تكرونا، اسمها وأصلها وفصلها، مع السيد محمد علي الخرشفي، دكتور في التاريخ والآثار والتراث، مكلف بالإشراف العلمي على ولاية سوسة بالمعهد الوطني للتراث.
3: احنا الشيء اللي نجم نأكدوه اللي التسمية متاعها هي تسمية بربرية، أي أنها تسمية سابقة للفترة الإسلامية وسابقة ربما حتى الفترة الرومانية، تسمية متاعها قديمة وقديمة جدا، وعدم تغير في التسمية هو راهو حاجة متعارف عليها لدى القرى البربرية في البلاد التونسية، وعنا في الجنوب التونسي العديد من الأمثلة لمحافظة نفس الاسم، لأنه ما تعرف التراديسيون بتاع البربر هي المحافظة على الأصل والعادات والتسميات.
2: قرية تكرونا توطنوا فيها المتساكنين لولانين لجداد والأحفاد من زمان قديم، وهما اللي تطلق عليهم كلمة الأمازيغ وتعني الرجل الحر، وزاد هما اللي تطلق عليهم كلمة البربر، وبالتالي هما أصحاب الأرض هذه وهما سكانها الأصليين. القرية هي جبل ارتفاعه يقدر ب 300 متر تحصنوا فيه السكان البربر لظهور وعلو، وباش يستدلوا به حتى يحميوا رواحهم.
3: اختيار عادي وكلاسيكي. في تكرونة نجم تقريبا تلاحظ جبال زغوان من الغرب والبحر من الشرق، يعني عندك فيزيون توتال للجميع الأماكن التي ممكن تكون منها الخطر. والأهم اللي يعني السكان متاع تكرونة كانوا فلاحين، يعني كانوا يختاروا الحاجة الصعيبة يسكنوا فيها، والحاجة المنبسطة كانوا يستغلوها للفلاحة. خير
2: اختيارهم القمة الجبل موقع للبناء والتعمير، هذا جعل معمارهم الجبلي فريد ومميز، يروي تاريخ الناس اللي سبقونا وطريقة تعميرهم، ويحكي قصص الإرث اللي خلووه لنا من بيوت وديار في حومة البلد اللي هي الفوق بالكل في قمة الجبل. حومة البلد تبعد مسافة 15-20 دقيقة تقريباً من الحي الثالث حي الحومة، وعلى بعد 160 متر من الحي الثاني حي شهودي. وعلى خاطر الموقع حصين ما لازمش يكون فيه برشا مداخل، كانت لوعي سيرا ومشيا على الأقدام عن طريق مسلك سياحي يتمثل في دروج يوصل عددها ل 150 درجة. تعدينا من قوس وغادي شافت العين ديار قديمة وتقليدية، الديار مهجورة وما زالت صامدة وكلها معاني وذكريات،
4: وهي منازل متراصفة متراصة، المنزل لاصق للمنزل. إيش معناها؟ معناها لاصق لبعضهم المنازل الكل، ماهيش من البساطة وبساطة البين اللي عملوها منازل متراصة كيك، المنزل لاصق للمنزل لاصق للمنزل.
2: السيدة رشا بن عبد جليل مهندسة معمارية أستاذة مساعدة في تاريخ الفن العمارة المحلية بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بسوسة، تزيد توضح لنا علاش الديار الموجودة في الحي القديم حي البلد اللي احنا فيه لاصق لبعضها أصغر من الديار الموجودة في الحومة الحي الثالث.
4: على خاطر احنا في قمة الجبل، دونك حتى المساحة اللي باش نبنيو فيها باش تكون أصغر من المساحة الموجودة في حي الحومة اللي هو الحي الثالث، التطور الثالث للقرية القديم.
2: هزتنا دورتنا في حومة البلد للديار هذومة اللي تحتها الجامع والزاوية لولي سيدي عبد القادر، في أزقتها طابع معماري خاص
3: كما زناقي عنا احنا، يعني كل حد يعني كل مجموعة 5-6 ديار عندهم الزقاق اللي يؤدي ليهم.
2: توقفت في زقاق منهم نتأمل في الحيطان اللي قدامي وقلت زعم شنو تنجم تخبرنا؟
4: الواجهات الخارجية هي واجهات خالية من كل الفتحات، تتسمى واجهات مصمتة كلها لاصقة بعضها وتخلو من النوافذ، وكي تخلو من النوافذ معناها تقولش علينا عنا حصن وإلا عنا سور يحمي هالديار هذوما من الأعداء، ويولي كل جدار بتاع المنزل هو الحصن لك القرية هذيك لك الحومة هذيك.
2: وهالجدران متاع ديارتك رونا زعما شنو مخبية وراها من داخل؟
4: الجار هذو ما ندخلو لهم باب واحد جنرالمون، باب واحد تلقى باب في قوس ندخلو الوسط الدار جنرالمون باش نلقاوه بالتربة، معناها على الخاطر هي قرية فلاحية، نمط العيش بتاعها مرتكز على الفلاحة وعلى الحرف. تحيط به بعض الغرف، ساعات نلقى وسط الدار تحيط به من ثلاثة جهات، ساعات نلقى وسط الدار تحيط به من جهتين. انت والعائلة اش تستحق؟ تستحق غرفتين، تستحق ثلاثة غرف، تستحق أربع غرف، نلقاوهم موجودين في الدار، مش الدار كل كيف كيف، ولكن تقريبا نلقاو فيهم نفس المكونات.
2: وكل بيت عندها ما يميزها،
4: حتى في وسط البيت بتاع النوم تطلع ما بين الجزء وجزء بتاع البيوت بتاع النوم تلقى بيناتهم دروش. علاش؟ على خاطر الفضاء كما قلنا المساحة أصغر من المساحة الموجودة اللوطة في حي الحوم.
2: العمارة المحلية تعكس نمط العيش اللي يرتكز على الفلاحة، هي الساتر للساكنين في القرية، وهي محط ومقر لأثاثهم وشؤونهم، واللي يمثل هذا فضاء يحافظ على خصوصيات كل عائلة بربرية
4: اللي هي السقيفة. دونك السقيفة هذيك تلعب دور بتاع الفضاء، له فضاء عام وله فضاء خاص، معناها نسبي ما بين العام والخاص. السقيفة اش تصلح السقيفة؟ السقيفة النجم نعملو فيها المونة، السقيفة النجم نحطو فيها الحيوانات اللي تعاون الإنسان اللي يسكن فيك الدار، معناها الإنسان المحلي لك يسكن فيك الدار هذيك باش يستغل، معناها يحط الحيوان بتاعه يحط له مكلته. النجم تصلح المول التخزين إلى آخره، كما فيهاش الدار بتخزين إلى آخره، معناها عندها وظائف متعددة.
2: حد الرجل الحر الأمازيغي التونسي في تكرونة الحياة القاسية في أعلى جبل، واستفاد من الموارد المحيطة به، وهذه حكاية التحديات اللي ما تنجم ترويها كان حجارة الديار الصامدة لليوم.
4: من الخصائص بتاع العمارة المحلية هذه هي أني تستعمل المواد الموجودة في المنطقة هذه. كش معنى المواد الموجودة؟ معنى احنا في الجبل باش نبنيه بالحجر هكا، ولا الحجر زادة هذيك فم الحجارة الكلسية ولا الجيرية يمكن حرقها باش نكونوا الجير، باش نكونوا الكلس، معنى كل شيء موجود غادي على بلاصته، وهذا ما يميز العمارة في تكرونة. نبنيه بالموجود، ما نبنيوش مثلا في تكرونة نجيبوا الحجر من مطر ولا من مطمطة، نبنيه بالموجود.
2: وحكاية الماشنية
4: يجربوه من الآبار الموجودة اللوطة، ما كانتش مشكلة، كانوا الناس أنشط منا يحبوا يتحركوا ويطلعوا بالحيوانات بتاعهم بالدابة اللي عندها، ويطلعوا ويجيبوا المال للتطيب وللبناء وكل شيء.
2: وسكان تكرون اللولانين السيد عندهم سقوفة ديارهم مقبة،
4: جنرال ما هو القبو اللي نسقفوا به، سواء القبو هذاك الطولي وإلا القبو المتقاطع، معناها زوز أقبية متقاطعة. دونك علاش هذي؟ هذي على خاطر لا يتوفروا في المنطقة هذيك جذوع طويلة للتسقيف للسقف المسطح. في تكرونة لا معناش نخل، معناش جذوع طويلة برشا، دونك نسقفوا بالفوت، والفوت هذيك القبو توزع القوى اللي تجي مسطح السطح المقبب بالتساوي على الجدار. نجم البيت عرضها 2.5 متر ولا هكاكة، وطولها نجم يوصل 8 متر و7 متر و10 متر وإلى آخره، معناش الجذوع اللي تنجم تسقفنا هذك.
2: الإرث التونسي المحلي في تكرونة وقت يصنعوه الأجداد والآباء بأشكاله المختلفة عنده جمال وخصوصيته وزاد تميزه وعنده امتداد حتى الوقتنا هذا. وكما التكرونة تاريخ كبير في العمران والتعمير، فإنه زادة عندها تاريخ كبير في الأشخاص والشخصيات أثروا في تاريخ البلاد، حتى أنه واحد من أولادها وأعلامها الكاتب الطاهر جيجا تغنى بها وكتب فيها الكلمات هذه. تكرونة هي الجبل، هي الريف، هي الجامعة والزاوية والمقبرة والصخور المتناثرة بين المنازل. يعرف أهل القرية بالشدة والصلابة مع الأنفة وعزة النفس والشموخ. تكرونة هي المنبت.
0: كنتم مع
1: ديار تكرونا. إعداد وإنجاز زهرة بن كاملة.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: قامت فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بجفصة خلال شهر سبتمبر المنقضي بتحرير 323 مخالفة اقتصادية شملت الخضر والغلال والدواجن والمواد الغذائية والمواد المكتبية، أسفرت عن حجز كميات من المواد الاستهلاكية وفق ما أكدته رئيسة مصلحة السوق بالإدارة الجهوية للتجارة بجفصة سنة الفرجي. تتواصل بولاية القصرين عملية إسناد القروض الموسمية لفائدة صغار مربي الأغنام من قبل فرع البنك التونسي للتضامن لتمويل اقتناء العلاف الموسمي الفلاحي الحالية في إطار برنامج يندرج ضمن جهود الرامية إلى دعم مربي الماشية والمساهمة في توفير أضاحي عيد الأضحى لسنة 27 و2000 وفق رئيس فرع البنك بالقصرين نزين الصالحي. انطلقت الاثنين بتونس أشغال المنتدى المتوسطي للتجارة الدولية بمشاركة ممثلين عن أكثر من 60 مؤسسة مالية وشركة تأمين ومؤسسة اقتصادية من 9 دول. قال الخبير والأستاذ في القانون البنكي محمد نخيلي أن الإقبال على القروض على الشرف تجاوز التوقعات، حيث تم تسجيل ما بين 50 و100 ألف مطلب خلال الأيام الأولى من فتح باب التسجيل، وأوضح أن الإقبال الكبير على هذه القروض تسبب في عجز بعض المنصات البنكية المخصصة لقبول المطالب عن استيعاب الكم الهائل من الملفات. دعا وزير التربية نور الدين النوري الاثنين بمناسبة اليوم العالمي للمدرس الموافق للخامس من أكتوبر من كل سنة إلى ضرورة جعل الوقاية من الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر أولوية تربوية وتخصيص حيز زمني من حصص الدروس للتحسيس والتوعية بمخاطرها على الفرد والمجتمع. أعلنت باكستان وتركيا في بيان مشترك مع الرياض أنهما ستنشران قوات وقدرات عسكرية في السعودية في ظل التصعيد بينها وبين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن بموجب اتفاقية دفاع وقعت قبل نحو شهرين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: الآن يعود الدم يتدفق في شراييني يا ولدي، ويعود القلب يخفق. لا أكاد أصدق أنك ملء عيني مرة ثانية.
1: هي ذي الغيوم ترحل من سماء بيتنا يا أماه، كان ضبابا وانقشع، والسحب الخضراء تملأ الأفق.
2: أنا على يقين يا أماه أن سليم سيتخطى هذه التجربة.
3: سأتخطاها وسأتخطى جسورا كثيرة أيضا يا شاكر.
1: ما أشد ما افتقدناك جميعا يا أخي طيلة فترة غيابك، وأنا أفتح في كل صباح نوافذ غرفتك، أجدد الضيافة.

0: وأجدد الهواء.
1: لقد كنت تفتحين النوافذ وكان غيرك يغلق الأبواب يا هدى.
0: ما الذي تقصده يا سليم؟
1: أقصد ما قلته تماما وبالحرف الواحد.
0: إنما تقوله يخيفني يا أخي، فليس تحت سقف هذا البيت ابتداء من العم رشدي على بوابته من لا ينشد لك الخير.
2: بضعة أيام يا سليم، وتنفض يديك من غبار تلك الأيام الماضية.
1: سأنفض يدي من الغبار ومن الأشواك أيضا يا شاكر.
0: ليست هذه هي الكلمات التي تنطلق من فمك بعد عودتك يا سليم.
3: هدى، ما هذا الموقف الذي تقفينه من سليم؟ أهكذا يكون لقاؤك به بعد تلك الغيبة؟
1: ما أطيب قلبك يا أمة. أكنت تتصورين لقاء آخر غير هذا اللقاء وهذه الكلمات؟
2: أي لقاء تعني وأية كلمات يا سليم؟
3: كف عن هذا التحقيق مع أخيك يا شاكر.
1: إن شاكر يتصرف كضابط شرطة منذ الآن يا أمة، فدعيه يتدرب على إلقاء الأسئلة وتوجيه الاتهامات.
0: سليم، لم تكن وحدك وراء القضبان، لقد كنا جميعا معك.
1: كان هذا واضحا تماما يا أختي العزيزة.
2: هذه هي الروح التي عدت بها يا سليم؟
1: أكنت تتمنى أن أعود بغير روح؟
3: إنك تضع دائما قفاز والدك في يدك يا شاكر. ما كل هذه القسوة التي تطفح من كلماتك التي ترجمها كالحجارة في وجه أخيك العائد من وراء القضبان؟
2: أنا الذي يرجم وجه أخيه بالحجارة يا أمة؟
1: أتريدها أن تستبدل كلمة الحجر بوردة وأنت لم تقم بزيارتي غير مرة واحدة يا شاكر؟
2: لم أكن أريد إحراجك يا سليم، لقد تحدثت مع أبي حول هذا الموضوع.
1: لعله قد منعك عن زيارتي تماما.
0: سليم، اقتلع أشواك هذه الأفكار من رأسي.
1: بل اقتلعوا أنتم بأيديكم ما تغرسون في طريقي من أشواك وما تنصبون من فخاخ.
4: من الذي يغرس الأشواك في طريقك وينصب الفخاخ يا سليم؟
2: أبتي،
0: لم يكن غير مجرد حديث.
4: أبمثل هذا الصوت الذي يرتفع فوق سقف البيت يتحدث الأخ لأخيه يا سليم؟
3: لا أدري، هل أصبت بالصمم أم أذناي سليمتان؟ إنني لا أرى الطبل في يدي سليم ولا أرى البوق على فمه.
4: إنك لا ترين أشياء كثيرة يا هم.
0: أبتاه، لنضع البلسم على الجرح الآن ولنسدل على ذلك الفصل من حياتنا الستار.
4: شاكر، اتركنا قليلا الآن أنت وهدى، فهناك ما أريد أن أقوله لسليم.
3: وأنا الأخرى سأترك هذه الحجرة.
4: بل أريدك أن تبقي وتسمع يا هن.
1: إنك لا تخفي شيئا عن شاكر يا أبتي.
4: أريد أن أتحدث معك على انفراد، وأريد أن تكوني معنا يا هن.
2: أستاذن يا أبتي، هيا بنا يا هدى.

0: أتعرف من أين أتيت يا سليم؟
1: ومن أين له أن يعرف يا حسني؟
0: لقد كنت مع ناظر مدرستك،
1: الرجل الذي لا يضع أمام مكتبه غير أخطاء سليم،
0: بل مستقبل سليم يا هند.
1: لقد فصله من المدرسة
0: لأن نظام المدرسة يحتمه.
1: يحتم الطرد؟ أي نظام هذا يا حسني؟
2: لم يكن في جانبي أبدا يا أبتي.
0: لأنك لم تكن في الجانب الصحيح يا سليم.
1: أجئت بنا لكي تنهال علينا بالتقريع يا حسني؟
0: بل لأعلن لك ولسليم أن ناظر المدرسة بعد أن شرحت له كل الظروف التي اكتنفت قضيته أبدى استعداده لإعادة النظر في مسألة فصله من المدرسة، ومن ثم النظر في أمر إعادته إليها مرة ثانية.
2: أعود لتلك المدرسة مرة ثانية يا أبتي؟
1: كيف يكون هذا يا حسني؟
0: ما الذي تريد أن تفعله غير أن تعود للمدرسة يا سليم؟
1: لم يمضي على سليم في البيت غير 24 ساعة يا حسني، دعه يسترح قليلا.
0: ما الذي تراه يا سليم؟
1: إن ابن ذلك الرجل يجلس مع سليم على مقعد دراسي واحد وتحت سقف حجرة واحدة.
0: وماذا في ذلك؟
1: ماذا في ذلك؟ والطلاب في تلك المدرسة سيشيرون بأيديهم إلى ولدي ويقولون لقد أمضى شهرين في السجن.
2: لا لا لا أطيق هذا أبدا يا أبتي، لا أطيق هذا.
0: أتطيق أن تبقى بغير مدرسة؟ ما الذي ستفعله بهاتين اليدين يا سليم؟
1: لماذا لا يساعدك سليم في أعمال مكتبك يا حسني؟
0: لا أريد أن ينهي تجربته الدراسية بهذه الصورة، لا تزال الفرصة تفتح ذراعي له. هذا هو قرار نهائي، لا بد أن يعود سليم لمقعد الدراسة، وغدا سأذهب معك بنفسي لناظر مدرستك. لدي الآن أكثر من عمل علي.

0: لقد خرج والدك مسرعا من البوابة يا شاكر، وكأني رأيته وهو يلوح بيده كأنه يخاطب شخصا أمامه.
1: لقد كان يتحدث مع والدتي وأخي سليم.
0: حينما مددت يدي لمصافحة سليم بعد عودته، تظاهر أنه لم ير يدي، وكأن كفي قد استحالت إلى ثعبان ذي 5 رؤوس.
1: لم تتغير نظرة سليم للأشياء يا عم رشدي، بل ازدادت نظرته قتامة، وأصبح يرى العدو في وجه الأخ ووجه الصديق، مع أنني كنت أعتقد أن تجربة السجن ستفيده.
0: لقد خرج سليم من السجن الصغير إلى السجن الكبير يا شاكر.
1: لا أفهم ما ترمي إليه يا عم رشدي.
0: إن انحرافنا هو سجننا الكبير يا شاكر، السجن الذي تشكل أخطاؤنا حجارته وقضبانه ونوافذه الضيقة.
1: كأن عاصفة توشك أن تهب على هذا البيت يا عم رشدي.
0: شاكر، إن الأيام لا تمر بغير عواصف، والبحار الماهر هو الذي يعرف كيف يقود شراعه خلال العواصف وبين الدوامات.
1: لقد أرهق والدي كثيرا في هذه الأيام.
0: إن الراحة الكبرى تعقب التعب الكبير يا شاكر. ما أجمل أن يتفيأ الإنسان ظل نخلة في واحة، يسند ظهره لجذعها الشامخ الطويل بعد رحلة طويلة عبر الكثبان. وما أكثر الذين يسندون ظهورهم للهواء يا شاكر، وليت الأمر يقتصر على ذلك فقط.
1: أهناك ما هو أقسى من أن نسند ظهورنا للهواء يا عم رشدي؟
0: أقسى من هذا وأشد منه أولئك الذين يجعلوننا ننظر للحياة ونطل عليها من فوق مرتفع من الأخطاء.
1: كم بودي أن أظل أصغي إليك يا عم رشدي.
0: هنالك كتبك تنتظرك يا شاكر.
1: والحياة كتاب أيضا يا عم رشدي، أستأذنك الآن.
0: كم أتطلع لأن أراك برداء الضابط يا شاكر، عندها سأحس بالأمان.
1: أتغريني بترك كتبي وأن أظل أصغي لك يا عم رشدي؟
0: بل إنني أدفعك لكتبك، فانطلق يا ولدي، فالعين التي تغرس في الكتاب لا ينطفئ لها وهج أو بريق.

0: أهذا أهذا ما يريده والدي لي يا أمه؟ أن أعود للمدرسة لكي يجعلني محط نظرات الطلبة والمدرسين؟
1: من يجرؤ أن يرفع في وجهك عودا من القش يا سليم؟ أشهر رمحا في وجهه.
2: العم رشدي أخبرني أن هناك من يريد أن يراك.
1: هو لماذا لا يأتي رشدي بنفسه؟ أم هل هو الآخر قد اتخذ موقفا من سليم يا هدى؟
0: ألم يقل لك ذلك الثعلب العجوز؟ من هو؟
2: لا تتحدث عن العم رشدي بهذه اللهجة يا سليم. ثم إن ذلك الصديق الذي يريدك هو إنسان تحتم عليك تجربتك الماضية أن تقطع كل صلة به.
0: حقا ما أروع هذا، كل من في هذا البيت أصبح يلقي علي دروسا في السلوك ويختار لي أصدقائي.
1: ما اسم ذلك الشخص الذي يطلب مقابلة سليم يا هدى؟
2: اسمه علي، هكذا أخبرني العم رشدي، وأعتقد أنك لم تنسي هذا الاسم بعد يا أماه.
1: علي؟
2: نعم علي يا أماه. ألا يثير اسمه في ذهنك ذلك الحادث الذي أطاح بساق رجل وألقى بسليم لمدة شهرين في السجن؟ يجب أن ترفض مقابلته يا سليم. سأقول للعم رشدي أن يخبره بأنك لست في البيت إذا لم ترغب في مواجهته بنفسك.
0: إنني لا أفر من أصدقائي.
2: إنه ليس صديقا.
0: أنا الذي أحدد هذا.
2: إنك لن تراه يا سليم، لن أتركك تمر من هذا الباب إليه.
1: هدى، ما الذي أصابك؟
2: إنني أدافع عن أخي.
0: ابتعدي عن هذا الباب.
2: لن أتحرك.
0: قلت لك ابتعدي.
1: إنك تتصرفين بغباء يا هدى، دعي أخاك يمر.
2: إنه صديق سوء.
0: قلت لك ابتعدي عن هذا الباب.
2: سأسمر نفسي فيه. سليم، ابدأ حياة جديدة وصداقات جديدة، ناشدتك الله يا أخي.
0: لا تريدين أن تبتعدي عن هذا الباب ها؟ ولكنني سأمر ولو على حطامك.
1: لا تهيجي أعصاب أخيك يا هدى وتحرق دمه.
0: ابتعدي.
2: لن تمر.
0: إنك ترغمينني على أن أتصرف معك هكذا.
1: هدى، انهضي انهضي.
0: ما الذي حدث؟ هدى، ما لك منطرحة على الأرض؟ الدم يسيل من رأسك.
1: اختل توازنها وسقطت فأصاب رأسها المنددة، ليس غير جرح بسيط.
0: ما الذي حدث يا هدى؟ لقد خرج سليم مندفعا من الباب. أهو الذي دفعك يا هدى؟ أجيبي.
1: إنه والدك يا هدى، أسرع بها إلى حجرتها يا شاكر. ناشدتك الله يا ولدي. هدى، ضعي ضمادا على الجرح وأخفيه تحت شعرك. أسرع يا شاكر.
0: ما أكثر ما تسدلين من الستائر يا أماه، وكأنك تضفرين بيديك خيوط الستار الأخير. هيا بنا يا هدى.

0: موعدنا غدا مع الحلقة التالية من التمثيلية المسلسلة الجزاء.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، فالق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عني الدين واغنني من الفقر، اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير.

ذو القوة المتين، أنت خير الرازقين، ترزق من تشاء بغير حساب. سبحانك، رزقك ما له من نفاد، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، تختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم. رب، أنت الذي خلقتني وأنت الذي تهديني وأنت الذي تطعمني وتسقيني، وإذا مرضت فأنت تشفيني، وأنت الذي تميتني ثم تحييني. رب، اغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب، هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في العالمين، واجعلني من ورثة جنة النعيم.

0: المجليات.
1: يقول الباحثون إنه في فترة الحكم العثماني، وخاصة بين القرنين 18 و19 في قفصة، كانت نزعات الانتماء في المراكز الواحية، وخاصة بالنسبة إلى مجموعة القفاصة والقسارة، تتجاذبها القناعات الدينية في مختلف مظاهر الحياة. وفي هذه الفترة تكامل دور الإسلام الشعبي وتجسد خاصة في الالتفاف حول الأولياء الصالحين وزواياهم وأضرحتهم، وأبرزها في قفصة الجامع الكبير، وهو أهم معلم ديني، والذي أقيم منذ العهد الأغلبي في القرن 9 الميلادي. ويحتوي جوف مدينة قفصة على الجامع الثاني، وهو جامع أبي يعقوب، وهو المعروف اليوم ببن يعقوب، الذي تقام فيه شتى المناسبات. ومنذ النصف الثاني من القرن 17 تصاعدت موجة الاعتقاد في الأولياء الصالحين الذين برزوا في المدينة وفي القرى المجاورة لها، وتنامت أضرحتهم وزواياهم مثل محمد بن فاخر وعمر بن عبد جواد وسيدي عبد الملك وأحمد جروب.

0: أما في مدينة القطار فنجد مقام لل القلعة، وهي عبارة عن ربوة في الشمال الشرقي لمدينة القطار، به مغاور عريقة يقال إنها كانت للإنسان الأول. وقد نال ذلك الموقع أهمية خاصة من الإجلال والتقديس والتبجيل، ويحظى بزيارة الراغبين في نيل بركة الولية. ولكن الوقائع دلت على أن تلك الولية تخصصت في بركات محددة، مثل مقاومة العقم وتنمية الخصوبة والإنجاب وحماية الأطفال ورعايتهم. وفي الشمال الشرقي لمدينة قبصة توجد قرية سيدي منصور التي ينسب لها سكان الدول، وقد أقيمت هذه القرية على الضفة الغربية لوادي بياش قرب ضريح الولي الصالح منصور بن داليا. ويقال إن هذا الولي توفي ودفن بتمغزة، إلا أن أبنائه نقلوا رفاته إلى الدول واستقروا حوله بعد أن كانوا يقيمون بجمودة ضمن عروش أولاد رضوان، وتعلموا الأنشطة الفلاحية في واحة قبصة وتعاطوها تدريجيا. تركيبة النسيج الاجتماعي لمدينة قبصة تعود إلى تنوع المكونات، وهي انقسام السكان إلى عروش وفرق، هذا إذا أضفنا إليها القرى المجاورة لها مثل القصر ولالة وسيدي منصور والقطار. وعندما نذكر المزارات الولائية والأضرحة والمقامات الصوفية في ولاية قبصة، فلا ينبغي أن يغيب عن بالنا العبادات البدائية التي مارسها إنسان الحضارة الكبسية العريقة في القدم، والشاهد عليها الكدية السوداء وهي الرمادية بحي الدوالي التي يحتضنها جبل العسالة، وهي عبارة عن ربوة من الرماد والحجارة المتفحمة وقواقع الحلزون والصوان المكسوت. ويقول الباحثون إن الرمادية تقيم الدليل على أن العبادات البدائية في الحضارة الكبسية سبقت بآلاف السنين أعرق هذه النماذج مثل البوذية والكونفوشيوسية والزرادشتية التي ظهرت في القرن السادس قبل الميلاد.
1: تجليات مع الأستاذ خالد التومي.

اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.

حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم.

0: نستمع الآن إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج.

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم إن

اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بكنفك الذي لا يرام، واغفر لي بقدرتك فلا أهلك وأنت رجائي. رب كم من نعمة أنعمتها علي قل لك عندها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري. فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني، ويا من قل عند بليته صبري فلم يخذلني، ويا من رآني على الخطايا فلم يفضحني. يا ذا المعروف الذي لا ينقصني أبدا، وذا النعماء التي لا تحصى عددا، أسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد. اللهم أمتعني بسمعي وبصري حتى تجعلهما الوارث مني، وعافني في ديني وفي جسدي، وانظر على من ظلمني حتى تريني فيه ثأري. اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، وخليت وجهي إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.

سعيا وفوق متون أن يقر رسومي. ومن هو الآية الكبرى لمعتبر؟ ومن هو النعمة العظمى لمغتنم؟ سريت من

0: والصبح إذا تنفس.
1: الحمد لله الذي سبحت له الكائنات وخشعت له الأصوات وأشرقت له الظلمات، رفيع الدرجات مجيب الدعوات. مرحبا بكم مستمعين الأفاضل في هذه المصافحة المتجددة مع برنامجكم والصبح إذا تنفس. وصبح اليوم يتنفس إن شاء الله بوصفات شافيات كافيات في مسألة تشكل على الآباء وتؤرقهم وتوقعهم في الحيرة والارتباك. ما هي هذه المسألة؟ هي كيفية التعامل مع الأبناء، أسلوب تربيتهم، طريقة محاورتهم. ومثالنا الذي نحتذيه ونبني عليه ونتأسى به وهو مثال قرآني هو وصايا لقمان الحكيم لابنه. سنرى هل نبلغها؟ هل نلتزم بها؟ هل نفكر أصلا في تطبيقها؟ ربي عز وجل قال ولقد آتينا لقمان الحكمة. إذن شنو أول سر في نجاح علاقة الآباء بالأبناء؟ هو الحكمة. لكن شنو معناها الحكمة؟ الحكمة تعني أحبتي الرصانة، إدارة الحوار، القدرة على الإقناع، تقدير العواقب. والحكمة نعمة ربي عز وجل يكرم بعض الناس بها وبعض من الناس لا يمتلكونها. إذن هي عطية ربانية. شنو الدليل على ذلك؟ قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وهو سر آخر من أسرار النجاح. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، ما هو الوعظ؟ الوعظ هو الكلام اللي فيه توعية، فيه إرشاد، فيه نصيحة، ويكون بمرونة، بسلاسة، برفق. ما يكونش كلام جارح، ما تكونش شتيمة، ما يكونش الأسلوب متاع قمع، متاع ضرب، متاع تهديد. قال صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وقال في حديث آخر من حرم الرفق فقد حرم الخير كله. إذن عندنا توا زوز أساليب، حكمة وموعظة. وذاك علاش ربي عز وجل يقول في آية أخرى أدعو إلى سبيل ربك بالثنائية هذه بالحكمة والموعظة الحسنة. بعد ذلك سيدنا لقمان يذكر ولده بمقامات الأبوة والبنوة، وهذا شيء يعني جميل وضروري جدا في الخطاب. قال يا بني لا تشرك بالله. ويا بني لفظ يسموه العلماء نداء استلطاف، نداء تودد واستمالة. يعني أنت تقول له يا وليدي، إذن كأنك تهيئة باش يقبل منك. ويتكرر هذا النداء مع سيدنا لقمان يا بني أقم الصلاة. إذن شنية الأولويات في عملية التربية؟ الأولوية الأولى هي تخليصه من الشرك، دعوته إلى التوحيد، خطر هذا سر من أسرار دخول الجنة، هذا مفتاح الجنة بامتياز، ثم دعوته إلى العبادة وخصوصا إلى الصلاة. ومن بعد تجي المعاملات، واصبر نفسك على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. تعلم ولدك اللي المؤمن راهو مبتلى، واللي لكل جواد كبوة، ورانا ساعات سبحان الله نفشلوا، أما ما يزمناش نسلموا، ما يزمناش نأيسوا، لازمنا نتحملوا، لازمنا نكونوا قوى قدام الشدائد. ثم بعد ذلك يعلمه أخلاق التعامل مع الناس، يعلمه أن ما يتكبرش، ما يحتقرش غيره، ولا يعرض بوجهه عن الناس استعلاء، وهذا معنى قوله تعالى ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير أكرمكم الله. معناها خلي صوتك خافت، لا تكن وقحا، لا تتطاول، كن حييا، كن متأدبا، ونسأل الله عز وجل أن يستر أبناءنا وأن يصلح أحوالهم وأن يفتح عليهم وأن يبارك أعمالهم. وإلى لقاء قريب بإذن الله.
0: والصبح إذا تنفس. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية.

من فضائل الحياة التي يوصي بها الرسول صلى الله عليه وسلم ويعرف لها قدرها التفاؤل. إنه الربيع الذي تنتعش فيه الملكات والقدرات فتعمل في غبطة وابتهاج. وإذا كانت الحياة مجال العمل الصالح النافع فإن التهلل والرجاء يصيران عبادة يثاب عليها صاحبها. جاء في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله. وإليك قول الشاعر: واصبر على الدهر إن أصبحت منغمرا بالضيق في لجج تهوي إلى لجج. فما تجرع كأس الصبر معتصم بالله إلا أتاه الله بالفرج. لا تيأسن إذا ما ذقت من فرج يأتي به الله في الروحات والدلج. وإن تضايق باب عنك مرتتج فاطلب لنفسك بابا غير مرتتج.

إن مشاق الحياة لكثيرة، وكثيرا ما يهرب الناس منها إلى اليأس قائلين إن اليأس إحدى الراحتين، إن مجرد هذه الزفرة التي يطلقها الناس تحت ضربات الزمن وضراوة العيش هي مصدر ضعف التفاؤل، وضعف التفاؤل يعني ضعف الإيمان بالله وضحالة الثقة في فضله. مستمع الكريم، اسمع قول الشاعر: كن عن همومك معرضا، وكل الأمور إلى القضاء، وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، فلرب أمر مسخط لك في عواقبه الرضا.

مستمعي الكريم، إن الإنسان في حياته كلها بين فوز يطمع منه في مزيد أو إخفاق يرجو أن يجاوزه ويتفوق عليه. من أجل ذلك ليس ثمة مبررا لليأس. وفيما ييأس الإنسان؟ إنه إما أن يكون محسنا فالحياة فرصته ليزداد إحسانا، وإما أن يكون مسيئا فالحياة فرصته ليقاوم ضعفه ويحول سيئاته إلى حسنات.

وإن أكثر الناس قدرة على التهلل والتفاؤل هم أكثرهم قدرة على القناعة وعلى الاعتدال فيما يطلبون، أولئك هم السعداء حقا. وما أعظم وأصدق محمدا صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. مستمعي الأفاضل، سنلتقي بمشيئة الله تعالى، نرجو لكم الخير والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي علم الناس الرحمة وأرشدهم إلى مكارم الأخلاق، وعلى آله وصحبه أجمعين. ليست كل الجراح ترى، وبعضها يسكن القلوب بصمت، وليست كل العطايا مالا، فأحيانا تكون الكلمة الطيبة أعظم هدية. وفي زحام الحياة وبين مشاغل الأيام يبقى أجمل الناس أثرا أولئك الذين يرمرمون القلوب إذا انكسرت، ويزرعون الأمل إذا ذبل، ويجبرون الخواطر إذا أثقلها الحزن. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجكم راحة قلب. حديثنا اليوم عن قيمة إنسانية راقية تدخل السرور إلى النفوس وتبني جسور المحبة بين الناس. إنها قيمة جبر الخواطر. كم من إنسان يبتسم أمام الناس وهو يخفي في داخله حزنا لا يراه أحد، وكم من شخص يواصل يومه بصمت وهو في أمس الحاجة إلى كلمة تشجيع أو لمسة اهتمام صادق يشعره بأنه ليس وحده. ولهذا كان جبر الخواطر من أجمل ما يتحلى به الإنسان، فهو لا يحتاج إلى مال وفير ولا إلى إمكانات كبيرة، وإنما يحتاج إلى قلب يشعر بالآخرين. قد يكون جبر الخاطر في كلمة طيبة، وقد يكون في ابتسامة صادقة، وقد يكون في دعاء بظهر الغيب، وقد يكون في إنصات هادئ لمن أثقلته الهموم. ولعل أجمل ما في جبر الخواطر أن أثره يبقى طويلا حتى بعد أن تنسى الكلمات والمواقف. إذا تأملنا حياتنا اليومية سنجد أن فرص جبر الخواطر تحيط بنا في كل مكان. في البيت حين نقدر تعب والدينا أو نشكر من يبذل جهده من أجلنا، وفي العمل حين نثني على من اجتهد بدل أن نبحث فقط عن أخطائه، وفي المدرسة أو الجامعة حين نشجع من فقد ثقته بنفسه. إنها مواقف صغيرة في ظاهرها، لكنها قد تكون كبيرة جدا في أثرها. وحين نبحث عن أجمل مثال لجبر الخواطر فإننا نجد ذلك في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان قريبا من الناس يشعر بمشاعرهم ويهتم بأحوالهم ويعاملهم برحمة ولطف. ومن المواقف الجميلة التي حفظتها لنا السيرة النبوية ما حدث مع طفل صغير كان يكنى بأبي عمير. كان لهذا الطفل طائر صغير يسمى النغيرة، يحبه ويلعب معه كل يوم، ثم مات ذلك الطائر فحزن الطفل حزنا شديدا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلاطفه ويقول له: يا أبا عمير، ما فعل بك النغير؟ كلمات قليلة لكنها كانت تحمل اهتماما كبيرا، فقد أراد النبي أن يشعر الطفل بأن حزنه مفهوم وأن مشاعره محل احترام. وهنا يتجلى المعنى الحقيقي لجبر الخواطر، أن تهتم بما يؤلم غيرك وإن بدا صغيرا في نظرك. أيها المستمع الكريم، لنجعل من جبر الخواطر عادة يومية في حياتنا، لنسأل عن الغائب ولنزور المريض ولنشجع المتردد والنواسي الحزين، ولنحرص على الكلمة الطيبة، فربما كانت كلمة منك سبب في ابتسامة، وربما كان موقف صغير منك سببا في راحة قلب. فاللهم اجعلنا ممن يجبرون الخواطر ولا يكسرونها، ويدخلون السرور على القلوب ولا يثقلونها. اللهم زين ألسنتنا بالكلمة الطيبة وقلوبنا بالرحمة، واجعلنا مفاتيح للخير، مصابيح للأمل، وسببا في راحة قلوب عبادك. اللهم اجبر كل قلب مكسور، وفرج كل هم، وارزقنا من اللطف والرحمة ما نكون به بلسما لمن حولنا. إنك ولي ذلك والقادر عليه. وفي ختام حلقتنا نتذكر أن القلوب لا تنسى من أحسن إليها، ولا تنسى من خفف عنها ألما أو زرع فيها أملا. فاجعل لك في كل يوم أثرا جميلا في حياة من حولك، واجعل كلماتك جسرا للمحبة، وأفعالك بابا للرحمة، ووجودك مصدر طمأنينة لمن يلقاك. فما أجمل أن نغادر مجالسنا وقد تركنا خلفنا دعوة صادقة، أو ابتسامة صافية، أو خاطرا جبرناه. إلى أن نلتقي في موعد جديد مع برنامج راحة قلب، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.
0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
3: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
4: إخواني الفلاحين، مستمعي إذاعة قفصة، صباحكم بالخير. اليوم إن شاء الله مش نتناول الموضوع نتاع عملية جني الثمار بالنسبة للرمان. أول حاجة سنوضح ربما بصفة عامة اللي راه الرمان يدخل في طور الإنتاج بداية من السنة الثالثة للغراسة، ويكون أقصى الإنتاج متاعه بداية من السنة السابعة من عمر الشجرة. بالنسبة للثمار يتم الجني متاعها بداية من شهر مارس ويتواصل حتى لشهر ديسمبر حسب الأصناف والمناطق متاع الإنتاج. احنا تو في شهر أكتوبر اللي يمثل ذروة النضج وبطبيعة الحال ذروة الجني. بالنسبة لمراحل النضج يمكننا تحديد المقاييس التالية. أول حاجة تلون القشرة الخارجية للثمار، وهنا رأوا كل صنف عنده ربما اللون الخاص به. ماذا بينا هنا الفلاح يكون يعرف اللون اللي هو تنضج فيه الثمرة حسب الصنف اللي هو غارسه. بالنسبة كذلك عندنا تلون حبات الرمان، نفس الشيء حتى هو يختلف من صنف لصنف. وبصفة عامة كامل الأصناف يلزمنا نوصله النسبة من السكر لا تقل على 14%. بالنسبة للجني يلزمنا ناخذ الاحتياطات اللازمة مش نتجنب سقوط الثمار على الأرض وخاصة جرحها. إذن يلزمنا نستعملوا المقصات والصناديق متاع الجني خاصة بالجني. ماذا بينا يقع وضع الثمار في حاويات بلاستيكية يكون على صف واحد ولا أكثر شيء صفين. حاجة هامة برشة هو فرز كالثمار، ويلزمنا إزالة كالثمار المنشقة والمتعفنة والمحافظة على الكأس متاع الثمرة وكالسبلات. هنا ما فيها باش نلاحظه ومش نأكد عليه مرة أخرى إن شاء الله، هو عند نهاية الموسم الجني يلزمنا نحرص على إزالة كل ما هي ثمار مشقة ومتعفنة والباقي على الأشجار، وردمها بالتراب والحرقها هكاك مش نقع الحد من انتشار دودة فرشة الرمان. الثمار المعدة للتصدير تخضع للمواصفات من حيث الحجم. الصنف الأول حجم كبير، القطر الثمرة متاعها يزيد على 95 مليمتر. الحجم المتوسط القطر متاعها يتراوح بين 85 و 94 مليمتر. والحجم الصغير القطر الثمرة يتراوح بين 75 و 84 مليمتر. حاجة هامة ما ننساوش لازم نواصلوا عملية الري وخاصة رب انتظام. يمكننا الحفظ الثمار بتاع الرمان مدة طويلة في مخازن المبردة. وتوا ما بقالي كان نقول لكم وفقكم الله في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: تجارة المتصدرات سمير عبيد أن الاستعداد لموسم التمور يقتضي اعتماد مقاربة شاملة تشمل مختلف حلقات المنظومة من الانتاج إلى الخزن والترويج على المستويين الداخلي والخارجي، بما يساهم في تثمين المنتوج وتحسين مردوديته وتعزيز قدرته على المنافسة في الأسواق الخارجية. كما شدد الوزير أيضا على أهمية دعم الفلاح وخاصة صغار الفلاحين باعتبارهم الحلقة الأساسية في منظومة التمور، مؤكدا ضرورة تعزيز قدراتهم ودعم ترويج منتوجاتهم، وذلك وفق بلاغ صادر يوم أمس عن الوزارة. تم يوم أمس الاثنين إبرام الصفقة الخاصة باقتناء وتركيب التجهيزات الهيدروميكانيكية والكهربائية بمحطة الضخ القرار 2 بمعتمديتهم العرائسة، وذلك في إطار تنفيذ برنامج التنمية المندمجة وفق ما ورد بالصفحة الرسمية لولاية قفصة. أخيرا وفي أخبار العالم، أعلن الجيش اليمني أمس بدء تنفيذ ما سماه هجوما استراتيجيا على العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين منذ عام 2014، كما أعلنت القوات الحكومية استعادة السيطرة على مضيق باب المندب، بينما نفى إعلام تابع للحوثيين ذلك. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: إذا قفص معاك. نساء الصباح.
2: صباح الخير يا حلوين.
3: صباح الخير وكل الخير.
1: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
1: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح
6: الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
1: نسائم الصباح.

سمعنا الكرام صباح النور، أهلا وسهلا بكم، تحياتنا لكم الكل، مرحبا بكم نسائم الصباح من توا حتى التسعة، متابعات مختلفة، أنغام، استضافات وخدمات كالعادة تلقوهم تباعا في خلال ثلاثة ساعات من الآن. تحيات كل زملاء اليوم لهذا الموعد المباشر، زميلنا صدقي عارفة في الإخراج الفني، على الرضواني في الإخراج الرقمي، زميلنا كامل التومي من غرفة الهاتف، تحيات فاتن هنشير وفاتن خليفة اللي يكونوا حاضرين معنا لتأمين مختلف الأركان. هذه تحيات رياض الحدود، إن شاء الله نهاركم من أسعد وأحلى الأيام.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.
6: مرحبا بكم من جديد. 12 دقيقة بعد 6، أهلا وسهلا بالجميع. تحية لكل من التحق بنا الآن في الاستماع عبر موجة إذاعة قفصة. اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر الموافق ل 25 ربيع الثاني 1448 هجري. اليوم هو رقم 279 من سنة 2026 للأسبوع 41 من نفس السنة، يوافق 38 يوم من فصل الخريف. بالنسبة لمواقيت أذان الصلاة لنهار اليوم، الصبح كان على الساعة 4:57 دقيقة، الشروق 6:21 دقيقة، الظهر نص النهار و20 دقيقة، العصر 3:32 دقيقة، المغرب 6:07 دقائق، والعشاء يكون إن شاء الله على الساعة 7:28 دقيقة.

0: نسائي ومصباح
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير،
0: صباح الخير
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس،
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.
6: مرحبا بكم من جديد، مواصلين معكم في نسائم الصباح. المتابعات تاخذنا 22 دقيقة بعد 6 إلى حوالي الطقس. طقس اليوم منتظر يكون متميز بسماء مغيمة جزئيا قبل ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار بعد ظهر المناطق الغربية للشمال والوسط، على أن تشمل تدريجيا مناطق الشمال الشرقي. تكون من الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب، تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية، بينما تكون ضعيفة في معتدلة ببقية الجهات. البحر مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل اضطراب بالشمال، أما درجات الحرارة فتسجل ارتفاع طفيف حتى تتراوح القصوى بين 30 و 35 درجة، تكون في حدود 27 درجة بالمرتفعات الغربية. أكثر تفاصيل ديما على www.meteo.in، موجود على الصفحة الرسمية الخاصة بالمعهد الوطني للرصد الجوي تفاصيل أخرى، تحيينات وأيضا نشرات مختلفة في ما يخص الوضع الجوي لهذا اليوم وبقية الأيام.

0: نضحك ونتهنى الدنيا جنة.
1: اضحك وتهنى الدنيا جنة.

0: إذاعة قفصة محبة دينا. الأجندة الإذاعية.
1: تحياتي لكم من جديد، مرحبا بكم، واصلين معاكم في المتابعات الأجندة الإذاعية عبر المواعيد المنتظر عبر موجات إذاعة قفصة، تسمعوهم اليوم دائما من خلال مختلف الذبذبات، وإلا المتابعة تكون أيضا على الصفحة الرسمية الخاصة بالإذاعة من خلال أيضا شين يوتيوب الخاصة بإذاعة قفصة. مباشرة بعد برنامج نساء من الصباح يأتيكم الموعد مع زملائنا، زميلنا رمزي أفضل في برنامج المراية، متابعات مختلفة من الساعة 9 صباحا إلى 11.
0: القرض عن الشرف، الإجراءات والشروط، المرسوم عدد 4 المتعلق بالمجالس البلدية، التفاصيل، مركز الصحة الأساسية أولاد مبارك بسخيرات بماجل بن عباس، الافتتاح والخدمات. تابعونا اليوم في المراية بداية من 9 على موجة إذاعة قفصة.
1: في المتابعات من جديد، دائما برامجنا متواصلة مباشرة من خلال برنامج في خدمتكم، يأتيكم بعد برنامج المراية، وكالعادة فيه كل الاستفسارات مع زميلتنا وسيلة الغول في صوت المواطن. في صوت المواطن تشكيات وأيضا استجابات وأيضا استفسارات خاصة يقدموها المختصين وأيضا المسؤولين في البرنامج المشهد اليوم، أيضا يأمنوه زملائنا من قسم الأخبار إلى جانب المتابعات الرياضية في المجازين سبور عيش الفن. البرنامج اللي يعنى بالفنون وأيضا جديد الغنيات والنوستالجيا والأخبار الفنية مع زميلتنا فاتن خليفة من الأربعة أو من المساعتين حتى للثلاثة، متابعات مختلفة لمختلف الأنغام. بعد شوية بعد البرنامج يكون الموعد بعده بالضبط مع برنامج بيئتنا حياتنا لزميلتنا هدى منسية، يأتيكم من الثالثة إلى الرابعة مساء.
0: تونس تطلق رسميا مشروع الحزام الأخضر. المؤشرات المناخية لخريف 2026-2027 في تونس. خبراء مهندسين لطرح الموضوع في برنامج بيئتنا حياتنا اليوم بداية من 3 على موجة إذاعة قفصة.
1: بعده من الأربعة للسبعة يجيكم برنامج مسيكم بالخير، زميلنا رياض دبوبي ولقاءات إلى جانب الأنغام والأركان المختلفة والاستضافات في مسيكم بالخير من الأربعة للسبعة.
0: الفنان التشكيلي قادري حميد ومشاركاته في المعارض الجهوية والوطنية. المخرج محمد علي أحمد والممثلة عواطف مبارك والجديد المسرحي. متابعة للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بعيونهن وأيام قرطاج الموسيقية. لقنا معكم اليوم في برنامج مسيكم بالخير بداية من الأربعة على موجة إذاعة قفصة.
1: بعده برنامج من 8 للتسعة أرابيسك سوار عمادي، الاستضافات مازالت متواصلة اليوم، استضافة للمخرج الفلسطيني الدكتور عز الدين شلح والحديث عن التحضير للدورة الثانية لمهرجان غزة الدولي لسينما المرأة وأصداء نجاح الدورة الأولى، تكون حاضرة في هذا الحوار بين زميلتنا سوار عمادية وضيفها المخرج الفلسطيني الدكتور عز الدين شلح. وتختتم البرمجة المباشرة وأيضا المنوعات والمتابعات مع من أحمد عقوني في شريط الذكريات، يأتيكم من 9 إلى 11 ليلا.
0: شريط الذكريات مع أغاني وأعمال درامية من الزمن الجميل.
2: سيد الحبايب يا ضنايا أنت.
3: شريط الذكريات.
4: أوراق الوالد تتكلم، أوراق الوالد تتكلم.
3: شريط الذكريات.

0: الليلة بداية من 9 على موجات إذاعة قفصة.
1: البرامج تتواصل عبر موجة إذاعة قفصة، لمن فاتها الاستماع بيمكنه العودة إلى الصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة قفصة ومشاهدة بعض المقاطع والاستضافات الخاصة بالبرامج، وإلا ديما تتابعوا الأخبار والمتابعات على الصفحة الرسمية إلى جانب الموقع الرسمي الإذاعة التونسية من خلال تنزيل أيضا تطبيق الإذاعة التونسية لمشاهدة مختلف المحطات الإذاعية صورة وصوتا.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: قفصة قفصة محبة دينا.
1: ما زال الخير في الدنيا،
2: فان الخير
3: فان الخير
1: محلى الدنيا.
4: تحياتي لكم من جديد، مازلنا مواصلين معكم دائما بأرقام وأيضا الأرقام الإيجابية. نحكي أكثر على ارتفاع ب3% في صادرات قطاع الصناعة التقليدية، والمديرة العامة للديوان الوطني للصناعة التقليدية ليلى مسليتي كانت أشارت إلى هذه النقطة خلال القصر في قصر المعارض بالكرم في الصالون المتواصل المهني للصناعة التقليدية، متواصل لغاية 11 أكتوبر بمشاركة 228 مؤسسة حرفية تونسية، 40 منهم 40% منهم من خريجي التعليم العالي، 60% النساء. وأشارت إلى أنه نسبة الصادرات كانت ارتفعت إلى 3% صادرات قطاع الصناعات التقليدية، ذي مؤشر في الحقيقة مهم جدا بالنسبة للاقتصاد التونسي في علاقة بالتصدير والترويج بالنسبة للمواد مواد الصناعات التقليدية، خاصة الصناعات التقليدية اللي تمثل 2% من الناتج القومي الخام، ومثلت قيمة الصادرات إلى أوت 2016 حوالي 58 مليون دينار، أي بزيادة قدرت ب 3% لنفس الفترة من سنة 2025. هذا بالنسبة للصالون اللي فيه في الحقيقة برشة ورشات وبرشة معارض خاصة بالحرفيين وأيضا المهنيين وأيضا المشترين والأطراف المتداخلة في القطاع، اللي يوفر فرصة مهمة للتعريف بالمنتوجات الحرفية التونسية. احنا نرجع لكم بعد اخبار السبعة، نواصل معكم دائما المتابعات في مختلف الجهات والمجالات.

تمام 7 صباحا. نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تتواصل بولاية القصرين عملية إسناد القروض الموسمية لفائدة صغار مربي الأغنام من قبل فرع البنك التونسي للتضامن، وذلك لتأمين اقتناء الأعلاف للموسم الفلاحي الحالي في إطار برنامج يندرج ضمن الجهود الرامية لدعم مربي الماشية والمساهمة في توفير أضاحي عيد الأضحى لسنة 2027. دعا وزير التربية نور الدين النوري يوم أمس بمناسبة اليوم العالمي للمدرسين الموافق ليوم 5 أكتوبر من كل سنة، دعا لضرورة جعل الوقاية من الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر أولوية تربوية وتخصيص حيز زمني من حصص الدروس للتحسيس والتوعية بمخاطرها. أعلنت وزارة تكنولوجيا الاتصال عن جملة من الإجراءات الجديدة الرامية لتعزيز حماية الأطفال على شبكة الإنترنت، وذلك في إطار توفير فضاء رقمي أكثر أمانا للأطفال ومساعدة الأولياء على

سنة 2026 وذلك لغاية يوم الأحد 11 من شهر أكتوبر الجارية. أخيرا وفي العالم، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم الثلاثاء حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات واعتقالات، فيما أخضعت عشرات الفلسطينيين للتحقيق الميداني واحتجزتهم لساعات، وذلك وسط أعمال تخريب وتدمير طالت عدد من المنازل التي جرى اقتحامها. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.
6: أحوال الطقس.
7: مرحبا بكم من جديد. 3 دقائق بعد 7 نوصل معكم المشوار. البداية بأحوال الطقس. توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي لنهار اليوم وأكثر تفاصيل أيضا عن الأيام القادمة من المعهد الوطني. انضمنا المهندس صبحي بن أحمد. صبحي صباح النور, أهلا وسهلا بك.
8: صباح الخير خويا ليك, تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل المستمعين بذات كفسة.
7: شكرا ليك. ناخذ معك فكرة عن الطقس اليوم أيضا, درجة الحرارة وهذه الأيام.
8: نعم, هو بالنسبة لهذا اليوم اللي يميز أكثر حال الطقس هو التيارات الجنوبية وبالتالي ارتفاع في درجات الحرارة مقارنة بيوم الأمس اللي تتراوح القصوى ما بين 29 و 34 درجة على كامل البلاد مع عدا المرتفعات الغربية للوسط. اليوم نسجله كحرارة قصوى بجهة كفسة بعد الظهر تقريبا 31 درجة. وبالنسبة للطقس يكون تقريبا مغيم جزئيا ببعض السحب على أغلب مناطق البلاد, وكالعادة السحب تتكثف أكثر في فترة بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار. يوم الأمس سجلنا بعض الأمطار بمناطق الوسط الغربي وكذلك جهة الشمال الغربي, كانت ما تجاوزتش تقريبا 5 مليمترات. واليوم تقريبا كما يوم الأمس بالنسبة للريح مش تكون من قطاع جنوبي بالشمال والوسط ومن قطاع الغربي بالجنوب قوية نسبيا قرب سواحلنا الشرقية, وبالتالي البحر قليل الاضطراب بالشمال ومضطرب ببقية السواحل إلى شديد الاضطراب بخليج الحمامات. بالنسبة ليوم الغد طقس يبقى تقريبا كما اليوم, الارتفاع مازال متواصل في درجات الحرارة أكثر من اليوم تقريبا بدرجة. يوم الغد توصل الحرارة حتى 35 درجة معناتها, وخاصة مركز الحرارة أكثر بمناطق الشمال. غدوة نسجلوا 32 درجة كحرارة قصوى بعد ظهر بقفصة, وإن شاء الله في حين وصول تقلبات جوية لبلادنا بداية من نهار الخميس العشية يمكن يكون الوضع الجوي ملائم أكثر لظهور خلايا رعدية بالمناطق الغربية. كالعادة تبدأ بالمناطق الغربية للشمال والوسط ثم تتفرع لتشمل بعض مناطق الجنوب والوسط إن شاء الله يوم الجمعة.
7: تحياتنا ليك, يعطيك الصحة, شكرا ليك.
8: أكثر تفاصيل إلى اللقاء.
7: شكرا, تحياتنا ليك. أكثر تفاصيل موجود على الصفحة الرسمية الخاصة المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح،
2: مرحبا بكم من جديد. المتابعات مختلفة ثقافية رياضية تأخذنا إلى سباق إلترا ميراج الجديد دورة العاشرة، ولجنة التنظيم كانت أعلنت عن الدورة العاشرة باش تنطلق بسباق جديد يمتد على 162 كيلومتر بداية من الجمعة متواصل أو على امتداد 32 ساعة متواصلة. سباق الجديد اللي راهنوا عليه المنظمين أكثر فيما يخص هذه التظاهرة ذات الطابع السياحي، و التظاهرة هذه بالنسبة للجهة تعتبر من بين التظاهرات اللي تنشط الحركية السياحية في عدد من الجهات، خاصة بالنسبة لولاية توزر، عمل كبير بالنسبة للجامعة الجهوية لوكالة الأصفار بالتعاون مع مجموعة من الناشطين بالنسبة للقطاع السياحي في ولاية توزر، في الانتظار أيضا تنظيم حملة واسعة لوسعة النطاق للنظافة والعناية بجمالية المحيط بمدينة توزر، وبدعم من السلطة الجهوية ذات العلاقة وبلدية توزر، استعدادا لاستقبال الزوار وتنظيم العديد من التظاهرات الثقافية والسياحية المبرمجة بربوع الجريد خلال الفترة القادمة. احنا ما زلنا موصلين معكم المتابعات في مختلف الجهات، بعد شوية نعملوا اطلالة على ارديف ناخذوا فكرة عن المواعيد الثقافية المنتظرة في معتمدية ارديف.

0: إذاعة قفصة محبة دينا. متابعات
1: تحياتنا لكم من جديد، مواصلين معكم المتابعات الثقافية. تاخذني الأرداف كيف ما قلت منذ قليل، نحكو على الندوة الثالثة منتدى الأقلام المبدعة حين تبصر الأصابع المكفوفين وحق القراءة. نرجع بأكثر تفاصيل للتظاهرة هذه. حاضر معنا السيد نور الدين بوبكر منظم هذه التظاهرة. سي نور الدين صباح النور، أهلا وسهلا بك، ناخذ معك فكرة عن الموضوع.
2: صباح الخير سياد، صباح الخير لكل مستمعي إذاعة قفصة. تندرج الندوة هذه في إطار ندوات عملناها تحذيرا من الملتقى الوطني لأدب الأطفال واليافعين اللي باش يكون في ديسمبر القادم.
1: نعم.
2: إن شاء الله عملنا نحن ندوتين السابقين، ندوة في 17 ماي وندوة في 4 جويليا. الندوة الأولى كانت بعنوان السلوكات المحفوفة بالمخاطر، في الكتابة المحفوفة الكتابة الموجهة لليافعين.
1: نعم.
2: والندوة الثانية كانت حول القيم الكونية في الكتابة الموجهة للأطفال، وهذه الندوة الثالثة باش تكون بعنوان حين تبصر الأصابع المكفوفون وحق القراءة، وهي باش نتوجه بها إلى فئة من المجتمع تاعنا مهم جدا، واللي هما المكفوفين. يعني حبينا نفتح مساحة للمكفوفين باش يتحدثوا عن تجاربهم بأنفسهم وبوصم أصحاب تجارب إنسانية وإبداعية جديرة باش نسمعهم.
1: نعم.
2: حبينا من خلال الندوة هذه زادة باش نبرزوا نماذج من المكفوفين اللي نجموا يتصالحوا مع الواقع متاعهم ويحولوا فقدان البصر من عائق إلى دافع نحو النجاح والإبداع، وأبدعوا في هذا المجال وأثبتوا أنهم أن الإنسان ينجم يصنع طريقة ووقت اللي يمتلك الإرادة والثقة بالنفس.
1: نعم. لأول مرة هذه في تونس يبدو لي لأول مرة تصير هذه.
2: لأول مرة تصير أنها بالنسبة
1: للأدب. نعم.
2: بالنسبة للأدب، وأطلقنا نحن مسابقة في الكتابة للمكفوفين، وهذه هي البادرة لأول مرة توقع أنها تطلق مسابقة خاصة بالكتابة، كتابة القصة للمكفوفين على المستوى الوطني. يعني ما وقعتش قبل.
1: نعم.
2: كان وقعت تجربة وكانت محتشمة وما كانتش يعني ناجحة في 2011 تقريبا، ما عرفش بالضبط شكون نظمها، لكن نحن هذه هي المبادرة الأولى اللي على مستوى الوطن أن توقع فيها مسابقة في الكتابة للقصة خاصة بالمكفوفين فقط.
1: 21 أكتوبر يكون الموعد. ناخذ معك على مستوى التفاعل كيفاش كان، ثماش إقبال على مستوى المشاركة بالنسبة للدورة هذه، الدورة الثالثة والندوة الثالثة؟
2: بالنسبة للندوة الثالثة نحن باش نعملوا الندوة هذه باش تكون في المكتبة الجهوية أبو القاسم محمد كرو، وتحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بقفصة، وباش تشارك فيها مركز التربية والتأهيل بالاتحاد الجهوي للمكفوفين بقفصة، والمندوبية الجهوية للتربية بقفصة، ونادي اليونسكو والأليكس والإسيسكو برديف. وباش تكون يعني من خلال مداخلات، الساعة المرة الأولى هذه الندوة مداخلة للأستاذ هدى قطاطة أبو صرصار، باش تتحدث على مداخلة بعنوان لأجله نصنع الفرح الكفيف وحقه في المعرفة والثقافة والإبداع، وباش تكون مداخلة لهبة عيساوي مداخلة بعنوان طريقة براي مفتاح لإدماجية الإعاقة البصرية في الحياة اليومية.
1: نعم.
2: وباش تكون مداخلة أخرى لألفة مبارك بعنوان أنا كفيف لكنني أرى بطريقتي الإعاقة البصرية من منظور صاحب التجربة. هذا بالنسبة للمنتدى. بالنسبة للمسابقة القصة واللي هي يعني تمتد حتى المشاركات قبلها من حتى إلى 12 ديسمبر 26 12 26.
1: نعم.
2: نحن أطلقنا المسابقة بالأمس، انشرناها على الفيسبوك، وإن شاء الله الإذاعات يعني حتى باش توصل إلى أكثر عدد ممكن من المكفوفين باش نعطوهم الفرصة يشاركوا، والبوادر طيبة إن شاء الله باش تكون عنا مشاركات، ولجان تحكيم أيضا هي من يتقنون الكتابة والقراءة بإبراي، وإن شاء الله نتمنى النجاح للندوة، ونتمنى النجاح أيضا للملتقى اللي بيشاركوا فيه المكفوفين، إخواننا المكفوفين هذوما.
1: شكرا لك.
2: يستحقوا منا العناية ويستحقوا منا أن نشاركوهم.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة سي نور الدين، بالتوفيق منسق هذه التظاهرة، وإحنا ديما أكيد في المتابعة لكل ما هو جديد، دورة جديدة في الحقيقة وفكرة جديدة مهمة جدا أنه تنطلق من ولاية قفصة من معتمدية الرديف، وإن شاء الله الفكرة هذه ينسجوا عليها في مختلف الجهات، لأنه كما ذكرنا الفئة هذه تستحق منا أكثر إحاطة وأكثر عناية، ولأنه في حد ذاتهم هو ثم إبداع بداخلهم، علاش لا يكون حاضر وظاهر للعيان من خلالكم من خلال هذه التظاهرات الثقافية. شكرا لك، تحياتنا لك. 24 دقيقة بعد السبعة نواصلوا معكم بعد شوية أخبار الرياضة ثم المتابعات، جرائد وعناوين الجرائد، وإلى جانب المتابعات الأخرى.

0: إذاعة جفصة. جفصة محبة دينا. فلاش سبور. فلاش سبور.
1: خير تحية طيبة لكل مستمعينا الكرام، تأهل المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 23 سنة للدور الثاني من تصفيات كأس أمم أفريقيا مصر 2023 بعد الهزيمة بهدف مقابل صفر أمام المنتخب البنيني في المباراة تلعب التامس بملعب كيغي بالعاصمة التوغولية اللومي حساب إياب الدور الثاني أو الدور الأول تحديدا. كان المنتخب التونسي كان فاز في مباراة الذهاب يوم 29 سبتمبر في ملعب سوسة بهدفين مقابل صفر، كان سجلهم عمر بن علي الثنائية لعمر بن علي. أبناء المدرب بنيس بوجلبان باش يلعبوا المباراة القادمة في الدور الثاني مع المنتخب الجابوني المعفى من خوض الدور الأول. تعلم اللجنة المستقلة للانتخابات لجمعية أمل حزوة أنه ورد على اللجنة قائمة مترشحة واحدة لعضوية المديرة الجديدة باش تكون الجلسة العامة الانتخابية يوم الثلاثاء 13 أكتوبر بدار الشباب حزوة على الساعة 4:30. باقي دائما في بلاغات الجلسات العامة، تعلم جمعية صحراء دوز بانعقاد الجلسة العامة الانتخابية يوم الجمعة 16 أكتوبر على الساعة 4 بقاعة الاجتماعات ببلدية دوز. كذلك تعلم جمعية النور الرياضي ببالخير أنه نظرا لعدم تقديم أي ترشحات في الموعد المحدد تقرر تأجيل عقد الجلسة العامة الانتخابية إلى يوم الأربعاء 14 أكتوبر على الساعة 5 مساء. بالنسبة لمقابلة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم وكذلك الرابطة المحترفة الأولى، عودة نشاط البطولة بالنسبة للمحترفة الأولى بعد توقف فصح المجال للمنتخبات الوطنية المنتخب الوطني للأكابر، باش ترجع نهاية الأسبوع الجولة الخامسة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم السبت لحد المقابلة في الساعتين ونص يوم السبت في ملعب رادس الترجي مع الأولمبي البيجي، مباراة الدور دون حضور للجمهور. بقية المقابلات نهار السبت النادي البنزرتي مع اتحاد الرياضي المونستيري واتحاد بنغرداد مع النادي الافريقي، وفي الطيب المهيري بصفاقس تقدم ساقيت الدير يستضيف النادي الرياضي الصفاقسي مقابلات يوم الاحد في الساعتين ونص، كذلك في ملعب المتلوي نجم المتلوي الملعب التونسي، وفي زويتن شبيبة العمران مستقبل المرسى نجم الساحلي نادي حمام لنف وترجي الرياضي الجرجيسي مع امل حمام سوسة. بالنسبة لمقابلات الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم الجولة القادمة باش تدور السبت والأحد، كذلك الجولة الثانية أو الجولة الثالثة ذهاب باش تدور أيام السبت والأحد بالساعة ونص كذلك توقيت جديد بالنسبة للمجموعة الأولى نهار السبت ومجموعة الثانية يوم الأحد، ما عدا مباراة وحيدة للمجموعة الثانية باش تلعب نهار السبت اللي هي مباراة هلال الرديف والنادي القربي. نهار السبت مباراة هلال الرديف والنادي القربي لحساب المجموعة الثانية. المجموعة الأولى كذلك نهار السبت تقبل سليمان مع جمعية ميجين الرياضية، نجم الخلادي رالوي، الملعب السوسي بعث بوحاجلة، مكرم المهدي، هلال المساكن، النادي محيط قرقنة، كوكب عقارب، مستقبل قابس، هلال الشابة، وكذلك كما ذكرت نهار السبت هلال الرديف مع النادي القربي. بقيت المقابلات يوم الأحد في الساعتين ونص سبورتينغ بن عروس اتحاد التويل لحساب المجموعة الأولى، جمعية ريان القلعة الرياضية المجموعة الثانية، أولمبيك الكيف القوافل في ملعب طريق بوليفة بالكيف، أولمبيك الكيف القوافل القبصة، وسبورتينغ المكنين مع جندوبة الرياضية، وأولمبيك مدنين مستقبل قصين، أمل بوشم الملعب الجابسي، وشبيبة القيروان مع اتحاد قصور السيف. هذه هي أهم أخبار الرياضة، نلتقي في موعد.

0: مرحبا بكم من جديد الأنغام والمتابعات مازالت متواصلة والأخبار وجديد العناوين فيما يخص وسائل الأعلام. نحكي ديما على ما عنونت الجرائد الورقية في تونس.
1: جرائد
0: بدايتنا بجريدة الشروق في عدد اليوم. غدا استنطاق موقفي حادثة الملاسيني قفشي قصين وفي قضية اغتصاب طفلة 15 سنة. في المتابعات أيضا الجنرال توفيق ديدي في حوار لجريدة الشروق قال العالم الجديد بريادة الصين أصبح واقعا. هذه من بين المتابعات أيضا أمريكا والاحتلال يجهزان لعدوان جديد عليها. طهران تهدد بحرق الجميع 53 عاما على نصر أكتوبر يوم تحطمت أسطورة الجيش الذي لا يقهر. في المتابعات أيضا متابعات تهم المجتمع نحكو أو الرياضي حادث الصيادة تهز الرأي العام. غول العنف ينهش رياضتنا. في المتابعات الرياضية تصفية كان أقل من 23 سنة المنتخب يتأهل في الدور إلى الدور القادم وهذا بالنسبة لكرة القدم والرياضة في تونس. في المتابعات أيضا لماذا يتعطل مسار الصلح الجزائي وإلى جانب متابعات أخرى في مواكبة لافتتاح أيام قرطاج الموسيقية تكريم الموسيقار محمد القرفي وغيرها من المتابعات. في جريدة الصباح التونسية ديما في صفحة الغلاف في المتابعات دفعا للمشاريع التنموية الصفحة الثانية متابعة متواصلة لتسريع إنجاز وتجاوز التعقيدات. وزارة الداخلية تنظيم حملات دورية لمنع القصر من التواجد في المقاهي والحانات وزجر المتجاوزين. في تونس أيضا متابعات لعلاقة تونسية الخارجية. تونس والهند تعززان التعاون في التدريب ونقل التكنولوجيا عبر برنامج آي تيك. في المتابعات أيضا ديما نحكي على في الواقع في تونس والمتابعات والأخبار الوطنية. تكفل بإجراء 200 عملية لإزالة المياه البيضاء وتوقيع اتفاقية بين قطر الخيرية ومعهد الهادي الرئيس ومستشفى الجامعي بجندوبة. في المتابعات الاقتصادية خلال افتتاح الملتقى المتوسطي للتجارة الدولية المدير العام لبورصة تونس السوق المالية يمكنها لعب دور كبير في الحد من المخاطر المالية واستقطاب التمويلات. في المتابعات أيضا مهندسة بالمعهد الوطني للرصد الجوي تقول تواصل التقلبات الجوية ونزول الأمطار بعديد من الجهات إلى حد هذا الموعد. في المتابعات أيضا تونس تحتفي باليوم العالمي للمعلم وقف التقدير لفرسان الطباشير وتجديد الاعتراف بالجميل الأسرة التربوية. في لجنة التشريع العام استئناف التصويت على فصول مقترح القانون المتعلق بالمستشار الجبائي. في المتابعات الرياضية والثقافية في الثقافي الموسم السينمائي التونسي 2026-2027 أفلام في قاعات السينما وبرمجة المهرجانات الدولية وأخرى في مرحلة التصوير وما بعد الإنتاج. في الرياضي تصفية كأس أمم أفريقيا 2027 أقل من 23 سنة البنين تونس 1-0 للبنين أسبقية الذهاب منحت التأهل للمنتخب الوطني. إلى جانب المتابعات أخرى وحوارات موجودة من في الصحيفة إلى جانب متابعة لجديد الجامعة التونسية لكرة القدم اللي أكدت التزامها بدعم أشغال تهيئة ملعب الطيب لمهيري. الافتتاحية تشير إلى سياسة التوتر المشدود بين موسكو والاتحاد الأوروبي. أخبار هذه وغيرها ومتابعات أخرى مفصلة عبر الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة. إذا أخبارنا على مدار الساعة دائما في المتابعات في مختلف الأوقات. زوروا أيضا الموقع الرسمي والصفحة الرسمية لإذاعة قفصة فيها كل الأخبار والمتابعات لمن فاته الاستماع.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على نسنا وعلى الغليل.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.
6: المتابعة مازالت متواصلة، نحكي على موعد منتظر نهار الخميس انطلاقا من الساعة 9 صباحا، تظاهر الجهوية ساعة وقاية باش تكون في كامل تراب الجمهورية. نحكو أكثر على المبادرة الوطنية التشاركية للحماية من السلوكات المحفوفة بالمخاطر، تنظمها وزارة المرأة ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، توعية والتحسيس، دعم نفسي وإرشاد وتوجيه، باش تكون إن شاء الله 8 أكتوبر في تونس في مختلف جهات. إلى جانب المتابعات الثقافية في عدد من الجهات، نحكي أكثر على المهرجانات وعلى الأيام الثقافية. منتظر أيضا الدورة 92 لوفاة الشاعر أبو القاسم الشابي، بشكون 9 و10 و11 أكتوبر بروضة أبو القاسم الشابي في توزر. والدورة هذه تأتي تحت شعار حين يصبح الشعر وطنا ويستيقظ في القصيد صوت الخلود، هذه تنظمها المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتوزر بطبيعة بدعم من وزارة الشؤون الثقافية في تونس. أيضا في ولاية قبلي بشكون موجود المهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بولاية قبلي، دورة 36 تنظمها المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بقبلي، منتظرة بين 7 و11 أكتوبر بفضاء دار الثقافة محمد المرزوقي بدوز في حلتها الجديدة. ذي مواد أيضا ثقافي منتظر في جهاتنا. أيضا نحكو أيضا على ولاية قبلي، نحكو على المهرجان الوطني للمسرح في دورته الخامسة، للحدود نصيب الفوار ورجيم معتوق، بش يكون هذه الدورة الخامسة بين 24 و 27 أكتوبر في سيدي علي بن عون. أيضا متواصلة الثقافة والمهرجانات الثقافية والمسرحيات، نحكو على تتويج جديد مسرحية ثوب الوهم اقتباس وإخراج صالح جلالي، كانت توجت في الفترة الأخيرة في الدورة 36 لمهرجان جهوي لنوادي المسرح بولاية سيدي بوزيد، 3 جوائز: أفضل ممثل واعد، أفضل أحسن تأثير، وأفضل اختيار فاروق غريبية، صالح جلالي وصالح الجلالي مرة أخرى متوجين في نفس المسابقة. أيضا بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، منتظر نهار 10 أكتوبر هناك تظاهرة ما بين تجربتي وتجربتك، هذه بالنسبة للتظاهرة بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية. ينظم قسم ابن سينا بمستشفى الرازي لقاء تحسيسي مفتوح حول التربية العلاجية ومساعدة المريض على فهم الأعراض والتعامل معها. سلامات للجميع، هذه أبرز مواعيد، نحن نرجع معكم ونتواصلوا دائما بعد أخبار الثمانية. المتابعات تاخذنا دائما إلى ثقافي ثم اقتصادي وغيره. تحياتنا لكم الكل مستمعين وين ما كنتوا عبر موجة إذاعة قفصة، إذا اللي يسمعوا فينا في مختلف المواقع. تحية لكل مستعمل الطريق ومتابعة طيبة لنساء الصباح.

0: وين ما كن إذا قفصة معاك.
1: يا أخي شبيك شفام؟ ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفك نحكي نعمل له مشكلة.
2: أما زيدا كان تحكي رك نجم تعاون.
1: لشكون باش نحكي؟
2: نعرفش، أنا أحكي لأمك لبوك ولا أحكي لعزيزك ماكم أصحاب أنت وياه.
3: لا للمخدرات، نعم للحياة.
4: إشهار عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. عادي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم اكثر من 150 مليون.
5: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
4: اشهار
6: تونس تطلق رسمياً مشروع الحزام الأخضر. المؤشرات المناخية لخريف 2026-2027 في تونس. خبراء مهندسين لطرح الموضوع في برنامج بيئتنا حياتنا اليوم بداية من 3 على موجة إذاعة قفصة.
7: إذاعة قفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
8: تمام 8 صباحاً.
9: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
8: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في أولى نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم. بداية هذه عناوينها: رئيس الجمهورية تناول مراحل تطبيق القانون المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية. ضبط جملة من الإجراءات الجديدة لتوفير الولوج الآمن للأطفال على شبكة الإنترنت وتنظيم تظاهرة ساعة وقاية لحماية الأطفال من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. وزير التجارة يشدد على الاستعداد الجيد لموسم التمور وإعداد خطة ترويجية لتعزيز حضورها بالأسواق الدولية. وفي الجهات بولاية قفصة، خالية الإرشاد الفلاحي بمعتمدي تسند تنظم يوما إعلاميا تحسيسيا لفائدة منتج الفستق والراغبين في الاستثمار في هذا القطاع. وقافلة صحية على مدى شهر أكتوبر للتقصي عن قصر البصر لفائدة التلاميذ بمختلف معتمديات ولاية القصرين. تفاصيل النشرة. بولاية قفصة، نظمت خلية الإرشاد الفلاحي بمعتمدي تسند يوما إعلاميا تحسيسيا لفائدة منتج الفستق والراغبين في الاستثمار في هذا القطاع، وذلك بالشراكة

0: للبرة مقص الأكثري، هذه من النقاط نحكوها مع الفلاح نتاعنا اللي هو نشجعهم على مزيد الاستثمار في قطاع غراسة الفستق، وزاد نحكو على تحويل الانتاج نتاعهم والتكسير التكسير حتى نوصلوا اللي يعملوا منهم منتجات ثانوية. نحن حسب ما نشوف أكثر الفلاحة توجهت للفستق على خاطر خاصيات المقاومة للتغيرات المناخية وشح المياه وكل شيء، دونك ولت الأشجار الفستق من الأشجار اللي مقبل عليها الفلاحة في الكوتي روندمو في الكوتي ريزيستانس للشانجمون كيماتيك ونقص الامطار. باش نشجعهم المنح اللي لازم توفرها الدوله لاكسيد تاعها، المبادرات المجتمعيه، ثم مجامع عندهم ديزاتولي كامله تاع تثمين الفستق، وزاد ثم شركات بريفي يحبوا يدخلوا معاهم في كونتاكت يعاونوهم. ما نحن ليسونسيال اوبجيكتيف نتاع اليوم الاعلامي اللي هي نشجعوا الفلاحه ونثمنوا خدمتهم في قطاع الفستق، وزاد تشبيك تتحطهم كونتاكت الاداره المجتمع المدني اتحاد الفلاحة ونقابة الفلاحين وأولاد الجهة اللي يحبوا يستثمروا في القطاع هذا يستثمروا فيه خاصة في الصناعات التحويلية.
1: بولاية توزر احتضنت المدرسة الابتدائية دغومس بمعتمدية تدقاش يوما مفتوحا تضمن أنشطة متنوعة لإفادة التلاميذ والأولياء في إطار مشروع الطفل والطبيعة في تونس. راضية الوحيشي عن جمعية شبكة أطفال الأرض تحدثت حول أهمية هذا المشروع في حماية التنوع البيولوجية وحماية الحياة البرية بمحاميتي دغومس وبهدمة، وذلك في مواكبة لوحيدة مباركة.
2: الطفل والطبيعة في تونس، التمثلات البيداغوجية لكي يكون الرافد الأساسي بالنسبة لنا، المسائل البيداغوجية التي هي ستساهم في إيقاظ الوعي، أهمية حماية الحياة البرية وحماية التنوع البيولوجي، وهذا في صلب استراتيجية الوطنية لمسألة التنوع البيولوجي. مشروع الطفل والطبيعة في تونس هو تغيير التمثلات البيداغوجية في مسألة حماية الحياة البرية وحماية التنوع البيولوجي في المحمية محمية دغومس ومحمية بوهدمة. دعم بالنسبة لهذا المشروع من طرف منظمة مارويل وايد لايف ومدرسة الطبيعة بفرنسا. الدعم الأساسي هو من الدولة التونسية، الدعم الأساسي هو من الإدارة العامة للغابات. التدخل هو إعادة ترتيب بيتنا الداخلي اللي هو ما يعرف بالمتحف البيئي بدغوس.
1: في إطار البرنامج الوطني للتقصي المبكر عن قصر النظر لدى التلاميذ، انطلقت يوم أمس بولاية القصرين حملة للتقصي عن قصر البصر لتتواصل طيلة شهر أكتوبر الجارية. وقد استفاد من هذه القافلة نحو 176 تلميذا وتلميذة من مختلف معتمديات الجهة، حيث خضعوا لفحوصات تهدف للكشف المبكر عن اضطرابات البصر. الدكتورة ليلى بن ضيفي رئيسة مصلحة الطب المدرسي والجامعي بالإدارة الجوية للصحة بالقصرين في أكثر التفاصيل في متابعة لفدوى القرمازية.
3: بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبصر اللي يوافق بما فيه شهر أكتوبر، وفي إطار البرنامج الوطني للتقصي المبكر عن قصر النظر لدى التلاميذ اللي باش يتواصل طيلة شهر أكتوبر في شكل حملات مكثفة، كانت الانطلاقة 2-5 أكتوبر من خلال قافلة أولى لطب العيون بالمركز الجهوي للطب المدرسي والجامعي بالقصري. القافلة هذه تنظمت تحت إشراف وزارة الصحة، نظمتها الإدارة الجهوية للصحة مصلحة الطب المدرسي والجامعي بالشراكة مع مجمع الصحة الأساسية بالقصري. بالنسبة للتلميذات المنتفعين بهذه القافلة هم كانوا من كل معتمديات ولاية القصرين، خاطر المركز الطب المدرسي والجامعي يضم كل التلاميذ كل المستحقين اللي يجيونا بطاقات توجيه من خلال التقصي للفرق الصحية المدرسية المنتشرة في كامل ربوع ولاية القصرين. بالنسبة لقافلة اليوم استفاد منها 176 تلميذ وتلميذة، تم إجراء الفحوصات اللازمة والتقصي اضطرابات البصر. وبالنسبة لكل الأطفال اللي لازمهم نظارات طبية باش يقع بتجهيز ملفات تكون فيها معناتها المستدلات اللازمة من نسخ بطاقة التعريف، نسخ من شهادة المعالجة بالنسبة للتعريفة المنخفضة، كل صغيرات هذوما باش ينتفعوا بنظارات طبية إن شاء الله باش توفر هنا وزارة الشؤون الاجتماعي.
1: بولاية سيدي بوزيد من المنتظر أن يدخل مشروع تهيئة الحديقة العمومية بالمنطقة البلدية فايد بن نور قريبا حيز الاستغلال. وأفاد كاتب عام بلدية فايد بن نور مبروك بدري بأن الحديقة المهيئة تتضمن فضاء عائليا وفضاء ترفيهيا للأطفال.
4: الحديقه دي تعتبر لنا حاضره جاهزه على كل شيء تقريبا راكب معناها مطلوب فيها كل راكب اللي بيرغولا لعب تاع الصغار مكونات فيه فضاء عائلي وفيه فضاء العاب للصغيرات هو المقصود منه ترفيه على الصغيرات ونحن مش نخدموا على الوطن ونحن على فترات اخرى ان شاء الله يتنفعوا به.

0: اللي هي اللي تنقل به صغيرة إن شاء الله. هذا مشروع في إطار جمعية باكت، لكن نحن من الإنجاز هذايا ما يعتبر رايد في جهة فايد وجهة سيدي بوزيد حقيقة، بالإضافة للمعنى اللي عاونونا به الباكت الجردة هذيا وعاونونا بالفوتوفولتايك على قصر البلدية، وإن شاء الله ثم السيارة تاع جمع نفيات باش توصلنا على قريب. بالنسبة للجردة هي باش تقدم إضافة معناها مباشرة للمواطن، يعني احنا مخدومين للمواطن، احنا عطينا مجال للمواطن، نواجه ديريكت المواطن، إن شاء الله يكون المواطن معناها يحافظ على الإنجاز اللي موجود. بالنسبة للفوتوفولتايك هي الدولة كل ما متوجهة للضغط على النفقات استهلاك الكهرباء، الهدف منه انه معناها تجهيز البلديه بعد باش نضعف على نفقات استهلاك الكهرباء. بالنسبه للسياره دورها هي تاع جمع نفايات، ان شاء الله باش وقت ننزل الحاويات على مناطق خارج فايض مثلا، كل هي معناها تولي لمويا رابيد باش ندخلوا في الوقت المناسب باش نجمع النفايات، معناها هذيك ثم حاجه مستعجله.
1: هذا وتحدث عدد من متساكني المنطقة البلدية لألف الخسخوس عن أهمية تحويل الحديقة إلى فضاء عائلي مفتوح ومنتزه ترفيهي للأطفال ومتنفس اجتماعي لفائدة مختلف الفئات العمرية في البلدية التي تفتقر إلى مثل هذه الفضاءات.
2: رحبنا بالإنجاز هذا، إنجاز معنا ثمين وهو رائع، وياليت معنا يكون منه عديد النقاط معنا تابع بلدية فايض، لأن يعني البلدية واسعة وفيها صغيرات برشا وفيها عدة نقاط تستوجب أنها تكون فيها المتنفس هذا، متنفس ممتاز ورائع. طبعا هو في الحقيقة الإنجاز الوحيد حاليا في تابع بلدية فايض، لأنه وفر راحة كبيرة للصغيرات في أوقات الفراغ متاعهم وفردوا
3: هذا. والله به هو بلدة للصغيرات وفرحانين به وشرهانين عليه، وماذا بينا كان يكمل خلي باش تنتعوا به الصغيرات على الاقل يقعدوا هنا في فايض في البلديه نتاعتهم، انا منطقتهم وصغارهم يلعبوا وهم ظلوا ليا بحذاهم وكل شيء وفرحانين. والله مشروع باهي هو لا محال، الاهالي هم فرحانين اكثر من صغار.
4: المنتزه هذا تقريبا الحاله الوحيده الموجوده للمنطقه، وحاجه باهي الصغيرات يخرجوا هنا يتفرهدوا، ويجي الاهالي يجي العائلات، صغيرات يتفرهدوا في الليل، يتفرهدوا حتى في الاسياخ بالدنيا شويه، يتفرهدوا في العطل، يتفرهدوا في كل وقت، يعطي اضافه لفايض كامله.
1: في الشأن الوطني، تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد في اللقاء الذي جمعه يوم أمس بقصر قرطاج بكل من رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزرية ووزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوت، تناول المراحل التي تم قطع لتطبيق أحكام القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية. وتعرض رئيس الدولة لعديد الأسباب التي تراكمت على امتداد عقود من الزمن، وفي مقدمتها الانتدابات التي تمت على أساس شهائد مدلسة أو دون أن يكون المنتدب متحصلا على الشهادات العلمية التي تخول له المشاركة في عمليات الانتداب. وأكد رئيس الجمهورية أن العاطل عن العمل اليوم لم يكن عاطلا بإدارته، بل تم تعطيله نتيجة ممارسات وعمليات يعلمها الجميع، فضلا عن الامتيازات التي منحت والتي أدت إلى إهدار المال العام، حيث حرم صاحب الحق من حقه ومنحت لمن لا حق له ولا حقوق لغيره. وأوضح رئيس الدولة أن هذه المرحلة ليست مرحلة سجال، إنما هي مرحلة عمل وصدقة، مشير إلى أن الشعب التونسي الذي قدم الشهداء من أجل الاستقلال والعزة ومن أجل الشغل والحرية والكرامة الوطنية أظهر وعيا عميقا وثابتا، وأنه سيحقق ما يريد مهما كانت التحديات والعراقيل. دعا وزير التربية نور الدين النوري يوم أمس بمناسبة اليوم العالمي للمدرسين الموافق ليوم الخامس من أكتوبر من كل سنة، دعا إلى ضرورة جعل الوقاية من الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر أولوية تربوية، وتخصيص حي الزمني من حصص الدروس للتحسيس والتوعية بمخاطرها على الفرد والمجتمع، وتحفيز التلاميذ على المساهمة الفعالة في إنجاح فعاليات الحملة الوطني للتوقي من كل المخاطر في الوسط المدرسي ومحيط المؤسسات التربوية والمشاركة في أنشطتها. وحث الوزير كافة المدرسات والمدرسين على تكثيف الجهد في تبليغ أهداف الرسالة التربوية النبيلة معرفين وعلمين وقيمين من خلال تنويع المبادرات التربوية وتجديد الممارسات المهنية بما يساهم في الإحاطة بالنشأة وتأطيرها وتربيتها على حب المعرفة والتفاني في العمل والانخراط في التوجه الإصلاحي الرامي لإعادة الاعتبار للتعليم باعتباره أولوية وطنية وحقا مكتسبا للجميع على قدم المساواة، عبر تعزيز روح الانتماء للمؤسسة التربوية لدى التلاميذ وتدريبهم على المواطنة المسؤولة والفاعلة. أعلنت وزارة تكنولوجيا الاتصال عن جملة من الإجراءات الجديدة الرامية لتعزيز حماية الأطفال على شبكة الإنترنت، وذلك في إطار توفير فضاء رقميا أكثر أمانا للأطفال ومساعدة الأولياء على متابعة استخدام أبنائهم للإنترنت. وتتمثل أبرز هذه الآليات في تمكين الأولياء من تصفية عناوين المواقع غير المناسبة من خلال قائمة سوداء، لجنب توفير إمكانية إدارة الأجهزة المتصلة بالشبكة والتعرف عليها، وكذلك تحديد أوقات النفاذ إلى الإنترنت. كما يلزم القرار مزودي خدمات الإنترنت بإعلام المشتركين بوجود خدمات الرقابة الأبوية المتاحة وبكيفية تفعيلها وإلغائها واستعمالها، مع تمكينهم من دليل أو وثيقة توضح خصائص هذه الخدمات وطريقة إعدادها واستخدامها. وتشمل الإجراءات أيضا توفير خدمات متقدمة للرقابة الأبوية، سواء في شكل تطبيقات أو منصات رقمية وخدمات أخرى، وفي حال كانت هذه الخدمات بمقابل مالي تعين، وإدراج كلفتها ضمن فاتورة الاشتراك مع ضمان حق المشترك في إيقاف الاشتراك في هذه الخدمة في أي وقت. وينص القرار كذلك على ضرورة تضمين عقود الاشتراك في خدمات الإنترنت بندا صريحا يتعلق بميزة حماية الأطفال، مع إلزام مزود الخدمة بتوفير أدوات الرقابة الأبوية وإعلام المشترك بخصائصها وكيفية استخدامها. وتهدف مختلف هذه الإجراءات إلى تعزيز دور الأولياء في حماية الأطفال من المخاطر والمحتويات غير الملائمة على الفضاء الرقمي، والمساهمة في توفير بيئة إنترنت أكثر أماناً للأطفال والأسر. هذا وتنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن تظاهرة ساعة وقاية يوم الخميس 8 أكتوبر الجاري أمام المؤسسات التربوية وعدد من مراكز التكوين المهنية والمؤسسات الجامعية بمختلف ولايات الجمهورية. وتهدف هذه التظاهر لوقاية حماية الأطفال من مختلف الظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر التي تهدد سلامتهم وتوازنهم النفسي والجسدي، وتوعية التلاميذ والطلبة والأسرة بأهمية التوقي من المخاطر، في مقدمتها مخاطر المخدرات والمواد المؤثرة عقليا والإدمان على الشاشات، وتنمية مهارات الحياة وخاصة مهارة الرفض ومقاومة ضغط الأقران. كما تسعى تظاهر ساعة وقاية لتعزيز وعي الأولياء والأسر ودورهم الرقابي لضمان إبحار آمن للأطفال في الفضاء الرقمية، ودعم قدرات الإطار التربوي والجامعي لملاحظة العلامات السلوكية المساعدة على الكشف المبكر لمخاطر الانزلاق في السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وتوحيد الخطاب الاتصالي الوطني بين مختلف الهياكل الحكومية والنسيج الجمعياتي الجهوية والمحلية. إلى ذلك أفادت وزارة الداخلية بأنها تتولى تطبيق القانون لحماية الأطفال ومنع القصر من التواجد في المقاهي والحانات، وذلك عبر تنظيم حملات ترتيبية دورية على هذه المحلات بمختلف ولايات الجمهورية لضبط المخالفين وزجر المتجاوزين. وأكدت الوزارة في ردها على سؤال كتابي للنائب حاتم اللباوي حول الإخلال في تطبيق القانون بخصوص تواجد القصر بالمقاهي والحانات واستهلاكهم للكحول والمخدرات، نشره مجلس نواب الشعب أمس الاثنين على موقعه الرسمي، أكدت الوزارة أن الأجهزة الأمنية تعمل على تأمين محيط المؤسسات التربوية بكامل تراب الجمهورية للتصدي لمختلف جرائم العنف والمخدرات وبث الطمأنينة لدى الأسرة التربوية. كما أضافت الوزارة أيضا أن أجهزتها تتدخل بصفة عاجلة عند رصد أي استغلال للأطفال أو تهديد لسلامتهم، وتتخذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع النيابة العمومية، ويتم اتخاذ قرارات غلق المحلات والمقاهي المخالفة. في شأن آخر، أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أن الاستعداد لموسم التمور يقتضي اعتماد مقاربة شاملة تشمل مختلف حلقات المنظومة من الإنتاج إلى الخزن والترويج على المستويين الداخلي والخارجي، بما يساهم في تثمين المنتوج وتحسين مردوديته وتعزيز قدرته على المنافسة في الأسواق الخارجية. وشدد خلال إشرافه صباح أمس على اجتماع موسع خصص للنظر في استعدادات لموسم التمور، شدد على أهمية دعم الفلاح وخاصة صغار الفلاحين باعتبارهم الحلقة الأساسية في منظومة التمور، مؤكدا ضرورة تعزيز قدراتهم ودعم ترويج منتوجهم. وأشار الوزير لأن الوزارة تعمل على إعداد خطة ترويجية خصوصية للتمور على غرار زيت الزيتون بالتشاور مع مختلف الأطراف المعنية، تقوم على مقاربة جديدة للتسويق والترويج، وتهدف لتعزيز حضور التمور التونسية في الأسواق الدولية وتنويع وجهاتها. أخيرا وفي أخبار العالم، أعلنت القوات الحكومية استعادة السيطرة على باب المندب والتقدم في الساحل الغربي ضمن عملية عسكرية يمنية أطلقت عليه اسم فجر اليمن، فيما أعلنت السعودية وباكستان وتركيا في ختام اجتماع طارئ لحلف مكة في الرياض تفعيل الدفاع المشترك ونشر قوات وقدرات عسكرية في السعودية. وفي محافظة تعز، أعلنت القوات الحكومية اليمنية مقتل نحو 100 عنصر من جماعة الحوثيين وإصابة 150 آخرين خلال عمليات هجومية نفذتها في عدد من جبهات المحافظة في أول أيام عملية فجر اليمن. هكذا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه النشرة، وهذا تذكير بعنوينها. رئيس الجمهورية تناول مراحل تطبيق القانون المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية. ضبط جملة من الإجراءات الجديدة لتوفير الولوج الآمن للأطفال على شبكة الأنترنت وتنظيم تظاهرة ساعة وقاية لحماية الأطفال من السلوكات المحفوفة بالمخاطر. وزير التجارة يشدد على الاستعداد الجيد لموسم التمور وإعداد خطة ترويجية لتعزيز حضورها بالأسواق الدولية. وبولاية قفصة، خليط إرشاد الفلاحي بمعتمدية تسند تنظم يوما إعلاميا تحسيسي لفائدة منتج الفستق والراغبين في الاستثمار في هذا القطاع. نهاية هذه النشرة مع تحيات صدقي عرفة في هندسة الصوت، وعلى أدينا الرضويني في الإخراج الرقمي، وفاطمة ليجاني في قراءة هذه النشرة. إلى اللقاء.

0: الإشهار.
1: عيد ميلاد MGL 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في MGL مخدة ليندا ب 9990 في عوض 14990.
2: MGL أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: إشهار.
3: أحوال الطقس.
4: بالنسبة لهذا اليوم اللي يميز أكثر حال الطقس هو التيارات الجنوبية، وبالتالي ارتفاع في درجات الحرارة مقارنة بيوم الأمس اللي تتراوح القصوى ما بين 29 و 34 درجة على كامل البلاد، مع عداء المرتفعات الغربية للوسط. اليوم نسجله كحرارة قصوى بجهة كبسة بعد الظهر تقريبا 31 درجة. وبالنسبة للطقس يكون تقريبا مغيم جزئيا ببعض السحب على أغلب مناطق البلاد، وكالعادة السحب تتكثف أكثر في فترة بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار. يوم الأمس سجلنا بعض الأمطار بمناطق الوسط الغربي وكذلك جهة الشمال الغربي، كانت ما تجاوزتش تقريبا 5 مليمترات. واليوم تقريبا كما يوم الأمس بالنسبة للريح مش تكون من قطاع جنوبي بالشمال والوسط، ومن قطاع الغربي بالجنوب قوية نسبيا قرب سواحلنا الشرقية، وبالتالي البحر قليل الاضطراب بالشمال ومضطرب ببقية السواحل إلى شديد الاضطراب بخليج الحمامات. بالنسبة ليوم الغد طقس يبقى تقريبا كما اليوم، الارتفاع مازال متواصل في درجات الحرارة أكثر من اليوم تقريبا بدرجة. يوم الغد توصل الحرارة حتى 35 درجة مناطق، وخاصة مناطق الحرارة أكثر بمناطق الشمال. غدوة نسجلوا 32 درجة كحرارة قصوى بعد ظهر بقفصة، وإن شاء الله في حين وصول تقلبات جوية لبلادنا بداية من نهار الخميس العشية يمكن يكون الوضع الجوي ملائم أكثر لظهور خلايا رعدية بالمناطق الغربية. كالعادة تبدأ بالمناطق الغربية للشمال والوسط ثم تتفرع لتشمل بعض مناطق الجنوب والوسط إن شاء الله يوم الجمعة.
5: إذاعة قفصة محبة دينا.
6: نساء الصباح.
7: صباح الخير يا حلوين.
8: صباح الخير وكل الخير.
9: صباح الخير.
10: صباح الخير على نسنا وعلى الغليل.
9: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
11: صباح الخير يا أغلى الناس.
12: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
6: نسائم الصباح.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.

0: إشهار
1: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش. الجمعه هذه ام جي وفالواز يربحوكم 8 تروتينيت الكتريك. عادي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الرابحين.
2: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
0: إشهار
3: اذاعه قفصه
4: محبه دينا.
0: متابعات.
5: مرحبا بكم من جديد. المتابعات تاخذنا الى ايام قرطاج الموسيقيه كالعاده. زميلتنا مبعوث الاذاعه ايناس حراثي حاضره معنا مباشره من العاصمه من 13 اكتوبر متواصله ايام قرطاج الموسيقيه باكثر تفاصيل عن ابرز المواعيد والهوامش والكواليس. ايناس صباح النور. اهلا وسهلا.
6: صباح النور رياض. تحيه لك وتحيه لكل مستمعين اذاعه قفصه. كما قلت وقدمت انه نحن ديما في متابعه وفي مواكبه للدوره 11 الايام قرطاج الموسيقيه. اسمي في شكل مختلف شوية. فما برشا عروض الحقيقة تستحق المتابعة سيرتو السهرات اللي تقريبا ديما صال داوت التذاكر. البارح كان آخر عرض كما قلنا أمس كان آخر عرض هو عرض من تونس زيتا بعنوان أوبوس. الحقيقة تقريبا كل العروض تستحق المتابعة. فما كان أيضا مع 8 عرض الوجد الرياحي ومجموعته هو عرض تونسي بلجيكي مشترك. عرض حلو برشا زادة. كان ايضا صباح امس الندوه اللي حكينا عليها وقدمنا انه تكون فما ندوه عن مهنه مؤلف موسيقى الافلام والاعمال الدراميه. ايضا نحكوا عن الموسيقى التصويريه. احنا يمكن في فترات سابقه واجيال نحن واللي قبلنا عرفنا حمد بن عثمان وعرفنا طاهر الجيزاني من خلال الموسيقى التصويريه للاعمال الدراميه وحتى السينمائيه والاعمال المسرحيه. ايضا فما جيل اخر وجيل جديد من المؤلفين للموسيقى التصويريه. في معرجون اللي البارح كانت له أمس تقريبا مع الأحداش ولا نص نهار هكيكة كانت له مداخلة في ندوة كافية على التأليف الموسيقي للأعمال الدرامية. ونتذكره مسلسل اللي كانت عادة في رمضان المطبعة اللي كان هو خدم هو ومجموعته خدموا الموسيقى التصويرية. اليوم بش يكون أيضا فما لقاء ثاني لقاء مهني بعنوان الذكاء الاصطناعي والموسيقى تهديد أم فرصة. الجلسة هذه بتكون فيها حديث على تأثير الذكاء الاصطناعي في الموسيقى من مرحلة الإبداع لمرحلة التوزيع. كيفاش ينجم الفنانين يوظفوا الذكاء الاصطناعي في التأليف والإنتاج والترويج لأعمالهم. أيضا شنية السؤالات ممكن الأخرى هي التحولات اللي نجم يفرضها الذكاء الاصطناعي على صناعة الموسيقى ومهنها. وأيضا حقوق المؤلفين بش يكون فيما نقاش حول الفرص الجديدة اللي يمنحها الذكاء الاصطناعي بالإضافة لحدوده والإشكاليات اللي يطرحها على المهنيين في القطاع. لأنه نقمع أم نعمل الذكاء الاصطناعي لأنه نجم يهدد مهنة المؤلف الموسيقي مهنة الموسيقيين والعازفين. هذا تقريبا موضوع اللقاء الثاني اللقاء المهني الذكاء الاصطناعي والموسيقى تهديد أو فرصة. المتدخلين مش يكونوا ثاني بن سعيد وهو رئيس لجنة انتقاء العروض المختارة في المهرجان وزياد ندب الحمروني.
5: نعم.
6: نعطيكم فكرة أيضا على أهم العروض المبرمجة لليوم. حكينا على عروض أمس أيضا فما برشا عروض لليوم ويظهر لي أنا الحقيقة برشا يستنوا في عرض مش يكون في الليل 9:30 بمسرح الأوبرا لي دام دراي هو عرض جزائري فرنسي. مش يكون أيضا فما عروض أيضا تتلق مع السادسة مساء. العرض دول مش يكون في مسرح الجهات عرض تونسي ميد نايت تين. كون فما أيضا عرض تونسي آخر مع 9 في مسرح المبدعين الشبان. نحكو ديما على مدينة الثقافة اللي تحتضن كل العروض. باش يكون فما عرض كما قلت لكم تونسي سهراج أبيكس أفريكا. باش يكون أيضا فما عرض سوري فرنسي بعنوان سراب مية وردة. هذه تقريبا فكرة على أهم العروض اللي باش تكون موجودة اليوم. وحكينا أيضا على اللقاء المهني اللي باش يكون أيضا اليوم لحديش تاع الصباح بقاعة صوفي الجولي بمدينة الثقافة. هذه فكرة رياض تقريبا دعمنا ريكاب على أمس وشنو بش يكون اليوم إن شاء الله في أيام قرطاج الموسيقية في دورتها لحديش.
5: شكرا
6: بعد
5: ريس.
6: العروض الحقيقة فما إقبال كبير برشا من الجمهور على العروض الموسيقية. ناس ذوق على الفن يحبوا يحضروا يشوفوا حتى المجموعات ويكتشفوا العروض المختلفة من عديد الدول اللي حاضرة في أيام قرطاج الموسيقية.
5: تحياتنا لك ناس، يعطيك الصحة، شكرا لك، نهارك مبروك. احنا وصلنا ل 34 دقيقة بعد 8 في المواكبات والمتابعات الثقافية والاقتصادية. بعد شوية نحكو على خارطة الطريق التقية لتونس 2027-2035. اليوم الموعد للقاء المائدة المستديرة التي تنظمها عمادة المهندسين.

0: ضيف الصباح.
1: مرحبا بكم من جديد، مواصلين معكم في نسام الصباح لحدود 9 صباحا عبر موجة إذاعة قفصة، وتحية لكم الكل إن ما كنتوا تسمعوا فينا في تونس ولا خارج حدود الوطن. اليوم الموعد في تونس، نحكي على دار المهندس بتونس العاصمة، نحكي على المائدة المستديرة اللي تقدمها نقابة أو عمادة المهندسين التونسيين، نحكي أكثر على خارطة الطريق الطاقية بتونس. الموعد في تونس اليوم، ناخذ أكثر تفاصيل عن هذه الخارطة، عن هذه الوثيقة. ينضمنا المهندس محمد زياد باشا، حاضر معنا، عضو الفريق العامل على صياغة هذه الوثيقة، خارطة الطريق الطاقية لتونس 2027-2035. سي محمد، صباح النور، مرحبا بك.
2: صباح النور وصباح الخير لكل المستمعين.
1: أهلا وسهلا بك، شكرا لك. ناخذ معك فكرة على الموضوع، في أي إطار تندرج هذه المبادرة سي محمد؟ نحكو على خارطة الطريق الطاقية لسنة 27-35.
2: ولا هي مبادرة من العمادة نتاع المهندسين التونسيين اللي هما عملوا مجهود باش خرجوا الخريطة الطريق هذه، اللي هي خريطة الطريق التقنية، مجموعة من الاقتراحات التقنية باش نحاولوا نتعديوا بها الأزمة الطاقية اللي قاعدين عايشين فيها. تونس الكل عشنا في 2026 في الصيف معناها المشاكل نتاع انقطاع الكهرباء و والتبعات نتاعو.
1: نعم.
2: فقمنا بالمبادره هذه لخاطر المهندسين التونسيين معناها بصفتهم معناها ناس تقنيين وبطريقه علميه، حاولنا نحضروا مجموعه من الاقتراحات انطلاقا من دراسه الوضع الحالي التقني اللي موجود في تونس.
1: نعم.
2: فحاولنا نترقوا الى جميع الجوانب، من ناحيه التوعيه، من ناحيه تقنيه كما قلت لك، احنا شنو عندنا معدات، شنو معناها كيفاش ننجو الطاقه في تونس بالغاز، وكيفاش نتحولوا للطاقات المتجدده، وكيفاش بدنا نستعملوا طاقات اخرى في الاعوام المقبله باش ما نقعدوش في هالازمه هذه ونخرجوا منها. ودرسنا زاد الوضعيه كيفاش نجموا نعديوا صائفه 27 اللي هي زاد مش تكون سهله للامانه، فمعناها باش نخفوا من وطأة المشاكل هذية في 2027، باش الشركات نجم تخدم بطريقة معناها مقبولة، و2028 نخطو تقريبا للاكتفاء نتاعنا في من ناحية الطاقة.
1: نعم.
2: ومن بعد معناها كيفاش نحسنوا الأمور، وعلاش لا نوليو حتى معناها نكسبورتيو في الطاقة لبلدان الجوار.
1: نعم.
2: هذا هو معناها لمحة شاملة على هالخريطة الطريق هذه.
1: نعم، احنا الموعد مازال ما انطلقش، مازلتوا ما انطلقتوش في الميدان،
2: اي
1: ناخذوا منك على الاقل بعض المعلومات لابرز التوصيات اللي يمكن اليوم يتم عرضها وتقديمها في اطار خريطة الطريق هذه، باعتبارك واحد من بين المجموعه اللي صاغت هذه الوثيقه.
2: والله يشوف من اهم الحاجات هو الساعه جينا تويكا سيف 2027، دونك هذه حاجه ما يلزمها تتحضر.
1: نعم.
2: ما نجموش معناها ناخذ السيف 2027 واحنا ماناش حاضرين. فخريطه الطريق هذه اولا وبالذات تطرق لصائفه 2027 وندرسوا فيها الوضع الحالي وكيفاش كما قلت لك معناها باش نتعداو هالازمه هذه. وسختو من اهم الحاجات اللي لازمنا نعرفوها راهو احنا المعدات اللي عندنا معناها ما نقولوش كافيه، ولكن خلينا نبداو باللي عندنا معناها كيفاش نعملوا نقوموا بالصيانه نتاعها، كيفاش نحسنوا في المردوديه نتاعها باش نجم تشتغل معناها في صيفه 2027 في احسن الظروف، على خاطر كيف نحسنوا ديجا في المعدات اللي عندنا ونقوموا بالصيانه اللازمه في الوقت اللازم معناها بالاستعداد ديجا معناها نحسنوا في الامور برشا. وبالطبيعه معناها شنو هما الحاجات اللي نجم نقوموا بهم بطريقه سريعه من الجانب التقني.
1: نعم.
2: والاضافات اللي نجم نعملوها توا كي نبداو نخدموا على روحنا من توا ونحطوا ان تابلو دبور ونتبعوا الانجاز نتاع الصيانه ومعناها الميزاجور والابجريد اللي لازمنا نعملوها، معناها كيفاش نضيفوا بعض المعدات اللي بالطبيعه يلزم يكون الانجاز نتاعها سريع، خاطر ثم كان باش نزيدوا دي سنترال كبار ياخذوا اكثر وقت.
1: نعم.
2: فاقترحنا مجموعه من الحلول اللي تخلينا معناها كما قلت لك نحضروا قبل صيف 2027 باش نخفوا من وطأة نتاع الموجات الحراريه اللي جايتنا في صيف 2027.
1: نعم.
2: ومن بعد كيفاش نحسنوا معناها فهل الاجراءات هذه التقنيه في صيف 2028 باش في صيف 2028 ترجع امورنا معناها لباس ومريقله، وكيفاش معناها نيغوسيو لي كوتا نتاع الغاز نتاعنا مع بلدان الجوار. معناها هي مجموعه من الاجراءات اللي لازم نعملوها، سواء تقنيه سواء معناها نيغوسياسيون مع بلدان الجوار، باش نضمنوا ان تكون عندنا معناها عائدات من الغاز الطبيعي اللي هو نخدموا به المعدات نتاعنا لانتاج الطاقه. ومن بعد من بعد 2028 كيفاش نبداو نتدرجوا ونحسنوا، ومعناها تكون عندنا اكتفاء في الطاقه، وكيفاش نجموا نوصلوا نصدروا خاصه مشاريع كبرى في الطاقه، كيفاش نزيد نشجعوا المواطنين باش يمشيوا للطاقات المتجدده، كيفاش نشجعوا انجاز معناها ولا انتصاب اللوحات الشمسيه على بالنسبه للشركات بالنسبه للخواص. فهي استراتيجيه كامله خرجنا من الازمه هذه وتحط تونس في مكانه معناها خلينا نقولوا مقبوله ولا مرموقه زاده، اذا كان نطبقوا خريطه الطريق هذه بطريقه معناها خلينا نقولوا افيك بيرسيفيرونس، معناها نطبقوها كما يلزمها تطبق بانضباط. فراه اذا كان نخدموا على الجوانب هذوما الكل نجموا معناها نتخطاوا المشاكل ونوصلوا حتى نصدروا الطاقه كان لازم.
1: تحياتنا ليك يعطيك الصحه. احنا اكيد باش نكونوا في المتابعه لمخرجات المائده المستديره هذه من خلال خارطه الطريق الطاقيه لسنه 2027-2035 كما كان يحكي المهندس محمد زياد، باش انه الموضوع يتعلق باجراءات قريبه المدى واخرى بعيده المدى، وممكن علاش لا انه بالامكانيات الموجوده نحاولوا نحسنوا اكثر ما يمكن في انتظار انه المرحله القادمه تكون احسن من سابقاتها كما ذكرنا كريفيرانس صيف 2026. تحياتنا ليك يعطيك الصحه، شكرا على حضورك معنا اليوم. هذه فكرة عن الموضوع. تحياتنا ليك سيد محمد زياد باشا، المهندس عضو الفريق العامل على صياغة الوثيقة خارطة الطريق الطاقية لسنة 2027-2035.

0: أخبار النت
1: جولة في عناوين الترندات وأيضا النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي. أمن زميلتنا فاتن خليفة كالعادة حاضرة معنا. فاتن صباح النور، مرحبا بك.
2: صباح الورد والياسمين، تحية كبيرة لكم مستمعاتنا ومستمعينا للكيف الكل لك رياض. برشا أخبار الحقيقة تعج بها المنصة الرقمية، ونبدو بأبرز الترندات وهو ترند السياحي البصري اللي يجتاح منصة التواصل الاجتماعي مهرجان المناطيد في الجنوب التونسي اللي الحقيقة يوعد بإعادة رسم ملامح السياحة الصحراوية في تونس بطريقة ساحرة وغير تقليدية. نتحدث على تظاهرة اللي تحمل اسم بالونز إيفانت شو تونيزيا، إطلاق عشرات المناطيد الملونة باش يكون ضمن التظاهرة دي، باش تحلق في سماء الجنوب، باش تكون في ثلاثة مناطق في توزر ودوز وجزيرة جربة. التراند هذا يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، نشوفه في الصور والفيديوهات للشروق والغروب التونسي مع المناطيد الملونة. الحقيقة حاجة ياسر مزيانة، وكما قلت لك رياض إن شاء الله تعاود تحيي من جديد السياحة الصحراوية في تونس اللي ما زال الحقيقة بريقها، ولكن احنا نحبه معناها تستعيد بريقها أفضل.
1: نعم فاتن،
2: من ترند، نعم رياض، من ترند انتظرت تعليق على كل المر.
1: نعم.
2: من ترند المناطيد رياض باش نمشوا الاخبار الاخر كيف اللي هو تصدر منصات التواصل الاجتماعي، ونتحدث على قرار اداره شرطه المرور بوزاره الداخليه التونسيه، تجربه جديده اللي تتمثل في تخصيص دوريات من اعوانها بالزي المدني لرصد المخالفات المروريه وتوثيقها. اكيد معناها خبرك من هكا باش يكون مادة لرواد التواصل الاجتماعي، وكل عادة معناها نقاش كبير فيه برشا آراء ولا يخلو من الطرافة. طبعا هذا أصبح طابع التوينسة، كل المواضيع لازم تكون فيها قليلة من الطرافة، ولكن خلينا نلخصوا أبرز المواقف برشا ثمنوا خاصة هكا طريقة باش نرتاحوا من الإفلات من العقاب، وبرشا زادة ما فهموش قالك كيفاش معناها احنا مش نعرفوه كيفاش مش نعرفوه. شويه توجس من الشق الاخر، لكن الشق الاول كان فرحان بانه على الاقل باش يكونوا عنا اليه حتى تخلي بعض السائقين ما عادوش يفلتوا من العقاب، وهكاك نضمنوا احترام القانون حتى في الاماكن اللي يبدا ما فيهاش الاعوان بالزي الرسمي.
1: نعم تكون حاضر وعلى الاقل تلتزم. نعم الالتزام مهم جدا حتى يكون أكثر سلام على مستوى الطرقات التونسية. نعم
2: صحيح رياض، نمشو دوليا ولكن نبقو تونسيا باش نتحدثوا على التفاعل والتضامن التونسي مع حملات مناهضة المدونة الجعفرية في العراق. الحقيقة حملة بدأت بقليل من الوجوه العراقية اللي تطلب أنه كل نساء العالم ينضموا لمناهضة المدونة، مدونة الأحوال الشخصية الجعفرية هادية. وتونس كانت الحقيقة أن الناشطين في تونس على التواصل الاجتماعي كانوا من أبرز المساندين للمرأة والمرأة والطفلة المرأة، لأنه نتحدث زادة كيف على زواج القصر في العراق، ونتحدث تقريبا الحاجة البي أنه فما برشا بدأوا يفهموا بطريقة بسيطة شنو المدونة الجعفرية هذه، ويتحدثوا على مشاكل التي تواجهها المرأة العراقية. حملة عالمية وتونس مسجلين الحضور بتاعهم فيها زي كيف. هذوما تقريبا أكثر الأخبار اللي تعرضكم في السوشيال ميديا. فما زي كيف رياض إذا ما زال يتسع الوقت.
1: أقل من عشرين ثانية
2: أكيد ما نتحدثوش على ما يحصل في فرنسا. نشوفوا تقريبا الفيديوهات اللي باقيه تتعرضنا لانه فرنسا حاليا مصدره واجهه الترند الرقمي بسبب ازمه وطنيه متصاعده وموجه احتجاجات شلت قطاع التعليم، احتجاجات شفناهم في الفيديوهات ومواجهات كيف ساخنه لانه التظاهرات هذه تحولت في بعض المدن وبعض نواحي باريس تحولت الى مواجهات زادة كيف جدل رقمي كبير بين المساندين لحراك التلاميذ وطلبة وبين المنددين بالعنف، خاصة المشاهد اللي قاعدة تدور من تخريب للمدارس وعنف اتجاه الأمنيين. تقريبا مثل كل المظاهرات الكبيرة هذا الجدل يعود من جديد للنقاش حول مسألة القمح.
1: تحياتي لك فاتن، يعطيك الصحة. احنا مازلنا نعم احنا وصلنا الى ختام هذا الحدد من برنامج نسام الصباح. المتابعات مازالت متواصلة عبر موجة إذاعة قفصة. تحية لكل الزملاء اللي يأملوا هذا الموعد المباشر، زميلنا صدقي عارف في الإخراج الفني على الرضويني، من الإخراج الرقمي كمال تومي في استقبال المكالمات الهاتفية، فاتن خليفة وفاتن هشيري كالعادة دائما معنا في مختلف الأركان. هذه تحياتي رياض الحضوري، بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعة قفصة.

0: في ماجد بالعباس على 92.7.
1: الفنان التشكيلي قادر حميد ومشاركاته في المعارض الجهوية والوطنية. المخرج محمد علي أحمد والممثلة عواطف مبارك والجديد المسرحي. متابعة للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بعيونهن وأيام قرطاج الموسيقية. لقنا معكم اليوم في برنامج مسيكم بالخير بداية من الأربعة على موجة إذاعة قفصة.
2: إشهار عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. اليوم في ام جي مخده ليندا ب 9990 في عوض 14990.
3: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
2: اشهار
1: عايش خويا احترمنا المكان فضاء عام.
4: قلبتك
1: ضريتني وانت تدخن.
4: الله غالب.
1: نجم تبدل أسلوب حياتك تضمن سلامتك وسلامة غيرك.
5: التدخين آفة.
4: التدخين آفة.
1: التدخين آفة.

الساعة الآن تشير لتمام 9 صباحا. نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تم يوم أمس الاثنين إبرام الصفقة الخاصة باقتناء وتركيب التجهيزات الهيدروميكانيكية والكهربائية بمحطة الضخ القرار 2 بمعتمدية أم العرايس، وذلك في إطار تنفيذ برنامج التنمية المندمجة وفق ما ورد بالصفحة الرسمية لولاية قفصة. قال الخبير والأستاذ في القانون البنكي محمد نخيلي يوم أمس أن الإقبال على القروض على الشرف تجاوز التوقعات، حيث تم التسجيل ما بين 50 و100 ألف مطلب خلال الأيام الأولى من فتح باب التسجيل. كما أوضح أيضا أن الإقبال الكبير على هذه القروض تسبب في عجز بعض المنصات البنكية المخصصة لقبول مطالب عن استيعاب الكم الهائل من الملفات. تحتضن تونس يومي 15 و16 من شهر أكتوبر الجاري أشغال المنتدى الإقليمي العربي الثاني للإنذار المبكر والتأهب للكوارث بمشاركة عدد من ممثلي دول عربية ومنظمات إقليمية ودولية وخبراء في مجالات الحد من مخاطر الكوارث والإنذار المبكر. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن عن التمديد في أجل الترشح للبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 2026، وذلك لغاية يوم الأحد 11 من شهر أكتوبر الجارية. ودعت الوزارة كافة النساء والفتيات صاحبة أفكار المشاريع والرغبات في إحداث أو توسيعة مشاريعهن في الترشح للاستفادة من التمويلات التي يوفر هذا البرنامج عبر التسجيل وتعمير جميع البيانات المطلوبة بكل دقة وإرفاق كافة الوثائق المطلوبة وإيداع ملفاتهن مستوفاة الشروط والوثائق قبل انتهاء الآجال المحددة، وذلك حصريا عبر المنصة الرقمية رائدات www.raidat.tn. أخيرا وفي العالم، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي يوم الثلاثاء تعرض مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي بجازان ومطار نجران الدولي لاعتداءين استهدف مرافقهما مساء أمس، مما أسفر عن 3 إصابات طفيفة وأضرار مادية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
1: تحية طيبة لمستمعين إذاعة قفصة. برشا تطبيقات تعاون على شحن رصيد الهاتف الجوال اليوم صارت من الضروري أن تكون موجودة تطبيقات كمان هذه تساهم في تسهيل عملية شحن الكبار السن والناس بصفة عامة خاطر ليكود يبدو مكتوبين بجويد بكل من روهمش هكا علاش نستحقوا تطبيقات هذه. موجودين تطبيقات على بلاي ستور وأب ستور مجانية لكن موجودين زادة تطبيقات تابعين مشغلين في تونس على سبيل المثال ماي تي تي لتينيزي تيليكوم اتصالات تونس. تطبيقات هذه شنو تعمل؟ تقوم بسكان وإلا تصوير وإلا أخذ صورة للكود في بطاقة الشحن ويتم ترجمتها فوريا لعملية الشحن. فما تطبيقات أخرى تسمى تطبيقات الرسمية لشركات الاتصالات، فما تطبيقات أخرى نستعملوها اللي هي مربوطة بالبنوك نسموها دفع عبر البطاقات البنكية من غير ما نستحق نشري كارتة. ندخل للتطبيقة هذه عبر البطاقات البنكية ويتم دفع أو شراء الرصيد من خلال هذه البطاقات. تطبيقات الدفع الإلكتروني ثم وولت، هذه تطبيقات كيف كيف يستعملوها للدفع الإلكتروني وشحن رصيد الهاتف الجوال. تطبيقات لازمنا كيف نصبوها ولا نثبتوها من المتاجر الرسمية اللي هي أب ستور وبلاي ستور. استعمالها بسيط جدا، تلقى صعوبة في الأول باش تستعملها، من بعد تكون سهلة بكل. كما نقولوا نحن خربش الكود ومن بعد تعمل تصويره للكود وتنزل أوكي يتعدى الرصيد نتاعك من غير حتى قلق. للكبار والصغار، للي يعرف يقرأ واللي ما يعرفش يقرأ، الأمثلة موجودة برشا للتطبيقات هذه اللي تساعدنا باش نشرجوا الرصيد نتاع الهاتف نتاعنا بطريقة سلسة وبطريقة بسيطة. شكرا.
0: كانت هذه تيك إكسبريس، تابعونا غدوة في حلقة جديدة مع تحيات ريمولا. بسلامة. تيك إكسبريس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية. وين كن؟ إذا قفص معاك.
2: شريط الذكريات مع أغاني وأعمال درامية من الزمن الجميل.
3: سيد الحبايب يا ضنايا أنت.
4: شريط الذكريات.
5: أوراق الورد تتكلم، أوراق الورد تتكلم.
4: شريط الذكريات.

0: اللي لبداية من 9 على موجات إذاعة قفصة. إذاعة قفصة محبة دينا. المرايا الحدث الخبر المشغل المرايا صوت وصورة.
1: صباح النور، مرحبا بكل مستمعي إذاعة قفصة وين ما يسمعوا فينا على الموجات الفام، يسمعوا فينا أيضا على راديو قفصة .tn، وأيضا يتابعوا فينا على الصفحة الرسمية في الفيسبوك لإذاعة قفصة. اليوم 6 أكتوبر 2026 من 9 حتى 11 في المرايا. المرايا اليوم برشا مواضيع باش نتحدثوا على القروض أو القرض على الشرف، برشا مطالب وصلت للبنوك، هل يعني قيمة الفلوس أو انتهت أو وفت الفلوس المخصصة للقروض هذه أم لا؟ برشا تساؤلات البارح الناس على شبكات التواصل الاجتماعي. إن شاء الله اليوم مع ضيفنا سي محمد النخيلي الخبير البنكي باش يعطينا تفاصيل بخصوص القروض هذه وكم وصل يعني بالألاف مطالب القروض وصلت للبنوك عبر المنصات المخصصة لهذه القروض. أيضا اليوم باش نتحدثوا على المرسوم عدد الضرب المتعلق بالمجالس البلدية. محمد تليلي منصري ناطق رسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

باش يعطينا تفاصيل. وايضا هل ثم انتخابات بلديه في الفتره المقبله ام لا؟ شنو هو المرسوم هذا القانون الجديد؟ كيفاش باش يطبق؟ اكثر تفاصيل نعرفوها اضافه الى متابعتنا لي شهر أكتوبر الوردي. اليوم باش نمشوا لمدينة الدقاش وباش نتحدثوا على التظاهرات المخصصة لأكتوبر الوردي في الدقاش ومتابعة أيضا من الدقاش. نمشوا لمجلب العباس زميلنا جمال الفارحي باش نتحدثوا على افتتاح مركز الصحة النفسية ولاد مبارك بالسخيرات وعديد المواضيع الأخرى. خليكم معنا من توا حتى الأحداش في المرايه.

مرحبا بكم من جديد. 9:15 دقيقة في استوديو إذاعة قفصة كالعادة. البداية بأخبار 24. أخبار 24 ديما نبدوها بأخبار طقس. طقس اليوم مغيم جزئيا بأغلب الجهات، تدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار، تساقط محلي للبرد ثم تشمل لاحقا المناطق الشرقية. الرياح اليوم من القطاع الجنوبي بالشمال وسط من القطاع الغربي وبالجنوب قوية نسبيا، قرب السواحل الشرقية ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما تتقوى أثناء الظهر أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبة البحر قليل الاضطراب بالشمال ومطرب بقية السواحل. الحرارة في ارتفاع طفيف اليوم، تتراوح القصوى عامة بين 29 و34 درجة وفي حدود 27 بالمرتفعات الغربية. أكثر تفاصيل تجدونها في الموقع الرسمي للمحطوات الرصد الجوي وأيضا في صفحة رسمية لإذاعة قفصة على الفيسبوك. نمشي لأخبار الجهات. أخبار قفصة على صفحة رسمية لولاية قفصة، تم يوم أمس إبرام الصفقة الخاصة باقتناء وتركيب التجهيزات الهيدروميكانيكية والكهربائية بمحطة الضخ لقرار 2 بمعتمدية أم العرايس، وذلك في إطار تنفيذ برنامج التنمية المندمجة. قيمة الصفقة تبلغ 318 مليون، فيما حددت مدة الإنجاز ب 150 يوم. هذه أخبار الجهات. نمشي للأخبار الأخرى على مستوى وطني. البارح رئيس الجمهورية قيس سعيد في لقاء جمعه بقصر قرطاج برئيس الحكومة سارة زعفراني زنزني ورئيس والسيد رضا شود وزير التشغيل والتكوين المهني، تحدثوا على المراحل التي تم قطعها لتطبيق أحكام القانون عدد 18 لسنة 25 متعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والخاص. تعرض رئيس الدولة لعديد الأسباب التي تراكمت حسب ما جاء في صفحة رسمية لرئيس الجمهورية على امتداد عقود من الزمن، في مقدمتها الانتدابات التي تمت على أساس شهائد مدلسة أو دون أن يكون المنتدب متحصلا على الشهائد العلمية. رئيس الجمهورية أكد أيضا أنه العاطل العمل اليوم لم يكن عاطلا بإرادته، بل تم تعطيله نتيجة ممارسات وعمليات يعلمها الجميع، فضلا عن الامتيازات التي منحت وأدت إلى أهدار المال العام. وأوضح رئيس الدولة كذلك أن المرحلة ليست مرحلة سجال، وإنما هي مرحلة عمل وصدق وتعفف ووفاء. هذا ما أهم ما جاء في صفحة رسمية لرئاسة الجمهورية. نذكر أيضا أنه المسيرة اللي خرجت من منزل بوزيان المجموعة من المعطلين على العمل، مسيرة اللي خرجت منزل بوزيان في اتجاه تونس العاصمة في طريقها إلى تونس العاصمة، مسيرة هذه ممن طالت بطالتهم من المعطلين العمل اللي عندهم قاموا بعديد التحركات في الفترة الأخيرة في مختلف الولايات في تونس العاصمة أمام قصر الحكومة وفي عديد الأماكن لتفعيل هذا القانون الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية، القانون 18 لسنة 2025 الخاص بانتداب أصحاب الشهادة العليا ممن طالت بطالتهم. هذا بالنسبة لأصحاب الشهادة المعطلين العمل ولقاء رئيس الجمهورية برئيس الحكومة وزير التشغيل البارح. نمشي موضوع آخر أيضا بخصوص إصابة التمور والتحذير لإصابة التمور. وزارة التجارة البارح في اجتماع تحدثت عن العمل على إعداد خطة ترويجية خصوصية لتعزيز حضور التمور التونسية في الأسواق الدولية. هذا ما يكتب وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، وأنه الاستعداد لموسم التمور يقتضي اعتماد مقاربة شاملة تشمل مختلف حلقات المنظومة من الإنتاج إلى الخزن والترويج على المستويين الداخلي والخارجي.
وكان الاجتماع موسع خصص للنظر في الاستعدادات كما قلنا لموسم التمور على أهمية دعم الفلاح وخاصة صغار الفلاحين باعتبارهم الحلقة الأساسية في منظومة التمور، مؤكدا ضرورة تعزيز قدراتهم ودعم ترويج منتوجاتهم. إن شاء الله باش نرجعوا للموضوع هذا ونرجعوا للموضوع التمور والاستعدادات لموسم التمور. إن شاء الله موسم يكون واعد بالنسبة للفلاحين وبالنسبة لصغار الفلاحين وكبار الفلاحين والناس الكل، وأيضا حتى المستهلك يلقى اليوم الأسعار ويلقى النوعية الممتازة ويلقى الأسعار التي في المتناول باش ينجم اليوم يشتري التمور التونسية. هذه جملة من أخبار 24. بعد شوية نمشوا لماجد بن عباس مع زميلنا جمال الفارحي في أكثر تفاصيل في عدة مواضيع تنموية مختلفة.

0: 9:27 دقيقة في استوديو ذات قفصة. نمشي مباشرة إلى زميلنا جمال فارحي في القصرين وتحديدا ماجر بالعباس. جمال صباح النور.
1: صباح النور رمزي، تحية لك وتحية لكل المستمعين.
0: مرحبا بك جمال. أكيد باش نحكي اليوم على تقريب الخدمات الصحية في ماجر بالعباس وتجنيب سكان المناطق الحدودية مشقة التنقل. تم افتتاح مركز الصحة الأساسية ولاد مبارك بالسخيرات ماجر بالعباس، أكثر تفاصيل نعرفها معك جمال.
1: تحكي رمزي، إذا تقريبا الأسبوع الفارط وقع افتتاح المركز الصحة الأساسية ولاد مبارك بالسخيرات في ماجر بالعباس. نعرف المنطقة هذه ريفية وفيها تجمعات سكنية بعيدة على مركز مدينة ماجر بالعباس، بعيدة على المستشفى المحلي في ماجر بالعباس، وأكيد تحتاج خدمات صحية بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة. وحتى نعرف كيف أنه تنتشر وتكثر لدغات العقارب وغيره، فالمناطق هذه محتاجة إلى مراكز صحية متقدمة على الأقل تكون كخط دفاع أول ضد الحالات الطارئة. قاع إذا افتتاح للمركز هذا في منطقة استشارات أولاد مبارك من قبل مدير الدائرة الصحية وأيضا مديرة المستشفى المحلي بمجلس العباس. القرار هذا لقى استقبال كبير من قبل هذه المنطقة لأنه كانوا يعانوا في مشقة السفر أو الانتقال إلى مركز معتمدية مجلس العباس المستشفى المحلي بمجلس العباس لتلقي العلاج. لكن الافتتاح هذا هما مطالبات كبيرة بأنه ما يكونش مجرد يعني لوكال وكهو، لازم تدعمه بالأجهزة الطبية وخاصة بالكادر الطبي، وهذا يفتح مجال آخر رمزي للحديث على المستشفيات الصحية ومراكز الصحة الأساسية المتقدمة في ولاية القصرين. تقريبا ولاية القصرين تضم أكثر من 130 مركز صحة أساسية أو مستوصف بين قوسين، أكثر من 130 مستوصف. هذه تعاني أكيد نقص كبير خاصة في الكادر الطبي. نعرف أنه
0: أنا الطبيب يمشي له مرة في الأسبوع هكا تقريبا مستوصفات.
1: بالضبط، هذا هو الإشكال رمزي، سواء في الطب العام أو في طب الاختصاص، يعني بشكل دوري الطبيب يمشي مرة في الجمعة أو الأكثرية مرة في الجمعة، لكن فما مستوصفات تقريبا مرتين في الجمعة وهذا نادر، لكن فما مستوصفات أصلا مغلقة في بعض المناطق المتقدمة ومناطق بين قوسين النائي في ريس القصرين ما تحلش أصلا، يعني الأهالي شكوا منها لأنه بحجة أنه هي بالمرتدين وهي بالمرضى، فالمستوصفات هذه ما تتحل وتفتح أبوابها أمام المرضى إلا نادرين. إذا كما كنت أحكي أولا هي بالكادر الطبي، هذا الطلب ملح، هي بالأدوية خاصة بالأدوية الأمراض
0: المزمنة
1: أهميتها الكبيرة، فأنهم يضطروا المرضى أو أصحاب الأمراض المزمنة أنهم يتنقلوا إلى معتمدية ماجر بالعباس باش يحصلوا على الأدوية تاعهم. بالنسبة للحالات الطارئة أو هذا أهم شيء، يعني هي في الأصل هذه المستوصفات هي للحالات الطارئة والمستعجلة، ما فماش استجابة كبيرة للحالات الطارئة لأنه اختصار أوقات العمل تقريبا أغلبها على نصف يوم أو خلال أيام محددة أسبوعين، يعني المواطنين يضطروا أنهم يتنقلوا مسافة طويلة نحو المستشفى المحلي في مجلس العباس ولا المستشفى الجوي بالقصرين في الحالة العاجلة ليلا أو خلال عطلة نهاية الأسبوع. ثم صعوبات لوجستية ونقل الصحي خاصة في نقل السيارات الإسعاف، ثم قلة كبيرة في سيارات الإسعاف المجهزة باش تنقل الحالة الحرجة والسيارات الإدارية باش تنقل الفرق الطبية بين المراكز الريفية النائية. معناتها هذه هما بعض المناطق معزولة تماما لأنه صعوبة كبيرة في المسالك الفلاحية والترابية اللي تؤدي لبعض المستوصفات رمزي، كما نعرف أنه مناطق كما الفك أم الأكسا ما دي بتم معتمدية مجلس العباس، مناطق موجودة في سبيبة في عمق معتمدية العيون وغيرها، خاصة أثناء موسم الأمطار في فصل الشتاء وتنقل يكون صعيب
0: بحرس
1: الطاقة. هذه غياب المعدات الطبية الأساسية، رمزي نقص كبير في الأجهزة، حتى أجهزة بسيطة وش نحكي على حاجة كبيرة، جهاز قيس
0: يعني ضغط الدم ولا السكر ولا الأجهزة ذي البسيطة
1: أولية، حتى أجهزة التخطيط اللي يعبر عنه بالإسي جي، معناتها أجهزة بسيطة. فالمنظور العام والنظر للمستوصفات هذه بالنسبة للمواطنين أنه هي مجرد بناءات منتصبة وما فيهاش معناتها كادر طبي لازم، فيهاش مستلزمات.
0: وهو ينجم يكون يخفف الضغط على المستشفيات المحلية والجهوية كي تكون المستوصف اللي متوفر فيه أبسط الضروريات جميعا.
1: بالضبط، فيولي المواطن أوتوماتيك، ما حتى لو كان يبدأ المستوصف هذا فتح أبوابه فهو ما يمشيلوش ويمشي يضطر أنه ينتقل إلى مركز المدينة، وهذا يسبب ضغط كبير على المستشفيات المحلية. معناتها حتى واحد باش يقيس الدم لازم ينتقل لمركز المدينة، بينما لو كان متوفر في المستوصف هذا، المستوصف هذا يكون فتح أبوابه معناتها على طول الأيام الأسبوع، فيسافر ضغط كبير ويقدم زيادة خدمات المرضى.
0: واضح، شكرا لك زميلنا جمال فرح، كنت معنا من مجب العباس من ولاية القصرين. تحية لك كل مستمعينا في ولاية القصرين.

0: المراية الحدث الخبر المشغل المراية صوت وصورة.
1: مرحبا بكم من جديد في المراية. الحدث اليوم مش تحدثوا على المرسوم ضد الربع الخاص بالانتخابات أو المجالس أو عفوا المجالس البلدية. أكثر تفاصيل رحبوا بضيفنا سي محمد كليلي المنصري الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. سي محمد كليلي صباح النور.
2: مرحبا بكم كل المستمعين والمشاهدين.
1: مرحبا بك سي محمد تليلي. المرسوم عدد 4 الخاص بالمجالس البلدية، جاهز المرسوم هذايا في تفاصيل كاملة خاصة بالمجالس البلدية. الكل يتساءل ربما على هذه الانتخابات، ربما ثم انتخابات بلدية في نجموش نقول في 27 إن شاء الله، ولا يعني شنو بالضبط يعني الانتظاراتكم أنتم كهيئة في بخصوص هذا المرسوم؟
2: شكرا. هو في الواقع يجبنا نربط كل المراسيم مع بعضها، لأنه المراسيم اللي صدرت فيها مزوز مراسيم يهم المجال الانتخابي. ثم المرسوم عدد 3 هو اللي نقح بعض الأحكام المتعلقة بالقانون الأساسي المتعلق بهيئة الانتخابات، والمرسوم عدد 4 المتعلق بالمجالس البلدية. بالنسبة للمرسوم عدد 3، نعرف كله أنه هذا المرسوم أهميته هو كونه أرسى بصفة رسمية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كمؤسسة دستورية، وهي المؤسسة الدستورية الثانية التي يقع أرساها بصفة رسمية بمقتضى هذا المرسوم بعد المجلس الأعلى للتربية، لأنه كقراءة أولى أصبحت التركيبة 9، معناها وقع إضافة زوز اختصاصات جديدة للتركيبة اللي كانوا 7، اختصاص العضو المختص في الأحصاء واللي وجوده مهم في تركيبة المجلس الهيئة ويعاون برشا خاصة في عملية التحيين وتوزيع المراكز ومكاتب الاقتراع وإلى آخره. والاختصاص الثاني هو العضو أو الدبلوماسي المتقاعد، وهو كذلك وجوده مهم خاصة في الانتخابات في الخارج. تعرفوا لتونس تقوم بانتخابات تقريبا في 47 دولة، تتطلب بالخبرة متاعه وأنه يعاون الهيئة في توزيع المواد وكذلك في كل ما يتعلق بالانتخابات التونسيين بالخارج. ثم بطبيعة الحال أصبح هناك تطابق ما بين النصوص القانونية للدستور، لأنه المرسوم السابق في سنة 2022 كان يتحدث على 7 أعضاء وعلى مدة عضوية 4 سنوات، الآن أصبحت التركيبة تتماشى مع الدستور مطابقة للدستور وهي 9 أعضاء ومدة عضوية ب6 سنوات. والمهم بالنسبة لي في هذا المرسوم كذلك أنه جعل هناك أحكام انتقالية، نص انتقالي ينص صراحة أنه أعضاء الحاليين يواصلوا بصفة طبيعية أعمالهم إلى حين التركيبة الجديدة، اللي نجم تشد شوية وقت في تشكيل هذه التركيبة الجديدة، لأن نهاية الانتخابات معناها تقوم بإعادة أعمال، وهذاك علاش النص الانتقالي هذا يمنع مسألة الفراغ والشغور داخل المجلس الهيئة اللي تقوم بعدة أعمال، منها الانتخابات الجزئية، سحب الوكالة، تشرف على القرعة الدورية بالنسبة للمجالس المحلية والمجالس المجالس الجهوية. هذاك علاش مهم وجود النص الانتقالي هذا. هذا نربطوه بطبيعة الحال بمرسوم عدد 4 اللي جاء يتعلق يعتبر بمثابة القانون الأساسي للبلديات، اللي ألغى مجلة الجماعات المحلية السابقة التي لم تعد تتماشى مع النظام القانوني الجديد باعتبارها وأن تعملت على أساس النظام الاقتراع على القائمات. المرسوم الجديد هذا فيه تقريبا 140 فصل قسم إلى 9 عناوين، معناها فيه عدة تفاصيل في خصوص تركيبة المجالس البلدية، كيفية تكوين اللجان، علاقة المجالس البلدية بالسلطة المركزية والسلطة الجهوية، المهام الموكولة والصلاحيات بالنسبة للمجالس البلدية وإلى آخره، معنى العديد من الأحكام. المهم بالنسبة لنا إحنا هو كون الجانب التشريعي بالنسبة للانتخابات البلدية قد استكمل، لأنه أصبح لدينا الآن زوز نصوص قانونية متعلقة بالانتخابات البلدية. النص الأول هو المرسوم عدد 8 لسنة 2023، هذا لنقح القانون الانتخابي في باب المتعلق بالانتخابات البلدية، وجاء بما يسمى بالانتخابات أو الاقتراع على الأفراد بالنسبة لانتخابات البلدية أو القائمة المفتوحة، يعني وأني وفي دورة واحدة، يعني وأنه رئيس البلدية توا والمساعدين نتاعه ما عادش يوقع انتخابهم من قبل الأعضاء والتجاذبات كان لاحظنا اللي صارت
1: تقبل أصبح
2: من يتحصل على أكثر عدد من الأصوات يكون بصفة آلية رئيس للبلدية. هذا النص التشريعي الأول. والنص التشريعي الثاني هو المرسوم عدد 4 اللي صدر مؤخرا اللي يعتبر بمثابة القانون الأساسي للبلديات. لكن نقطة مهمة بطبيعة الحال على أهمية هذه المراسيم، نأكد على جاهزية الهيئة في تنظيم الانتخابات البلدية بشريا ولوجستيا وكذلك الآن تشريعيا، لكن نبقى دائما في حاجة بطبيعة الحال إلى أمر دعوة
1: للناخبين
2: من قبل رئيس الجمهورية، لأنه في نهاية المطاف الانتخابات البلدية وتنظيمها ترجع دائما بقرار سياسي هو قرار دولة بطبيعة الحال، وباعتبارها وأنها ليست انتخابات معلومة تاريخها بصفة مسبقة بعدما وقع حل المجالس البلدية. لذلك علاش احنا كهيئة انتخابات نسجل دائما جاهزيتنا لتنظيمها، ما نعرفوش وكنا تنجم تكون هناك ثم أسباب تقنية إدارية خاصة بالسلطة التنفيذية في خصوص عدد الدوائر البلدية 350 باش تقع المحافظة عليهم وإلا لا، باش يقع معناها ضم بعض البلديات وإلا لا، هذه كلها مسائل متاع تقنية معناها اختيارات متاع دولة احنا كهيئة انتخابات مش باش ندخلوا فيها، لكن في وقت يصدر أمر دعوة الناخبين احنا كهيئة انتخابات مباشرة أن ننظموا هذه الانتخابات ونصادقوا على الرزنامة. وكما أكدت راه لا زال الوقت يسمح لإجراء هذه الانتخابات باعتبارها وأنها استكمل كل جوانبها وكذلك
1: جوانب القانونية والتشريعية
2: بطبيعة الحال، ونعرف كله أنه أول موعد انتخابي لهذه الانتخابات باش تكون انتخابات تشريعية
1: في 2027
2: ديسمبر 27، يعني ما زال الوقت يسمح للانتخابات البلدية في نهاية المطاف.
1: نجم نخدم زوز نعمل زوز انتخابات في 2027 سي محمد ليلي بلدية وتشريعية،
2: يعني حتى إذا باش تصير الانتخابات البلدية ماهيش باش تفوت شهر مارس وهي تجرى على دورة واحدة معناها ماهيش على دورتين، قادرين وانا نقوم بها في ظرف 3 أشهر معناها بصفة عادية ما فيهاش حتى إشكال.
1: الانتخابات التشريعية باش تكون في موفى 2027 هكا حسب القانون،
2: لأنه أي الانتخابات بقية الانتخابات كلها التشريعية الغرفة الأولى والغرفة الثانية والرئاسية وكلها هي أصبحت انتخابات معلوم تواريخها بصفة مسبقة. أول موعد انتخابي للانتخابات التشريعية نعرف كله أنه بداية احتساب الأجيال هي أداء اليمين، نعرف كله أنه الغرفة الأولى معناها النواب قاموا بأداء اليمين
1: في مارس
2: 10 مارس 2023، يعني مارس 2028 هي نهاية المدة النيابية. ونعرف كله أن المسار الانتخابي يزمو شوية وقت قبل باش نحافظوا على هذه المدة، معناها ستجرى يا أما في نوفمبر أو ديسمبر 2027 هذا مبدئيا.
1: واضح، شكرا لك سي محمد المنصري الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على كل هذه المعطيات بخصوص المرسوم عدد 4 الخاص بالمجالس البلدية وأيضا مرسوم عدد 3 الخاص بهيئة الانتخابات وكل المعطيات اللي قدمتها. شكرا لك وإلى اللقاء.

9:53 دقيقة ساعتنا الأولى كملت في المرية بعد موجز الأخبار 11 صباحا عفوا نلتقي في ساعة ثانية في المرية بشكون ضيف ناسي محمد النخيلي الخبير البنكي الحديث على قروض الشرف والإشكالية الموجودة بخصوص القروض هذه اللي انطلقت نهار 1 أكتوبر إضافة إلى شهر أكتوبر الوردي بشكون من مدينة دقاش وعدة مواضيع أخرى في ساعتنا الثانية من المرية خليكم معنا حتى 11.

نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. نفذ عدد من أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية قفصة مطالبين بالتسريع في انتدابهم في الوظيفة العمومية. بإشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بقفصة تنتظم فعاليات مهرجان ابن منظور الوطني للأدباء الشبان في دورته 24 أيام 6 و7 و8 من شهر نوفمبر القادم تحت شعار المقاومة في الأدب المغربي. كما سيتم في هذا الإطار تنظيم مسابقة أدبية للأدباء الشبان في الشعر والقصة والنقد. ينظم الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يوم 5-8 من أكتوبر الجاري بتوزر فعاليات الدورة الأولى للندوة الوطنية حول التمور التونسية بين تحديات الكلفة ونجاح الموسم ورهانات السوق. وتأتي هذه الندوة في إطار مواكبة مشاغل منتج التمور ودعم جهود النهوض بالقطاع الفلاحي والاستعداد للموسم الفلاحي الجديد. تحتضن تونس يومي 5 و6 من شهر أكتوبر الجاري فعاليات المنتدى المتوسط للتجارة الدولية بمشاركة أكثر من 60 مؤسسة مالية وتأمينية واقتصادية من تونس وليبيا والجزائر وعدد من الدول الأوروبية والمتوسطية. وتشمل أشغال المنتدى بحث عدد من الملفات المرتبطة بتمويل التجارة وإدارة المخاطر التجارية والسياسية والمدفوعات العابرة للحدود والتحول الرقمي والأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية والحوكمة والامتثال. في أخبار العالم، قصفت المدفعية الإسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء أطراف بلدتي حداثة وبرعشيت في جنوب لبنان، وألقت طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على منزل عند أطراف بلدة في جنوب البلاد. أخيرا، هددت الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية إذا أجرت أي تعاملات تجارية مع إيران وقطاعها المصرفي. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تواصل إجراء تعاملات مع مؤسسات مالية إيرانية خاضعة للعقوبات قد تستهدف في أي وقت دون إشعار مسبق، وعليها اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء النشاطات والعلاقات المماثلة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.

0: الحدث الخبر المشغل المراية صوت وصورة.
1: مرحبا بكم من جديد في المراية 10:09 مازال مواصلين معكم حتى 11 في المراية. بعد شوية إن شاء الله باش زميلتنا مفيدة بوملاسة المتابعة لعملية بيضاء بمقر الإدارة الجوية الحماية المدنية في إطار الاستعداد لموسمي الخريف والشتاء. أكثر تفاصيل إن شاء الله نعرفها بعد شوية مع زميلتنا مفيدة بوملاسة. أيضا بعد شوية نمشوا لدقاش ولمتابعة لشهر أكتوبر الوردي باش نمشوا مع المشرف والمسؤول عن تظاهرة أكتوبر الوردي سيدة حفصية حمادي من المستشفى المحلي بدقاش. أكثر تفاصيل على هذه التظاهرة والتظاهرة الأخرى طيلة شهر كامل شهر أكتوبر الوردي، إضافة إلى عديد المتابعات الأخرى في ساعتنا الثانية من المراية.

لمرايا. لمرايا لمرايا الحدث الخبر المشغل المراية صوت وصورة.

0: العشر 15 دقيقة في استوديو إذاعة قفصة، مازلنا مصير معاكم في المراية. المراية الشهر أكتوبر الوردي، أكيد ديما عنا متابعات في مختلف الجهات، وثم نشاط أو تظاهرة احنا نكون إن شاء الله موجودين لمتابعة المواضيع هذه الشهر أكتوبر الوردي. نمشي توا المستشفى المحلي بالدقاش، وتحديدا مع السيدة ضيفتنا السيدة حفصية. يعني صباح نور مدام حفصية.
1: صباح النور، صباح الفل، مرحبا بيك.
0: مرحبا بك مدام حفصية حمادي، المشرفة والمسؤولة عن تظاهرة أكتوبر الوردي بالمستشفى المحلي بالدقاش. مرحبا بك، تعطينا فكرة عن التظاهرة اليوم أو شهر أكتوبر الوردي، كيفاش تم الاستعداد وشنية أهم التظاهرات قاعدين تحضروا فيها في الدقاش؟
1: هي عايش خويا رمزي. بالنسبة لأكتوبر الوردي عنا فريسك شهر كامل، معناها يوميا عنا تظاهرات وحملات متاع تقاسي في الدائرة الصحية، كل في المستوصفات متاع الدتاب على الدائرة، معنى عنا 9 مستوصفات تبع الدائرة الصحية متاع الجيش في الحامة ودجيش وبرشا، 9 مستوصفات الحشيلو مع قسم رعاية الأمة الطفل. بخلاف عنا أنشطة البرة خارجية، معناها عنا نهارين في سوق الأسبوعية بحامة حامة الجريد، ونهار سوق الأسبوعية في دجيش. هذا كيف حملة تثقيفية تحسيسية توعوية لتقصي سرطان الثدي وعنق الرحم، تهم كافة الشرائح العمرية متاع النساء. وعندنا زادة كيف 4 قوافل صحية مختلفة، معناها عندنا قافلة إن شاء الله نهار 23 في الحامة القرية فيها طب نساء، وباش نعملوا فحص بالصدى وتقصي وورشات علمية وتثقيفية وتحسيسية وكل شيء لزوز لسرطان الثدي وسرطان عنق الرحم. وعندنا إن شاء الله 26 في المحاسن، مستوصف المحاسن في كريز، وعندنا 27 في حي الحسناوي بالدقاش، وعندنا نهار 30 ان شاء الله في مركز رعايه الامه الطفل في بوهلاء. هذوما بالنسبه للخارجيه. وعندنا ان شاء الله نهار، مازلنا ما خذناش لاكور نتاع المعهد، عندنا 2 مارس معهد 2 مارس، معناها باش نعملوا نهار زاد الفحص والتقصي للاساتذه والتلامذه الغديكه في المعهد 2 مارس بالدقاش، مع زاد كيف معنا طب نتاع صحه عامه، حفظ الصحة، طب الأسنان، معناها قافلة متنوعة. وزادة عنا إن شاء الله المعامل، عارف أنت موسم التمر بالجريد، عنا المعامل متاع التمور
0: باش توجهوا لهم هذوما
1: طبيعي جدا، كل عام فرسك نمشوا لهم. احنا عنا معمل فرشاني كبير فيه ظهر لي 400 ولا 500 بنت، معناها هذوك ما ينجموش صعيب انهم يتنقلوا معناتها المستوصفات،
0: ما غير ذكر اسماء المؤسسات باش ما نعملوهمش الشهر.
1: معامل التمور عندنا، هذا معمل خياطه في المنطقه الصناعيه زاد بالدقاش، زاد كيف بريس كل عام ولت عاده ان نمشوا لهم ويفرحوا بينا الحق، معناها وماذا بينا احنا.
0: ثم تجاوب مدام حفصيه، ثم تجاوب من النساء
1: الحق بصراحه،
0: انت معاكم خبره في شهر اكتوبر الوردي،
1: عندنا خبره كبيره
0: والسلام لكل النساء ثم تجاوب كل عام تحس ثم تجاوب من الناس تمشوا لهم،
1: ثم تجاوب ديجا انا طويقه في مستوصف ولاد ماجد، عندنا ما شاء الله خدمه البر، عملنا حصه تثقيفيه البر شويه على سرطان عنق الرحم والثدي، وهنا طويقه نعمل في عمليه التقصي والفحص، ونعملوا في تقصي الدم زاد والسكري،
0: خاطر نحس انه ثم تطور. ناس قبل كانت ربما ثم شويه بعد ما تمشيش تحشم تخاف اليوم، ولا ثم مع الخدمه الكبيره تقوموا بها انتم وغيركم وزملائكم،
1: نحاولوا الماكسيموم ان نعطوا دبليت للعباد، مع انك تبسط لها الامور وتحكي لها وتفهمها وتهصلهم تفهمها بطريقه اللي يفهموا بها. فهم مع زاد احنا عندنا تويكه شراكه مع معهد صالح عزيز، عندنا دكتوره فاطمه سعد الله ودكتوره نسيت لقب نعيجة لميا نعيجة، سامحني كنسيتها، دكتورة لميا، هذوما أخصائي أورام قاعدين عندنا برسك 4 سنين في شراكة مع صالحة عزيز، احنا يجونا كل شهرين لهنا للتوزر يعملوا عيادات للنساء المرضى القدم والجدد وكل شيء، ودرنيير موم عندها شهر الفات بدو يعملوا في العمليات هنا في توزر، معناها سهلونا برشا برشا المهمة
0: الحمد لله،
1: معناها التكاليف
0: يعني ثم عارف
1: تنقل
0: السويفي الحاجة ذيك تنرجع لها بتاع التنقل، لأنه المتابعة موجودة، يعني مش مقتصرة كان على شهر أكتوبر،
1: لا لا لا، احنا يوميا جورنا اليار مو عام كامل 12 شهر احنا نتابعوا في نساء، واحنا نساء نساء يعني تعرف اللي عندها حاجة بالنسبة لي أنا أون بيرسون وبنات زميلاتي راني نتابع فيهم بار تليفون، نبعثوها لتونس بالتليفون، وصلتي عديتي خملتي شنو كل شيء هذايا كل نتبعوه، تعرف صدقني نخدموا حتى العشيات معناها بالتليفون مع لي فام ودكتوره سعد الله ودكتوره لميا نعيجه يرحم والديهم ان شاء الله في ميزان حسناتهم، مسهلين في اي وقت نطلبوهم 9 نتاع الليل 11 نتاع الليل، هذي اللي خلي النساء تتشجع انها تجيب حق، معناها ولت عنا نمبر كبير متاع النساء قاعدة تتقصى. اما احنا تو بالنسبة للموسم هذي اكتوبر احنا اكثر شيء نستغلوه، خاطر الجريد هك عارف التمر اغلبية النساء يبدو في المعامل متاع
0: التمر، المعامل يخدموا ربي عين مش
1: ايه، نحاولوا احنا هم
0: لك تتوجهوا لهم تمشوا لهم الفضائيات هذية
1: صحيح، نمشوا لهم على عين المكان احنا نشوفوهم معناها فهمت. بالنسبه لاخرين قاعدين يجونا الحق معناها بريسك يوميا نعمل في التقصي، احنا راهو مش مربوط بشهر اكتوبر، اما الكثافه اكثر في اكتوبر بحكم الخارجيه البرة والواحد وكل شيء، اما بريسك يوميا نعمل فيها عمليه تقصي الحمد لله.
0: والعمليه الجراحيه قلت تم عمليات تصير او في المستشفى في توزر معاش يتنقلوا برشا لتونس،
1: هم احنا كل العمليات الاورام الحميده راهي مش الاورام الخبيثه، الاورام الحميده اللي عندها ورم حميد بنات صغار عندها ولتيسه كعبوره معناها ما تستحقش انها تطلع لتونس، سويك درنير مود دينا نعملوا فيها، عملنا في سبتمبر اول سبتمبر جونا طب مشكورين عملوا لهنا اربع حالات عمليات، وان شاء الله في نوفمبر عندنا بريفيزا ده باش يعملونا عمليات اخرين، وان شاء الله تولي ابيتي تولي عاده
0: ان شاء الله ان شاء الله باش نقص
1: التنقل لتونس عارف معناها. وحتى اللي رونديفو تويكا بالنسبه لي فاهم اللي عندهم كونسير واللي عندهم باثولوجي معين عندهم مرض معين باش يمشوا لتونس يطلعوا كان نهار الاكزامارة ونهار العملية كل شيء نقضوه فار ميسانجر هنا، كل شيء تقضاه بالتليفون مع الطب متاع صالحة عزير كل شيء نعمله هنا تصاور التحاليل كل شيء تطلع المراب دوسيه متاعها كامل جيس كان نهار تعمل عملية. الحق معناها هذي نقص علينا برشا تعب وبرشا هرجب بالنسبة للمواطنين راه والحمد لله معناها بالنسبة لي نحنا رجيان توزر الحق يا ربي البنات نتاعنا موتيفي وحتى لي حتى المواطنين موتيفي بالقدا بالقدا معناها قاعدين يجوا قاعدين يعملوا تقصي حتى اون دهارد وما اكتوبر اون دهارد معناتها حتى في عنق الرحم احنا عندنا كثافه زادت عنق الرحم قاعدين نعملوا في تقصي، ودجا جبنا تحليل جديده اسمها تحليل الهاش بي في هذه جديده مازال سويكه ومدينا ناخذ مضيع في تونس معناها موجوده عندنا قاعدين نعملوا فيها معناها الحمد لله يا ربي قاعدين ان شاء الله ان شاء الله نقدروا نوقف ونعمل
0: للناس كل
1: ان شاء الله
0: قدرة ربي ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق. مدام حفصيه حمادي المشرفه ومسؤوله على تظاهر اكتوبر الوردي
1: عايز اخويا عايز ربي
0: يفضلك عايز المستشفى المحلي بتجيش يعطيك صح انت وكل الفريق اللي عامل معاك والاطباء ايضا في تونس صالح عزيز اللي قاعدين يتعاونوا معاكم والناس اللي قاعده تسهل لكم في خدمتكم ان شاء الله يعطيكم الصحه ونتمنى السلامه لكل النساء اللي يسمعوا فينا وما يسمعوش فينا وان شاء الله نتمنى لهم العافيه يعطيكم الصحه وان شاء الله برافو واصلوا في الخدمه هذه واكيد كما كنت تحكي عندها نتيجه كبيره نتيجه ايجابيه. تحيه لك مره اخرى مدام حفصيه حمادي المشرفه على تظاهر اكتوبر وردي بالمستشفى المحلي بدقش.

0: المراية.
1: المراية.
0: الحدث، الخبر، المشغل. المراية، صوت وصورة. المراية.

0: مرحبا بكم من جديد في المرأة، مازال مصينا معاكم. نمشي مباشرة للسيدي بوزيد مع السيدة نسرين عيوني، مديرة مركز الأمان لإيواء النساء ضحايا العنف بسيدي بوزيد. مدام نسرين، صباح نور، مرحبا بك.
1: صباح الخير رمزي، صباح الخير ليك ولجميع فريق إذاعة قصة ولجميع المستمعين والمستمعات.
0: تحكينا شوية على المركز الأمان لإيواء النساء ضحايا العنف في سيدي بوزيد.
1: دونك مركز الأمان لإيواء النساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين له هو مركز انطلق فعليا في نشاطه يوم 1 أكتوبر، وذلك في إطار اتفاقية ما بين المعية والمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بسيدي بوزيد. والحقيقة المركز هذايا جاء كامتداد طبيعي للعمل ولا للخدمة اللي تقوم بها الجمعية، باعتبار انه من اهم اهدافها اللي تسعى باش تحققها هو منهارة العنف ضد النساء والدفاع عن حقوقهن، والعمل على توفير الخدمات والخدمات الملائمة وخدمات ذات جودة للنساء ضحايا العنف. الحقيقة من هذا المنطلق نشوفه ما هوش مشترك، معناها ما هوش مشروع مستقل بذاته، فإنه هو جزء من رؤية الجمعية والرسالة اللي تحب توصلها واللي تخدم عليها، وكأسهم من المجتمع المدني اليوم في معارضة جهود الدولة وفي مجال حماية النساء من العنف وفي تطبيق مقتضيات القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة. الحقيقة بالنسبة
0: المركز هذا، المركز هذا شنو يقدم نسرين؟ هو حل 1 أكتوبر انطلق الافتتاح الرسمي.
1: أيوة.
0: شنو اليوم الخدمات شنو بالضبط اللي يقدم فيه للنساء ضحايا العنف؟
1: أول مركز هذا هو معناها نحاول عن طريقه أنه يكون هناك فضاء آمن يحمي النساء التي في وضعية تهديد وفما خطر سواء على حياتهم إلا على سلامتهم الجسدية. دونك فأول خدمة يقدمها هو الإيواء. زيدا نسعى أنه باش تكون الخدمات اللي ياخذوها النساء لهنا تكون متكاملة، فما الاستقبال بطبيعة، فما الإنصات، فما التمكين الاقتصادي والاجتماعي، نقدم متابعة نفسية للنساء المتواجدات في المركز، متابعة اجتماعية وتمكين الاقتصادي زيادة باش نهار اللي المرأة تتجاوز مرحلة الخطر هذيك وتعاود ترجع لحياتها الطبيعية تلقى روحها معناها حاضرة باش تعاود تجابه الحياة وتواجه الحياة.
0: على الأقل تلقى ربما صنعة، تلقى مشروع صغير في ده تنجم تعيش به المرأة دي، ما تبقاش ربما على جيل المركز وتبقى يعني ما تخدم شيء، أنت متحاولوا
1: أنه
0: تعيش به. والجوانب القانونية زادت ثم مساعدة قانونية في
1: هو احنا في المركز اللي يشرف، سمحني، الفريق اللي يشرف على تسيير المركز هو فريق متعدد الاختصاصات، فيها زوج أخصائيين قانونيين، وزيت المركز متعاقد مع محامي لتقديم الاستشارات القانونية لتوعية النساء بحقوقهن، بتوعية النساء ولا باش نفهموهم شنو هي الإجراءات اللي نجموا يتبعوهم بتبيع سلوهم شنو قراراتهم الخاصة اللي احنا ما ندخلوش فيها معناها في الأخير، سلوهم شنو يحبوا نحن نقدموا الدعم اللازم والإرشادات اللازمة والمرافقة اللازمة.
0: ثم شكون جاك من سرين 1 أكتوبر حتى اليوم 6 أكتوبر؟
1: الحقيقة ما زلنا ما استقبلناش لليوم حتى مرة.
0: احنا نتمنى
1: ثم نقطة نحب نشير لها،
0: احنا نتمنى أنه إن شاء الله ما نشوفوش حتى مرة تتعرض للعنف. إن شاء الله
1: إن شاء الله إن شاء الله نسير كله بخير يا ربي
0: إن شاء الله.
1: هو الإيواء الحقيقة يتم بعد إذن من وكيل الجمهورية أو مساعد وكيل الجمهورية، وقت يحس اللي بريمو بالحق المرأة متنجم تكون نايمة في المحيط بتاعها، فبالتالي بالتنسيق مع الفرق المختصة للبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل فوالا يصدر القرار الإيواء هذية، ومن بعد جينا المرأة ونحن والحقيقة المدة متاع الإقامة متاع المرأة تختلف من المرأة الأخرى، كما تنجم تبقى ليلة كما تنجم تبقى أشهر. فوالا لحد الان مازال ما استقبلناش حتى امراه, وان شاء الله كيما قلت انت ان شاء الله نسير كلنا بخير
0: ان شاء الله نسير كلنا بخير. وهو الحاجه الباهي انه الجوانب القانونيه الكل محضرينها, نسري الجوانب القانونيه كيما هكا التنسيق مع وكاله الجمهوريه انه ما تنجمش انت تستقبل امراه الا انه ثم تنسيق مع فرقه مكافحه العنف ضد المراه والطفل. يعطيكم الصحه يعني مشكورين, ان شاء الله بالتوفيق ليك وكل الفريق العامل والناس اللي حضرت المركز هذا. وكما ديما نقولوا ان شاء الله لا للعنف ضد النساء, النساء هي الام والاخت والزوجه. ان شاء الله ربي يحفظ كل نساء تونس. خليل كلمه ختام لنسرين عيوني مديره المركز الايواء نساء ضحايا العنف في سيدي بوزيد.
1: اول حاجه شكرا رمزي, شكرا لاذاعه قصه لاتاحه الفرصه هذه باش نحكيوا على المركز الامان لايواء نساء ضحايا العنف. الحقيقة نحن معركة مناهضة النساء ضد العنف هي ماهيش معركة نساء وحدهم, هي معناها ممارسة فردية تنطلق معناها من كل شخص, معناها سوى امرأة راجل بو أم الكل. نحن نحاول نسعاو إنه نعيشوا في مجتمع ما فيهش عنف, وإن شاء خلينا الناس الكل معناها نحاربوا الظاهرة هذه مع بعضنا, وإن شاء الله الناس الكل بخير يا ربي
0: إن شاء الله. شكرا لك نسرين عيوني مديرة مركز الأمان لإيواء نساء ضحايا العنف بسيد بوزيد, يعطيك الصحة وشكرا لك.
2: إذاعة قفصة في سيدي بوزيد على 91.8.

0: المراية.
1: مرحبا بكم من جديد في المراية. نمشي لضيفي سي محمد نخيلي أستاذ القانون البنكي. سي محمد صباح النور.
2: مرحبا مرحبا بجميع مستمعي ذات قبس.
1: مرحبا بك. لا حديث هذه الأيام إلا على القرض على الشرف سي محمد. انطلقت المنصات بتاع البنوك نهار 1 أكتوبر بارح برشا حديث أنه الفلوس وفت نتاع المخصصة للقروض هذه، ألاف المطالب تم تسجيلها في المنصة هذه. تعطينا فكرة سي محمد، هل ثم يعني سقف نتاع محدد نتاع فلوس في البنوك هذه مخصصة للقروض هذه، أم الناس الناس قاعدة في بالها يعني في ما ثمش سقف خاص بي أو محدد لهالقروض هذه؟
2: لا، هو الإطار القانوني نتاع القرض على الشرف جيرا من 2024 من تنقيح المجلة التجارية المعروف بقانون الشيكات فصل 412 ثالثا جديد الفقرة الأولى متاعه بالتحديد، اللي قالت أنه البنوك لازم تخصص 8% من المرابيح متاعها المتأتية من السنة المحاسبية للسنة الفارطة لإحداث خطوط تمويل للأفراد والمؤسسات، على أنه الشروط وآلية الإسناد تثبت ما تثبت بأمر. الأمر هبط في 23 جويلية 2026 سمحني، وحدد شكون هم المنتفعين اللي هم الأفراد اللي نجموا ياخذوا قروض تنجم تخلط 5000 دينار مع الأجراء، وإلا أصحاب المشاريع الصغرى ولا المهن الحرة الصغرى اللي حجم الاستثمارات نتاعهم ما يفوتش 150 ألف دينار، هذوما ينجموا ياخذوا 10000 دينار كسقف اعلى للطرف، والمؤسسات الصغرى والمتوسطه والشركات الاهليه ينجموا ياخذوا 25000 دينار كسقف اعلى، على ان تسدد على سنتين دون فوائد ودون مصاريف ومن غير ما البنك تطلب ضمانات. معناها اليوم السقف نتاع القروض محدد ب 8% من المرابيح نتاع البنوك. المرابيح نتاع البنوك الاجماليه بلغ 120 مليون دينار، لكن بصفه مختلفه من بنك البنك، معناها بصفه متفاوته كل بنك الخط التمويل يكون ب 8% من المرابيح نتاعو من السنه المحاسبيه الفارطه. معناها الحريف هو والحظ نتاعو، اذا كان هو حريف بنك ربحه برشا باش
1: يلقى برشا فلوس
2: باش يكون اكثر، اللي اقل باش يلقاو اقل، وبتبيع البنوك الخاسره ماهيش معنيه بالقرض على الشرف.
1: في ظل هي طلبات قياسيه من 1 حتى 5 اكتوبر، امس طلبات قياسيه تثبت في البنوك هذه، هذاك علاش برشا بنوك قالوا روت سي يعني ما عادش نجموا وصلنا للسقف المخصص لهذه القروض.
2: هو معناتها الطلبات وصلت انه اذا كان يتم الاستجابه لها كلها بالموافقه، فانه خط التمويل يكون فيه على خاطر 50% من خط التمويل مخصص للافراد و 50% للمؤسسات. لكن اليوم البنوك عندها 10 ايام باش تنظر في المطالب هذيا، مش المطالب الكل قد يتم قبولها، اما مطالب قد تلقى رفض لاسباب متفاوته، على خاطر مثلا تلقاه ما عندوش قدره على السداد ولا ما ارفقش الوثائق المطلوبه اللازمه، ولا تلقاه عنده معناها معناتها المتخلط بالذمه، مبالغ متخلطه بذمته ولدى مؤسسه بنكيه اخرى ولا معناتها مصنف في البنك المركزي. هذوما كلها اسباب تخلي
1: يتم
2: رفض المطلب، وبالتالي اذا كان تم رفضه فانه المبلغ اللي طالبه هو باش يرجع موجود، وبالتالي ينجم الحريف معناها اللي بعده على خاطر بالقانون
1: والترتيب
2: الاولويه حسب الترتيب. يعطيك الصحه.
1: القرض يعني اليوم القرض هذا تمشي كالبنك اللي انت حريفه معاه، ما تمشيش البنك اخر.
2: أيه؟
1: كالبنك اللي انت عندك فيها اكونت.
2: هما الشروط اللي تم حذفها هي الضمانات ونسبه الفائده والعمولات البنكية، لكن بقية الشروط الأخرى لإسناد القروض تبقى قائمة الذات حسب نشر البنك المركزي. هو أنه لازم يكون فما مدخول، لازم إذا كان أجير يكون الأجر متاعه موطن في البنك، وكان مؤسسة لازم الوثائق المحاسبية نتاعها وما يفيد أنها منخرطة في صناديق الضمان الاجتماعي وتقلص في الأداءات. هذوما كلهم معناتها مناشير تضبطهم، وبالتالي تقعد قائمة الذات للحصول على القرض على الشرف، علما أنه هو قرض اسمه لكن هو في الحقيقة سلفة، على خاطر تدخل مبلغ رأس المال ترجعه هو بيده على على سنتين.
1: يعني اليوم نذكر السادة المستمعين أنه وراء كل نسبة كل بنك عنده 8% من نسبة ربيعه هو اللي باش يعطيها لهذه القروض. أنت وحظك تنجم تمشي تلقى ربما مازلت عندك فرصة تنجم تكون بنك عنده نسبة مرابيح راس ماله كبير، 8% هذه باش تكون مبالغ كبيرة ومازال ربما يقبل المطالب هذه. يعني هذا باش نوضحوه للسادة المستمعين، لأنه كما قلنا البارح برشا تساؤلات بخصوص أنه راه ما عادش ثم فلوس، تقريبا كملت الفلوس الكل بوصول عدد كبير من المطالب. سي محمد،
2: ما على خاطر هو حسب التقريب أنه فما حوالي 14,000 منتفع من الأفراد والمؤسسات. اليوم المطالب اللي جات معناها وصلت للعدد هذا، واللي يحبوا يحاولوا أنا ممكن يوصلوا حتى لأكثر من 50,000، معناتها يحاولوا أنهم يصبوا المطالب نتاعهم عبر مختلف المنصات. هذاك علاش اليوم نفسروا الاكتظاظ هذا، لكن علما أنه بعد المعالجة أكيد أنه فما بعض المطالب أنه لن تحظى بالقبول، وبالتالي فإنه الأموال المخصصة باش ترجع، وبالتالي يتم قبول مطالب أخرى لحين استيفاء خط التمويل المخصص بالقانون اللي هو 8% من المرابيح لكل بنك.
1: واضح. شكرا لك سي محمد النخيلي الأستاذ القانون البنكي على كل هذه المعطيات، يعطيك الصحة. يعني جاوبنا على الأسئلة اللي تم طرح البارح في شبكات التواصل الاجتماعي. برشا مواطنين قاعدين يسألوا، يقولك نصب ولا ما نصبش، راو ثم قانون محدد 8% نسبة المرابيح بتاع البنوك، كل بنك عنده 8% من مرابيح يخصصها للقروض على الشرف اللي هي قرض دون فائض، وفي 5 ملايين حد أقصى بالنسبة للمواطن العادي. الشركة هذيك عندها مبالغ أخرى والأصحاب المشاريع، وثم ترتيب تفاضلي المرتبة اللي صب الأول الثاني، هذه كل موجود ترتيب هذا في السيستم متاع البنكة باش كل واحد يأخذ حقه. هنا قدمنا تفسير كامل بخصوص هذه القروض على الشرف. شكرا لك مرة أخرى سي محمد الخيلي أستاذ القانون البنكي.

0: هكذا نكون وصلنا لنهاية برنامج المراية. اليوم كان معكم رمزي فضال، زميلتنا كوكب، زميلنا صدقي، زميلنا علاء، زميلنا كمال من كلمات هاتفية، تحية خاصة أيضا زميلنا جمال الفرحي من القصرية. بعد موجز الأحداث تلتقون مع زميلتنا وسيلة غول في خدمتكم صوت المواطن. اليوم أكيد موضوع جديد وأكيد مسؤول جديد باش يجاوب على الإشكاليات المطروحة مع زميلتنا وسيلة الغول. إلى اللقاء وشاهة طيبة.
1: تونس تطلق رسميا مشروع الحزام الأخضر. المؤشرات المناخية لخريف 2026-2027 في تونس. خبراء مهندسين لطرح الموضوع في برنامج بيئتنا حياتنا اليوم بداية من 3 على موجة إذاعة قفصة.
2: المرايه.

0: يا اخي شبيك شفام؟
1: ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفه كي نحكي نعمل له مشكله.
0: اما زيدا كان تحكي راك تنجم تعاون.
1: لشكون باش نحكي؟
0: ماش نحكي لامك لبوك، ولا احكي لعزيزك ماكم صحاب انت وياه.
2: لا للمخدرات، نعم للحياة.
3: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
4: الحادية عشرة صباحا في استوديو إذاعة قفصة، موعدكم الآن مع موجز الأخبار.
5: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
4: أهلا بكم. تنظم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بقفصة فعاليات المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية في دورة 36 يوم 9 و10 من أكتوبر الجاري بمركز الفنون الدرامية والركحية والمركب الثقافي ابن منظور. أكدت المنسقة الجهوية للجمعية التونسية للوقاية من حوادث المرور بالقصرين جيان غرسلي أن المسلك الصحي بالمدينة يمثل متنفسا لكبار السن ومختلف الفئات العمرية، مشيرة إلى أنه تم اختيار المسلك وإعادة تهيئته في إطار شراكة بين الجمعية وبلدية النور. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تظاهرات ساعة وقاية يوم الخميس 8 أكتوبر الجاري أمام المؤسسات التربوية وعدد من مراكز التكوين المهني والمؤسسات الجامعية بمختلف ولايات الجمهورية. الهدف من ذلك وقاية الأطفال وحمايتهم من مختلف الظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر التي تهدد سلامتهم وتوازنهم النفسي والجسدي. أدان برنامج الأغذية العالمي بشدة هجوما جويا في ولاية جنوب كردفان السودانية، طال شاحنتين كانت تنقلان مساعدات غذائية ما أسفر عن مقتل سائق، داعيا إلى إجراء تحقيق فوري ومحايدة ومحاسبة المسؤولين عن الهجوم. قال اليوم رئيس الوزراء الماليزي أن حوالي 10,000 مواطن من ميانمار أعيدوا إلى بلادهم منذ شهر جانفي الماضي في إطار الجهود الرامية إلى إعادة اللاجئين الذين فروا من الحرب الأهلية إلى وطنهم. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

نطرح السؤال ونبحث عن الحل في خدمتكم. صوت المواطن.

ثلاثة دقائق بعد الحداش. صباح النور، صباح الفل، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الكل مستمعينا وين ما كنتم تسمعوا فينا، سواء عبر موجة إذاعة قفصة وعبر موقعنا على شبكة الإنترنت www.radiogafsa.in. مرحبا بكم الناس الكل في هذا الفضاء المباشر، صوت المواطن في خدمتكم على موجة الأفا. منسلموا عليكم وين ما كنتم موجودين، أنتم في الطريق، سيسر رواحكم إن شاء الله، تنيتكم زينة ومرافقة طيبة لكل برامجنا، للناس اللي في الخدمة، في الدار، في القراية، وين ما كنتم إن شاء الله نهاركم مزين، وإن شاء الله كل مشاغلكم تقام في أحسن ما يكون. مرحبا بكم، إذا بقينا معكم إن شاء الله حتى نصف النهار. تحية كامل الفريق، وسيلة من أمام الميكروفون كوكب على جهاز الكونسوليت عماد، علاء الدين في المراقبة الفنية والإخراج الرقمي، كمال التومي في غرفة الهاتف نغم، وراجعينا

0: بدي وأحس يا حلوي طول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: وخليني

0: السلام عليكم من جديد مستمعينا، مرحبا بكل من التحق بنا توا في صوت المواطن، البرنامج الخدماتي اللي يجيكم كل نهار ثلاث في التوقيت هذايا من 11 حتى نصف النهار على موجة الافهم اذاعة قفصة. مرحبا بكم الناس الكل. طبعا الطريقة تعرفوا طريقة التدخل معنا ماهوش مباشر في الحقيقة، فقط بعد التنسيق معكم بعد ما نسمعوا الاشكالية ونسمعوا مشاغلكم تكونوا حاضرين معنا انتم، فقط تنجموا تكلمونا ناخذوا ارقام هواتفكم، والا الطريقه اللي تعرفوها سابقه انكم تكتبوا لنا هكا مطلب فيه المشغل الموضوع شنو بالضبط، وديما رقم التليفون ما تنسوهش لانه نعاودوا نتصلوا بكم سواء بالتسجيل والا في المباشر. في صوت المواطن اليوم باش نسلطوا الضوء على عدد من الخدمات اللي تهمكم بطبيعه في حياتكم اليوميه، خاصه الخدمات الهاتفيه والانترنت وما ادراك ما الانترنت، صرتوا في جهاتنا هو في الحقيقه في برشا جهات موجوده الاشكاليه هذه والمشغل هذه والاشكاليات اللي تنجم تواجه الحرفاء، كيفاش ينجموا يتصرفوا، كيفاش يقدموا مزيدة شكاياتهم ويضمنوا حقوقهم. باش نحكوا على الخدمات الجديدة زيادة العروض، جودة الشبكة، الربط بالإنترنت وكيفية متابعة شكايات المواطنين. كل التفاصيل هذه حاضر بحضنا سي محمد بن علي، هو ممثل عن الإدارة الجهوية للاتصالات تونس، موجود في قفصة. مرحبا سي محمد.
1: مرحبا، صباح النور.
0: أهلا وسهلا.
1: شكرا مدام، مرحبا بك وشكرا على الضيافة.
0: تعرف سي محمد
1: مستمعي الإذاعة،
0: أنا بركة معناها حتى من خلال الزملاء معناها قلنا باش يكون حاضر معنا شكون من التليكوم حاسيلو اللي هكا يكتب لي المنطقة متاع كيفاش حالها.
1: مرحبا مرحبا مرحبا مثل كل الآراء، وإحنا اليوم هنا إن شاء الله باش نجاوب على كل التساؤلات وإن شاء الله نحاول نلقوا حلول للكل إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله. شكرا لك على قبول الدعوة. طبعا باش نحكوا على أهم الخدمات اللي توفرها اتصالات تونس للمواطنين اليوم، باش نحكوا على أكثر الشكايات والإشكاليات اللي توصل للإدارة، وطبعا نحكوا ربما على ضعف الشبكة أو انقطاع الهاتف والإنترنت وكيفاش يتصرف المواطن. ولكن أنا حابة ديما ننطلقوا من صوت المواطن، هو بيد البرنامج اسمه صوت المواطن، باش ننطلقوا من الإشكاليات سي محمد ومن بعد نمشوا شنو عندكم معناها جديد، لانه عندكم برنامج قاعدين تخدموا عليه. هات نسمعوا سي العفيف كوكب، تفضل.
2: العفيف بن الهادي بن علي بن عبد الله بن داود، اصيل منطقه زهراويت مشوره. الموضوع اللي كان نتكلم عليه هنا هو موضوع الريزو. نطلب من شركات الاتصال متاع ولاية قفصة أن يعملون برنامج، رانا في حالة من الريزو. الريزو مقصوص علينا طول، ما عناش الريزو ما نجموش نتكلم، ولا انترنت ما تخدمش، وليداتنا وتلامذتنا كل يا سيدي عايش قاصرة مشهورة من غير انترنت. نطلب من السيد ولاية قفصة أنه

0: عمل لفت الظهر أبوية ماجورة في الرجوع ومشكور إذا عدف.
1: واضح. هذا ياسين عفيف دخل علي دخل معانا ديجا معناها طرح برشا اشكاليات هو من بين حكايه الريزو تحديدا في منطقه الظهرويه الماجوره. شلون نجم نجاوبو سي محمد؟
2: شكرا مدام، مرحبا من جديد بكل المستمعين، ونشكر بابانا سي عفيف على طرح هذا الاشكال. احنا في ماجوره ظهرويه بالحق هي منطقه كبيره تمتاز خاصه بنشاط فلاح كبير برشا في تربيه الدواجن. انا كنت قمت بقياس الجوده في الصيف، مشينا غادي صحيح منطقه كبيره برشا وفيها مدرسة وفيها برشا متساكنين وبرشا نشاط فلاحي. المنطقة هذه صحيح تشكو من ضعف الشبكة لكل المشغلين. دونك احنا في الصيف قمنا بالدراسة هذه، وحاليا في إطار البرنامج الوطني لتغطية المناطق البيضاء، هذا برنامج وزاري قيم جدا ومهم جدا لفائدة مع كل المتساكنين، نحاول ونسعوا باش نحاولوا نضيفوا على القائمة اللي هي موجودة جتها مع الوزارة نضيفوا ماجورة ظهروية وعدة مناطق أخرى لم تذكر.
1: معناها الظهروية هي مش موجودة ضمن القائمة هذه
2: في الوقت الحالي، هي معناتها مش موجودة لأن القائمة دي احنا جينا مع الوزارة. الوزارة هي عندها فرق فنية مختصة يقوموا معناتها بجولات بجولات في كامل تراب الجمهورية أي في كل الولايات، ومعناتها يشوفوا أنه المناطق اللي هي تشتكي من ضعف التغطية لكل مشغلين، وبعد يعملوها في شكل قائمة وتقع في شكل مناقصة ما بين المشغلين الثلاثة في تونس، وكل مشغل يقوم يعني يبدي رسائل ويقدم عرضه بيسير.
1: أنا سؤالي سي محمد، كي القائمة هذه يجيكم حاضرة أنتم تنجموا معناها تعتمدوها وإلا تنجموا تزيدوا فيها وإلا تنجموا تنقصوا فيها؟ خاطر أنتم زادة على دراية وتعرفوا معناها شو موجود سير ترى.
2: احنا أنتم مثل في قفصة نجم أنا ما تنجم نسمي لك غالبية إذا كان ما نقولش كل مواقع اللي فيها مشكلة. احنا ديما معناتني نحبوا يعني معناتها وقت يجينا برنامج وطني معناتها من الشكل هذا ماذا بينا معناتها نستغلوه ماكسيموم. القائمه هذه هي قائمه معناتها معناتها بريفيكسي، معناتها احنا يعني ما نجموش نضيفوا في الوقت الحالي. اما نقترحوا معناتها جامعه حتى السيد الوالي دخل معنا مشكور جدا، بعثنا قائمه ثانيه فيها عده مواقع منها ماجوره ظهرويه منها بير ادريس منها برشا بلايص اخرين، تبعث معناتها عن طريق الولايه للوزارة، وإن شاء الله إن شاء الله نقولهم لما لا يوقع معناتني إضافة قائمة ثانية أو ملحق وإن شاء الله ما تنجز.
1: واضح
2: إن شاء الله.
1: نسمع وريدة كوكب، تفضل.
3: وريدة الحيمية حي النور، نسكن في حي النور بعد الدورية. الإشكالية أختي أنا لرزوصة دي الرزو ما فماش خلاص، أنا نسكن نعيش واحد وولادي البرة ما فماش رزو أصل، لا ينجم يتكلموني يتحصل عليا، لا نتحصل أحد حتى من عيشتي في جلسة يطلبوني لا نتحصل عليهم ولا يتحصل عليهم، معناها نعيش في دمار. تطور أنت ساعة لساعة يتفجعوا أولاد أختي ولا أخوتي، ما يجينيش لا سينيار لا شيء. نداء للدولة للقفصة للوالي تاع قفصة، راي الرزون تاع الرزون تاع التليكوم راه ما فهمش خلاص، لا التليكوم ولا أريد ما نقدش نتحصل لي حد ولا نتحصل حد، خاطر أنا إنسان نعيش واحد.
1: هي تحدثت على تيليكوم وتحدثت على مشغل آخر، بطبيعة احنا اليوم مش نحكو على التيليكوم، اما هو حسب ما فهمنا حتى من خلال معناها المشاغل اللي قاعدة توصلنا هي تقريبا المشغلين الكل فما إشكالية. فما إشكالية هي تعطينا التيليكوم.
2: فيما يخص المنطقة اللي كان ذكرتها الأخت وريدة مشكورة جدا، هي منطقة عامة حي بن يونس اللي هو معناته يبدأ ما تقريبا من جامعة توفيق إلى حد رومبوان الطريق الحزامية. صحيح هي في الوقت الحالي تشكو من ضعف التغطية
1: بل انعدام حكيت السيد
2: ضعف وصحيح ثم في مناطق بريسك منعدمة. أنا نأكد كلام ماذا سالة تونس، احنا كنا اقترحنا من وقت طويل جدا التالي محطة جديدة. المهم نجمة أنا نسوق بشرة للأخت وريدة هذه اللي احنا توا إن شاء الله في حي بن يونس في القريب العاجل باش يتم انطلاق أشغال تركيز محطة جديدة. المحطة هذه أنا ما مش باش نقول لك مع تأكيد مع ختمات بالضبط التاريخ ما نش نقول التاريخ بالضبط لأنه ما تعرف.
1: وأنا جيت باش نسألك حاول حدنا معناها
2: خاطر باش نقول لك تاريخ معين هذا ما يعني ماهوش متعلق فقط بسلة تونس ثم مع يعني مزودين خدمات ثم مقاولين ينجم يوقع مع روتار في أي بقعة كانت. المهم إن شاء الله وبحول الله أنا نقولها مات في ظرف شهير اثنين تكون المحطة تشتغل. معناتها كل دراسات الفنيه كملت معناتها الاجراءات بتاع الرخص قمنا به وكملناها سيء. الموقع تحدد ودخلنا حتى في نقاش مع السيد باش نكرم عنده و معناتها العقد تم سيء. بقيت تو حاليا معناتها في اللمسات الاخيره باش نبدا معناتها في تركيز المحطه معناتها من جين سيفيل اكيد جدا معناتها والكهرباء وكل شيء. اما نحب نقولها بشرى ان شاء الله في القريب العاجل باش تولي معناتها اتصال تونس موجوده غادي وموجوده بجوده عاليه جدا وكل خدمات معناتها من الانترنت السريعه للمكالمات الدنيا كل. وحتى اي ماذا بي معناتها يعني بهذه المناسبه ماذا بيني اي مواطن في اي منطقه عنده معناتها مشكله في شبكه تيليكوم يجينا للاداره كلنا اذان صاغي له ويعلمون المساج خاطر حتى نعرفوا عنا معناتها فكره عامه على كل بقايع في قفصه. اما ساعات مثل تبقى تفوتك ولا يولي فيها سكن جديد سبحان الله مثلا في بقعه تولي فيها حياه تكثر فيها الديار وكل شيء. دونك مثلا بين اي مواطن عنده اي اشكاليه خاصه ما في اتصال تونس نحن مستمعين له ويجي في اي وقت وناخذ ما تشكيته بكل عنايه وان شاء الله نلقوا حل دائما في القريب العاجل.
1: انا باش نذكر لك بعض الاماكن والمناطق اللي في الحقيقه قالوا لي واصلين اصواتنا. عندك منطقه الجلابيه في سيدي ابو بكر.
2: باه جلابيه نجاوبك عليها. جلابيه صحيح انا مشت لها برشا مرات هي منطقه ريفيه وفيها بعض المتساكنين ويزم تكون عندهم تغطيه خاطر احنا اي مواطن في الجمهوريه التونسيه كانوا في قفصه ولا في غير قفصه نحن كمشغلين نحكي ديما كاتصال تونس خاطر عندنا ديما جانب اخلاقي جانب وطني راه مطالبين نغطوا اي واحد. احنا معناتها محطه الجلابيه حاليا فيها دراسه وقت وعندنا باش نركزوا محطه اما باش نعطيكم الاخبار الصحيحه. احنا تو معنا مقاول يخدم ثم اشغال تقويه للمحطه الموجوده. المقاول حاليا هو في اثناء القيام بالتقويه هذيك وهنا حرصين عليه باش يزرع فيها.
1: ايوه
2: فهمت. وان شاء الله ديكو يكمل هو معناتها التقويه هذه نجيبوا ليكيبمون ان شاء الله وتكون تخدم في القريب العاجل. معناتها هذه ان شاء الله مشكله محلوله بحول الله مع بالله سمحني ماذا نحب نشكر خاطر جونا برشا يشكو يعني من جلابيه. نشكرهم على صبرهم ونقول لهم يعطيكم الصحة خاطر عاونوا برشا غادي حتى هم تتخيل ثم طريق جبلية هم هيئوها يعني على جيبه باش نعطوا لكل ذي حق الحق. نشكرهم برشا وإن شاء الله في القريب العاجل تحط المحطة بحذاهم وناس كل تفرحت.
1: أي القريب العاجل متاع أي تقريبا
2: أنا قلت شوف مدام احنا حاليا
1: شهر شهرين
2: نصور ايه ما تمام في كل حالات إن شاء الله متفوش رأس العام بحول الله
1: بيه يقول لك انا صبرت برشا خلي
2: لا
1: شوي
2: لا لا لا بيحولها احنا ما تفبنا بها و...
1: واضح به. عندك عبد القادر
2: عبد الصادق
1: عبد الصادق
2: عبد الصادق,
1: عبد الصادق. وعندك هنشير لفران
2: لفراح هنشير
1: لفران ولا لفراح
2: هنشير لفراح خاطر هذوما زوج مناطق بحث بعضهم
1: هكا تعرف بيه. المناطق اكثر مني اكيد
2: هما هذوما زوج مناطق نجاوبك هذوما هما زوج مناطق يتبعوا زانوش مواطن زانوش ومعهم حتى منطقة البهلولة وبرشا مناطق أخرين. احنا معتني شكايات جتنا بطريقة مكثفة من منطقة البهلولة. مشينا غادي وقمنا بكل دراسات صحيح ثم ضعف لكل الشبكات. كما قلت قمنا بالدراسة ونسقنا مع الإدارة المركزية في تونس على أساس باش نحاول نحطوا محطة غادي صحيح ما ماهيش في الوقت الحالي مي ان شاء الله بشويه حرص وشويه ضغط نحاول ما تنجيبوه في اقرب وقت
1: ان شاء الله ان شاء الله, إن شاء الله. به زيد عندنا من زانوش الجديده
2: جديده
1: هكاك. اما عندنا تليفون ناخذوه كوكب عسلامه
4: حضور سيدة وسيلة
1: أهلا وسهلا مرحبا بيك سي سارة خذ الكاسك
4: مرحبا بيك عايشك مرحبا بيك
1: مرحبا بيك
4: وسيلة نحن المشكلة اللي عنا
1: أي؟
4: جهة الرقوبة لسي أحمد التليلي الحي كامل
1: الرقوبة
4: أي؟ التزود أي لسي أحمد التليلي في الرقوبة الأكثر
1: باي
4: إشكاليتنا الطرح هي في التزود بتدفق الانترنت بعد ما استبدلونا الشبكة القديمة بتقنية الألياف الضوئية هذه العالية تتدفق
1: أي فيبرة
4: وما هيش عالية التدفق مبدئيا كل واحد يعمل حاجة نشكره. أنا بين قوسين نشكر التليكوم. ليش؟ لأنها تسعى على تزويد خدماتها تجاه المواطن، استبدلت التقنيات القديمة. لكن المشكل بعد ما يتم تركيز المودام في ما ينزل في البيت يبقى الحريف مدة طويلة تعد بالأيام إن كانت ما يش بالأسابيع دون أن يتزود بالإنترنت. تتصل بكل المصالح، مصلحة التقنية في القصر، المصلحة التقنية سيرفيس تكنيك في قفص مسكرين تليفونه، تطلب الإدارة الجهوية، طلبنا ميل دوسون معناها أرقام محينة يرن الهاتف ولا حد يهز عليك التليفون. إذن بالنسبة لنا نحن راهم يلزم يعرفوا شركة اتصالات تونس والمزودين الأخرين اللي يعطونا في الانترنت يلزم يفهموا حاجة، أن نحن رانا نعطوا في اشتراك، ندفعوا في أموال مقابل خدمات. مثلا أنا من الأربعة اللي فاتت بقيت أربع أيام وأنا نشري بالمعنى في الجيجاوات بالفلوس ومخلص. معناها ما يقولش هذا، أنت عندك خدمات تقدم خدمات مقابل مادة، نعطيتك المادة المبلغ متاعك اللي لازم وانت مقدم كيش خدمات. إذن هنا ثم خلل. قد يقولوا معناها راي سيستام وهي معناها الابليكاسيون مش هي هذيك أمور تمموما. أنا يهمني كمواطن مخلص عملت المودام في الدار سيب لي الانترنت، فقط بقيت أربع أيام وأنا أولاد يخدموا بها يقروا بها أنا نخدم بها. وتعرف معناها الانترنت أصبحت راي ضرورة قصوى في الدار وبدونها راي يتوقف كل شيء. إذا أنا نقترح هذا هنا في الموضوع أنه كل شخص بس يزودوه بالآليات هذه الضوئية أخوية بعد ما يجوا سيرفيس تكنيك ويعملوا المودام وكل شيء يبعثوا له إرسالية قصيرة يا فلان أو بعد نهار بعد أربع بعد عشرة نسيبوك الانترنت حتى ويكفي الله المؤمنين شر القتال. نحن إشكاليتنا في طول المدة.
1: واضح واضح سي صالح. ظهر لي فما منطقة أخرى أيضا في القصر.
4: القصر عنا اللي فيه أحمد التليلي وعندي أصحابي زاد في حي القوافل يتشكوا نفس الوضعية الوضعية بالأسماء زاد عندي راه مش نتبلى عليه هنا عندي بالأسماء جيراني.
1: نفس الإشكالية. تنجم تتواصل مع سي محمد بن علي ممثل عن التليكوم. تفضل سي محمد إذا عندك سؤال لسي صالح أقرب للميكرو فقط خلي الكاسك عندك. أي خلي الكاسك باش تنجم تسمعه. أي تفضل
2: سي صالح. صباح النور.
4: صباح النور خويا بارك الله.
2: مرحبا أخوي مرحبا بيك. شكرا على المداخلة بتاعك. بلي حبت نعرف حي القوافل في القصر وين جا بالضبط؟
4: لا مش في القصر، حي القوافل في قفص
2: في حي شباب
4: عندي أصحابي
1: في حي شباب. قال أصحابي في حي القوافل نفس الإشكالية.
4: قلتهم يا هل ترى معناها وقت يجيك أنت الفوتو الضوئية هذه معناها
2: فيبر أوبتيك
1: فيبر
4: بتاع الفيبر يقولوا يا رانا بقينا بالأيامات واحد قال لي بقيت أسبوع كامل ولا أكثر. معناها أنا وضعيتي الخاصة وضعيتي في جنب أحمد السبيري اللي القصر
2: في القصر
4: أنا أستاذ من جيراني يقرب الخيط في الخيط نفس الوضع.
1: عندك سؤال آخر
2: سيران
1: نجاوبه. تبقى معنا سي صالح حتى يجاوبك بتبيعة. تفضل
2: سي صالح. مشكور جدا المرة الثانية. في مخصوص معناتها الربط بشبكة الإلاف البصري في بروتيك احنا لو كسياسة شركة على مستوى وطني يقول لك نورمالمون وان ستوب وان شوت معناتها حرصين علينا باش مشي واحد لدار المواطن ماذا بينا يوقع كل شيء معناتها توقع الانسلاسيون ونعطوه المودام ونسيبو السيرفيس. صحيح ما جدنا حتى احنا بيدنا جدنا ما اعتبرش شكايات من نوع هذا وحارسين باش ان شاء الله ينحلوها. وفي مخص حالتك انت تنجم تصل بيا شخصيا انا ما برغم ليه ما تسكي هاتف الجوال رئيس مصلحه هاتف الجوال اميساج تتفضل بحذايا ولا بحذا السيد المدير حتى توا وناخذ ان شاء الله ما وضعيتك انت واي وضعيه ما تماثل ليك وان شاء الله تحل في وقتها بيحول له.
1: والكلام هذا مش موجه للسي صالح فقط.
2: لا لا موجه لكل المواطنين اللي عندهم نفس الاشكاليه.
1: هذا هو حاب يقول لك انه جيرانك اللي بحذاك ينجموا حتى كانوا مش قاعدين يسمعوا فينا ينجموا يجوا مباشره معناه وتتحل الاشكاليه نتاعهم سير بلاس.
2: يجوا هما طبيعه خاطر هما قديمه تاريخ باش تركبوا الفيبر اوتيك ما تمدخل فيها برشا اطراف ثم مزود خاتمات وثم المقاول وثم التليكوم دونك لازم يكونوا كلهم معتني مع سنكرونيزي باش نجم نسيبو سيرفيس في نهارو. سي فري راهو ما تبرش الشكايات انا ما تمش باش نعكس كلامك سي صالح اما نحبو ديما نحسنو وقاعدين ديما نحسنو بحول الله. هذاك عشان قلت لك تفضل بحذان انت واي مواطن اللي يسمع فيا عنده مشكله من هذا القبيل نحاول ان شاء الله في اقرب وقت تحل المشكله هذه جوست بالله مادام باش نرجع.
1: شكرا لك سي صالح يعطيك صحه. شكرا لك تحياتنا لك.
2: جوست بالله باش نعاود نرجع الاخت وريده اللي في حي بن يونس. احنا كنا فقط حكينا على ما كل ما هو هاتف جوال اللي هو تخصصي. احنا في في في حي بنوس قمنا بتركيز شبكه الياف بصريه من فارماسي سلطان اي من دور حي سرور الى حد رومبوان تاع الحزامي.
1: ايوه
2: الجهه اليسار كامل حاليا ما ثم شبكه جديده بتاع فيبر اوبتيك موجوده بالتوازي مع الشركه مع الشبكه القديمه اللي قاعدين باش نبدا نحوها بشوي.
1: أيوة.
2: الشبكه هذه معناتها تو حاليا في تطور معناتها باش نبدا نقلبوا عليها لزابوني معناتها الجهه كامل هذه كم كما قلت لك معناتها من بريسك من جامعه شهيد حمزه الى حد رومبوان الحزاميه لي سي بيلوت كلهم الجهه اللي على اليسار كلها فيها توليلات في البصريه وان شاء الله باش نبدا نقلبوا عليها الخدمه السريعه بالانترنت السريع
1: ان شاء الله. به عندنا تليفون حاضر معنا. عسلامه.
5: عسلامه وسيله.
1: مرحبا اهلا وسهلا شكرا معنا.
5: معك عايشه عايشه ومن مرة على التحيه ليك والبيت معك.
1: يا عايشك عايشه تفضل سؤالك بخصوص التليكوم واشكاليه الريزو عندك اشكاليه في ام العرايس؟
5: نحن عندنا في بقعه في حلق الويد في ام العرايس ما فيهاش ريزو اصلا نحبوا دننا عصر ريزو معنا حتى تكلم دار عمي فما يسكنوا ما نتحصلوش عليهم اصلا ما فيهم ما عندهمش ريزو اصلا زي بدرينا يقونا في ريزو نتاع تيليكوم أورانج وأريد وماذا بينا من العرايس تقوموا فيها فأتمنى ما نتحصلوش معناه.
1: واضح واضح شكرا ليك شكرا ليك سيدة عائشة. إذا عندنا تليفون آخر كوكب بيه نجاوبه على أم العرايس
2: بيه أي. شكرا لأخت عائشة. أنا حاسس ما فهمت من لقب الأخت عائشة هي يعني من منطقة تسمى أولاد عساوي.
1: قضيتها
2: وقلت حلق الواد أنا ما عرفاش حلق الواد كيف في تونس العاصمة حلق الواد بكل صراحة
1: يمكن المنطقة ولا حي ولا
2: حكم اللقب عساوي دونك أنا عرفت أنا نعرف البقعة هذيك وشكون اللي فيها برشا جاء حتى نسقنا غادي مع أعضاء المجلس المحلي بمعتم عريس مشكورين ومع المعتمدية والبلدية وحتى عضو مجلس النواب اللي ينتمي للمنطقة هذيك. احنا التليكوم حاضرين باش نحطوا محط. المشكلة بقت في إجراءات مجيناش أرض باش نكون
1: متعلقة بالمواطنين اللي
2: احنا حتى كنا ما ترسلنا أملاك الدولة وخاطر احنا تعرف مع شركة وطنية وعنا شؤون قانونية وكل شيء منظم دونك باش نكرو أرض أو سطح منزل يزم تكون ثم وثائق قانونية تحمي المواطن وتحمينا احنا كشركة. ملقيناش ومع ذلك مازلنا دي منسق مع اللي ذكرتهم الأخوان كل تاع المعريس نقوش حل في طرف صغير تبع البلدية مش عارف قاعدين نحاولوا فيها أما هذه رو سويسور ماهيش تقصير من التليكوم. أنا الحكاية ذي في بال بها عندي أمو عامين تالي ومشينا غاية طون دو فوا برشا مرات
1: وجددتوا التواصل معاهم
2: باش خاطروا باش تحط محطة جديدة بتاع في الجوال ثم دراسة فنية معناتها اسكو الموقع يناسب ولا باش يغطي أكثر عباد دونك ما ثم دراسة فنية توقع الدراسة الفنية تعطينا معناتها مناطق معينة نحطوا فيها المناطق هذيك هانا قاعدين معناتها نحاول نقوش حل
1: أم العريس يشملها البرنامج الجديد نتاع المناطق البيضاء؟
2: لا
1: لا
2: في الوقت حالي لا وإن شاء الله تحب بعد نعطيك
1: لحظة كاملة باش ناخذ بالطبيعة بالطبيعة. تليفون آخر مرحبا.
6: ألو صباح النور.
1: صباح الخيرات مرحبا
6: وبيك يا عايش
1: شكون معنا؟
6: معك رانيا فتاح.
1: رانيا
6: رانيا فتاح
1: أي وين تسكن بالضبط؟
6: ندخل في الجيزنا.
1: وين؟
6: في الجيتنا.
1: في الجيتنا باي تفضل الإشكالية بالضبط وحدينا حتى البلاصة بالضبط.
6: بالضبط الإشكالية هي أني أنا كنت عاملة تليكوم عاملة انترنت في الدار لكن أنا جلني ظرف من 3 شهور أني ما خلصتش أنا في الحكاية دي حبيت مش نمشي نخلص قالوا لي لا يزم نقول يعني كي تخلصي نقصوا عليك اللي نحن قصينا بطبيعته هو اللين نقصوا عليكم نعودوا لك موديل آخر جديد ونعملوا لك مطلب آخر ونقولوا استني حاسين إسكيكا صحيح ولا لا هذاك حبيتني نتكلم مثلا من عندك.
1: باه أنت تواصلتي مع التليكوم مشيتي للإدارة متاح
6: وتواصلت مشيت للتليكوم بحضر لهنا في جيتنا لهنا.
1: إذا عندك سؤال سي محمد ليها حتى توضح الرؤية معناها
2: أنا متبوع ما عنديش فكرة على الوضعية توا ما في
1: مثال
2: نعرفوا اللي منطقة لقيتنا زودناها بخدمة الإلياف البصرية دونك ثم ما
1: أقرب للميكرو
2: دونك ثم موجود فيها حاليا خدمة الإلياف البصرية أما حسب فهمت من كلامها هي كان عندها مودام القديم
1: هي لا قلت لك 3 شهور ما خلصتش كي جت باش تخلص قالوا لها يلزم نجددوا لك وكأنه من جديد هكا ولا مدام
6: أي
1: هذا هو معناها صحيحة العملية التمشي هذه؟
2: ما نجمش نجاوبها خاطر هذه يلزمني نتصل بالمصلحة بالسيرفيس كوميرسيال ينجم يفيدنا أكثر في الأمور هذه. أما أنا ما تنصورش خاطر ثلاثة شهور معناتها فترة صغيرة ما تميش فترة كبيرة باش يوقع شيء هذا.
1: أيوة أنا شنو تعمل هي تو؟ احنا باش حتى نسهلوا لها شوية شاطه
2: كيما اي مواطن تجيب احذان ان شاء الله العشيه تقابل معناتها المسؤول التجاري اللي عندنا وحتى انا نحضر معها مساج ما عندي حتى مشكل نحضر معها ان شاء الله ونحاول نوصلوا هذه ونشوفوا ختمت بالضبط هذه يلزمها واحد يعرف شنو هو الديتاي بتاع الدوسي. انا ما عنديش الديتاي بكل صراحه مي اذا كان عنده حق تاخذه بيان سور هذا سور وحتى اذا كان ما عندهاش الحق احنا نلقوه الحل باش تاخذه في بروتيك ونلقوا حل في القديم ما حاسيله في الاخر تبقى ديما ان شاء الله معناتها حريفه
1: جيد لسنة ما تبقاش تمشي ويجي لا لا لا وتطوال المدة هذا هو هي تعرف الفترة بتاع قراية
2: جيل عشية إن شاء الله جيل عشية إن شاء الله ونبعثوها مع تتقابل السيد مع الرئيس مصلحة المصلحة التجارية وتلقى حل فوق تبي حولها مش عليش ما ختم
1: واضح مدى
2: مش عليش
1: عايش كرحمة تتواصلي معهم لعشية ديجا سي محمد باش يكون حاضر إن شاء الله وهوك قاعد يقيد ديجا نادية هكا اسمك نادية
7: رانيا
1: رانيا من ملقيتنا هذا هو باه تليفون اخر جاتنا برشا تليفونات محمد اليوم الناس كل على الريزو تريكو مرحبا اهلا وسهلا عسلامه باه التليفون مش حاضر مثالش مازال عندنا وقت للتليفونات عندنا زانوش جديده سي محمد نجاوبوا على المنطقه هذه
2: جديده باه هي زانوش حقق الحق تعاني من بعض الاشكاليات هذه جديدة وجرارة والفيجية والبهلول هذه كلها مناطق هي كلها قريبة لبعضها
1: قريبين لبعضها
2: إذا ما أنت كي نحطوا محطة إن شاء الله في البهلولة نجم تغطي أو تحسن تغطي في هذه المناطق ونقوم إن شاء الله بعد ما نحطوا المحطة توقع دراسات ونشوفوا هل وصلوا ولا وما عندناش نلقوا حل
1: باش نرجعوا لها باش نرجعوا للمنطقة خاطر عندنا برشا مستمعين في زانوش أما الأولوية للتليفونات مرحبا
8: السلام عليكم
1: وعليكم السلام
2: ورحمة الله
1: سي العفيف
8: سي العفيف الله يبارك لك والله يشكركم وشكرا لسي محمد نشكر ياسر راجل مشجاع صحيح وكلامه معقول لكن راني في حاجة للرجوع
2: معنا حتى مزيه سي عفيف وإن شاء الله
1: جاوبنا عاد على الإشكالية وعدينا لك صوتك ما يكفيش
8: صوتي صحيح
1: يا ودي ويحب يشكر زادة يودي رك ناس ملاح شكرا لك
8: سي محمد ونشكر اللي جاء البين وصلت لي صوتي ونعتبر الرجوع جانا
1: يعطيك صحة
8: واصل ومريقل ايش نوع هو قالك راني مستنوا في الإدارة تجينا وتعملوا كذا كذا هو وصل صوتنا وصل الصوت وهو وصل الصوت مشكور ياسر بقينا ربي إن شاء الله يسهل لنا ويرحم إن شاء الله مشكرا من بعد
1: يعيشك سي العفيف شكرا شو محليه
2: ما شاء الله عليه
1: كان يسمع فينا اسمع صوته اسمع لي جيب هذاك والله يعطيهم الصحة الكل به نواصلوا جديدة قلنا والمناطق اللي بحذاها
2: ان شاء الله هذيك كما قلت لك احنا تو اقرب محطة نجم نحطوها هي مبرمجة قبلها مهمة هي منطقة البهلول بكل صراحة احنا ان شاء الله كيف يتم
1: اما كي معناها تتحط فيها النجم يتحسن عندهم
2: النجم يتحسن اما هذات احنا نقوموا مع بالدراسة الفنية على عين المكان ونشوفوا الريزومات وين وصل البقعة اللي وصلها دونك هذيك افير كلاسي اللي مازال ما وصلهاش نشوفوا لها حل وقت مع اوفيوريا مزيور ان شاء الله
1: به هات نبدو بالجديد عندكم برنامج جديد قاعدين تخدموا فيه واللي هو ينجم يعاون برشا ناس يعانوا توا في الشبكة والريجو
2: هذا المشروع الجديد هو مشروع المناطق البيضاء الدفعة الثانية
1: إيش معناها مناطق بيضاء؟
2: هو منسميه مع مناطق بيضاء أي منطقة ما فيهاش تغطية الثلاث مشغلين يا إما تغطية منعدمة تماما أو تغطية رديئة جدا إذن كما قلت لك هذا معناته مشروع وزاري يوقع معناته كل 4-5 سنين ثم فرق معينة تخرج مع الوزارة معناته من غير علم حتى مشغل يخرجوا عندهم الأدوات الهندسية اللازمة يقيسوا كما قلت لك معناته في غالب في كل مناطق الجمهورية يقيسوا هم وحدهم أو تجيهم تشكيات من أطراف معناته من سكان أو من اللي كان وبعد هما يحدوا أناهي المناطق هذه تشكو من ضعف الشبكة لكل المشغلين ويراسلوا في إطار سبقة وطنية احنا في قفصة البروجي أو المشروع أثناء إن شاء الله هو يخص 4 معتمديات اللي هما بالخير وسند سيدي عيش ورديف
1: نعاوتو
2: سيدي عيش ورديف بالخير وسند
1: وسند
2: باه سند المشروع هذا باش يخص ان شاء الله منطقه ماجور الجبل او ماجور الداخل كما يسمى منطقه الداخليه ان شاء الله فيها محطه باش تركم ان شاء الله. هو المشروع هذا يزم ينجز في اطار سنه ماكسيموم ان شاء الله بحلول الصيف الجاي تكون كل محطات تختم
1: باه.
2: دونك نذكر سند هي فيها منطقه ماجور الداخله بالخير فيها ثلاثه مناطق اللي هي برج الحفي معناتها الطريق الرابطه ما بين بالخير وحول الواد منطقه جبليه اللي فيها زيرو ريزو حتى لقدر الله ما توقع حادث ما توقع كوارث وربي يستر الجميع.
1: نعم
2: وثم ثم خنقه زامور وباطن ود منصور في رديف على منطقه السكدود. منطقه السكدود هي منطقه فيها لحيه كبيره جدا خاصه فيها النخيل مقسمه على زوز مناطق هي فيها اللي يتبع رديف وفيها اللي يتبع متلوي ان شاء الله فيها محطه مقره غادي. وفي منطقه سيدي عيش عندنا منطقه الطرش العقله والعبابسه. جاء احنا امس كنا في اجتماع مع المجلس المحلي بسيدي عيش للتدارس حول معناتها وضعيه المعتمديه وشهم شهم البرامج المستقبليه لتحسين التغطيه وحكينا فيه الموضوع هذا. اذا عندنا في كفصه ان شاء الله 8 محطات جدد باش يتحطوا في اربع يعني معتمديات شيء ما تقلي من شانه باش اكيد ما تبشي حسن برش ما تيني التنمية المحلية وجهوية بتوفيقها. احنا المناطق دي برس كلها فيها مدارس ومستوصفات اذا باش توفر خدمة مع الانترنت عالية التدفق للمدارس والمستوصفات والسكان اللي غادي معناتها يجم يدخل مع تيني بوك 5G معناتها ويبدأ معناتها ان شاء الله معناتها اللي عنده صار برا ولا حاجة ما التواصل دائم وجودة طيبة جدا.
1: بالنسبة للحلول توا جديدة والمتوفرة للمناطق اللي تعاني من ضعف كما سمعنا من ضعف التغطية أو صعوبة في الربط فما برنامج فما خدمات توا قاعدين تقدموا فيها؟
2: احنا شوف هما الخدمات العامة اللي تقدمها اتصالة تونس هي ثم خدمات على الهاتف الجوال وخدمات على المستوى القار أو الهاتف القار قادما. في الهاتف الجوال طبيعي هي تقنية جديدة هي 5G ولو أنه هي معاش جديدة وخاطر عندها أكثر من عام دونك ما تورد قديمة ما هي اللي توفر لتدفق سريع. في مخص الهاتف القار ثم خدمة الفيبروتيك اللي هي الالياف البصري صحيح حاليا تو ثم في قفصة مدينة في برشا مناطق ثم في المتلوي وإن شاء الله في سنة 27 بيحاول الله تكون ثم مع دي بروجي في كل المعتمديات ان شاء الله كل معتمديه باش توقع فيها دراسه ثم اللي باش يبدا الانجاز فيها في 2027 وثم اللي تكون هي الدراسه ما موجوده وتستنى دورها ان شاء الله في توفير المعدات والبرمجه وكل شيء
1: واضح.
2: اما ان شاء الله الفيبر سي موجود ان شاء الله في كل معتمديات في 2027 تكون ان شاء الله موجوده هي دراسه هي بروجي
1: واضح.
2: شكرا.
1: اذا كيفاش ينجموا يتواصلوا معاكم ومع مصالح اتصالات تونس عند وجود اي اشكال؟ سؤال اخير
2: بكل ترخيص كل أبواب لدرجة هوية بقفصة مفتوحة من السيد المدير العبد لله لكل الموجودين ثم الاسباس كوميرسيال مع الوكالة التجارية يجي أي مواطن يعدي ريكلاماسيون من أي نوع كانت تخص الهاتف القار أو الهاتف الجوال وثم الـ 1298 بين سيور اللي يحب يعدي بالتليفون وكل شيء وما ثم حتى مشكلة احنا أي واحد يجينا إن شاء الله يمشي كان فرحان.
1: هذا هو. شكرا لك سي محمد يعطيك صحة على كل هذه التوضيحات وطبعا على الإجابات. شكرا لك.
7: في خدمتكم في خدمتكم.

0: في خدمتكم في خدمتكم.
1: سالم برهوم من ماجد بعبي. إشكاليتنا إشكالية ماء صالح للشراء. نحكي على البير صالة صالة محروق ونسكنوا نحن قريب للمعتمدية. القنوات موجودة، البير موجود محفور، أمور واضحة، قنوات واصلة للديار دانيل للسباب. التو مازلنا نحن في القرن 21 يجيبوا الماء على ظهورنا، التو نجيبوا الماء على البدين على ظهورنا. قسما باللي نطلبوا من المسؤولين، نطلبوا من سيد المندوب الفلاحة يشوفنا الوضعية ذي. السلام عليكم.

هنا اللي فازت تعدى ومع غيري معايا ما تعديت ما تعديت نجرح ونبيت ندم نمسح كل دمعة في جرتي تبكيت جرتي تبكيت هنا اللي فازت تعدى

إذن هكا وصلنا ختام مشوارنا اليوم. شكرا لكم مستمعينا، شكرا على تفاعلكم واستماعكم. غدوة نتقابل إن شاء الله في خدمات إدارية. إلى اللقاء.

0: إذاعة قف صنعاء. فلاش سبور. فلاش سبور.
1: أهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 23 سنة تأهل إلى الدور الثاني من تصفيات كأس أمم أفريقيا مصر 2027 رغم الهزيمة أمام منتخب البنين بهدف مقابل الصفر في لقاء الإدارة في ملعب كيغي بالعاصمة التوغولية لومي لحساب الإياب الدور الأول. كان المنتخب التونسي فاز في تونس تحديدا في أولمبي سوسة بهدفين مقابل صفر ثنائية عمر بن علي اللي خلت المنتخب التونسي ترشح إلى الدور القادم يعني الدور الثاني. أبناء المدرب أنيس بوجلبان بالشرعب بالمباراة القادمة المواجهة ذهاب وإياب مع المنتخب الجابوني اللي معفى من خوض الدور الأول. رفض صباح اليوم عدد من أحباء فريق نجم المتلو وقفة احتجاجية سلمية للتعبير عما وصلت إليه الجمعية من أزمة مالية خارقة حسب ما جاء في شعارات مطالبين بالإسراع في صرف المنحة المالية المخصصة لنجم المتلوي ووضع حد لحالة الانتظار اللي تهدد استقرار الفريق حسب جاء في ما وصفه ما علق عليه أحباء نجم المتلوي في وقفة اليوم. نذكر نجم المتلوي عنده مباراة نهار الأحد ضد الملعب التونسي في ملعب المتلوي لحساب الجولة الخامسة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم وعودة نشاط البطولة. تعلم جمعية النور الرياضي بالخير أنه نظرا لعدم تقديم أي ترشحات خلال الموعد المحدد فقد تقرر تأجيل عقد الجلسة العامة الانتخابية إلى يوم الأربعاء 14 أكتوبر على الساعة 5 مساء. القديمة في الجلسات العامة تعلم جمعية صحراء دوز بانعقاد الجلسة العامة الانتخابية يوم الجمعة 16 أكتوبر على الساعة 4 بقاعة الاجتماعات ببلدية دوز. كذلك جمعية حزوة أمل حزوة بتعمل الجلسة العامة الانتخابية سيتم عقدها يوم الثلاثاء 13 أكتوبر بدار الشباب أمل دار الشباب حزوة على الساعة 4:30 بعد الظهر. بما يخص مشاركة الفرق التونسية في الكؤوس الإفريقية في رابطة الأبطال الإفريقية النادي الإفريقي باش يتحول إلى الكونغو لمواجهة تيبي مازمبي كونغولي يوم 17 أكتوبر والترجي ينزل ضيف على السويح لليبي يوم 18 أكتوبر. بالنسبة لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الترجي ريال الجريسي يستضيف ريال باماكو المالي في 17 أكتوبر وأكاديمية أمادو ديالو الإيفوارية تستقبل نادي ريد سباكس 17 أكتوبر. يعني ثم ثلاث مقابلات بشدور يوم 17 أكتوبر لقاء مازمبي ونادي الإفريقي 17 أكتوبر كذلك الترجي الجرجيسي وريال باماكو المالي 17 أكتوبر ولقاء أكاديمية أمادو ديالو الإيفوارية كذلك يوم 17 أكتوبر مع سي اس اس. المباراة الوحيدة بشدور يوم 18 أكتوبر بشدور ما بين السويح الليبي والترجي الرياضي التونسي. كما ذكرت نهاية الأسبوع بشدور مباراة الجولة الخامسة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم وكذلك الجولة الثالثة ذهاب تحديدا ذهاب للمحترفة الأولى وذهاب للمحترفة الثانية. المحترفة الثانية مباراة الجولة الثالثة نهاية الأسبوع المجموعة الأولى نهار السبت مقابلاتها والمجموعة الثانية نهار الأحد مقابلاتها ما عدا مباراة هلال الرديف وفريق النادي قربة بشدور يوم السبت 10 أكتوبر مباراة الرديف ونادي قربة. هذا مخبر رياضة للقاء.
2: المؤشرات الخاصة بحوادث المرور بولاية القصرين، المرسوم الجديد للبلديات بعد تنقيحه، ما هي التغييرات على مستوى التنظيم والهيكلة، آخر التطورات في الملف اليمني. في المشهد اليوم بداية من نص النهار على موجة إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة مرايا تتكلم
4: منتصف النهار على موجة إذاعة قفصة.
5: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
4: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نظمت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بقفصة بمقر الإدارة صباح اليوم عملية بيضاء تطبيقية مشتركة وذلك في إطار الاستعداد لموسم أمطار خريف شتاء وتفعيل المخطط الجهوي لتفعيل الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية قفصة. هذا وتولى والي قفصة ورئيس اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة سليم مفروج الاطلاع على الإمكانيات المادية والبشرية الموضوعة على ذمة اللجنة والوقوف على أهم النقائص لتحسين طرق التنسيق بين جميع الهياكل والإدارات المتدخلة في حال حدوث طارئ. ينظم الاتحاد التونسي للفلاحة وصيد البحر يوم الخميس المقبل بقاعة القرية الحرفية بطريق المطار بتوزر فعاليات الدورة الأولى للندوة الوطنية حول التمور التونسية بين التحديات الكلفة وإنجاح الموسم ورهانات السوق. تعقد لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة اجتماعاً اليوم بمجلس نواب الشعب لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم أحداث المحاضن ورياض الأطفال. كما تعقد لجنة المالية والميزانية جلسة غدا للنظر في عدد من الملفات المتعلقة بميزانية الدولة وبرنامج عمل اللجنة للفترة المقبلة. استشهد فلسطيني وأصيب اثنان آخران صباح اليوم جراء غارة إسرائيلية استهدفت وسط مدينة غزة. أعلنت مفوضية العون الإنساني في إقليم النيل الأزرق نزوح أعداد كبيرة من سكان منطقتي جبل النمر ومنزة إثر اشتباكات وهجمات للدعم السريع وسط مخاوف من تدهور الأوضاع الإنسانية وأمن المدنيين. أخيرا أجرت فرنسا اليوم اختبارا لصاروخ باليستي جديد قادر على حمل رؤوس نووية أطلق من غواصة نووية في المحيط الأطلسي بحضور الرئيس إيمانويل ماكرون الذي أشرف على التجربة. نهاية الموجز الإخباري، إلى اللقاء.
6: الوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية تنصحكم: في العالم الرقمي معلوماتك الشخصية هي جزء من هويتك وحمايتها تبدأ من تصرفات بسيطة. اسمك، رقم هاتفك، تصويرتك، عنوانك، موقعك الجغرافي وحتى معلومات حساباتك، كلها معطيات شخصية يلزمك تحافظ عليها. قبل ما تشارك أي معلومة على الإنترنت اسأل روحك شنو هو الهدف من طلبها وشكون باش يوصل لها وهل تثق في الجهة اللي باش نعطيها. أثناء التصفح اتأكد من استعمال مواقع تبدأ ب HTTPS وتفقد رمز القفل في شريط العنوان. HTTPS يعني أنه الاتصال بين جهازك والموقع مشفر، لكن ما يعنيش بالضرورة أنه الموقع بحد ذاته موثوق. وتجنب نشر المعلومات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وما تحفظش كلمات المرور على المتصفح، خاصة عند استعمال أجهزة مشتركة أو أجهزة مش متاعك. استعمل كلمات مرور قوية ومختلفة لكل حساب وفعل المصادقة متعددة العوامل كل ما تكون متاحة. وتذكر المعلومة اللي تنشرها في الفضاء السيبرني تنجم ما ترجعش تسيطر عليها بالكامل. حافظ على معطياتك الشخصية واحمي خصوصيتك وكون ديما واعي قبل ما تشارك معطياتك في الفضاء السيبرني. أمنك الرقمي يبدأ منك. للمزيد من المعلومات والنصائح يمكنكم زيارة الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية أو متابعة صفحاتها الرسمية، كما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني ancs@ancs.cn.

0: المشهد اليوم. المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد.
1: مرحبا، أهلا بالجميع. برنامج المشهد اليوم، عدد يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026. مرحبا بالجميع في متابعتنا بصفة مباشرة عبر سماع إذاعة قفصة وأيضا الصفحة الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك. أهلا بكم في التفاعل وتقديم مختلف المقترحات لهذا البرنامج وأيضا مختلف برامج إذاعة قفصة. بداية نرحب بكوكب إبراهيمي على الإخراج التقني. مرحبا كوكب، تحية ليك. أيضا تحية صديقنا على دين رضوان على مستوى الإخراج المرئي والرقمي، حتى تتبعوا صورة عبر صفحة التواصل الاجتماعي بكيفية جيدة وبزاوية محددة للبث المباشر. التنسيق العام لحصتنا كالعادة يوميا زميلتنا نجاة تسهيلي في المواكبة والمتابعة لمختلف أركان هذه الفقرة. اليوم في برنامجنا

0: خاصة أنه من المتوقع أن تكون هناك انتخابات بلدية في الفترات القادمة، بالضبط هذا في انتظار المرسوم الرئاسي في هذا المجال. والمواكبة متاعنا في الختام باش تكون مع التطورات على الصعيد العالمي، ثم تطورات عسكرية وميدانية في اليمن باش نرجعوا لها بالتفصيل، وهذا علاقته بالتطورات في الإقليم بالملف الإيراني وعلى المستوى العالمي. هذه أهم محاور برامجنا اليوم في برنامج المشهد اليوم. يوم كوكب ننطلق في أولى أركان.
1: عين على الجهاد.
0: إذن ننطلق في الفقرة الأولى من برنامجنا المشهد اليوم الثلاثاء بصفة مباشرة. تنضم لنا الزميلة الصحفية فدوى القرميزي مع ضيفتها، وموضوعنا باش يكون حوادث المرور في جهة القاسرين، المؤشرات، الأرقام، ترتيب هذه الجهة، وأيضا هل هناك مبادرات من المجتمع المدني للحد من هذه الحوادث. أهلا وسهلا فدوى.
2: تحية ليك وتحية لكل المستمعين على موجات إذاعة قاسر. كما كنت تحكي اليوم في المصافحة ونقطتنا الخارجية المباشرة باش تكون
0: معنا فدوى
2: وفايدة جهين الغرب. نعم
0: لو تسمع تغير المكان شوي لأنه متقطع الصوت، حتى الصوت يكون بنسبة كبيرة ممتاز بالنسبة للمستمعين للحظات فقط. ثم
2: نعم مكرم تحية ليك من جديد. طيب. وتحية لكافة مستمعينا على موجات إذاعة قفصة. كما كنت تحكي مكرم، مصافحتنا اليوم ونقطتنا الخارجية من القاسرين اليوم باش تكون معانا في المصافحة هذه وفي النقطة الخارجية السيدة جهين، أرسل منسقة جهوية للجمعية التونسية للقيام بحوادث الطرقات. اليوم بتكون حدثنا عن حوادث الطرقات اللي تم رصدها وتم تسجيلها بولاية القاسرين منذ 9 أشهر تقريبا من جانفي.
0: نعم. 2026
2: إلى غاية 4 أكتوبر 2026. ايضا باش نكونوا باش نشوفوا مع جهين الغرفان المنسقه الجهويه الجمعيه التونسيه القائمه بحوادث الطرقات على العمل اليومي والحملات التوعويه والتحسيسيه والحصص التثقيفيه اللي تنفذها الجمعيه التونسيه القائمه بحوادث الطرقات على غرار الحصص التثقيفيه والتوعويه اللي تنفذها بالمؤسسات التوعويه. وايضا نشوفوا الجمعيه التونسيه القائمه بحوادث الطرقات حاضره أيضا نشوفوا العمل اللي تقوم به الجمعية هذه بالشراكة مع بلدية القاسرين وبلدية نور في تهيئة بعض الطرقات في تهيئة البنية التحتية. صباح النور جهين، مرحبا بك معنا على موجات إذاعة قفصة. في البداية باش ننطلقوا معك جهين بحوادث المرور اللي تم تسجيلها منذ 9 أشهر بولاية القاسرين، والأسباب أكثر الأسباب معناها اللي تتسبب في حوادث المرورية هذه.
3: شكرا إذاعة قصة صباح الورد. حقيقة المنصب الوطني المرور من 1 جانفي 2026 إلى حدود 4 أكتوبر 2026 تم تسجيل 1029 قتيل، معناتها 1029 قتيل في 9 أشهر فيهم 4 وفيات و17 جريح يوميا، اي معناتها نتيجة 13 حادث يوميا، معناها بمعدل 13 حادث يوميا. ال 13 حادث يوميا فيهم 7 قتلى بسبب الصراع، 18 قتيل نتيجة غياب التركيز، وتسعة قتلى مشادين اليمين متاح. كيف نرجعوا نشوفوا شنو السبب الرئيسي في حوادث المرور، شكون اللي متسبب أكثر في حوادث، هو الدراجات النارية اللي تساهم في أكثر من نصف حوادث المرور، ومن بين كل 100 قتيل ثم 42 من مستعملي الدراجات النارية اللي هي الفورد. المترجل كذلك تم 24 مترجلا يوميا متسبب في حوادث المرور هذه. كذلك تم أيام وأوقات أكثر خطورة وأكثر ذروة في الحوادث، على كل 100 قتيل هناك 47 يتم تسجيلهم أيام السبت والأحد والاثنين صباحا. مع الملاحظ أن نصف القتلى تم تسجيلهم في فترة زمنية ما بين الرابعة مساء ومنتصف الليل. كذلك تعتبر تونس العاصمة في المرتبة الأولى من حيث القتلى، فيها 86 قتيل، تليها ولاية القيروان بنسبة 80 قتيل، ثم مدينة مدنين بنسبة 73 قتيل.
2: هذه جهين نواصلوا معك، هذه على مستوى حوادث المرور. نشوفوا أيضا الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات مكتب القاسرين قاعده تقوم بحملات توعويه وتحسيسيه، وايضا شفنا برنامج جديد انتم باش تدخلوا فيه في

0: المنطقة الدراسية هذه، تنظيم حصص تثقيفية وتوعوية في المؤسسة التربوية ابتدائية أو إعدادية أو ثانوية في ساعات الفراغ هذه. كيفاش باش تنفذوا أنتم الحملات الجديدة هذه؟ وعودة معاك على الحملات اللي قاعدين تنفذوا فيها أنتم.
1: هو عنا حملة، هو مش حملة، هو موسم مروري. الموسم المروري متاع الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات النكب الجهوي بالقصرين يبدأ نهار 1 أكتوبر، ينتهي ديما ما بين 30 أفريل إلى 15 ماي. في السنة المرورية هذه بمعدل نعمل معناها معدل حصتين في كل مدرسة إعدادية ولا مدرسة ابتدائية ولا معهد ثانوي كل أسبوع. فيها حصص توعوية تثقيفية تحسيسية، اسمها معناها أطلقنا عليها اسم مصعف بكل مدرسة. مصعف بكل مدرسة نتنقلوا نحن والحماية المدنية ونعملوا درس نظري ودرس تطبيقي ودرس تحسيسي. النظري في قواعد المرور، في قواعد الجولان، كذلك التحسيسي التثقيفي هو أكثر، ولا فيه زاد الإسعافات الأولية بالشراكة مع الحماية المدنية. معناها إسعافات أولية، درس نظري، ثم معناها نتعدوا للدرس التطبيقي، كيف دخلك بشر، كيف قارورة الغاز، الزنزانة نقولوا نحن، القواعد والإسعافات الأولية الكل بالتفصيل. ثم
0: البرنامج في ساعات الفراغ
1: نتعدلك زي الحملات التحسيسية، التغيرات هذوكم ولا التلامذة نخرجوا بهم للشارع بالطريق كسوس وطريق جهوية ولا وطنية، نعملوا حملة تحسيسية بالشراكة مع شرطة أو حرس المرور، نوعوا السائق ونخلوا التلميذ يفهم شنو معناتها قواعد المرور، شنو معناتها قواعد الجولان، من حزام الأمان إلى السرعة المفرطة إلى استعمال الهاتف الجوال.
0: بالنسبة للحصص اللي باش يتم تنفيذها توا في المؤسسة التربوية، ساعات الفراغ هذه باش تكون فيها نفس
1: هي ساعات فراغ، ساعات الفراغ اللي التلميذ ولا ما حدش يخرج من المعهد، معناه ما يقعدش في الكش، روحوا في الشارع قاعد قدام الشارع، ما في الشارع معناه قدام الطريق ما يعمل في حد شيء. دونك احنا قدمنا مقترح، تجاوبت معنا اغلبيه المؤسسات التربويه. اول حصه ان شاء الله باش تكون الاسبوع القادم مع المدرسه الاعداديه البساتين. فاش تمثل هذه؟ احنا عندنا معدات نتاع العمل نتاعنا وهي تدخل في شكل ترفيهي تحسيسي ترفيهي، معناتها عندنا بساط نخدموا عليه وعندنا نظارات نستعملوها معناها الانسان اللي في حاله ارق، في حاله تعب، في حاله سكر، معناها نشوفوا الابعاد نتاعها كيفاش. دونك هذه تدخل في مجال الترفيه ونحاولوا نشدوا بها صغيرات داخل المؤسسات التربويه، نثقفوهم ونحسوهم.
0: فضلا من الحملات التوعويه اللي قاعدين تقوموا بها انتم كجمعيه تونسيه للوقايه من حوادث الطرقات مكتب القاسرين، نشوفوا ايضا تدخلاتكم اليوم بالشراكه مع بلديه القاسرين او بلديه النور في تهيئه بعض الطرقات، وشوفوا تو اخرها المسلك الصحي اللي يعتبر معناها مسلك تعتمدوا مختلف الفئات العمريه هذه في رياضه المشي، والا يعتمدوها يوميا المسلك هذا نكمل معاك جهين.
1: فتوى احنا عنا منذ ما يقارب الأسبوع بدينا في المسلك، هي المسلك الصحي من تنظيف وتشوير. مشكورة بلدية النور قاعدة تعاود في معناها وجه جديد للمسلك الصحي، كما قلت لك من تشجير وإعادة التنوير، إعادة تهذيب المسلك من جديد وإعادة الروح فيه من جديد، نخدموا فيه بالشراكة معها. كل يوم قاعدين نقوموا بعملية التنظيف والدهن
0: من جهة تنظيف ودهن ومن جهة حماية أيضا مستعملي،
1: من جهة أخرى مستعملي حماية مستعملي طريق السواق، كذلك تركيز مقاعد جديدة في المسلك باش المرواد المسلك يلقى وين يرتاح إن شاء الله.
0: طيب. شكرا سيدة جهان غرصاني المنسقة الجهوية للجمعية التونسية.
2: نعم قبل ما نزيد نرحبوا بضيفتنا معك، ثم سؤال يمكن تحدث على أنه هناك تجربة باش تخوضها في إطار المؤسسات التربوية من خلال المواسم المرورية، تحدث على سنة تربوية كل سنة، هل هناك اهتمام من التلميذ داخل المؤسسة التربوية وحتى من الولي بما يقدم من هذه الحملات التحسيسية، أم أن لأنه حصة يستمع إليها التلميذ وما يكونش عندها تأثير في سلوك اليومي أو في سلوك العائلة، هل هناك تمس هذا التأثير موجود ولا في الصفوف التلامذة؟
1: بالعكس، هو التلميذ قاعد ينفذ ويطبق ويحب يتعلم وقاعد يسأل ويتجاوب في من خلال الدرس اللي هو الدرس، راهو حتى في بعض الأوقات يكون معانا زادة في النظري، زادة تكون شرطة المرور أو المرصد الوطني للمرور موجود، معناها من خلال الأسئلة متاع التلميذ تعرف اللي أنت التلميذ يحب يفهم ويحب يتعلم ويحب يعرف شنو اللي موجود وشنو اللي قاعد يسيك.
2: طيب إذا
0: شكرا جهان غرسلي المنسقة الجهوية لجمعية تنسية الوقاية من حوادث الطرقات على كل هذه التفاصيل.
2: إذن فدوى شكرا لك، تذكر أنه قدمت لنا بعض الأرقام والمؤشرات الخاصة بحوادث المرور على المستوى الوطني إلى حدود 4 أكتوبر، وأيضا في جهة القصرين يمكن جهة القصرين على مستوى الترتيب في حوادث المرور موجودة في المرتبة 12-13 تقريبا، يعني وهناك مجهود لمختلف هيكل المجتمع المدني وخاصة جمعية وسيل وقام حوادث الطرقات للحد من هذه الحوادث. وفي نهاية الأمر المسألة أساسا مرتبطة بوعي المواطن والولي والأسرة حتى نخفض من هذه الحوادث. شكرا لك فدوى القرميزي على حضورك ومرورك معنا في برنامج المشهد اليوم بشأن سلطنا الضوء على جهة القصرين من حيث حوادث المرور والحملات التي يتم تنظيمها منذ انطلاق الموسم الدراسي وكذلك خلال الصائفة. هذه كانت متابعتنا الأولى على مستوى جهة القصرين، لحظات نمشي إلى الموضوع الثاني.

إذن مواكبتنا الثانية على المستوى الوطني باش نرجعوا إلى المرسوم الجديد الخاص بالبلديات. تم تنقيح هذا المرسوم بطبعا مرسوم رئاسي ويحدد مجال تدخل وعمل البلديات وأيضا هيكلة المجلس البلدي وعلاقته بالسلطة الجهوية وبالمجالس المحلية. وهذا يأتي في سياق منذ مدة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحدثت على أنه ضرورة تنقيح هذا القانون قبل الإعلان عن تنظيم الانتخابات البلدية. نذكر أن المجالس البلدية منذ مدة هي مجالس خصوصية تعين من قبل السلطة، وتنقيح هذا القانون الخاص بالبلديات يأتي في سياق التحذير لإمكانية تنظيم انتخابات بلدية في الفترة القادمة. نعرف أنه في 2027 عن انتخابات تشريعية في أواخر 2027، والهيئة متاع الانتخابات حط في أكثر مناسبة أن هناك إمكانية لتنظيم الانتخابات البلدية قبل الانتخابات التشريعية. هل أنه هناك إشكالية على مستوى التزامن في نفس العام، أم أنه يمكن أن تجرى هذه الانتخابات بشكل قانوني وعادي بالنظر إلى الحاجة إلى وجود مجلس بلدي منتخب؟ بشكون معنا سي محمد الضيفي الخبير في مجال الحوكمة المحلية للحديث عن أبرز التنقيحات التي وجدت في إطار هذا المرسوم الخاص بالجماعات المحلية. لحظات ونستقبل ضيفنا.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: المشهد اليوم. المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد. عين على الأحداث.
3: جدد تحية لكل المستمعين، أهلا وسهلا المواصلين في برنامج المشهد اليوم في هذه الركن المتابعة الوطنية. كما شرط نتحدث على المرسوم الخاص بالبلديات بعد التنقيح وصدور مرسوم رئاسي ينقح هذا المرسوم الجديد. للحديث أكثر حول هذا المرسوم وشنو جديد فيه والآليات المعتمدة وكيفية العمل صلب المجلس البلدي، معنا الأستاذ محمد ضيف الخبير في مجال الحوكم المحلي. سي محمد مرحبا بك.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا بالمستمعين.
3: شكرا لك على قبول استضافتنا ودعوتنا في برنامج المشهد اليوم. نبدأ سي محمد بالإطار العام، بين المرسوم القديم والتنقيح اللي صار على هذا المرسوم، شنو تغيرات اللي صايرة بصفة عامة توم بعد نمشي إلى التفاصيل في مستوى الهيكل وآلية العمل والعلاقة بين السلطة الجهوية والمجلس البلدي؟
4: هو ملاحظة سي مكن، هو مش تنقيح بالقانون أساسي جديد يعني كامل، ولم ينقح أي نص، هذا هو قانون أساسي، يعتبر القانون الأساسي الخامس في تاريخ البلديات، جاء بعد ما نشف بين قوسين مجلة الجماعات المحلية، وبالتالي فهو قانون جديد. كما قلت أنت، هو ما الجديد في هذا؟ كيف نرجع لمجلة الجماعات المحلية القانون القديم اللي سبقه، نلقاها تعتمد على مبادئ انبنى عليها القانون الأساسي البلديات بتاع 2018. من أهم هذه المبادئ واللي هي غابت تماما في المرسوم الجديد، المرسوم عدد 4، هو مبدأ التدبير الحر. التدبير الحر يعني لم تقع الإشارة إليه، بل ربما من خلال صياغة المرسوم نحس أنه التدبير لم يعد حرا بل مقيدا. أما أيضا مبادئ أخرى هي الاستقلالية الإدارية والمالية الواسعة التي كانت تتمتع بها البلديات في ظل مجلة الجماعات المحلية. أيضا التعاون اللامركزي كان موضوع عام، ثم الديمقراطية التشاركية أظن خدمت عليها برشا صحفيين، ثم أيضا مبدأ التفريع أحد المبادئ اللي جات في مجلة الجماعات المحلية، ثم أهم حاجة هي مبدأ المراقبة اللاحقة مش المراقبة المسبقة. ثم في إطار المراقبة اللاحقة هو يقول لك مبدأ الاحتكام للقضاء في كل خلاف حول أحد القرارات التي اتخذها البلدية. يعني هناك مجموعة مبادئ غابت في المرسوم الجديد، وبالتالي لم يعد من التشريعيا الرجوع إليها.
3: طيب.
4: ثم أيضا هناك هياكل، أيضا هياكل جات في إطار مجلة الجماعات المحلية، كان تذكر ثم هيكلة هيئة الرقابة، هيئة المالية المحلية، هيئة التكوين، المجلس الأعلى للجماعات المحلية قبل يجمع البلديات، هذه كلها يعني غابت تماما. جاء المرسوم الجديد الذي عوض تماما مجلة الجماعات المحلية وأعطى سلطة كبرى وهيمنة للوالي على المجلس البلدي.
3: طيب نجوسي محمد إلى يمكن من النقطة الأخيرة في إطار التغييرات، أنت تحدثت عن تغييرات جذرية بالنسبة للسلطة المحلية للمجلس البلدي على مستوى الاستقلالية، يعني بالنسبة للمجلس البلدي يبقى تحت سلطة الوالي في صورة معنا إجراء هذه الانتخابات وهناك مجلس بلدي، وتدخل الوالي مجال التدخل هل في برمجة المشاريع، هل في تسيير البلديات، هل في تدخل عند الإشكاليات، شنو بالضبط التدخل متاع السلطة الجهوية؟
4: هو جوهر الموضوع في مكرم في المرسوم الجديد.
3: نعم.
4: هو الدور الذي يلعبه الوالي، ماذا بيه توسع بالك شويه لخاطر اعطاه ادوار كبيره.
3: لا بالي واسع تفضل.
4: ما تنسيش اللي هو المرسوم الجديد ركز على وحده الدوله.
3: نعم.
4: هي الكلمه مهمه ياسر اللي هي تنجم تقول هي اللي في اطارها تعمل لها المرسوم هذا. يقول لك وحده الدوله ويجب على البلديه ان تعمل في انسجام مع السياسات والاختيارات الوطنيه.
3: ايوه
4: مش بيستخدموا حدا. ثم ايضا حتى برنامج الاستثمار البلدي يتم وفقا للتوجهات العامه للمخططات التنميه الوطنيه. اذا هناك قيود ومربع تخدم فيه البلديات محدد هو محدد هي وحده الدوله. الوالي شنو هو ده؟ الوالي اللي يلعب دور كبير في المجال هذا، حيث يمكن للوالي مثلا في المجلس البلدي ان يدعوه للانعقاد في دوره استثنائيه. هو اللي يدعو، الوالي يدعو المجلس البلدي ويفرض عليه جدول اعمال معين، يعني يطلب المجلس ويطلب منه زاد جدول اعمال اللي باش ينظر فيه
3: اللي ما كانش موجود في القانون السابق هذا.
4: لأن كانت حرية قبل كاملة المجلس البلدي يعني. ثم أنه يلزم البلدية تعلم الوالي بموعد انعقاد دورة المجلس البلدي، تعلمه مسبقا، وله السيد الوالي أن يعين من ينوبه لحضور تلك الدورات. كان قبل مثلا يعني هو ولا بالقانون كان قبل شبه اختياري، هو الوالي يعين كيف يقولوا وله أن يعين. هو مبدئيا المعتمد يمثل الوالي او الكاتب العام للولايه او المعتمد الاول. انت وحجم البلديه كتبدا ولايه فيها 30 مجلس بلدي والدورات كلها تنعقد في اشهر معينه محدده مسبقا، اذا يولي المعتمد هو اللي يعاون. ولازم زاد الوالي يطلب ادراج مسائل في جدول الاعمال، مش في الدورة اللي يدعوه لها ذيك اللي هو يحدد جدول الأعمال، لكن حتى في جدول الأعمال عادي وفي دورة عادية الوالي يطلب إدراج بند معين في جدول الأعمال.
3: نعم.
4: هنا إذا كانت تمت المداولة يجب توجيه نسخة من المحضر السيد الوالي، نسخة من المحضر والمداولات. لكن بعض القرارات اللي اخذها المجلس البلدي لا تنفذ إلا بعد مصادقة الوالي. خطط هو المحضر يبدأ فيه برشا حاجات ربما ما تهمش مصادقة الوالي. أما ثم 11 بند أو 11 موضوع لا يمكن اتخاذ قرار فيها إلا بعد موافقة الوالي، ويجب أن يصادق على القرار. أما بقية المواضيع ينجم المجلس البلدي ينفذها فور اتصاله بإجابة الوالي اللي هي تتم في ظرف الشهر. عندك زاد الوالي يلعب دور كبير في مكرم الميزانية. الميزانية بعد دراستها وموافق عليها من قبل المجلس البلدي تقع مناقشتها مجددا في الولاية بإشراف الوالي. هوني ينجم الوالي يطلب إعادة الصياغة متاعها أو يطلب إدراج كلفة أخرى، بحيث ينجم الوالي يغير الميزانية برمتها. طبعا ما أنه هو اللي صادق عليها ما ينجمش المجلس البلدي ينفذها إلا بعد مصادقة الوالي.
3: وهذا سي محمد يمكن يفتح نقطة أخرى على مستوى تسيير البلدية، يعني هل أنه السلطة الجهوية أيضا لها من الناحية القانونية القدرة على هيكلة المجلس البلدي ودور رئيس البلدية في هذه الناحية؟
4: دور رئيس البلدية هو كتقول وقت اللي تسمى المرسوم، مرسوم المجالس المحلية، ما قالش مرسوم البلديات أو القانون الأساسي، شبه يعني شبه أعطاه قيمة أكثر للمجلس البلدي. خطر قبل ديما نقول القانون الأساسي البلديات هذا اللي تعاودنا به، هو ولا باسم المجلس البلدي. دونك المجلس البلدي هو اللي أعطاه لازم تقول يعني مكانة في هالمرسوم هذا أكثر من رئيس البلدية. فما زاد حاجة أخرى، ربما زاد الوالي يدخل في مجال التصرف البلدي، هو يرأس لجنة الصلح النزاعات البلدية. لأن كانت تبدأ البلدية في نزاع مع طرف آخر، ثم لجنة تعمل في صلب الولاية لترأسها الوالي، وهو من يعين أعضاءها ويسند لهم منح. إذن يعني حتى في الصلح والإشكاليات المطروحة بين المواطنين والبلدية أصبح للوالي دور بخلال اللجنة هذه. إذن تخلينا عن المراقبة اللاحقة اللي كان الوالي ما عجبوش قرار وقتها قبل يمشي يشكل المحكمة الإدارية يقولوا ما تنزمش تلغي قرار. يعني مجلس البلدي هو سيد نفسي يتخذ القرارات اللي يراها، وإذا كان الوالي يعني ما وافقش ما ينجمش يلغيه إلا عن طريق المحكمة الإدارية. هذا انتهى الأمر، انتهى أمر المراقبة اللاحقة، وتوا حاليا هي
3: مسبقة.
4: المراقبة المسبقة التي يمارسها الوالي بصلاحيات واسعة.
3: طيب سي محمد، يمكن نقطة نتحدث على دور الوالي المركزي في العمل البلدي، بطبيعة الحال أي برنامج استثماري يزم يتوافق مع البرامج الوطنية لمستوى المشاريع، بطبيعة الحال يعني أي مجالس تقترحها أو مشاريع تقترحها المجالس البلدية مرتبطة أساسا باتساق مع ما تقترحه السلطة الجهوية والبرامج الوطنية.
4: هو لازم تقول سي مكرم مش مرتبطة، أما يستأنس بها. يقول لك وقت اللي بيستعمل متعرف كل بلدية عندها مخطط استثمار بلدي يسموه PDL يذري. كل عام تعمل مخطط متاعها، وقت تعمل البلدية المخطط متاعها يجبها تراعي وتستأنس بالمخطط المحلي اللي تعمل على مستوى البلدية.
3: نعم.
4: اللي من خلاله هو ثم صياغة المخطط الوطني، هو يسمى شبه يعني تجب تقول علاقة بين المخطط البلدي والمخطط الذي يعده المجلس المحلي دون أن تقع الإشارة إلى ذلك. كانت تفكر في الصيف وقت اللي تعملت الموازين، وقت وزير الداخلية طلب من البلديات باش تنسق مع المجالس المحلية يضبط الميزانية والمخططات متاعها. هذا حاليا توا يزن قالك في إطار المخطط الوطني للتنمية دونك يلزم البلدية ما تخرجش برشا على المخطط.
3: طيب
4: يخص المجلس البلدي حتى حكينا عليه برشا، لكن عنده خصوصية.
3: أيوة.
4: هو عدد الأعضاء نتاعو في الفترة الجاية باش يكون أقل من عدد الأعضاء سابقا. كانت تفكر وقت مجلة الجماعات المحلية عندنا 7200 عضو مجلس بلدي البلديات، حاليا وبعد تنقيح القانون الانتخابي باش يكونوا عندنا حوالي 3250 عضو فقط،
3: تقريبا إلى النصف معناه،
4: قريب النص وقل حتى من 2010. قبل الثورة 2010 كانوا عنا 4200 عضو مجلس بلدي. إذا تغير المجلس البلدي في خصوص عدد أعضائه، وكذلك أيضا فيما خصوص الغيابات. غيابات كانت تذكر وقت مجلة الجماعات المحلية ثم أعضاء مجلس بلدي ما تشوفهم كانوا نهار التنصيب من وقت غادروا المجلس البلدي وما عادش يحضروا الخطأ ما عندهم شكل منها، وتم ما عادش يحضر بالكل. حاليا رجع في قانون المرسوم، هذا المرسوم عدد 4، رجع القانون 75 1975 القانون الأساسي القديم تاع البلديات، اللي هو يقول لك كل 3 غيابات يعتبر 3 غيابات متتالية لعضو المجلس البلدي يعتبر متخلي قانونا. يعني إذا كان غاب 3 مرات أو 6 مرات ما منقطعة.
3: طيب.
4: لأنه هي بس يحرص على الحضور.
3: وانتظام العمل.
4: تبقى الأمور مسيب. ينتظام على الخطر قبل روا عديد المجالس البلدية.
3: صحيح.
4: في ذل المجلة جماعتهم ما عايز تلقى حتى هذا ما عايز تلقى النصاب بيستعمل دورة.
3: طيب سي محمد، في النقطة هذه على مستوى تركيبة المجلس أكيد ممكن نتحدث على دور رئيس البلدية بالمقارنة مع الكاتب العام لكل بلدية، لأنه منذ فترة طويلة يتم تعيين الكاتب العام عادة لتسيير ويكون مكلف بتسيير البلدية، وهذا موجود في أكثر من بلدية منذ فترة طويلة منذ حل المجالس البلدية. هذه نقطة، ونقطة نختم بها إن شاء الله باش نحكي على علاقة البلديات بالمجالس المحلية.
4: هو كان تفكر كان رسمها زاد ديما في خصوص المجالس البلدية، ولا زاد التصريح بالمكاسب واصبح
3: إجباري.
4: والسكون باش يعمل توا الهيئة ما يتحلت يظهر لي. ولكن توا البشرة ذكر التصريح بالمكاسب. ثم أنه ما تنساش اللي زاد التفرغ والمنح ياخذوها. أنت تذكر قبل في مكرب كانوا رؤساء البلديات 53 متفرغين وياخذوا في منحة وسيارة ويسانس إلى آخره.
3: صحيح.
4: حاليا تبدلت العملية ورجعنا أيضا القانون 75. كيفاش رجعنا؟ يقول لك ما يقع التفرغ إلا رؤساء البلديات مراكز الولايات. القفصة مركز ولاية رئيس الدربية باش يكون متفرغ وتكون عنده المنحة متاعه. بقية الرؤساء ثم زاد البلديات اللي عندها عدد سكان سيضبطوا بأمر فوق 100,000 إذا نبي نتفرغ. البلديات اللي عندها معدل مداخيل لبس عليه فوق 4 مليار دوات مثلا اللي كلها ستضبط لاحقا بأمر، وبالتالي يصبح التفرغ خاص بالبلديات مراكز الولايات، والبلديات التي بها عدد سكان سيضبط بأمر، وكذلك البلديات التي بها معدل مداخيل سيضبط أيضا بأمر أو ربما بقرار مشترك بحيث التفرغ يتبدل. لكن الجديد أن الناس كل بيستخدم منحة حتى الأعضاء، هذا ما كانش قبل موجود، ولأول مرة ربما في التاريخ البلديات الناس متفرغين رئيس البلدية والمساعد والأعضاء يأخذوا منحة، ربما زاد تكون منحة معتبرة إذا قارناها بالمنحة اللي يأخذ فيها عضو المجلس المحلي.
3: طيب سي محمد، على غالب عنا شوي ضغط متاع الوقت، إذا نجو إلى العلاقة ما بين المجلس البلدي والجامعات المحلية، المجالس المحلية خصوصا، يعني كان لفترة طويلة نتحدث على أن هناك تداخل حتى أعضاء في المجلس المحلية ما يعرفوش دورهم مقارنة بالمجلس البلدي. هل القانون الجديد وضح هذه الصورة وهذه العلاقة في دقيقة؟
4: هو مع الأسف رغم صدور القانون الأساسي المنظم للمجالس المحلية ورغم صدور القانون الأساسي الحالي المنظف للمجالس البلدية، لم تتوضح الرؤية بما فيه الكفاية في تحديد العلاقة بين المجلسين. المجالس المحلية انتهزت فرصة غياب المجالس البلدية وملأت الفراغ، وأصبح المجلس المحلي كأنه هو المجلس البلدي في غياب المجالس البلدية. حاليا ستعود المجالس البلدية وسيعود المجلس المحلي إلى حجمه الطبيعي الذي ضبطه القانون الأساسي بتاعه.
3: طيب.
4: لكن تقديم العملية مش واضحة، حاجة برك زيت في القانون هذا اللي رؤساء المجالس المحلية ورؤساء البلديات يلتقوا مرة في السنة في الولاية في إطار ندوة جهوية يحضروا فيها رؤساء المجالس الكل.
3: واضح. تو نرجع بأكثر توضيح وتفصيل لهذا الموضوع مع اقتراب الانتخابات البلدية. على كل سي محمد الضيفي ضيفنا الخبير في مجال الحكم المحلية، شكرا ليك على حضورك في برنامج المشهد اليوم حتى نوضح القانون الجديد الخاص بالبلديات في انتظار تحديد موعد الانتخابات. شكرا ليك. إذن نجو إلى المتابعة الأخيرة في برنامجنا كالعادة على الصعيد العالمي.
2: عين على الأحداث.
3: الأحداث العالمية حاضرة في برنامج المشهد اليوم، سعيد باستقبال سي بولبابة سالم العالمي والمحلل السياسي. سي بولبابة أهلا وسهلا، تحي لك.
5: تحياتي لك أستاذ مكرم ولكل متابعي إذاعة قفصة.
3: شكرا لك. إذن في العادة يكون المنطلق الملف الإيراني وارتباطاته بمختلف الملفات، خلينا نبدو بتطورات في اليمن، نعرف بعد تطور الحاصل مع جماعة الحوثي والسيطرة على المناطق الساحلية القريبة من باب المندب، القوات الحكومية المدعومة من السعودية تعلن عن عملية فجر اليمن وتعلن السيطرة عدد من المواقع الساحلية في تعز ومناطق الأخرى. بالمقابل جماعة الحوثي تكذب وتنفي مثل هذه التطورات. إذن قراءة أولية في هذا التصعيد العسكري في اليمن.
5: شكرا لك. طبعا هنا ما يحصل في اليمن الحقيقة هو حرب عبثية، لأن في النهاية هذه الحرب لن يستفيد منها سوى الصهاينة وسوى قوى الاستكبار العالمي التي تتفرج يعني على قتال العرب فيما بينهم وقتال المسلمين فيما بينهم بين دولتين جارتين. طبعا هنا الأصل الإشكال دائما في اليمن، يعني ماذا يقول عن جماعة أنصار الله والحوثيون؟ يقولون بأن السعودية طبعا تحاصر اليمن منذ فترة، ونتذكر يعني عاصفة الحزم قبل سنوات والتي شنتها المملكة العربية السعودية صحبة يعني حلفائها، ولكنها في النهاية لم تؤدي لنتيجة عسكرية معينة، وبالتالي أرد الآن الحوثيون بالحصار، ما يسمى يعني معادلة الحصار بالحصار، بحصرت الموانئ السعودية. ولكن الآن يعني بعد التقدم الذي أحرزه الحوثيون قبل أسبوعين تقريبا، يعني الآن طبعا المملكة العربية السعودية طبعا يعني جيشت جيش كبير وبإمكانيات كبيرة إلى غير ذلك، وبدأت في هجوم مضاد هنا طبعا لما تسميه إعادة الشرعية إلى حكومة صنعاء الموجودة في المنفى أساسا. إذن فبالتالي هناك طبعا حكومة أخرى هي أيضا مدعومة تقريبا في اليمن الجنوبي سابقا، المؤتمر الشعبي الذي تدعمه الإمارات. وبالتالي هنا نتحدث عن حرب تقريبا، يعني هي في الحقيقة قد تطول كثيرا، لأن شوف الحوثيون يعني لا يملكون ما يسمى بمعناها مفهوم، أو ما عندهمش نصيون تاع الدولة خاصة هنا، وهم يقاتلون كجماعة. وبالتالي هذه الجماعات العقائدية من الصعب جدا الانتصار عليها، ونرى يعني حتى خاضوا حرب يعني شرسة ضد الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في أوج معركة طوفان الأقصى، عندما حاولت أمريكا وبريطانيا يعني فتح مضيق باب المندب بالقوة وضرب يعني الحوثيين، ورفض الكثير من الدول الأوروبية الانخراط في هذه المعركة ضد الحوثيين.
3: نعم.
5: وقبل حتى بريطانيا، لأن بريطانيا الحليف التقليدي لأمريكا، ولكن مع ذلك لم تقدر على شيء. بالعكس يعني ضربوا تقريبا أكثر من 60 سفينة متجهة نحو إسرائيل، وحتى حاملة الطائرات ترومان يعني أصابوها في البحر الأحمر. إذن فبالتالي لهم قدرات عسكرية كبيرة هم أيضا، صحيح يعني لا فرق لكن في التسليح طبعا بينهم وبين السعودية، لكن لديهم قدرات عسكرية ولديهم كذلك العقيدة القتالية. وبالتالي أتصور هنا أن المعركة يعني لاحظ جيدا أنت، طبعا السعودية تعتمد على الحث الدفاعي، اتفاق مكة كما سمي بينها وبين باكستان وتركيا، ويبدو أن هناك مساعدات في فنية في هذا الخصوص أو حتى ميدانية ربما أو استخباراتية. ولكن نرى في المقابل مثلا مصر لم تريد التورط في هذا النزاع، يعني نتذكر أن يعني ولي العهد محمد بن سلمان زار القاهرة قبل أسبوعين تقريبا، والتقى بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في زيارة يعني سريعة خاطفة يعني في للقاهرة. ولكن يبدو أن الأخبار التي رجحت أن مصر ترفض التورط في حرب اليمن، لأن مصر تورطت في حرب اليمن سابقا في الستينيات وأرسلت 50,000 جندي وقتها، ولكن أنهك الجيش المصري وقتها. وكان
3: وتعرف طبيعة اليمن وخصوصية الجغرافية والتاريخية، يعني صعب هذا البلد من الناحية العسكرية،
5: منطقة جبلية معقدة جدا، ويعني ليس من السهل يعني مسألة يعني أشبه بالمعجزة يعني الانتصار عليهم. والمصريون طبعا يتعلمون من التاريخ ورفضوا الانخراط، ربما يريدون أكثر يميلون أكثر إلى الحلول السلمية. فبالتالي ونذكر جيدا أن هذه من أسباب هزيمة 67، يعني لمن يتذكر يقرأ التاريخ في تلك الفترة جيدا. إذن هنا المشكل أن الحل لا يمكن أن يكون إلا سياسي، وهذا الحل السياسي من المفروض أن تسعى كل أطراف المنطقة هناك إلى دعمه. نعرف جيدا الحوثيين جماعة مسلحة وجماعة يعني منظمة، ويعني حققوا انتصارات كبيرة إلى غير ذلك في الفترة الماضية، ومدعومين من إيران بطبيعة الحال، ولكن لديهم يعني في مجال الصواريخ البالستية والمسيرات يعني لديهم تقنيات كبيرة. في المقابل السعودية تعتمد على حلفائها وعلى إمكانياتها، لكن الحل مش ممكن يكون عسكري، يعني مش ممكن أن نتصور أن المشكل سينتهي بانتصار عسكري. ربما المدنيون سيدفعون الثمن وهم يدفعون الثمن اليوم. يعني ومن المؤسف أن نرى مطارات السعودية تقصف حقيقة، معنا مؤسف جدا ذلك.
3: صحيح.
5: وبالطبع يعني هذا كله ربما يجعل من المفروض من العقلاء في المنطقة والجميع يعني أن يعي أن هذه حرب عبثية، ولابد من وضع حد لها. طيب. ولابد من الحوار مع بين جميع الأطراف لإيجاد حل حقيقي لهذا الصراع.
3: طيب أنت تعرف وتدرك أيضا حتى من ناحية تاريخية أنه كل هناك أزمة في هذه المناطق، فإنه الجانب الصهيوني يكون موجود فيها ويحاول يؤجج الأوضاع. أنا مش نسألك على الموقف الأمريكي، تعرف أنت تحدثت منذ قليل على أنه خاض مواجهة مع الحوثي، وترامب تراجع إلى الوراء وعقد اتفاق أو شبه اتفاق معهم. الآن لما سئل عن دعمه للقوات السعودية إجابته ما كانتش واضحة. نعرف من ناحية الاستخباراتية يمكن يساعد في هذا المجال. هل أنه الوجود الأمريكي كمتفرج في هذه الرحلة المعينة هو خيار استراتيجي أم أنه يسعى إلى إنهاك جماعة الحوثي وبعد ذلك كنت دخل انتظار انتهاء الملف اليمني الإيراني؟
5: شوف، هي دائما الاستراتيجية الأمريكية مكرم دائما هي استراتيجية كيسنجر. دائما نتذكر جيدا هذا عراب السياسة الخارجية الأمريكية طيلة نصف قرن.
3: نعم،
5: كيسنجر دائما يقول نحن أن أمريكا لا تتدخل في النزاعات لحلها بل تتدخل لإدارة الصراع. وبالتالي هنا من يعني غبي من يعتقد أن أمريكا تتدخل لحل القضايا هناك سوى القضية اللبنانية والفلسطينية والعراقية والسورية وما شابه ذلك. يعني من الغباء تصديق ذلك. الأمريكان دائما هم يديرون خيوط اللعبة ويتحكمون فيها أحيانا ولكن يديرونها بما يعود بالنفع عليهم.
3: نعم.
5: يعني أمريكا إذا أرادت فرض أي حل في المنطقة تفرضه. يعني إذا أرادت مثلا إلزام إسرائيل بقرار المنطقة تلزمها مباشرة. إسرائيل هي كيان وظيفي هناك. إذا نفس الشيء بالنسبة للآن في الوضع في السعودية والحوثيين، أمريكا لا تريد التورط طبعا مباشرة. هي بكل تأكيد يعني تريد القضاء على الحوثيين لكنها تدعم ربما السعودية. ولكن نتذكر جيدا أن السعودية طلبت من ترامب هنا قصف الحوثيين والمساعدة في وقف تقدمه ولكنه رفض. إذا لماذا هي السعودية؟ لأن في النهاية أمريكا هي ستكسب. بكل تأكيد هي تكسب يعني من هذه النزاع. كل نزاع بين جميع الأطراف تكسبه، مثلما كسبت هي من الحرب العراقية الإيرانية، كانت تسلح يعني العراق ثم بعد ذلك نتحدث يعني خاصة عن قضية وقتها أيضا إيران جيت وقتها في أيضا قامت بصفحة سلاح مع إيران. يعني هي تلعب على كل الحبال أمريكا. ونفس الشيء كذلك اليوم هي طبعا مستفيدة لأن هي ستبيع السلاح وهي تريد من السعودية رغم العقود الضخمة. يعني السعودية ستضطر إلى شراء السلاح الأمريكي من جديد.
3: صح.
5: وهكذا يعني في النهاية هي أمريكا دائما تكسب مثل ما تكسب من الحرب الأوروبية ضد روسيا معناها في أوكرانيا. يعني أوكرانيا طبعا روسيا تواجه الحلف الأطلسي الأوروبيون. ترامب جعل الحرب أوروبية والأوروبيون الذين يدعمون أوكرانيا يشترون السلاح طبعا من أمريكا، مصنع السلاح الأمريكي تنتج السلاح وتبيعه إلى الدول الأوروبية التي تزود بها أوكرانيا.
3: وفي نهاية الأمر الأرض ليس على أرض أمريكية.
5: وبالطبع أمريكا بعيدة تتفرج وتكسب ومصالحها تشتغل. هذا هو الكوبوي الأشقر يتصرف بهذه الطريقة. يعني لا تتصور أنه يتصرف بطريقة إنسانية أو قانونية أو ما شابه ذلك.
3: طيب سيبو يعني بابا، يمكن سؤالي هنا المهم من الجانب السعودي. نعرف أنه تحت ضغط الجغرافيا بعد الإشكاليات على مستوى مضيق هرمز ثم الآن مضيق باب المندب ونعرف تأثير ذلك على الاقتصاد السعودي القائم على النفط أساسا، أكيد أنه الجانب السعودي يدرك خطورة الوضع في اليمن والتورط سابقا ما جاش إلى نتيجة. الآن بنفس الوضعية يمكن ثم قوات يمنية يتم دعمها. هل أنه التصور السعودي هو الذهاب إلى القضاء على جماعة الحوثي وبالتالي السيطرة من جديد على هذا الساحل الغربي وفرض وجوده بالمقارنة أيضا مع الوجود الإماراتي اللي كان موجود هناك؟
5: هو رأو شوف، هو في الحقيقة هناك الأجندات تختلف هناك. يعني أجندة الإمارات في اليمن غير أجندة السعودية وصار حتى خلاف وصراع بين الطرفين يعني حتى في الأشهر القليلة الماضية لمن يتابع. بالتالي يعني هنا المملكة السعودية هي بكل تأكيد يعني تريد يعني سحق هذا ما تعتبره تهديدا، يعني خاصة إذا تطور الحرب إلى صواريخ وضرب منشآتها النفطية إلى غير ذلك. بكل تأكيد هي ستدافع عن نفسها ومن حقها يعني اللجوء إلى حلفائها بالطبع، يعني تفعيل كما ذكرت اتفاق الدفاعي مع باكستان وتركيا. ولكن أعتقد أن الحل في النهاية لا يمكن أن يكون عسكري.
3: نعم.
5: يعني هنا مسألة التفوق العسكري والجوي وما شابه ذلك هذا لم يفيد الأمريكان.
3: صحيح.
5: ولم يلوث في حربه مع اليمن. إذن فبالتالي أعتقد أن الحل لابد أن يكون سياسيا وحل مقبول طبعا من جميع الأطراف، لأن هذه الحرب الآن الموجودة الآن هي ستزيد في توتير أجواء المنطقة المتوترة أصلا. وبالتالي هنا أعتقد أن يعني سواء مضيق باب المندب أو مضيق هرمز، نعرف من يسيطر على المضائق ويسيطر على التجارة الدولية. الحرب في النهاية حرب اقتصادية ولاحظ جيدا كذلك أن روسيا غير بعيدة يعني عن الحوثيين أيضا. ليس من صالحها هنا روسيا كذلك أن تسيطر أمريكا أو أي جماعة أو ربما أي حتى دولة قريبة من أمريكا على مضيق باب المندب. هي أيضا لا ننسى أن يعني الحوثيون استخدموا أسلحة روسية متطورة جدا في معركتهم مع الأمريكان والبريطانيين في سنة 2024 أو في أوج معركة طوفان الأقصى، وأسقطوا مسيرات أمريكية متطورة جدا. واكتشف الأمريكان أنه مش ممكن يكون عندهم هذه الأسلحة الدقيقة، بالتالي هي أسلحة روسية. وإذن فبالتالي المعركة هي بين قوى عظمى، هناك لاعبون كبار وهناك لاعبون صغار، ولكن في النهاية
3: هناك أدوات
5: وهناك أدوات، ويبقى العرب دائما هم حطب المعركة.
3: طيب سؤالي الأخير ليك سيبو البابا متعلق بارتباط هذه المواجهة وهذه الحرب في اليمن للأسف بأنها تعتبر ورقة في يد الإيرانيين في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الصهيوني، هناك في نهاية الأمر المتأثر والمتضرر هي الدول العربية والإسلامية. هل أن الجانب الإيراني ينظر إلى هذه المواجهة من منطلق أنه يستفيد منها في الضغط المتحدة الأمريكية، أم أنه ولدول الخليج أيضا، أم أنه المسألة معقدة أكثر من ذلك بكثير؟
5: هو استراتيجيا إيران تكسب بكل تأكيد، سياسيا تكسب واستراتيجيا تكسب أيضا، لأن عندما تسيطر على مضيق هرمز مثل ما هو حاصل اليوم ويسيطر حلفاها على مضيق باب المندب، هذا يزيد أيضا في خنق ربما أو في خنق الولايات المتحدة الأمريكية، نتحدث هنا خاصة عن المستوى التجاري. بالتالي هنا ورغم أن الحوثيون يعني لا ننسى ترامب قال بأن الحوثيين يعني لم يعارضوا مرور السفن الأمريكية من مضيق باب المندب، وبالتالي وكان هناك معاهدة لعدم الاعتداء بين الطرفين، وهذا صرح به ترامب. إذن فبالتالي لا مشكل لديه مع الحوثيين، ما دام السفن الأمريكية تمر من هناك لا مشكل لديه مع الحوثيين. الإيرانيون بكل تأكيد هم يستخدمون كل الأوراق، لديهم حلفاء في كل المنطقة من لبنان إلى العراق، وأمريكا تريد وين الحوثيين؟ طبعا أمريكا تريد
3: تحجم
5: يعني لجم كل هذه وتحجيمها ومحاصرتها. نرى يعني في العراق مثلا محاولة حصر أو السلاح بيد الدولة، وتقريبا يعني ضرب أو تحجيم أو حل كل الفصائل العراقية غير المنضبطة هناك، والتي البعض منها شارك في عدوان على السعودية لا ننسى معناها في الفترة الماضية. إذن فبالتالي عندما تتعرض السعودية إلى اعتداءات من الشمال ومن الجنوب، وبكل تأكيد كذلك هناك في لبنان أيضا حزب الله، هناك كذلك يعني في سوريا ربما لديها حتى أيضا أنصار، إذن فبالتالي إيران تستخدم كل الأوراق لصالحها. يعني هناك معركة يعني على جبهات مختلفة بين ما يسمى محور المقاومة وبين الولايات المتحدة الأمريكية والصهاينة ومن معهم، لكن إيران كيف تستفيد من هذا؟ يعني لا أعتقد أن إيران من صالحها ربما أن يدخل الحوثيون في مواجهة دموية مع المملكة العربية السعودية. يعني في النهاية من المفروض أن إيران تبحث عن حل يعني سياسي للمسألة. هناك دولتين كبيرتين في المنطقة، إيران والسعودية، يعني المفروض أن يكون هناك، أنا هكذا في اعتقادي وصرحت بذلك أكثر مرة، أن يكون هناك تواصل لإيجاد يعني مخرج، لأن الحل العسكري مستحيل.
3: صحيح.
5: إذن فبالتالي أعتقد أن إيران بكل تأكيد تستخدم كل الأوراق، ولكن يعني إذا كان في يدها مضيقين يعني بهذه الأهمية في مجال الطاقة وفي مجال التجارة، هي بكل تأكيد هذه أدوات
3: تبحث عن مصالحها في نهاية الأمر،
5: وهي تبحث عن مصالحها بكل تأكيد، وهي في مفاوضات يعني غير مباشرة مع أمريكا، وكل طرف يريد إثبات أنه يملك أوراق قوية في المنطقة.
3: واضح.
5: هذه هي السياسة في النهاية، موازين قوى في النهاية.
3: طيب يمكن في فترة قادمة إن شاء الله نتحدث على تدخل الجانب الصهيوني في مثل هذه النزاعات لتأجيج هذه الصراعات في مناسبة أخرى إن شاء الله. سيبو الباب السالم العلم المحلي السياسي، شكرا لك على مرورك وحضورك ومتابعتنا في برنامج المشهد اليوم. هكا تقريبا وصلنا نهاية برنامجنا المشهد اليوم. في الختام نحيي كل من كوكب برامع مستوى الإخراج التقني عبد بيمولة، بعد على دير رضواني على مستوى الإخراج المرئي سامية الحراثي لتأمين مكالمات ضيوفنا الكرام، وأيضا نجاة للتنسيق العام لبرنامج المشهد اليوم. نلتقي من جديد بإذن الله، شاهي طيبة للجميع.
6: المشهد اليوم، المشهد اليوم.
2: نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد،

0: الفنان التشكيلي قادري حميد ومشاركاته في المعارض الجهوية والوطنية، المخرج محمد علي أحمد والممثلة عواطف مبارك والجديد المسرحي، متابعة للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بعيونهن وأيام قرطاج الموسيقية. لقنا معكم اليوم في برنامج مسيكم بالخير بداية من الأربعاء على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: تمام الواحدة ظهرنا الآن في استوديو إذاعة قفصة، موعدكم مع ثانية نشرات الأخبار.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: نشرة الظهيرة يقدمها أحمد حراثي وهذه عناوينها: الإدارة الجهوية للحماية المدنية بقفصة تنظم عملية بيضاء تطبيقية استعدادا لموسم الأمطار. والمندوبية الجهوية للصناعة التقليدية بتوزر تشرع في قبول ملفات الراغبين في كراء محلات بالقرية الحرفية. المشاركون في مشروع التعاون المناخي الدولي بولاية سيدي بوزيد ينتفعون بسلسلة من الدورات التكوينية في علاقة بالتغيرات المناخية. والاتحاد الأوروبي يحذر من تحول المعارك المسلحة في إثيوبيا إلى نزاع إقليمي شامل في منطقة القرن الأفريقي. إذن نظمت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بقفصة بمقر الإدارة صباح اليوم عملية بيضاء تطبيقية مشتركة تأتي في إطار الاستعداد لموسم أمطار الخريف والشتاء 2026-2027 وتفعيل المخطط الجهوي لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية قفصة. وتولى والي قفصة ورئيس اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة سليم فروجة الاطلاع على الإمكانيات المادية والبشرية الموضوعة على ذمة اللجنة والوقوف على أهم النقائص لتحسين طرق التنسيق بين جميع الهياكل والإدارات المتدخلة في حال حدوث أي طارئ. تتواصل خلال كامل شهر أكتوبر الجاري بولاية قفصة فعاليات شهر أكتوبر للاستثمار الخاص، وستشهد مختلف معتمديات الجهة أياما تحسيسية للتعريف بمدى أهمية الاستثمار وبعث المشاريع، وذلك بخصوص بحضور مختلف الأطراف التي توفر التمويلات اللازمة للباعثين والمستثمرين في مختلف المجالات. في هذا الإطار قام اليوم مركز أعمال قفصة بتنظيم يوم تحسيسي بمقر بلدية قفصة الشمالية لفائدة الراغبين في بعث المشاريع الخاصة. أحمد احترا متصرف بمركز أعمال قفصة وأكثر تفاصيل.
4: مركز أعمال قفصة هو هيكل مساندة تحت إشراف وزارة الصناعة والطاقة والمناجم. من أبرز الخدمات اللي وفرها مركز الأعمال خاصة للباعثين الشبان هي المرافقة الشاملة في كامل مراحل المشروع من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، إضافة إلى توفير التكوين المجاني في بعث المشاريع وريادة الأعمال. هذه أهم حاجات اللي نجم يتميز بها مركز الأعمال وأهم خدمات اللي نجم يوفرها. وحاليا من ضمن نشاطات مركز الأعمال في شهر أكتوبر 2026 هي الأيام التحسيسية بكامل معتمديات ولاية قفصة، والهدف الأساسي منها هي حث الشباب على الانتصاب ونشر ثقافة بعث المشاريع. بالنسبة إلى رزنامة الأيام التحسيسية اللي هي بدت لبرمي أكتوبر الخميس برمي أكتوبر في قفصة الجنوبية، واليوم الثلاثاء 6 أكتوبر لأصحاب أفكار المشاريع بمقر بلدية قفصة الشمالية، وتتواصل تباعا غدا الأربعاء 7 أكتوبر بقاعة الاجتماعات ببلدية المتلوي، والخميس 8 أكتوبر بفضاء المفتوح ببلخير بحوالي الواد بلخير، وتتواصل بكامل المعتمديات الأخرين إن شاء الله توفى الخميس 29 أكتوبر 2026 اللي هي إن شاء الله نختتم بها زانوش في قاعة المؤتمرات. مرحبا بكافة الشباب بالمعتمديات الكل، وأكثر استفسار على رزنامة شهر أكتوبر الرجاء يتصفح الصفحة الرسمية لولاية قفصة.
2: شرعت المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بتوزر منذ يوم أمس في قبول ملفات الراغبين من الحرفيين والحرفيات وأصحاب المؤسسات الحرفية في كراء 9 محلات بالقرية الحرفية كستيليا بتوزر، وذلك إلى غاية الرابع من شهر نوفمبر القادم لفائدة الحرفيين والحرفيات وأصحاب المؤسسات الحرفية. سهير بن عياد المندوبة الجهوية للصناعات التقليدية بتوزر تتحدث.
5: بلاغ لهبطه الديوان الوطني للصناعه التقليديه، بلاغ هذايا بخصوص فتح باب الترشحات لقراء 9 محلات بالقريه الحرفيه بتوزر لفائده الحرفيين والحرفيات والمؤسسات الحرفيه اللي يحبوا ينتصبوا في القريه ويخدموا في مجال الصناعه التقليديه، وذلك من الانتاج الى العرض والترويج. المكان بتبيعه هو القريه الحرفيه كوستيليا طريق المطار توزر. الترشحات باش تكون مفتوحه في مختلف اختصاصات الصناعه التقليديه حسب الشروط المطلوبه. تنطلق عملية قبول المطالب بداية من يوم 5 أكتوبر 2026، وآخر أجل لتقديم الترشحات بش يكون 4 نوفمبر 2026. الحرفيين والحرفيات والمؤسسات الحرفية اللي تتوفر فيهم الشروط ينجموا يتصلوا بالمندوبية الجهوية للصناعة التقليدية بتوزر باش يسحبوا الاستمارة من مكتب الضبط ويطلعوا على الوثائق والمعطيات المطلوبة. حبيت نذكر زادة اللي المنتسبين اللي بقدر تربي مش يوافقوا على ترشحاتهم على كراءهم لمحلات بالقرية الحرفية باش يكون عندهم عدة امتيازات اللي وفرها الديوان الوطني للصناعة التقليدية، من أهمها أولوية المنتسبين في التمتع بالتكوين في مختلف المجالات، أيضا المشاركات المجانية بالمعارض باش تكون لهم صفة عامة، معناها الأولوية في أهم الامتيازات اللي يضعها الديوان. لهذا نوجه نداء إذا كنت حرفي أو حرفية وعندك مشروع وتحب تلقى فضاء مناسب باش تخدم تعرض وتسوق منتوجاتك، هذه فرصة قدامك استغلها وحاولوا تسرعوا في تقديم مطالبكم قبل ما توفى الأجل. عندكم الشرف في يديكم، آخر أجل لتقديم الترشحات 4 نوفمبر 2026.

0: إجمالي.
1: أسلفنا في هذه الجلسة واللي هي تمارس خطة ترويجية متكاملة للتمور ودعم مختلف حلقات المنظومة وتعزيز حضورها في الأسواق الدولية. بالطبع الشيء ذا يتطلب مقاربة شاملة اللي هي ضم حلقات الانتاج والخزن والترويج على مستوى داخلي وخارجي، مما يمكن من تثمين المنتوج وتحسين مرضيته. بالطبع هذا طبعا لتعزيز قدرتي على المنافسة في الأسواق الخارجية، أهمية دعم الفلاح وخاصة صغار الفلاحين باعتبارهم هم الحلقة الأساسية في المنتوج هذا. حكينا في وضعيات أخرى ومشاكل أخرى في المنتوج وتكون لنا عائق، حكينا في النقل للفلاح اللي يهز منتوجه سواء للأسواق الداخلية ومعناه ويقع تعطيله سنة فارطة. وقعت لنا الوضعية دي وطرقنا له الوضعية دي لأنهم يطلب عليهم فاتورة والفلاح ما عندهش فاتورة كما تعرف الناس كل، ماذا بينا معناه تزيد الصعوبات. عندنا زادة الانفتاح على الأسواق الداخلية، عملوا زادة كيف وزارة التجارة مشكورة زادة عملت معنا مجهود وحلت لنا بيبان على مستوى الولايات وبعنا فيها المنتوج متاعنا بتوفير السكن والمسمى حتى في بعض الأماكن الإعاشة، وكانت عندها زادة دور وتنقص من الضغط. طبعا معارضة مع المجمع الميني بشراكة التمور اللي هو من عادة ديما يعمل في المعارض من المنتج المستهلك. هذه أهم حاجات اللي حكينا فيها. يعني رأنا مازلنا ما بدناش الموسم، في حدود جمعة 10 أيام حولها ينطلق الموسم. ماذا بينا الإشكاليات اللي تقع على الفلاح واللي تقع على صعوبات في الترويج والتسويق، ماذا بينا نديرها لها.
0: ينظم الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يوم الخميس 8 أكتوبر 2026 بقاعة القرية الحرفية بطريق المطار توزر فعالية الدورة الأولى للندوة الوطنية حول التمور التونسية بين تحديات الكلفة وإنجاح الموسم ورهانات السوق. وتأتي هذه الندوة في إطار مواكبة مشاغل منتجي التمور ودعم جهود النهوض بالقطاع الفلاحي والاستعداد للموسم الفلاحي الجديد. وستشكل الندوة فضاء للحوار والتشاور بين مختلف الفاعلين في القطاع للتباحث حول أبرز التحديات التي تواجه المنظومة ولا سيما ارتفاع كلفة الإنتاج، هذا إضافة إلى بحث آليات إنجاح الموسم الجديد وسبل تطوير عمليات التسويق والتخزين والتثمين للتمور التونسية في الأسواق الوطنية والدولية. وتأتي هذه المبادرة في وقت شهد فيه قطاع التمور التونسي مؤشرات إيجابية خلال موسم 2025-2026، حيث حقق الإنتاج الوطني مستوى قياسيا بلغ نحو 404 ألف طن، منها 347 ألف طن من صنف دجلة النور الممتاز. على مستوى التصدير تخطط العائدات المالية عتبت 1,000,000,000 دينار مع مواصلة التوسع في الأسواق الأوروبية منها والآسيوية. ورغم هذا الأداء القياسي يواجه القطاع عدة تحديات هيكلية ولوجستية، من بينها ارتفاع كلفة المستلزمات والصيانة وصعوبات النقل والتخزين، هذا إلى جانب تداعيات التغيرات المناخية، وهو ما يسعى المشاركون في الندوة الوطنية إلى معالجته عبر صياغة مقترحات عملية تضمن استدامة المنظومة. وتقدر المساحة الجملية المغروسة نخيلا في تونس بحوالي 60.8 ألف هكتار، تتوزع أساسا بين ولايات قبلي وتوزر وقفصة وجبس. أكدت المنسقة الجهوية للجمعية التونسية للوقاية من حوادث المرور بالقصرين جيان غارسلي أن المسلك الصحي بمدينة القصرين يمثل متنفسا لكبار السن ومختلف الفئات العمرية، مشيرة إلى أنه تم اختيار المسلك وإعادة تهيئته في إطار الشراكة بين الجمعية وبلدية النور بالقصرين. وأضافت أنه سيتم برمجة حصص توعوية وتحسيسية وتثقيفية للتوقي من حوادث الطرقات لفائدة التلاميذ من مختلف المراحل خلال ساعات الفراغ، فضلا عن تواصل الحملات التوعوية للحد من حوادث الطرقات. مزيد من التفاصيل إذن في تصريحتي للمنسقة الجهوية للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بالقصرين جيهان الغرسلي في متابعة للزميلة فدوى قرمازي.
2: اختارت بلدية النور وأنها تقوم بإعادة أنتاعه بين بالتنظيف التشهير والتنوير، إعادة العلامات المرورية على طريق الجهوية 182 محطة النقل البري في حلة جديدة بالشراكة مع الوكالة الفنية للفحص الفني بلدية النور والزهور والشركة الجهوية للنقل. قمنا بإعادة تنظيف الفضاء الداخلي والخارجي للمحطة ككل، دهن تشوير أو عملنا حملات تحسيسية لسواق الحافلات بما انهم هما يقوموا بنقل التلاميذ في الحافلات بالشراكه مع الحمايه المدنيه. ايضا شعارنا هو ككل سنه التاريخيه المدرسه من خلال القضاء على نقاط سوداء في الفضلات وذلك

0: مع البلديات ككل، إعادة التنوير، تركيز منطقة 30. الناس كلها ديما تتسائل شنو معناتها العلامة اللي فيها 30، هذيك اللي راهي منطقة خاصة بالتلمير. خدمنا معهد الدشرة، مدرسة أولاد بوعلاق، مدرسة بوالعابة، والمعهد الشادي، معهد المدينة الجديدة، كذلك مدرسة المنار، المعهد والمدرسة. بيان سور ثم مصعف بكل مدرسة، مصعف بكل مدرسة هو درس نظري تطبيقي وثم تحسيسي. النظري والتطبيقي بشراكة ديما مع الحماية المدنية أو الهلال الأحمر، نقوم بدروس تحسيسية في الإسعافات الأولية في معلمات المرور أيضا، ثم نخرج بهم للطريق بشراكة مع شرطة وحرس المرور في حملات تحسيسية، ونخلو التلميذ في علاقة مباشرة مع السائق يقدم له النصائح.
1: يتواصل بولاية سيدي بوزيد إنجاز مشروع التعاون المناخي الدولي، وهو بالشراكة بين المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد وكوليج دو ميزون نوف بمدينة موريال الكندية. ويهدف هذا المشروع إلى تكوين 44 منتفعا، 41 امرأة فلاحة أو صاحبة فكرة مشروع فلاحي، وثلاث فلاحين من 7 معتمديات بالولاية. وقد انتفع المشاركون منذ بداية المشروع بدورات تكوينية في مجالات متعددة تتعلق بالتفكير والمبادرة الريادية في علاقة بالتغير المناخي ومجالات فلاحية تقنية. سمير عكاش أحد المشرفين على المشروع يتحدث لمراسلة الإذاعة من سيدي بوزيد ألفة خصخوصي.
2: المشروع يحمل عنوان تعزيز القدرة الريادية لفلاحات ولاية سيدي بوزيد على الصمود أمام التغيرات المناخية من خلال سلسلة غذائية مستدامة. هو شراكة بين المعهد العالي للدراسة التكنولوجية بسيدي بوزيد وكوليج دو ميزان نوف موريال كندا. المشروع بدأ في سنة 2025 ويكمل في ديسمبر 2026. فكرة المشروع ريادية بامتياز، التغيرات المناخية اللي أثرت على فلاحاتنا وعلى فلاحين، كيفاش نتأقلموا وكيفاش نحولوا الصعوبات لفرص اقتصادية دائمة. المشروع يرافق 44 مستفيد، 41 امرأة وثلاثة فلاحين، الأعمار مختلفة، نلقوا من 19 سنة ل 70 سنة، ومستويات تعليمية مختلفة من غير المتعلم إلى حد متحصلين على شهادة الماجستير. المشروع شمل أكثر من 40 دورة تكوينية قسمت في 3 محاور: محور غرس الروح الريادية، محور تقني شمل كل المجالات في علاقة بتغير المناخي في الماء، في مجال التربة، الزراعات المتأقلمة على المناخ، مجال الزيتون، مجال النحل ومنتجات العسل، مجال السماد العضوي، مجال التحويل الغذائي، ومحور ثالث هو محور نفسي اجتماعي. أهم النتائج اللي وصل لها المشروع فكرة أحداث شركة أهلية جهوية، وإحنا حاليا في نصف المسار في انتظار موافقة كتابة الدولة للشركة الأهلية. قام بالمرافقة خبير محاسب ومحامي أعمال، قمنا بجلسة عامة تأسيسية بيضاء 2 أكتوبر باش نحضرهم الموعد الاستحقاق منتظر اللي هو جلسة عامة حقيقية وقت ليك من الاكتتاب. وطبيعة الحال مرحبا بكل من يرى في الشركة هذه نموذج ريادي ولد من رحم الجامعة. اليوم نشوفوا تقريبا نتائج المشروع، نساء يحكوا بأكثر ثقة، يعرفوا يحسبوا كلفة المنتوجات متاعهم، يحملوا مشروع جماعي، يعرفوا يتأقلموا، يعرفوا أهمية التأقلم مع المناخ.
1: في الأخبار الوطنية، تضع سياسة تعبئة موارد الدولة لسنة 2027 خيارا استراتيجيا يهدف إلى تعزيز الاستقلالية المالية وترسيخ مبدأ التعويل على الذات، بما يضمن قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها والمحافظة على سيادة قرارها الوطني عبر الحد تدريجيا من اللجوء إلى الاقتراض الخارجي. يأتي هذا وفق ما أظهرته وثيقة توجهات مشروع الميزانية للسنة القادمة الصادر عن وزارة المالية. وتسعى الحكومة إلى الرفع من مردودية المنظومة الجبائية عبر توسيع قاعدة الأداء وإدماج القطاع الموازي بتكثيف جهود مختلف الهياكل وتنسيق تدخلاتها. وتتجه النية نحو تحسين الامتثال التطوعي وتبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات الرقمية لتعزيز الثقة بين الإدارة والجبائية والمتعاملين الاقتصاديين. وفيما يتعلق بالامتيازات، نصت التوجهات على توجيه الامتيازات الجبائية اعتمادا على مقاربة انتقائية تقوم على تقييم الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لدعم القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والاستراتيجية الداعمة للتنمية المستدامة والانتقال البيئي. في العالم، حذر الاتحاد الأوروبي من تصاعد العنف في إثيوبيا وارتفاع حدث التوتر الإقليمي، مشيرا إلى أن التطورات الراهنة قد تؤدي إلى اندلاع نزاع إقليمي أوسع نطاقا ومن الممكن أن تكون له تداعيات خطيرة على السلام والاستقرار في كامل منطقة القرن الإفريقي. جاء ذلك في بيان للممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية باسم الدول الأعضاء في الاتحاد، ودعا الاتحاد إلى خفض فوري للتصعيد على جميع الجبهات وحث الأطراف المعنية على الامتناع عن أي تحركات أو تصريحات من شأنها أن تزيد من حدة التوتر، كما دعا أطراف اتفاق وقف الأعمال العدائية الدائم إلى تجديد التزامها بالتنفيذ الكامل للاتفاق في إطار الاتحاد الإفريقي. وأكد الاتحاد الأوروبي مجددا ضرورة احترام سيادة جميع الدول وسلامتها الإقليمية، داعيا الأطراف الخارجية إلى الامتناع عن التدخل واستخدام نفوذها لمنع مزيد من التصعيد ودفع الحلول السياسية والمسار الدبلوماسي. هذه هي النشرة، أخرجتها إذاعيا كوكب براهمي، أمن الصورة الإذاعية عبد بمولا، قدمها أحمد حراثي، وهذه أبرز عناوينها. الإدارة الجهوية للحماية المدنية بقفصة تنظم عملية بيضاء تطبيقية استعدادا لموسم الأمطار. المندوبية الجهوية للصناعة التقليدية بتوزر تشرع في قبول ملفات الراغبين في كراء محلات بالقرية الحرفية. المشاركون في مشروع التعاون المناخي الدولي بولاية سيدي بوزيد ينتفعون بسلسلة من الدورات التكوينية في علاقة بالتغيرات المناخية. وفي العالم، الاتحاد الأوروبي يحذر من تحول المعارك المسلحة في إثيوبيا إلى نزاع إقليمي شامل في منطقة القرن الإفريقي. شكرا على متابعة هذه النشرة، إلى اللقاء. إذاعة قفصة، مراية تتكلم.

0: بعد قفصة مرايا تتكلم.
1: مرايا تتكلم.
2: وين كن إذا قفصة معاك.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: ماجازين سبور. ماجازين سبور.
4: حضرات السادة والسيدات، أحباء الرياضة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من ماجازين سبور. في عددنا اليوم باش نخصص جزء كبير لكرة اليد، وخاصة كرة اليد النسائية، وفريق عريق في كرة اليد وهو فريق المكناسي الرياضي لكرة اليد. هذا إلى جانب الأخبار المتفرقة الأخرى، خاصة في عودة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وكذلك بقية الأندية التونسية باش تشارك في الكؤوس الإفريقية. في البداية نرحب برئيس المكناسي الرياضي لكرة اليد السيد وليد عليبي. سي وليد، مرحبا بك.
5: أهلا بك خويا فوزي، مرحبا بك، مرحبا بكافة المستمعين.
4: مرحبا بك على موجة إذاعة قفصة في هذا البرنامج. من أهدافه نعرفه بالفرق الموجودة في الجهة، كذلك نشوفه مشاغلها قبل انطلاقات البطولات، ولكن كرة اليد كانت انطلقت. نبدو مع نادي كرة اليد بالمكناسي، هذا الفريق اللي ذكرت في البداية أنه فريق عريق. ربما السادة المستمعين اللي يسمعوا فينا الآن يحبوا يعرفوا هذا النادي، نعرفوا به ثم تدريجيا في الحوار تو نمشوا ونحكوا على مشاغل خاصة الفريق في بداية هذا الموسم. تفضل سي وليد.
5: ألو.
4: تفضل سي وليد. قلت لك سؤالي هو خلنا نعرفه شوية بالفريق قبل ما ندخل في ربما التحذيراتكم وبداية موسم جديد، نتحدث شوية على المستوى الفني وكذلك على المستوى الإداري والمالي.
5: والله يقبل كل شيء، لكن جمعية المكناسي الرياضي لكرة اليد النسائية جمعية رياضية نسائية بحتة. الموجزين الموجزات حوالي 80 موجزة، يكونوا الأصناف التالية من الصغرى من المدارس الكبريات. جمعية أسست عام 1996، الأولى في على سيمو سيدي بوزيد نسائية كرة اليد اختصاص. كنا قد صعد الموسم 2018-19 بالقسم الوطني أي. بعد ما والفش الحظ ما جابتنا نوصل للمستوى القسم النخبة، هبطنا للرابطة الثانية، وإن شاء الله نحاول سنة نطلع وإن شاء الله نصير إن شاء الله.
4: باي. بالنسبة للأصناف الكل ذكرت موجودة من كل الفئات العمرية بطبيعة الحال. هل أنه اللاعبات الموجودات خاصة ربما في الأكابر هي ربما بتكون أكثر كلهم من أبناء مدينة المكناسية، وثم الوافدات من أماكن أخرى؟
5: والله الموسم هذا إن شاء الله عنا زوج لاعبات من جمعية نسائية تطاوين قاعد يديرها مؤخرا، وإن شاء الله ندعم الفريق بزوج لاعبات أخرين من جمعية نسائية بصفاقس ومن جمعية نسائية تزرك إن شاء الله.
4: نعم باي. كل الأصناف نعرفه، ربما تعرفنا كذلك على النشاط كيفاش يدربوا الأوقات. نعرف ربما الأغلبية رايت عندهم تلميذات، معناه وين يدربوا، المتوفر القاعة باش يدربوا فيها؟
5: والله يا أخوي فوزي القاعة مغطاة موجودة، معناش مشكلة في القاعة، فقط عندنا إشكال على المستوى التمارين هو اللي هو التوقيت. خاطر أغلبية اللاعبات يزيروا الدراسة متاعهم في المعهد الرياضة بقفصة، يعني أسبوع كامل يبدو لعدمة المعهد متاعهم، يجون كداخل الأسبوع نعملوا سيونس نهار الجمعة والسبت نلعب ماتشات، دونك هذه حصص التمارين غير كافية بصراحة. وهي اشكال يعني اشكال على مثلا بتلعب بطوله وانت تلعب تعمل سيون دونتينمون فقط واحده دونك اشكال كبيره ده.
4: هذا على مستوى الكبريات
5: الكبريات ايه
4: الإطار الفني كان تعطينا أكثر السي وليد أرقام كان عندك الإطار الفني كيفاش تتعاملوا معاها الأمور المادية كيفاش تتصرفوا فهمتني ولا هل أنه عندكم اكتفاء ولا معنا كيفاش تجاروا في اليوم كيفاش تجاروا في الموسم كامل كيفاش محضرين ليه
5: أخوي فوزي أي. هو هي الرياضة حبينا والكرانة هي تولت رياضة ولت مال ما تماش فلوس ما تماش رياضة
4: نعم
5: نعطيك على سبيل المثال احنا سنة كنا باش نشاركوا في دوره دوليه بقسطنطينه من 29 اكتوبر ل 2 نوفمبر اربع ايام
4: بقسطنطينه
5: ما نجدناش نمشوا وبعثنا مراسل للفريق المستضيف في قسطنطينه وتعذر علينا الحضور لهذه الدوره علاش ما حضرناش خاطر كنا حاطين بيدجي معين باش نبدا به السيزون تاعنا ما رعنا لوزارة الشباب والرياضة والمولايات دي بوزيد لحد هذه اللحظة ما تصبتش فلوس عن موسم الفرد دونك نحن بدينا موسم جديد والمنحة المرصودة من وزارة الشباب والرياضة والمولايات دي بوزيد الموسم الفرد لتو ما تصبتش
4: مشكل معناها أنا في الرياضات كل سواء كرة القدم وحتى الرياضات الجماعية الأخرى من كيفاش معناها بديت الموسم هذا
5: والله شوف حاليا بدا معناتها الموارد اللي عندنا هي هو من عند الخيان معناتها الهيئه المديره كل ماتش كل لونتيرمون نتعاون على بعضنا في انتظار نيقوش حل مع صوت السيوه الجهويه معناتها مستسي بوزيد ولا صوت الاشراف.
4: انت ذكرت لي ثم لاعبات باش يتم انتدابهم من فرق خارج الجهه هذا يتطلب مصاريف باش نعم
5: اي نعم هي اربع لاعبات باش يكون تكون الاقامه نتاعها في مركز الفلات الريفيه بالمكاشي وبالمناسبه مشكور سي حبيب الطاهري المدير المركز الفلات الريفيه اللي كان متعاون معنا عندك معناتها اربع لاعبات يكون معناتها اللي عاش نتاعها والاقامه نتاعها في المركز دونك يلزمك فلوس معناتها يلزمك تخلص باش يكونوا معناتها فهمتني
4: باهي نمشي لان فنيين لو كان تحكم فنيين الفريق معناته عندكم غايه هدف هو السنه صعود بطبيعه الحال يزم حتى على المستوى الاطار الفني يكون متهيئ وكذلك اللاعبات يكونوا حاضرات بالنسبه لهذا الموسم الرياضي.
5: والله يا اخوي شوف بالنسبه للاطار الفني حاليا المدرب سي قيس الطهري مشكور على الصبر معنا معناتها خاطر بتعرف اي مدرب لازم يكون عنده كونترا معناتها كونترا او العام هو العقد او العام فيه مبلغ معين كل شيء فيه قيس معناتها ما تنسمو الضمانه معنا نصبر عليكم خويا ما دام عندنا اوبجيكتيف نتاع بلاد كامله باش نحاولوا نرجعوا للقسمات نتاع الحجم الحقيقي نصبر معاكم كل شيء. بالنسبه للتحضيرات الاول العام كان عندنا اشكال كبيره على مستوى قاعه المغطاة المغناطيسية علاش خاطر القاع مغطاة المغناطيسي كيف فيها السقف الفوقاني تاع القاع يقطر بالماء دونك باش اخذها مقاول باش يدفع في الاشغال ان شاء الله قريب بدينا التحضيرات نتاعنا بدينا متاخره شويه هذا كان يكون سبب الخساره اليوم سبت فارت لم تلقفسي في قفصه ب 10 نقاط يمكن سبب عدم التحضير الجيد للموسم الرياضي
4: بدايه الموسم الرياضي
5: نعم
4: نخلي لك كلمه الختام وثم زاد كلمه لجمهور الرياضي.
5: والله يسعدك شيء ان شاء الله ان شاء الله اللقاء معكم وان شاء الله وجودكم معناته يكون حافز لنا ماذا بينا كل ما يكون حضوركم يساعد على قفصة مو على الأقل حتى البنيات يسمعوا اسمع في الراديو وكل شيء نعطيهم حافز صلبي. بالنسبة للجمهور الرياضي نعودوا إن شاء الله سنة نحاول نطلع ونصينا لقسم النخبة في تو لقسم النخبة ونشرفوا الجهة جهة كاملة سيدي بوزيد وإن شاء الله أخويا اللي كتبوا ربي ريسي إن شاء الله.
4: نعم وإن شاء الله زاد كذلك الحبايب يلتفوا شوية على الفريق مد اليد المساعدة لما لا شاء الله. لأن تتحسن الظروف المادية للفريق. شكرا لك سي وليد علي رئيس نادي كرة اليد بالمكنسي، إن شاء الله في ملتقيات أخرى وملتقى آخر على موجة إذاعة قفصة نغطوا فريق كرة اليد والرياضة بصفة عامة بمدينة المكنسية.

نبدأ بفقرة الأخبار المتفرقة والحينية بالنسبة لكرة الحديدية. جمعية النور البريد بقفصة نظمت بطولة الرابطة الجهوية للوسط والجنوب الغربي الجولة السادسة يوم الأحد الفارت بفضاء البرج الأثري بقفصة. جمعية النور الرياضي بالخير تعلم فيه كافة أعضائها ومخارتيها وحبانه نظرا لعدم تقديم أي ترشحات خلال الموعد السابق، فقد تقرر تأجيل عقد الجلسة العامة الانتخابية إلى يوم الأربعاء 14 أكتوبر الجاري على الساعة 17:00 مساء. ويدعو بهذا البلاغ كل من يرغب في الإشراف على الجمعية وتسيير شؤون إلى تقديم قائمة الانتخابية إلى رئيس الهيئة المستقلة المشرفة على تنظيم الجلسات العامة والانخراطات السيد حمزة بالحسن، وذلك بمقر جمعية النور الرياضي بالخير. جمعية الصحراء الرياضية بيدوز تعلم فيه منخرطيها بانعقاد جلسة عامة انتخابية يوم الجمعة 16 أكتوبر على الساعة 17:00 مساء بقاعة الاجتماعات ببلدية دوز. كما تفتح الجمعية باب الترشحات لعضوية الهيئة المديرة لمدة 15 يوم من تاريخ نشرها للبلاغ، واللي كان هذا البلاغ بالتحديد عنده توا يوم 4 أيام بالنسبة لهذا البلاغ. بالنسبة لترشحات تودع بمكتبة طارق ساحة الشهداء دوز، هذا هو حسب كاتب عام الجمعية الصحراء الرياضية بدوز.

أحباء الفريق النجم الرياضي بالمتلاوي نفذوا اليوم الصباح وقفة احتجاجية سلمية من مقر المعتمدية، شاركت فيها جماهير النجم الرياضي بالمتلاوي في خطوة للتعبير عن غضبها وقلقها إزاء الوضعية المالية الصعبة اللي تمر بها الجمعية، وجاء الطلب من خلال هذه الوقفة المطالبة بالإسراع في صرف المنحة المالية المخصصة لدعم النادي ووضع الحد لحالة الانتظار، هذا حسب ما جاء بالنسبة لبلاغ من أحباء النجم الرياضي وفريق النجم الرياضي بالمتلوية. نعطيكم الآن برنامج الجولة الخامسة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي تعود بعد التوقف الدولي لفسح المجال لتصفيات كأس إفريقيا للأمم. يوم السبت في ساعتين ونصف الترجي يستضيف الأولمبي الباجي دون حضور الجمهور، نادي البنزرتي مع الاتحاد المنستيري، تقدم ساقية الدائر مع النادي الرياضي إصفاقسي، اتحاد بن قردان مع النادي الإفريقي. يوم الأحد 11 أكتوبر شبيبة طول عمران تستضيف مستقبل المرسى، النجم الساحلي مع نادي حمام لمف، نجم المتلوي مع الملعب التونسي، والترجي الجرجيسي مع الأمل الرياضي بحمام سوسة. قبل ما يفصح المجال للأندية التونسية للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا ودوري كأس الكونفدرالية الإفريقية، يوم الجمعة 16 أكتوبر نادي السويح الليبي مع الترجي الرياضي التونسي، ويوم السبت 17 أكتوبر المازيمبي مع النادي الإفريقي في رابطة الأبطال، وفي كأس الكونفدرالية يوم السبت 17 أكتوبر الترجي الجرجيس مع نادي ريال باماكو المالي، ويوم السبت كذلك 17 أكتوبر أمادو ديالو الإيفواري مع النادي الرياضي إصفاقسي. بالنسبة للتحكيم مباراة الترجي في الذهاب السويحلي والترجي باش يديرها الكونغولي جون بيير إنجيني، بينما لقاء العودة باش يكون في رادس باش يديره الحكم المغربي جلال جياد. بالنسبة للنادي الإفريقي مباراة الذهاب ضد مازيمبي في الكونغو باش يديرها الحكم الموريتاني دحان بيدا، ومباراة العودة في تونس باش يديرها الحكم المصري أحمد ناجي موسى، في حين مباراة النادي الرياضي الصفاقسي في الذهاب في أبو جان باش يديرها الحكم أندرايد من الرأس الأخضر. هذا هو بالنسبة لطاقم التحكيم للمباريات الأندية التونسية.

بالنسبة لبرنامج الجولة الثالثة للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم في المجموعة الثانية، مباريات الكل تنطلق على الساعة 2:30. المستقبل الرياضي بسليمان مع جمعية ميغرين، النجم الخلادي مع نادي سيكيكا الحديد صفاقسي، الملعب السوسي مع البعث الرياضي بأبو حجلة، كرم المهدية مع هلال مساك، نادي محيط قرقنة مع كوكب عقارب، مستقبل جابس مع الهلال الرياضي بالشابة، الهلال رديف مع نادي قربة، نادي سبورتيك بن عروس مع الاتحاد الرياضي بالتطاوين، الجمعية الرياضية بريان القلعة الرياضية، أولمبيك الكاف قواف القفصة، نادي سبورتيك المكنين مع جندوبة الرياضية، الشبيبة الرياضية القروانية مع اتحاد قصور الساف، والأمل الرياضي ببوشمة مع الملعب اللي جابسي، ونادي أولمبيك مدنين مع المستقبل الرياضي بالقصرين. كما ذكرت كل المباريات تنطلق على الساعة 2:30 بعد الزوال.

0: بالنسبة للأخبار على مستوى الأفريق والأوروبي، تصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا للأمم، مباراة متأخرة اليوم أنغولا مع المالاوي، هذه المباراة. بالنسبة لكأس أفريقيا للأمم كما ذكرت مباراة متأخرة لأسباب الصحية للدور بالكونغو، بينما في المباريات الودية كوريا الجنوبية فازت على أوزبكستان منذ قليل 2-0. الصين في الشوط الأول متعادلة مع طاجيكستان 0-0. اليوم العشية الهند مع الأوروغواي، روسيا مع نيجيريا في الخمسة، الجزائر مع النيجر، والأردن مع فنزويلا. وفي الدور النهائي لكأس الخليج اليوم في السبعة، السعودية مع الإمارات العربية المتحدة. بالنسبة لدوري الأمم الأوروبية، المسار الأول كرواسيا مع إسبانيا، إنجلترا مع تشيكيا، وفي المسار الثاني سكوتلندا سلوفينيا، سويسرا مقدونيا الشمالية، وفي المسار الثالث كازاخستان مع جزر الفاروق، ألبانيا مع سان مارينو، بيلاروسيا مع فنلندا، مولدافيا مع سلوفيكيا، إستونيا مع إيزلندا، لوكسمبورغ مع بلغاريا. هكا تكون نهاية هذا العدد من مجازين سبور اللي خصصناه لفريق نادي كرة اليد بالمكناسي وبعض الأخبار الأخرى، مع تحيات كوكب رامي عبد الفيمولا فوزي انصيب. إلى اللقاء.
1: مجازين سبور. مجازين سبور.

0: الثانية بعد الزوال على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أعدت المكتبة العمومية بنفطة بولاية توزر برنامجا خاصا بإحياء الذكرى 92 لوفاة الشاعر التونسي أبي القاسم الشابي تحت شعار أبي القاسم الشابي صوت الحياة والحرية، وذلك يومي 7 و8 من أكتوبر الجاري. ويتضمن برنامج التظاهرة أمسيات شعرية وورشات وأنشطة ترفيهية وتفاعلية مختلفة. يتواصل بولاية سيدي بوزيد إنجاز مشروع التعاون المناخي الدولي الذي ينفذ بشراكة بين المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد وكوليج دو ميزون نوف بمونريال الكندية. ويهدف هذا المشروع إلى تكوين 44 منتفعا و41 امرأة فلاحة أو صاحبة فكرة مشروع فلاحية ثلاثة فلاحين من 7 معتمديات من ولاية سيدي بوزيد. أنجزت تونس 534 عملية تجارية مع الدول الإفريقية منذ انضمامها إلى اتفاقية زليكاف، كما تم إصدار ما يناهز 450 شهادة منشأ لمؤسسات تونسية مصدرة نحو الأسواق الإفريقية منذ توقيع تونس على اتفاقية التبادل الحر، بحسب ما أفادت به مديرة التعاون الاقتصادي والتجارية والمكلفة بالتعاون مع إفريقيا بوزارة التجارة وتنمية الصادرات بشرى اللجمي في تصريح للإذاعة الوطنية. حافظت جامعة منوبة على المرتبة الرابعة بين الجامعات التونسية في تصنيف مؤسسة التايمز للتعليم العالي العالمي للجامعات لسنة 2027، مسجلة تحسنا في نتيجتها الإجمالية مقارنة بالسنة الماضية. أعلنت الهند اليوم إصابة 12 من أفراد طاقم ناقلات ترفع علم بنما بعدما أصابتها قذيفة أثناء عبورها مضيق هرمز قبالة سواحل سلطنة عمان. أخيرا، تشهد فرنسا اليوم يوما جديدا من التعبئة الطلابية مع استعداد عشرات الآلاف من طلاب المدارس الثانوية للتظاهر في نحو 30 مدينة، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة تتضمن نشر نحو 2000 شرطي في باريس في ظل حركة احتجاجية تهدد بالامتداد إلى الجامعات. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: سلامتك سلامتك. عسلامة ومرحبا بكم في سلامتك. في ضيافتنا السيد عمر عبدلي المهندس الصحي.
3: انتشرت ظاهرة بيع مياه الشرب في السيارات المتجولة، أما المصدر وظروف الخزن تبقى مجهولة. هل هي آمنة وكيفاش نتصرفوا؟
4: برشا ناس يشريوا من مالك راهب اللي تدور في الأحياء وتبيع في الماء على أساس ما حلو وخير من ماء الشبكة العمومية. اللي لازم نعرفوه أنه الماء هذا تعدى على برشا يدين وتعبى في خزانات واللبادن بلاستيك وتبقى مدة طويلة معرضة للشمس وزيد تتفرغ في بادن ومبعد تبابز في الديار، الشيء اللي يخليها عرضة للتلوث الجرثومي. والأخطر من كل هذا عباد البلاستيك اللي تسيب مواد كربونية مسرطنة في الماء نتيجة لمفعول السخانة وأشعة الشمس، وتنجم تعمل مشكل صحة كبير على مدى متوسط وبعيد. وإن كان مشكل البكتيريا عنده حل إذا كان نحطه شوية جبال في الماء بمقدار 4 قطرات جبال في 20 إيطرة ماء، فراه مشكل البلاستيك ما فيش حل. هك علاش ننصح المستهلك باش يرد باله من نوعية الماء هذا وما يغروش المطعم، راهو ما نظيف يعني صحة مضمونة.
3: أرد بالك من المصدر، صحتك أولى. مع تحيات وسيلة الغولة.
2: سلامتك سلامتك.

0: ده
1: أجمل الأغاني وأعذب الألحان، عيشوا معنا الفن.
2: عيشوا معنا الفن 5 دقائق بعد الساعتين. تحية متجددة لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما يوصلكم بثنا عبر أثير إذاعة قفصة. مشوارنا معكم سويعة من زمان، اسمه فيها برشة موسيقى أخبار الفن والفنانين، كلها تلقوهم معنا في ساعة مباشرة موسيقية.

0: إذا عاد قسم ري تتكلم موسيقى. مشوارنا معكم مازال متواصل حتى الثلاثة، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا بأجمل الألحان والموسيقى اللي نقدموها. ما تنسوش كالعادة تواصل معنا عبر صفحة رسمية للفيسبوك، خلينا تعليقاتكم وقولونا شنو الأغاني الأكثر سماعا لكم، شنو البلاي ليست اللي تسمعوها، شنو أكثر أغنية تحطوها تسمعوها يوميا في الدار في الكهرباء. نحبوا نعرفوا الأذواق متاعكم.
1: ألو، إيه سافر؟

0: كل مرة تمسك، ينفع كده؟
1: رجعنا لكم من جديد وفي أخبار الفن والفنانين. 9 ألبومات منتظرة في الربع الأخير من موسم عام 2026. موسم الإصدارات الأخير من عام 2026 دخل محمل بألبومات طال انتظارها، مشاريع تكتمل وأخرى بصدد أن تكتمل وتستعد للوصول إلى جمهورها، من إليسا والشامي وفضل شاكر وصولا إلى أنغام وأحمد سعد وفايا يونان. الجمهور يترقب تجارب موسيقية إلى جانب عودة بعض النجوم إلى صيغة الألبوم بعد سلسلة من الأغاني السنجل الأغاني المنفردة. مازال ما تحسمش موعد طرح المشاريع الموسيقية هذه، لكن العدد يوصل لتسعة ألبومات. الفترة الجاية باش ترسم المشهد الموسيقي للربع الأخير من العام 2026، آخر 2026 أول 2027. الفنانين سمعنا أنه إليسا باش تهبط ألبوم، كانت هبطت أغنية لعبة الأيام، ولكن الألبوم كامل باش يصدر في نهاية العام. الشامي زاد كيف جمهوره قاعد يستنى فيه، ينتظر باش يهبط ألبومه الأول هوية، رغم أنه هو هبط بيانسور أغاني سينجل، ولكن نحن نتحدث على الألبومات. كان أعلن مؤخرا زاد على دويتو باش يصدروا مع أهم حدا بحياته، هكا يقولها الشامي، لكن ما عرفوش شكون أهم حدا بحياته. على كل ليمة القادمة تقولنا شكون هذا الاسم اللي باش يغني معاه فضل شاكر بعد الإعلان على عودته للحفلات الحية من مسرح موسم الرياض. جمهوره يستنى أغاني جديدة من فضل، وفما إشاعات تقول إنه باش يهبط ألبوم كامل مش أغاني سينجل. أميمة طالب اللي اختارت إنه تغني باللهجة المصرية بعنوان أميمة تغني وليد سعد، لكن ما قالتش معناها مصير هذا الألبوم، باش يخرج ما يخرج شنو حكايته وما زلنا ما نعرفوش. أنغام مؤخرا سمعنا أن أنغام تستعد لإطلاق ألبوم خليجي جديد يحمل توقيع ياسر بوعلي في جميع أغانيه. أحمد سعد قال اللي هو باش ينهي العام بريكور 5 ألبومات جديدة، خرجوا منهم حاليا 3 ألبومات، دونك مازال زوز ألبومات لأحمد سعد حسب ما صرح بيه. فايا يونان تتحدث على ألبوم جديد بعنوان فصول، انتهت من العمل على أغانيه، كتبتها هي بيديها ولحنتها، وزادة كيف لحنتها هي، وش يصدر نهاية العام 2026 أو بداية 2027. نختم مع رامي عياش بعد الدويتو اللي أصدره مع أحمد سعد. قال رامي عياش في مقابلة حديثة مع أحدى وسائل الإعلام أنه أغانيها باش تصدر بشكل متتالي قريبا. ما زلنا مواصلين معكم المشوار حتى الثلاثة، ما زال عنا برشا أغانية، بقوا معنا بخونشي.

مالي صبر يا ناس، توصل بنا للجزء الأخير من مشوارنا معكم في عيش الفن. نختم بأخبار فنانة المصرية شيرين عبد الوهاب اللي رجعت الأسبوع هذا بزوز أغاني جدد وواصلت من خلالهم أنها توازن بين صفتين من شخصية شيرين أو ارتبطت بهم شخصية شيرين، هي خفة الدم ولكن زادة كيف الجانب الدرامي لشيرين. كان عندك كم سنة، هنا أمير الطعيمة ياخذ عبارة مألوفة من ثقافة السوشيال ميديا وترنداتها وبناء حولها غناية خفيفة تتناسب مع شخصية شيرين المرحة، والنتيجة عمل يستثمر في جانب مختلف من حضورها بعيد على الصورة الدرامية اللي ارتبطت بها شيرين وارتبط بها صوتها لفترة طويلة. ونجي غناية خاين من كلمة أيمن بهجة قمر وألحان وليد سعد، غناية تستحضر فيها شيرين بدايتها في الألفينات ومرحلة أعمال كما لازم أعيش لازم أعيش وغيرها من الأغاني. على كل خاين هي أغنية جديدة متاع شيرين، إن شاء الله تكون حاضرة معنا غدوة نسمعوها مع بعضنا وتعطونا رأيكم فيها. تمام، بقالي كم باش نقول لكم بقيت متابعة طيبة بقيت برامجنا وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام.

0: الفنان التشكيلي قادري حميد ومشاركاته في المعارض الجهوية والوطنية، المخرج محمد علي أحمد والممثلة عواطف مبارك والجديد المسرحي، متابعة للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بعيونهن وأيام قرطاج الموسيقية. لقنا معكم اليوم في برنامج مسيكم بالخير بداية من الأربعاء على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: تمام الثالثة بعد الزوال.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. نظمت اليوم الحماية المدنية بقفصة بمقرها عملية بيضاء مشتركة، وذلك في إطار الاستعداد لموسم أمطار الخريف والشتاء 2026-2027 وتفعيل المخطط الجهوي لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية قفصة. تواصل جمعية المهرجان الدولي للصحراء بدوز من ولاية قبيل الإعداد لإنجاح الدورة 58 من هذه التظاهرة الثقافية التي ستنتظم هذه السنة من 23 إلى 26 من ديسمبر القادم. وتم تحديد التصور العام لهذه الدورة التي ستجمع بين المحافظة على عديد الفقرات التي تعتبر من ركائز المهرجان لتثريها بالكثير من الرؤى التشاركية الجديدة، سواء من ناحية الإخراج أو استثمار التكنولوجيات الحديثة لتثمين التراث المادي واللامادي للجهة وتعزيز الانفتاح على الثقافات العالمية، وفق ما أكده مدير هذه الدورة أشرف بن عثمان صباح اليوم في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. ينظم الاتحاد التونسي للفلاحة وصيد البحرية يوم غد بقاعة القرية الحرفية بطريق المطار بتوزرة فعالية الدورة الأولى للندوة الوطنية حول التمور التونسية بين تحديات الكلفة وأنجاح الموسم ورهانات السوق. وتأتي هذه الندوة في إطار مواكبة مشاغل منتجي التمور ودعم جهود النهوض بالقطاع الفلاحي والاستعداد للموسم الفلاحي الجديد. انطلق اليوم بالعاصمة الملتقى المالية العربية الرابعة لجائزة الشارقة في المالية العمومية تحت شعار المرونة المالية والاستدامة، تصميم موازنات قادرة على التكيف وتعظيم القيمة مقابل المال. ويتناول الملتقى الذي يتواصل غدا بمشاركة خبراء ومسؤولين من تونس ودول عربية عددا من المحاور التي تتعلق بالمالية العامة والمرونة المالية والاستدامة. أخيرا قتل شخص وأصيب آخرون في هجوم أوكراني واسع بطائرات مسيرة استهدف العاصمة الروسية موسكو ليلة الاثنين في وقت توقع فيه الرئيس الأوكراني أن تنجح الولايات المتحدة في ترتيب اجتماع ثلاثي يجمع واشنطن وكييف وموسكو خلال أكتوبر الجاري. في أمان الله.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
5: الأطفال كي يخرجوا من المدرسة يبدأوا مراهقين من التعب ويقل انتباههم وشعورهم بالمحيط محدود. يشغل فكرهم العودة في أسرع وقت للبيت لتناول وجبة الطعام. مرور السيارات بسرعة في محيط المدرسة فيه خطر كبير على سلامة أطفالنا، وعلى سائقي السيارات أن يخفضوا في السرعة بجانب المدارس، لأن المحافظة على سلامة أطفالنا واجب مؤكد على كل مواطن.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.
7: على المراية تبدأ الحكاية، المراية تغني واسمع فني، تذكر وهرجع تفكر، سواح نعرف ببلادي وثنية زينة، صحتك بالدنيا وما زالت البركة، عالنجمة سهرة حفالي وغدوة لينا. هابي تايم شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قبصة. ملفات، مشاغل وتحديات، من الاثنين للخميس، من الثلاثة للأربعة. الاثنين مع الفلاح، الثلاث بيئتنا حياتنا، الأربعة صحتك بالدنيا. الخميس ملفات تربوية. إذاعة قفصة، مراية تتكلم. بيئتنا، بيئتنا، حياتنا، حياتنا. بيئتنا، حياتنا.

خمسة دقائق بعد الثالثة مساء، تحية طيبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعي الإذاعة الجهوية بقفصة مجددا إلى هذا الفضاء التوعوي التحسيسي التنشيطي المباشر بيئتنا حياتنا لليوم 3/6/2026. اتأمنه لكم ككل ثلاثاء من الثالثة إلى الرابعة مساء الصحفية هدى منسية في إعداد وتقديم الحصة. زوز مواضيع كالعادة اخترنا أن نمدكم بيهم في هذه الحصة، واللي إن شاء الله تنال استحسانكم ومتابعتكم، اللي تنجم تكون مباشرة أو عبر الولوج إلى الصفحة الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك. وفي بيئتنا اليوم نتحدث على المؤشرات المناخية لخريف 2026 في تونس، ونتسألوا عن مدى التعويل على التوقعات الموسمية للتوقي من التقلبات الجوية. كثيرة هي النقاط والزوايا اللي باش نتناولوها خلال هذا الموضوع مع ضيفنا سي عياض اللبان الخبير في مجال التغيرات المناخية، اللي بعد إن شاء الله باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف. موضوعنا الثاني هو مشروع الحزام الأخضر في تونس، المشروع اللي يرمي إلى حماية المدن ومقاومة التصحر وتعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية. حمد العلوي هو مهندس عام بوزارة البيئة ومنسق وطني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، هو ضيفي في هذا الموضوع. هذه مواضيعنا، هذوما ضيوفنا، ابقوا معنا في الاستماع.

ملفات مشاغل وتحديات من الاثنين للخميس من ثلاثة للأربعة. الاثنين مع الفلاح، الثلاث بيئتنا حياتنا، الأربعة صحتك بالدنيا. الخميس ملفات تربوية، إذاعة قفصة مراية تتكلم. بيئتنا بيئتنا حياتنا حياتنا. بيئتنا حياتنا.

0: 13 دقيقة بعد الثالثة مساء، تحية متجددة لكل من التحق بنا الآن في الاستماع لبرنامج بيئتنا حياتنا لليوم 3/6/2026. هدى منسية تحييكم مجددا من أمام المصدح، مباشرة نمر لاستقبال ضيفي بكل احترام سي عياض اللبان الخبير في مجال التغيرات المناخية على الطرف الآخر للهاتف. رحبوا بك سي عياض، عسلامة ومرحبا.
1: وبك أكثر اللي عايش
0: يعيشك يا سي عياض. المعلوم أنه مع بداية خريف 26 تتجدد التساؤل.

0: حول أبرز المؤشرات المناخية المنتظرة في تونس في ظل تزايد حدة التقلبات الجوية، في ظل تواتر الظواهر المناخية القصوى من أمطار غزيرة مفاجئة، من فترات جفاف، من ارتفاع درجات حرارة وغيرها من المظاهر الأخرى. وتطرح التوقعات الموسمية نفسها كأداة مهمة في هذا الباب للتخطيط والاستعداد، لكن مدى دقتها وحدود قدرتها على التنبؤ بالظواهر الجوية المحلية يظل محل نقاش. حبيت نحط الموضوع في إطاره باش المستمعين يفهمون على شنو قاعدين نتحدثوا، لشنو قاعدين نمهدوا بالضبط، باش نتسائلوا على المؤشرات المناخية بشأن خريف 2026 في تونس، باش نتسائلوا أيضا على كيفية تحويل المعطيات العلمية إلى آليات عملية للتوقي وتقليص المخاطر. لكن خلينا بداية في تسلسل زمني، متى بدأت مؤشرات التغيرات المناخية في تونس وكيف وصلنا إلى ما نحن عليه الآن من تغيرات؟ سعياد لك الكلمة، تفضل. مرحبا،
1: بارك الله فيك. نجم نقول اللي التغيرات المناخية بدأت في السبعينات، في متوسط السبعينات في تونس وفي العالم كله، معناها بدأت بارتفاع طفيف ولكن متواصل لدرجة الحرارة، جت ترتفع من سنة 75 التوى، معناها ارتفاع طفيف في المعدلات ولكن ارتفاع معناها كونتينيو كلها. مع هذاك لاحظنا أنه معناها في العقدين ولا الثلاثة الأخرين ثم تواتر معناها نقوله غير طبيعي لظواهر مناخية قصوى. وأنا عندي بعض معناها المعطيات، مثلا عام 2011 كانت عندنا أمطار غزيرة على منطقة دغوان، عام 2012 فيضانات في الشمال الغربي، 2015 فيضانات في بوسالم، 2018 و19 فيضانات في الوطن القبلي وبصفة خاصة في مدينة نابل في جانب 2019، 2020 فيضانات في الساحل وتونس الكبرى، 2024 فيضانات في الساحل، و2026 فيضانات على المناطق الشرقية للبلاد التونسية. دونك هذا تواتر نقوله نجم نقوله غير عادي لظاهرة الفيضانات. بالتوازي زاد ثم جفاف متكرر، فهمتني؟ مثلا ما بين 2013 و 2015 جدنا جفاف معناها مس جملة من المناطق الوسط البلاد التونسية. من 2015 إلى 2023 كانت تونس مسرح لجفاف شبه شامل على مستوى معناها كل المناطق، كل عام يكون أقوى من شيرة وشيرة أخرى. وجفاف هذا الأخراني اللي حدنا حتى 2025 معناها كان نجم نقوله اللي هو أقوى جفاف ريناه معناها منذ بداية الأرصاد الجوية في تونس منذ 1950، حتى أكثر من الفيضانات من الجفاف اللي اجتاح تونس في الأربعينات ووقت الحرب العالمية الثانية، وقت كانوا جدودنا يقولوا عشرية الحرب عشرية الشيعة. معناها تونس عندنا فيضانات نعرفهم، عندنا جفاف معروف، ولكن الجديد أنه ثم ظواهر مناخية قصوى قاعدة تواتر علينا
0: متطرفة، نعم،
1: غير عادية. كما قلت لك بدأت من 1975 بارتفاع طفيف لدرجة حرارة اللي حتى التو نشاهدوا فيه، وتواتر ظواهر مناخية قصوى معناها في العقود الأخيرة.
0: نعم، واضح واضح. هو الفترة الحالية عموما سي عياد، ما نعرفش إذا كان تشاركني الرأي، تشهد اهتمام واسع بأحوال الطقس، المواطنين ولو يهتموا برشا بالموضوع، بالتقلبات المناخية، بالظواهر الطبيعية. ولعل أبرز ربما مثال نجم نذكروها في الفترة هذه هو ظاهرة النينيو، كان تعطينا فكرة عن الظاهرة، مدى خطورتها، امتدادها وخاصة أثارها، وربما تموقع تونس من هذه الظاهرة. تفضل.
1: النينيو هي تقلب طبيعي لمناخنا، ما هوش تغيرات مناخية. النينيو هو تقلب طبيعي لمناخنا، هو تقلب دوري نشاهدوه كل ما بين عامين وسبع سنين. وفهمتني، واخر نينيو شاهدناه في اواخر 23 الى غايه ربيع 24. ولكن اللي جديد انه معناها المنظمه العالميه للارصاد الجويه تقول لنا في بلاغها في 3 سبتمبر 2026 أن ظاهرة نينيو متسنان هي مرشحة أن تكون أقوى ظاهرة لينيو عرفناها منذ بداية معناها الأرصاد الجوية على مستوى الكرة الأرضية. هذا اللي قلق شوي. التعريف النينيو شنو هو؟ النينيو هو ارتفاع غير عادي في درجات الحرارة مياه درجة حرارة حرارة المحيط الهادي على المستوى معناه استوائي وشرقه، وتؤدي هذه الظاهرة معنى ارتفاع درجة الحرارة إلى معنى تعديل دورة جوية عبر إضعاف معنى رياح سكنابيلي زاليتي اللي هما رياح سطح الأرض تهب من الشرق إلى غرب فوق المحيط الهادي.
0: نعم.
1: والنتيجة لذلك معنى تحدث اضطرابات على أنظمة درجة الحرارة والتساقطات في المحيط الهادي أولا وفي بعض مناطق من العالم بصفة عامة. نواف كانت تحب نعطيك فكرة على التسمية.
0: أي مثال شعطينا فكرة وخاصة تونس، احنا ماذا بينا في الموضوع الكل تونس مدى خطورة الظاهرة هذه على تونس. معناتها يندرى المخاوف نتاع المواطنين هي مبرة غير مبرة. تفضل.
1: أولا نتاع التسمية، التسمية جات هو من أنه صيادين معنا في في في بلدان البيرو والإكواتور لاحظوا أنه ارتفاع هذه درجات الحرارة الغير معتاد ينقص من ما يقلص من من من محصول من مح من من محصول الصيد بتاعهم، وهذا الارتفاع يجي في رأس العام في ديسمبر معناها ومعناها ويتقارن مع معناها عيد الميلاد معناها النويل بتاعهم، وكانوا يسميوه الطفل يسود ولا النينو. وجود بشكل حاجة أنه رأوا فما ظاهرة العكس نتاع النينو اللي يسميوها زادة لا نينة
0: بيه
1: النينو عنده مناطق اللي التأثير متاعه عليها يكون كبير. وهذه غالبا تكون على مستوى المحيط الهادي على السواحل الغربية لأمريكا الجنوبية على القرن الإفريقي على جنوب الولايات المتحدة وعلى بعض مناطق أخرى، ولكن في أستراليا ذات ولكن ما عندوش معناها تأثير ملحوظ وكبير على المناطق الاستوائية وعلى البحر الأبيض المتوسط وعلى جنوب البحر الأبيض المتوسط في متوازنة تونس. فالتو حاليا معناها في المجلس العربية ما ورات في تأثير كبير للنينيو على مناطقنا أي مناطق البحر الأبيض المتوسط والمناطق الجنوبية البحر الأبيض المتوسط في متوازنة تونس. لأنه عليه لأنه معناها تونس موجودة في مناطق ما يأثرش عليها النينيو إجمالي من اللون.
0: واضح، يعطيك الصحة على الإجابة. طيب نمر إلى المؤشرات المناخية الأبرز اللي باش تميز خريف 2026 لتونس، وربما المعطيات العلمية المتوفرة إلى ماذا تشير في هذا الباب؟
1: فعلا إلى كين ما ترشمان كان تحب نعطيه فكرة ساعة شنو التوقعات الموسمية هذه ولا المؤشرات الموسمية
0: معناتها كمفهوم كمفهوم يعني. تفضل. أي
1: أي التوقعات الموسمية أو المؤشرات الموسمية أكثر تسمى نتاعها خير هي تعطي اتجاه عام للعناصر الجوية. مثلا نقول أنه في 3 أشهر جيد درجة الحرارة تكون أكثر من المعدل العادي أو أنقص من المعدل العادي. نجم نقول أن الأمطار في 3 أشهر جاية تكون أكثر من المعدل العادي أو أنقص. فهذه المؤشرات بصفة عامة معناها على مستوى معناها على مستوى الموسم دونك عندنا المؤشرات الجوية هذه ومعناها تختلف وكل اختلاف على التوقعات الجوية القصيرة المتوسطة المدى اللي نعرفوها متى 24-28 ساعة فهمتني. توقعات هذيك واضحة نتوقع أنه مثلا في منطقة معينة كمية الأمطار باش تكون كذا ودرجة الحرارة تكون كذا، بينما المؤشرات الموسمية هي ما نجم نقوله إلا أنه درجة الحرارة هي تكون أقوى من معدل برشا أنقص من المعدل ولا قريب للمعدل، هذه الفرق ما بيناتهم مزوج.
0: أي
1: فهمتني.
0: هو
1: إلى كان ما ترش معنا كيفاش يعملوها المؤشرات يعملوها باستعمال نماذج عددية مناخية عالمية تكون كبيرة وكبيرة جدا، ومعنى يدرس من خلالها التفاعلات بين الغلاف الجوي وبقية مكونات معنى المنظومة المناخية، وخاصة المحيطات اللي هي تمثل مصدر الطاقة الحرارية للمنظومة المناخية. فبصفة عامة على مستوى تونس، أنا مشي شفت معناها النتائج أنت معناها اللي حطتهم المعطيات اللي حطتهم المحطم المعهد الوطني للرصد الجوي. نظام التوقعات تاع المعهد الوطني للرصد الجوي يتمثل أولا في نموذج عددي مصغر على تونس اللي يعطينا فكرة كما قلت لك على درجات الحرارة والأمطار خلال الأشهر القادمة، ويكون ويقترن زاد ذلك معناها بمع نتائج بعض النماذج العددية على المستوى العالمي، مثلا المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية وإلى آخره. وفي هذا الغرض معناها فما نشرية يقع اعتمادها، فهمتي؟ النشرية هذه ستكون لشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2026. تقول أنه من ناحية درجة الحرارة أغلب النماذج العددية تقول أنه درجة الحرارة بتكون أكثر شوية من المعدل العادي لخلال هذا الأشهر، هذا من ناحية درجة الحرارة. نتوقع 3 أشهر القادمين بيكون درجة الحرارة بصفة عامة أقوى شوية من المعدل العادي لهذه 3 أشهر. من ناحية الأمطار ما تميش كيفاش يقولوا ما تميش بالفرنسية ما تميش الكونسنسوس، معناها النماذج ما تتلقاش، فهمتني؟ ومن الراجح أنه السيناريو المرجح هو أنه يكون معدلات هطول الأمطار قريبة من المعدل العادي.
0: ما فماش إمكانية ربما لأمطار إمكانية لهطول أمطار في يعني غزيرة أو مركزة في الفترات القادمة حسب توقعات بطبيعة الحال.
1: لا معدية ما نجموش علميا صعيب باش نجمو نتنبؤ بها. احنا ما نجم نتنبؤ كان على الحاله العامه الحاله المتوسطيه للفتره الجايه خلال 3 أشهر الجايين معادله الامطار باش تكون قريبه من معدل العادي.
0: طيب ربما باش نسالك لهنا شنية ابرز التوصيات العلميه، ولهنا نتحدثوا بطبيعه الحال على التوقعات اللي الباز نتاعها يعني اساسها علمي، ابرز التوصيات العلميه اللي ينبغي اعتمادها لتعزيز قدره تونس على التكيف مع التقلبات المناخيه خلال المرحله المقبله في حاله وقوعها بطبيعه الحال؟
1: والله انا نرى انه اول حاجه هو ان نحاولوا نستعملوا هالمعطيات هذه،
0: يعني
1: هي فعلا هي معطيات عامه، ولكن هي المعطيات تعطينا فكرة على معناها كيفاش نجمو نستعملوها. مثلا وقت اللي ما نعطيك مثلا توا سنة وقت نقولوا اللي الأمطار باش تكون قريبة من المعدل العادي، فهذا مؤشر باهي على خاطر 3 سنين الأخرانيين رينا اللي الأمطار في شهر في الخريف جات مأخر برشا، فهمتي؟
0: اي
1: فهذا مؤشر يقول أنه سنة الأمطار باش ما يجيش باش يجي مقرة الخريف، يلزم ناخذ احتياطاتنا. دونك هذوما نستعملوهم عن المؤشرات الموسمية، نستعملوهم لإدارة الأنشطة اللي عندها علاقة بالمناخ كما الفلاحة كما الموارد المائية كما الصحة حسب المعطيات اللي تعطيها، ونكملوا هذا بالتوقعات الجوية اليومية اللي راهو فيها احنا اللي 24-28 اللي هي تعاوننا على إدارة معناها مثلا الفيضانات وقت تقرب الفيضانات، ولا إدارة مثلا موجة جفاف أو موجة حرارة وقت تقرب موجة حرارة مثلا نجم نتنبؤ بها 3 أو 4 أيام قبل، ونجم نحاول ناخذ احتياطاتنا باش موجة الحرارة هذه ما تأثرش بصفة كبيرة مثلا على الناس المسنين يكونوا قراب من
0: مثلا لهنا معناتها أخذتنا بالحديث سي عياد للحديث عن المعطيات العلمية والنماذج المناخية باعتبارها أداة موثوقة ربما لاستباق المخاطر وتوجيه أيضا القرارات المتعلقة سواء بالموارد المائية، الفلاحة، تهيئ الكوارث الطبيعية، كذلك حماية الموارد البشرية، نتحدث على المواطنين لهنا بطبيعة الحال، أو المواشي أو المحاصيل الزراعية وغير ذلك.
1: فعلا أخت، أنا حسب رأيي أنا أهم حاجة نبدأ نخدموا على رواحنا، نبدأ نلموا معطياتنا متعلقة بالمناخ والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، تكون فما معنا الشركاء الكل على المستوى الوطني المعطيات هذو يدوروها ما بين بعضهم، فهمتني؟
0: إيه.
1: باش الناس الكل تنجم وقت تصير إشكالية مناخية ينجموا مع بعضهم يستفدوا. فأول حاجة هي المعطيات، يجب نقوي قدرتنا في الأرصاد الجوية، في المعطيات الاقتصادية والاجتماعية، وثاني حاجة نقوي قدرتنا في مدى استباق معناها الكوارث الطبيعية اللي جينا من حين إلى آخر.
0: بالرجوع إلى المؤشرات اللي كنت ذكرتهم في علاقة بخريف 2026 في تونس أكتوبر نوفمبر وديسمبر، شنية القطاعات والمناطق اللي يفترض إنها تكون أكثر استعداد خلال الخريف سي عياد على حد تقديرك؟
1: أنا على حد تقديري، ولكن هذا تقدير أولي فهمتني،
0: طبيعة الحال
1: بشوي بشوي يتحيل.
0: أي
1: أنا كما قلت لك على تقديري باش تكون معناها درجة الحرارة أقوى من معدل العادي، فيلزم نتنقل لذلك. ولكن مثلا فما أنواع من الحشرات مثلا ولا حاجة إلى آخره من ناحية السلاحة اللي إذا كان زادت درجة الحرارة نجد تطور أكثر، يجب ناخذه معناها حاجات استباقية.
0: نعم.
1: من ناحية الأمطار كما قلت لك أنا نتوقع اللي السنة الأمطار باش يجي معناها باش يجي في وقت في وقتها معناها باش نجموا نبداو نحطوا في اوقات معقوله مش كيما العوام الاخرين. العوام الاخرين الامطار جات مخره برشا وبرشا ناس حارتهم مخر، فيلزم نستبقوا وتكون عندنا معناها نكونوا جاهزين باش وقت الامطار تجي وتبدا تصب الفلاحه نتاعنا يكون عندهم كل شيء ما لازمه باش يبداو يحصل. من ناحيه المياه الاشكاليه معناها السنه مثلا ماهيش معناها ما نصورش الاشتري في كمية الماء حتى الحمد لله يا ربي معناه توا عنا مخزون مائي معناه معقول ماهوش كبير بس ولكن معقول، ولكن الاشتري هي كيفاش نديروا إدارة معناها شبكة الري
0: نعم
1: شبكة الري
0: واضحة الفكرة
1: برشا مياه نشوفوا شبكة السونات زادة اللي توزع المياه على المواطن.
0: شكرا
1: إلى آخره.
0: الفكرة واضحة جدا. مشكور جدا سي عياد اللبان الخبير في مجال التغيرات المناخية، ومعك تحدثنا على المؤشرات المناخية لخريف 2026 في تونس وإمكانية التعويل على التوقعات الموسمية للتوقي من التقلبات الجوية. مشكور جدا سيد الكريم، إن شاء الله في استضافة إذاعية قادمة وإلى اللقاء.

لناسها وأهلها أحلى تحية خالصة توصلها على مواجهة بعتها تدفي وتزرع فرح في سهرتها تسافر مع نسمتها تبسط جناح عملها لقفصة وجبلها وناسها وأهلها.

ملفات، مشاغل وتحديات، من الاثنين للخميس، من الثلاثة للأربعة. الاثنين مع الفلاح، الثلاث بيئتنا حياتنا، الأربعة صحتك بالدنيا. الخميس ملفات تربوية، إذاعة قفصة.

0: بيئتنا بيئتنا حياتنا حياتنا. بيئتنا حياتنا.
1: تحية مجددا مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى برنامج بيئتنا حياتنا لليوم 3/6/2026. هدى منسية سعيدة جدا باستقبالكم مجددا ضمن هذا الفضاء اللي هو في الواقع نافذة أسبوعية نطلوا منها عليكم من 3 إلى 4 مساء كل ثلاثاء لرصد آخر المستجدات المتعلقة بالشأن البيئي، انطلاقا من أهمية هذا المجال في حياتنا جميعا دون استثناء. نحاول في كل مرة أن نكون مواكبين لآخر المستجدات المسجلة محليا جهويا وطنيا إقليميا وكذلك عالميا انطلاقا من أهمية هذا المشغل. موضوعنا توابش نتناول فيه مشروع الحزام الأخضر في تونس لحماية المدن ومقاومة التصحر وتعزيز القدرة على مواجهة تغير المناخ. ضيفنا باش يكون سي حمد العلوي، هو مهندس عام بوزارة البيئة ومنسق وطني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. على الطرف الآخر للهاتف الرحب بك بكل احترام سي حمدة، مرحبا بك وعسلامة وأنستنا في حصتنا الجديدة من برنامج بيئتنا حياتنا. تفضل.
2: تحية لك أخت هدى وتحية لجميع المستمعين لإذاعة كفة، وشرفني الحضور معك.
1: شكرا لك. إذن مشروع الحزام الأخضر يمثل أحد المشاريع البيئية اللي ترمي إلى تعزيز الغطاء النباتي، إلى الحد من زحف الرمال والتصحر، إلى تحسين جودة المحيط والحد من أثار التغيرات المناخية. المشروع هذا، مشروع الحزام الأخضر، يطرح في المقابل تساؤلات عدة حول مدى تقدم الإنجاز على المناطق المستهدفة، آلية اختيار الأنواع النباتية فضلا عن ضمان استدامته ومتابعته. كل ذلك إن شاء الله باش نتحصلوا عن إجابته من عندك سي حمدة. باش في البداية خلينا نعرفوا سادة المستمعين ما المقصود بمشروع الحزام الأخضر وشنية أبرز أهدافه البيئية وكذلك التنموية. تفضل.
2: شكرا على الموضوع. كما تعرف أختي، هو اللي يسموها الرؤية متاعنا، فما رؤية وبعد فما برنامج فما بعد فما مشاريع. بالنسبة لنا احنا الرؤية هي معناها كيفية التدخل في مناطق الوسط التونسي اللي هي أكثر المناطق اللي هي معرضة لتغير المناخ وللجفاف، الفترات الجفاف، ومعناها والمناطق اللي يسمى القاحلة والشبه قاحلة. هذه هي المناطق اللي فيها صعوبة معناها تحسين الغطاء الغابي والغطاء الرعوي، تكون فيها صعوبة كبيرة. نعم. وهي بوابة معناها تعرف المنطقة من منطقة الصخيرة معناها من الساحل حتى الصحراء، معناها حتى تمشي منطقة قفصة تبقى المنطقة هذيك الممتدة على 260 كيلومتر، هذيك هي تعتبر الفاصل ما بين معناها المناطق الشبه الجافة والمناطق الجافة والصحراوية. وهذه المناطق هذه حسينا اللي بالتغيرات المناخية وبكذلك بالأنشطة البشرية واللات معناها معرضة أكثر ما يمكن إلى العمليات معناها تدهور، خاصة أكل المراعي اللي كانت موجودة وكذلك الانجراف معناها متاع التربة ولا أكثر معناها حدة، لاعتبار أنه معناها الظواهر المناخية القصوى خاصة الأمطار الجي في فترات وجيزة، إذا ما تلقاش معناها غطاء نباتي ولا ما تلقاش غطاء رعوي، وإذا ما تلقاش معناها أشغال محافظة على المياه والتربة، بتبيع هذيك معناها تسرع في عملية جرف التربة اللي معناها طلبت مليارات السنين باش تكونت. هذا هو معناها الإحساس متاعنا، والدراسات أثبتته في معناها في جميع الدراسات اللي قمنا بها. المنطلق هذاك قلنا علاش لا معناها التدخل في هذه المناطق لخلق أحزمة خضراء، معناها وين فما الإمكانية باش نعملوا مشاريع فلاحية، مشاريع مبنية على الطبيعة، محافظة على المنظومات الرعوية، فماش إمكانية متاع مصدات الرياح، معناها زاد أشغال اللي هي معناها متاع مقاومة زحف الرمال في الطرقات، العمليات هذه الكل تتطلب معناها تخطيط وتتطلب زادة إمكانيات مالية.
1: طبعا
2: انطلقنا من 2025 بدأت معناها الفكرة معناها تتبلور. تقدمنا بهذا اللي كيما نقوله نحن مشروع أولي عملناه على مستوى وزارة البيئة وأرفعناه معناها للمنظمات اللي هي ناشطة في تونس ولقى معناها استجابة من مرصد الصحراء والساحل. هذه المؤسسة هي إقليمية موجودة ومختصة في حكاية الأحزمة الخضراء في إفريقيا اسمه الحزام الأخضر الإفريقي ومعناها عملت جميع الدراسات الفنية لهذا المشروع الكبير اللي كان في إفريقيا معناها معناها دخل معنا مرصد الصحراء والساحل بتبيع بالشراكة مع معناها الشراكة مع وزارة الفلاحة الإدارة العامة للغابات اللي أنا فيها حزمة خضراء وفيها تشجير وفيها لكن تي ماهوش بالضرورة كان الإدارة العامة للغابات باش تكون فيها تدخلات لجميع المنتفعين وكذلك للإدارات الأخرى اللي لها هي بالشؤون الاقتصادية والتسمين والمندوبيات التنمية الفلاحية باش تدخل في هذا المشروع. دونك تقدمنا ب ب ب ب بشكل بال بال بهذه المشروع المقترح مشروع يلزم الموارد الوساس ما عندهاش موارد هي جهاز فني اما تقدم المشاريع معناها بطريقه معناها علميه. دونك تقدمنا الى الصندوق التاقلم على التغيرات المناخيه اللي معناها وفر لنا امكانيات في شكل هبه لاعتبار أنه تونس معناها من أكثر البلدان اللي متعرضة للتغيرات المناخية ويلزمها تتأقلم. دونك معناها مشروع أولي بقيمة 15 مليون دولار هو يعتبر معناها مشروع مهم على فترة معناها برمجناه على فترة 4 سنوات من 2027-2030 بدأت الفكرة 2025-26 قاعدين معناها مع مركز الصحراء والساحل في معناها تجميع جميع الدراسات ومش يقوموا توزادة بالزيارات معناها المكانية معناها لتحديد المناطق اللي بش يتدخل فيها وتحديد الأنشطة وتحديد المنتفعين معناها بطريقة أكثر معناها دقة في الفترة القادمة بحول الله معناها في الاجتماع القادم متاع صندوق التأقلم متاع التغيرات المناخية يكون هالمشروع هذا جاهز لاعتبار أن مرصد الصحراء والساحل قام بهذه العملية مع بلدان إفريقية مماثلة وتحصل على الموارد هذه تم تعبئتها لبعض الدول وعنده التجربة وعنده العلاقات مع صندوق التأقلم مع التغيرات المناخية ويعرف كيفاش يقدم لها المشاريع. دونك
1: كان تعطينا سي حمدة بلغة الأرقام إذا متوفرة عندك بعض المعطيات اللي تتعلق سواء بالعدد نتاع الأشجار ربما اللي باش تغرسوها في إطار هذا البرنامج عن الاعتمادات اللي نورمالمون باش تحصلوا عليها باش تنجموا تنفذوا مختلف مكونات هذا المشروع كذلك ربما المساحات والمناطق اللي باش تنتفع كذلك بهذا المشروع ثم وأهم حاجة أنت ذكرت اللي المشروع في حد ذاته وقع تحديد فترة زمنية ما بين 26 حتى 2030 يعني عبارة في إطار المخطط نتاع التنمية الجديد أي فوالا ماذا بنا هو بالأرقام باش الصورة توضح أكثر ربما للمستمع ويفهمنا أكثر وخاصة الناس اللي هم معنيين في مناطقهم بإحدى مكونات هذا المشروع وقت يوصلوا لهم إن شاء الله بإذن الله يعرفوا على شنو قادمين وشنو ينجموا يفيدوا ربما ولما لا يكونوا ناس أيضا عناصر فاعلة في تنفيذ هذه المكونات. تفضل.
2: نعم بالنسبة للعملية مثلا باش تبرمج مشروع بهذا الحجم كذا لازم باش ترسمه في المخطط الوطني للتنمية وبالفعل أنا قدمنا بالمشروع لوزارة التخطيط والتنمية والتخطيط وقمنا بتسجيل أولي للمشروع اللي هو موجود في مخطط التنمية 2026-2030 ويتماشى مع الأهداف الوطنية لأنه هذا مؤشر يعطي مؤشر أكثر للصندوق التأقلم مع التغيرات المناخية لتمويل هذا المشروع معناه لكان ما يكونش هو يتماشى مع الخطط العمل متاعك ما يمولوش. دونك هو يعتبر أولوية حطيناه كأولوية في المخطط الوطني للتنمية 26-30 هذه أول خطوة قمنا به. بالنسبة للمشروع حددنا له توحاليا معناها الأهداف معناها الكبرى متاعه معناها الهدف العام للمشروع وحددنا له الأهداف الخصوصية وحاولنا معناها نحاولوا تو حاليا معناها تحديد الموارد المالية لجميع الأنشطة اللي مش نقوموا بها في هذه المناطق. بقى طبعا مش نحكي لك عليها من الهدف بتاع المشروع، الأهداف المحددة وكيفية معناها توزيع هذه الاعتمادات. بقى العملية مش الصعيبة أما الناقصة هي الذهاب إلى هذه المناطق، خاصة منطقة معناها قلنا جنوب صفاقس، وانت ماشي معناها وقابس وسيدي بوزيد وقفصة،
1: وقفصة نعم،
2: باش نمشي باش نمشي وغاديكا باش تحدد مع الإطارات معناها الجهوية والمنتفعين شنية الأماكن اللي هي فيها معناها تدهور واللي فيها ضغوطات كبيرة على تغير المناخ، خاصة واللي يحسوا في معناها النقص من الموارد المائية، وخاصة أنك الموجات الجفاف اللي موجات الحرارة اللي ولات كبيرة برشا
1: فوق
2: 3 أيام وأربع أيام، ولات تأثر على الغطاء النباتي وكذلك تأثر على تربية الماشية. دونك معناها العنصر أهم عنصر اللي مش نتلهاو به هو المتساكنين، تعزيز قدرة المتساكنين على الصمود بتبيع بتوفير الموارد المائية، لأن الموارد المائية شحيحة جدا غاديكا، يلزمنا التقنيات
1: المناسبة
2: المندوبيات على تكثيف هذه التقنيات لزيادة توافر المياه وكفاءتها للأسر والزراعة، خاصة من خلال توسيع مثلا البنية التحتية، معنى تجميع المياه، إعادة تغذية المياه الجوفية، ثم الري الذكي المناخي، معنى تعطي النبتة البزوان تاعها المحدد في الوقت المحدد، إعادة استخدام المياه المعالجة، كان ثم محطات اللي هي معناها نجمو نعملو لها تأهيل متاعها ومعالجة هي نجمو زادة نستعملوها. دائما العنصر الماء يلزم تتخمم فيه قبل كل شيء.
1: نعم، هو بالحديث على النقطة هذه نتصور أيضا نتحدث أيضا على الأصناف النباتية اللي باش يتم اعتمادها سي حمدة، وكيفية اختيار أنواع قادرة على التأقلم مع التغيرات المناخية وشح المياه. نعم
2: نعم، دونك المشروع هذا أول حاجة ساك تمشي للمنطقة، أول حاجة تعزيزك القدرات والآليات التشاركية من في معناه في المتساكنين وكل الناس اللي مدخلين على المستوى المحلي والجهوي في التقييم المخاطر والتخطيط الإجراءات التكيف معناه وكيفاش إدارة المياه والأراضي طريقة معناها شمولية ومراعية للمناخ، معناه هذوم كلهم يلزم يبدأ عندهم فكرة معناه هذا في حكاية التكوين. ثانيا معناه إعادتك تأهيل المراعي والأحراج الغابية، وخاصة معناها المستجمعات متاع المياه، أنا حكيت لك معناها مش يكون أكس كبير لهذايا معناها حكايتك تقنيات أشغال المحافظة على المياه والتربة، تغذية الميدة الجوفية، حصاد مياه الأمطار، البنية التحتية سواء السواس ولا المواجل ولا الفساقي، المهم الحاجات المبنية على الطبيعة واللي هي ممكنة ونجم يعملها كل فلاح في المنطقة متاعه، معناها المشروع يولي يدعم الكلفة هذه اللي هو مثلا غير قادر عليها الفلاح.
1: يعني
2: كان كل واحد ينجم يعمل ماجل فزقية نجم يقول له أنا ما نجمش نعملها 15,000 دينار ولا 10,000 دينار، غير قادر، معناها المشروع ينجم يعاون في الحكايات هذه. دونك وخاصة زاد معناها التركيز معناها علاش كنا مع الإدارة العامة للغابات، خاصة في الأشجار الغابية ولا الشبه الغابية ولا النباتات العطرية، لازم تكون الأصناف ما تنجمش صندوق الأتقلم على التغيرات المناخية ما يمولش ماشي ما تجيب له حاجات معناها امبورتي ولا هي غير متأقلمة، يلزم النباتات اللي هي عندها صفة متاع التأقلم، خاصة النباتات الطبية والعطرية. كذلك معناها يقول لك زاد راهو الهدف نتاعي معناها هو دعم صمودك الناس المتساكنين هذيك، باش تدعمهم بسمامك الانشطه نتاع خلق موارد رزق، اما تكون مستدامه وتكون مبنيه على الطبيعه الخضراء. دونك لازم تعاون في حكايه التخزين ولا التجميع والتسويق والامبلاج، معناها تولي تعطيها معناها تعطيها لابال وعندها قيمه، خاصه نراو لي برودوي هذوما نتاع المناطق الجافه عندهم قيمه معناها غذائيه وعندهم قيمه جماليه وعندهم قيمه غذائيه كبيره
1: وتراثيه كذلك.
2: اي نعم، دونك هذوما الحاجه معناها لي زاكس اللي معناها المحاور اللي باش يخدم عليها من المشروع واكثر معناها التمويلات هي في الحكايه هذه زياده الامن المائي ومعناها المناظر الطبيعيه المنجذيكه والقدره على التكيف مع المناخ. هذوما نعطوهم اهم بار مثلا اللي هي اكثر من 80% من تمويلات المشروع تمشي للمكونه هذه المكونه الثانيه. ثم عده حاجات اخرى مثلا حكيت لك عليها كيما السلاسل القيمه المناخيه والقدره على الصمود ومعناها النباتات العطريه والطبيه ومنتجات الرعي. حوايج هذوما كلهم موجودين معناها تحسين عمليات المعالجه والتخزين ودعم التسويق. هذوما كلنا نعاونهم خاصه زاد يعطيو زاد امبورتونس كبيره اهميه هي للمراه معناها المراه والشباب يلزم هما خاطر هما ليد وهما اللي هما اي نعم هما اللي يواجهوا صعوبات اكثر في في في
1: في المناطق
2: التغيرات المناخيه. دونك هذا هذا هو الفلسفه
1: نتاع مشروع الحزام الاخضر. نعم. هو في تحديد كل هذه المكونات يعطيك الصحه معناتها سردت علينا برشا معطيات هامه جدا نعتقد للمستمع ينجم بسهوله يستسيخها او يفهمها. هل تم التفكير ايضا في اليات لقياس اثر المشروع سواء على المستوى البيئي او كذلك التنموي؟ نتحدث لهنا عن الحد من التصحر، كيفاش نجموا نعرفوا الى المشروع اتى اكله وانه كان ذو جدوى، تحسين جوده الهواء، تثبيت التربة وغيرها من المجالات اللي كنت ذكرتها واللي هي من محتويات مشروع الحزام الأخضر في تونس. نعم
2: نعم معنا أختي هدى بالنسبة للمشاريع بعد ما حكيت لك معنا مش يصير معنا عدة ورشات تصير في المناطق هذية مشيو دو بروكسيميتي باش نحدد به أي مكونة أي عنصر مثلا تقول مثلا المناطق المتداهرة التي تم ترميمها باستخدام تقنيات قائمة على النظام البيئي ولا التجديد الطبيعي بالمساعدة ولا إعادة التحريج ولا مكافحة تدهور الأراضي ولا التعرية متاع التربة، لازم هنا تمشي بالمؤشرات مثلا تقول قداش من هكتار مش تعملوا معناها ليطا إنيسيال المنطقة هي متداهرة طول حاليا راني مش نتدخل في 200 ولا 300 هكتار راني مش نعمل كذا، كلها يلزمها تكون شفري بمؤشرات على حسب الامكانيات نتاع المشروع هذاك اللي هي مثلا حسب معناها التوزيع الاولي والمبدئي مثلا مش نقولوا مش نحطوا مثلا 24 مثلا مليون دينار تونسي مثلا في الاكتيفيتي، يلزم تحدد المناطق السيبلي المعتمديات اللي مش تتدخل فيها والمؤشرات يلزمها تكون معناها فيها قياس. ما فيش كلام في متابعه المشاريع خاصه المشاريع التي يتم تنفيذها على المستوى الصناديق معناها يركزوا ياسر على مؤشرات الكفاءه ولا الريزلتا معناها لازم تكون عندك نتيجه متوقعه ولازم توصل لها واذا ما وصلت لهاش لازم تعطي تفسير علاش ما وصلت لهاش وشنو هي العوائق وكيفيه تحسينها في التقييم النصف المنحري نتاع اي مشروع. نحن تو في المستوى معناها نتاع الخبراء قاعدين يخدموا على نتاع مرسى الصحراء والساحل بالتعاون مع الإدارة العامة للغابات ووزارة البيئة، لمينا جميع المعطيات، عملنا جرد لجميع المشاريع اللي هي موجودة في المنطقة في المناطق هذيك باش ما تعملش يسموها دوبلون ولا ما تعملش معناها تكرار لنفس الشيء اللي موجود، لأنه فما عديد المشاريع اللي هي معناها تمول فيها سواء البنك الدولي ولا مشاريع أخرى يمول فيها معناها صندوق يسموه التنمية الزراعية وإلا أي مبادرات أخرى موجودة وإلا على ميزانية الدولة. دونك هالمشاريع هذه كلها يتم جردها تحديد المناطق نتاعها باش أنت تتدخل في إطار التكملة وفي إطار الأهداف نتاعك اللي هي أهداف معناها الصمود المناخي، الحد من تدهور التربة، خلق موارد رزق معناها وتثبيت الناس في أماكنهم وزيادة الإنتاجية الأراضي، وخاصة زادة ما ننساوش اللي زادة هم مناطق زادة رعوية كيفية المحافظة على القطيع ذاك وتنميته معناها.
1: نعم، باطلاعك وإلمامك بكل التفاصيل المتعلقة بهذا المشروع سي حمدة باش نسألك ربما سؤال موجه ليك من موقعك يعني ودرايتك بهذا الموضوع، هل تعتقد أن مشروع الحزام الأخضر يمكن أن يصبح يوما ما نموذجا قابلا للتعميم في كل جهات الجمهورية دون استثناء باعتبار أن التغيرات المناخية هي تأثيرها ولو بدرجات متفاوتة لكن هو موجود لا محالة في كل منطقة من مناطقنا في تونس أو حتى في خارج تونس، لكن احنا حديثنا على تونس. نعم
2: نعم، هو يعطيك الصحة أخت هدى، هذا هو الهدف من تمويل المشاريع في شكل هبات. ريت مثلا صندوق التأقلم مع التغير المناخية هو مول قبل ذلك مول مشروع بعشرة مليون دولار في منطقة القروان، وركز ياسر على تقنيات المياه هكا ولا، والمشروع نفذته هذه الفيدا معناها الصندوق التنمية الزراعية. المشروع الثاني اللي عطاو مش تعاوننا فيه زاد مشروع هو الواحات في توزر، هذا بقيمة 15 مليون دولار مع البرنامج الأمم المتحدة للتنمية اليو ان دي بي. وعندنا المشروع هذا تاع الحزام الأخضر اللي هو مش يكون إن شاء الله في مناطق الوسط، مازال ما تمش تحديد المناطق، أما قاعدين بالخرائط وبالواحد أنه يكون مناطق تمس جابس سيدي بوزيد وقفصة باش يكون في اللار هذيك الموجودة من منزل حبيب وانت ماشي. دونك هذوما المناطق اللي باش يتم تحديدها بالتوافق مع السلطات المحلية والجهوية والمتساكنين بالطبيعة. نعم. الهدف الأساسي نتاع المشروع يقول لك إذا ما ولدك أنا مشروع وقلت لي هذا قادر على الصمود، راه أنت معناه باش تعاود المشروع هذا تولي أنا يعطيتك النموذج وعطيتولك في شكل هيبة، لكن أنت بعد يلزمك تاخذ الليد عليها وتاخذ تاخذ المشعل باش أنت تعاودها في
1: تواصل وتسحبها على بقية المشاريع.
2: نعم، على
1: واضحة الفكرة.
2: سواء نعم. شكل قروض ولا على شكل ميزانية الدولة. أنا وتكون تجربة ناجحة
1: إن شاء الله
2: تعمل لها التعميم.
1: نعم، شكرا جزيلا، مشكور جدا سي حمد العلوي المهندس العام بوزارة البيئة ومنسق الوطني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، مشكور جدا على دسامة المداخل على كل التفاصيل اللي تقدمت بها معنا اليوم. إن شاء الله في استضافات إذاعية قادمة سيد الكريم، إلى اللقاء. هكا نوصل معكم مستمعينا إلى نهاية هذا العدد من برنامج بيئتنا حياتنا، إن شاء الله نكون قدمنا الإفادة والإضافة، مع تحيات هدى منسية، أحلى الأوقات، إلى اللقاء.

0: عايش خويا احترمنا المكان فضاء عام.
1: قلقتك
0: ضريتني وانت تدخن
1: الله غالب
0: نجم تبدل أسلوب حياتك تضمن سلامتك وسلامة غيرك.
2: التدخين آفة
1: التدخين آفة
0: التدخين آفة.

0: ربيعة مساء، تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخبارية الموجز.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: دعت عمادة المهندسين التونسيين اليوم لاعتماد مخطط وطني للأمن الكهربائي للفترة 27-2030، يقوم على حوكمة واضحة وآلية دائمة للتنسيق بين منظومات الغاز والكهرباء والطاقات المتجددة والشبكات والتمويل. وأكدت العمادة خلال مائدة مستديرة نظمتها حول خريطة الطريق الطاقية لتونس 27-2035، أكدت أن ضمان الأمن الطاقي يتطلب الانتقال من معالجة الأزمات الظرفية إلى التخطيط السباقي من خلال وضع منظومة متكاملة تضمن استمرارية التزود بالكهرباء وتعزز قدرة البلاد على مواجهة فترات ذروة الطلب. أكد وزير التجارة والتنمية الصادرات سمير عبيد في افتتاح أشغال البرنامج الإقليمي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في منطقة شمال أفريقيا أنه بعد أكثر من سنتين من استعمال الإطار القاري تجاوز عدد العمليات التجارية المنجزة في إطار الاتفاقية القارية الأفريقية للتبادل الحر 530 عملية تصديرا وتوريدا في اتجاه عدد من الدول التي شرعت إلى جانب تونس في الاستفادة من هذا الإطار. أفاد المندوب العام لحماية الطفولة المنصف بن عبدالله اليوم بأن وزارة الأسرة ستنظم يوم الخميس المقبل تظاهرة ساعة وقاية بمحيط المؤسسات التربوية ومراكز التكوين المهني والمؤسسات الجامعية لحماية الأطفال والشباب من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر من بينها ظاهرة المخدرات. رفع البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في أفريقيا لعام 26-2020 إلى 4.3%، مشيرا إلى أداء قوي في أنحاء المنطقة، وحث الحكومات على تبني الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية وخلق فرص العمل. قالت وزارة الدفاع الفرنسية اليوم أنها أجرت أول اختبار لإطلاق صاروخها الباليستي من الجيل الأحدث الذي يطلق من الغواصات، مؤكدة بذلك قدرتها في مجال الردع النووية في ظل تصاعد التوتر مع روسيا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: السياق على اليسار تمثل خطر كبير، بعض السواق ما ينتبهلوش.
3: أنا كيف يبدأ الطريق واسع نسير على اليسار يظهر لي من قلق حد.
2: في الحالة هذه تعطل حركة المرور وتنجم تتسبب في اصطدام فجئي مع السيارات اللي أكثر من سيارتك سرعة.
3: في أنا حالة يجوز السير على اليسار؟
2: لا يجوز السير على اليسار إلا في صورة المجاوزة أو تغيير الاتجاه، وفي كل الحالات الأخرى يجب أن تكون سياقة السيارة قريبة من الحافة اليمنى للطريق حتى لو كان الطريق فيه العديد من الممرات.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: Allô, docteur? Allô, docteur?
1: عسلامة ومرحبا بكم في هذا العدد من ألو دكتور. اليوم باش نهتموا بمرض السكري، عفى الله الجميع. في ضيافتنا دكتورة إيمان كسيرة، طبيبة مختصة في السكري والتغذية وأمراض التغذية. عسلامة ومرحبا بك دكتورة.
2: عسلامة.
1: إذا كنا نقول دكتورة مرض السكري، نحب نعرف الأسباب، الأعراض وكيفية العلاج. نعرف هذا المرض، نتعرف على أسبابه وكيفية العلاج.
2: مرض السكري هو مرض مزمن، هو ارتفاع مستوى السكر في الدم بشكل فوق الحد الطبيعي. الارتفاع هذا مستوى السكر في الدم يكون ناتج يا إما عن وجود خلل في صناعة إفراز الأنسولين في الدم، وإلا خلل في عمل ومفعول الأنسولين في الدم، وإلا ينجم يكون زوز، معناتها فما خلل في الإفراز وخلل في العمل ولا في التأثير متاع الهرمون متاع الأنسولين. الارتفاع مستوى السكر هذا في الدم ينجم فما برشا أنواع، هي السكر أنا فما ثلاثة أنواع رئيسية، أكثرها النوع 2 اللي هو اللي موجود أكثر، معناتها هو اللي موجود أكثر زادة في بلاد ماتا. هو النوع 2 يوجد أكثر عند الناس القديمة المتقدمين في العمر بعد سن 40 سنة، أما تو بحكم انتشار السمنة وارتفاع معدل السمنة وكل شيء في بلادنا، ولا نشوفوه في العالم زادا، نشوفوه في أي عند أي فئة عمرية حتى عند الأطفال. السكري نوع 2 هذا ديابيتس تيب 2 تدخل فيه خاصة العوامل الوراثية، وتدخل فيه زادا نمط عيش الفرد، معناتها العادات الغذائية السيئة والناس اللي ما عندهمش نشاط بدني مستمر. الدواء بتاعه هذا النوع الثاني يعتمد أساسا على معناتها تحسين نمط العيش للأفراد، معناتها الدراج الإيجينوديتيك، معناتها الناس هذوما شوية يتبعوا حمية معينة اللي هي ما هيش حمية مختصة بناس معينين، هي حمية منتظمة نورمالمون الناس يكون هي تتبعها، حمية غذائية معها نشاط بدني متوازن ومستمر. ونجموا زادا ننتجوا لاستعمال الحرابش وإلا نشولين في بعض الحالات. بالنسبة للنوع الآخر متاع السكر نوع 1، نوع 1 ديابيتو تيب 1 اللي يشوفوه أكثر عند الصغار في العمر، عند الأطفال وإلا في سن البلوغ، ولا عادة يشوفوه في سن قبل 40 سنة، ما نجموا يشوفوه في أي عمر. السكر نوع 1 هذا ناتج على خلل في إفراز الهرمون الأنسولين، يدخل في ضمن المناعة، وجود مرض مناعة ذاتي ليزافيكسيون أوتوميون ما يعرف بالفرنسية، معناتها يكون فما نوع متاع أجسام مضادة اللي ما تخليش الخلايا البنكرياس تصنع الأنسولين. الدواء الوحيد للمرض السكر نوع 1 الموجود في الوقت الحالي هو الأنسولين المصنع. الدواء هذا معناتها ستانتات نوع أفي، معناتها شكون مدى على طول الحياة، وهو الدواء الوحيد هو الأنسولين. النوع الثالث اللي نلقوه اللي موجود بكثرة هو نوع سكري الحمل، نشوفوه عند المرأة الحامل، يبدأ فما ارتفاع في مستوى السكر في الدم يفوق الحد الطبيعي اللي نلقوه عند المرأة الحامل. السكري هذا في العادة يتنحى بعد الولادة، أما المرأة اللي تمرض به تكون عرضة أكثر للسكري نوع 2 من بعد، هذاك علاش لازمتها بعد مراقبة مستمرة بعد الولادة فقد روحها ديما. بالنسبة للسكري الحامل أهم حاجة يعني نعتمدوا على الرجيم في السكر حتى، وفي بعض الحالات نجم نستعمل زادة الأنسولين. بالنسبة لأعراض السكري وهي أهم حاجة لازم يعرفها الإنسان، خاطر وجود العلامات هذه لازم الإنسان يمشي يعدي ويشوف الطبيب، هي خاصة معناتها كثرة العطش، وفما كثرة التبول، الإنسان يقولك ندخل برشا للتواليت، نشرب برشا ماء، نجم تكون فشلة وإرهاق، نجم يكون زادة فقدان وزن، خاصة في الأنواع اللي يكون فما نقص في الأنسولين، وإلا في النوع 1 ينقص الأنسولين هو من أهم العلامات هو فقدان الوزن. نجم تكون عند أعراض أخرى اللي كي تتعكر حالة مريض السكري كما وجيعة في البطن وإلا غثيان. العلامات والأعراض هذه الكل كي نشوفوها لازمنا نشوفوا طبيب في أقرب وقت ونحاولوا نعملوا التحاليل والإجراءات اللازمة.
1: نعم، شكرا ليك دكتورة على كل هذه التفاصيل، يعطيك الصحة. كل صحة والعافية للجميع. أجمل تحيات ريم محمد النوري.
0: ألو دكتور؟ ألو دكتور؟

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسي.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.
5: 3-6 أكتوبر 2016، مستمعي مستمعاتي بعد قفصة، مرحبا مرحبا بكم في مسيكم بالخير. من توا حتى للسبعة متاع العشية نتواصلوا معاكم على امتداد 3 ساعات من البث المباشر في منوعة فنية ثقافية موسيقية، السينما، المسرح، الفنون التشكيلية، الضيوف، آخر الأخبار، الموسيقى. تابعوها معنا في منوعة مسيكم بالخير. شنو عنا لليوم؟ تنجموا تابعوا معنا بعد شوية Don't Stop The Music، أفضل وأحلى الأغنيات العالمية. نمشوا نسمعوا معكم صوت الممثلة المسرحية القديرة لطيفة القفصي بعد تكريمها الأخير في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في ألوان لليوم. الفنان التشكيلي حميد قاسم أدري نحكم على مشاركته في معرض ومشاركات جهوية ووطنية. أجندة الثقافة تابعوا معنا كذلك حديث الركح والعمل المسرحي الجديد للمخرج محمد علي أحمد والممثلة عواطف مباركي. إيقاع المساء نعملوا طلع على أيام قرطاج الموسيقية مع إنس حرافي العشوية. اليوم مع ناسها، اليوم تكريم الواحد من المربين مع بسمة العماري. نواصل معكم المواعيد القارة في مسيكم بالخير مع تيكنو إكسبريس مع 6:30، ثم الموعد سينمائي ونصافحوا معكم من السويسي مديرة الدورة 7 للمهرجان الدولي للفيلم المرأة بعيونهن. هذا وأكثر تابعوها معنا في منوعة مسيكم بالخير. خليكم معنا على إذاعة قفصة، ما تبدلوش الموجة عندكم، ما تسمعوا قدام الميكرو. اليوم يرافقكم رياض الدبوبي في تنشيط الحصة، سمية رجب في الأعداد، في الإخراج التقني راضية العياري، في الإخراج الرقمي عبد بيمولة، سامي حرافي في استقبال مكالمات الهاتفية لضيوفنا الكرام، زملائنا من محطات الإرسال الإذاعي والتلفزي. توا تبدأ موزيكتنا وجونا يحلى معاكم في Don't Stop The Music، 100% موزيكا.
6: Don't Stop The Music. Don't stop the music. Don't stop the music.

0: المراية تبدأ الحكاية. المراية تغني واسمع فني، تذكر وهرجع تفكر، سواح نعرف ببلادي واثنية زينة، صحتك بالدنيا وما زالت البركة، عالنجمة سهرة حفالي وغدوة لينا. هابي تايم، شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قبصة.
1: Don't stop the music. Don't stop the music. Don't stop the music.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسي.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم،
4: مسيناكي،
3: مسيناكم،
4: مسيناكي،
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير. مسيكم
5: شبابيك الفن، شبابيك الفن،
6: فن دنيا جميلة، وانتو انتو
7: موصين معكم المشوار في مسيكم بالخير على إذاعة قبصة. باش نفتحوا شباك من شبابيك الفن على الفنانة الممثلة القديرة لطيفة القبصي، المسرحية البارزة اللي هي من بنات قبصة الرائدات في مجالها. بدايتها انطلقت مسيرتها الفنية في أوائل السبعينات تقريبا عام 1975-74 مع فرقة مسرح الجنوبي قبصة، تأثرت بتأطير المسرحي عبد القادر مقداد. من بين أعمال المسرحية شاركت في حما الجريدي، عمر بزور، علول الحجام، أحبك يا شعب، ودربيع. من بين بصماتها في الدراما، الأعمال التلفزيونية والسينمائية، شارت بحضورها الواسع في الدراما التونسية من أبرزها سيبتي العزيزة في دور جمعة، الدوار، الخطاب على الباب، منام تعروسية، صيد الريم، أولاد مفيدة، بالإضافة لمشاركات سينمائية كما فيلم تونس الليل، تونس باي نايت. التكريمات الأخيرة حظت باحتفاء واسع وتكريم مميز على مسرح قرطاج، وسط تفاعل كبير برشا من الجمهور التونسي في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. كان لنا لقاء معها واحتفينا بمسيرة حافلة لها الممثلة القديرة لطيفة القبصي في شبابيك الفن على إذاعة قبصة.
8: مستمعي ومشاهدي إذاعة قبصة، مرحبا بكم في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. هي نجمة 2026، نجمة المهرجان العربي، تكريم تاريخي عمره لصار. لطيفة القبصي، مرحبا بك في إذاعة قبصة.
9: عايشك، مرحبا بك أنت، ومرحبا بك إذاعة قبصة، مرحبا بقبصة. إذاعة قبصة في عندي في تاريخ 15 سنة بين سلسلات ومسلسلات وحصص، حصص مسجلة وحصص مباشرة. ورافقني كان زميل ورفيق الدرب في الراديو اللي هي إذاعة قفصة، عندي ما أقول الراديو، ناصر الدين جلول، ونحييه برشا برشا برشا برشا، خاطر كي بارك لي حسيتها كأنها بشيبكي من الفرحة.
8: الفرحة فرحتنا الكل، تونس الكل، العرب زادة كيف شفنا حتى برشا فنانين عرب أثروا بالدموع. شفوا التكريم هذاك بعمر ومسار، حكينا النهارين هذوم كيفاش عشتهم.
9: والله أنا نصور الحقيقة عندي فيلم، لكن ما يخلونيش معناتها ما بين المشهد والمشهد ديما يحكوا على التكريم. يعني هو انا جتني دموع في الركح، معناتها ما حبيتش نبكي، خليها هي فرحه، خليها فرحه. اما نشكر برشا الممثله السيده وفاء عامر على الكلام الحلو اللي قالتها فيا، ومرحبا بهم الضيوف الكل حتى معناها رحبوا بي الكل، وزادوا باركولي اللي ما ريتهمش نهارتها والكل. نحن نجمش نحكي لك خاطر الشعور حسيت به. نعرف أن العباد
8: لطيفة، وانت على الركح وقت ذاك تصفيقة متاع الجمهور، شنو هكا السيناريو ولا الحكايات ولا حاجات جبت بالك فك الوقت ذاك وانت على الركح والجمهور؟ شنو تفكرت فك اللحظات هذيك؟
9: أنا وقتها من 75 نعرض في كارتاج، من 75 يعني إلى كعب الغزال مع مركز فنون درامية وربحية بمدنية، معناها ستة ولا تاريخ وبرا، من 75 وقتها رجعتي كأنها أنا كملت كل أعمال وصفقوا عليا. هو فعلا هذاك إيش صاير يعني بعدك المسيرة الكل، يعني كرموني، كان تكريم مشرف جدا بالنسبة لي ومفرح برشا، وبالتالي معناها فرحوا بي الناس كل، يعني فما ناس فرحت لي من قلوبها خطرها تحب، والحمد الشكر ليه. قلت أنا ونعودها يعني قعدت حيا وشفت النهار ذاك، وشكر كبير يلي نظموا
8: الاتحاد العربي
9: الاتحاد العربي الاتحاد العربي مع بالشراكة مع وزارة الثقافة اللي أتاحوا لي الفرصة اللي خلتني نورمال نو تعرف منش منش عندي عندي حاجة ديما تكر فيها على الرقع وعلى الخدمة مع الدراما السينما وكذا أنا ما نجمش نعيش بيوم راه بلاش بيوم فهمتني صدقني يكون ذاك تكريم ذاك نقفل به المسيرة أما لا قال ما نجمش ما نجمش ما نجمش أنا كتبت مسرحية معناها باش نقفل بها نسكر بها
8: من وصلت المسرحية هذيك
9: ما نجمش هاوشيك باش نقفل بها وكانت من أمنياتي تعمل لي الأستاذ عبد القادر مقداد تحية لي الترافيك بون هو بعد ما عادش يحب أنا قعدت نكركر في الكتيبة بعد ما دلت أركيت كذا كيرش لي مع الشعب يعني حشيك بعض حشر مستمعين يعني تكسر خلينا نبدلوا لها الكونسيبت بعد قلت لا سبع المسرح إزمة شويشي بو الكاريزما موجودة والبريزانس موجودة وشويشي والصحة وباش حاجات يعني لازمة ولو تبدأ قاعد وتتكلم لازمة نعرف قول قلت نعمل كتير نحكي نو واحدة هي من قفصة من كسر
8: أي
9: مش لازم أو مش نحكي عموم على الكتير يا أخي كتبت لها شوي قلت لي هاتي هي توثق و هي بالأساس موثقة قلت لي برشا كتبتم معلومين وقريته قلت لي نكتبه لك و شكرا كي قربت هي شوي الفكرة استهوتها وقلت لي شوف أنا نحب نكتبه لك نوثقة نعطيه لك هدية.

0: المراية تبدأ الحكاية. المراية تغني واسمع فني، تذكر وارجع تفكر، سواح نعرف ببلادي واثنية زينة، صحتك بالدنيا وما زالت البركة، عن نجمة سهرة حفالي وغدوة لينا. هابي تايم شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قبصة.
1: مرحبا، شرفتنا.
2: مسيكم بالخير.
3: مسيكم بالخير، ما تردوا المسي.
1: مرحبا، نورتنا.
4: مسيناكم.
5: مسيناكي.
4: مسيناكم.
5: مسيناكي.
4: مسيناكم.
2: مسيكم بالخير.
6: مسيكم بالخير.
7: ألوان ألوان ألوان،
8: شنو رسمو بالألوان؟ معاكم في مسيكم بالخير على إذاعة قوسة مع ضيفنا الفنان التشكيلي حميد قادري. أستاذ حميد، أهلا وسهلا بك.
9: مرحبا، أهلا وسهلا سيدي، تحياتنا.
8: مرحبا، وإحنا نتابعوا معاكم على ستريمينج لايف مجموعة من اللوحات بريشة وبلمسة الفنان التشكيلي حميد قادري. ماذا يمكن أن نعرف عن هذا الاسم وتجربته في الفن التشكيلي أستاذ؟
9: حميد قادري فنان تشكيلي عصامي. التجربة من الثمانينات، تتلمذت على المرحوم إبراهيم الضحاك. وهو قريبي معناها من العائلة نجم نقول. في رصيدي تقريبا 180 لوحة. عندي لوحات موجودة في بريطانيا، يعني عملت عرض والفضل يرجع لبنتي أمل قادري، موجودة غادي، هي اللي قامت لي بالإجراءات كاملة. عندي لوحات في ألمانيا، في النمسا، في فرنسا، معناها خرجت للعالمية. أما عندي كلمة واحدة ديما نقول فيها، أنا الفنان التشكيلي غريب في بلادي. البرة معروف وفي تونس لا. ثم إنه الفضل زاد يرجع حاليا من جمعية الفنون التشكيلية على رأسها الأخت سهام بارك الله فيها معناها، وثم زاد السي رؤوف عياري بارك الله فيه، هو معناها اللي فتح لي الباب في قفصة إن يكون موجود في قفصة. وإن شاء الله معناها المسيرة متواصلة، مازالة متواصلة، ونشتغل على قدم وساق.
8: أستاذ حميد، كيف تتشكل الهوية البصرية في أعمال حميد قادري، ومن أين تستمد طاقة الابتكار في لوحاتك؟
9: الأعمال الفنية متاعي، أنا نقول الكلمة، أنا أؤرخ بالريشة والألوان، أنا لا أكتب التاريخ وإنما أرسم التاريخ. التاريخ، لأن إذا أرسم معناها الواقع في قفصة وفي الجنوب التونسي فترات زمنية مؤرخة على الجحفة وعلى العرس وعلى التطيب على الحطب إلى غير ذلك، وعلى الكليم القفصي وعلى معناها الحياة اليومية في قفصة في الجنوب التونسي نجم نقول بصفة عامة في فترات زمنية ولت هي ما عادتش موجودة هذه. أنا أؤرخ بالريشة والألوان، خلاها رسومات موجودة باش اللي يجي يشوف يقول لك شنو يا اخي الزحفه، الزحفه ما انش يعرفها، انا نرسمها ونرسم العرس ونرسم كذا، الجيل القادم باش يشوف نقولوا هنا كانت العروس يهزها، هنا كنا نطيبوا، معناها التاريخ، انا رسمي هو التاريخ لفترات زمنيه عشناها في
8: قفصة
9: وفي الجنوب التونسي.
8: ونحن نتحدث عن الألوان وعنوان فقرتنا ألوان، ما هو اللون الذي تجده أسرع في نقل أحاسيسك للمتلقي سي حميد؟ وهل تعتمد على الدلالات نفسية معينة عند مزج الألوان؟
9: نعم، الألوان المستوحاة من الطبيعة الجنوب التونسي ومن قفصة، اللي هي اللون الترابي على اللون الأحمر على اللون الأخضر، الألوان هذه على الضوء، القيمة الضوئية في اللوحة، اللون الترابي معناها هذاك هو اللون اللي نعتمد عليه في حياتنا اليومية. وإن شاء الله معناها وتكون اللوحات باردة، أول ما تجلبك تجلبك الألوان هذه، الضوء على التراب، ثم الكليم القفصي والزربية القفصية تشدك الألوان كله وتلاحظ فيها اللون الترابي مع الأحمر والأخضر، الأخضر للواحة ألواحها اللي ما عادتش موجودة في قفصة للأسف.
8: أستاذ حميد، كيفاش تصنف أسلوبك الفني ما بين المدارس التشكيلية، وإحنا نتحدثوا على التجريدي الواقعي الانطباعي وغيرها من المدارس التشكيلية، وهل تشوف أنه الفنان مطالب بالالتزام بمدرسة واحدة وإلا بالتحرر منها؟
9: أنا شخصيا ألتزم بالواقعية. التجريدي ومعناها والتكعيبي والانطباعي والسريالي هذا كان ما هوش معناها من بصراحة كفنان تشكيلي.
8: أي.
9: لا أميل لهذه المدارس. أنا نحب وقت ما يوقف المتفرج المشاهد للوحة يفهمها ويعرفها شنية ويحس بها ويشوف يشوف حياته هو فك اللوحة ذيك، معناها يشوف ترجع به الذاكرة، اللوحة هي الذاكرة. إذا مش نرسم انطباعي وإلا تكعيبي وإلا سريالي.
8: أي.
9: أنا لا أريد الفلسفة التفلسف أمام اللوحة. أريد المشاهدة والتعبير عن مشاعر كاينة. سم شكون مرت في لوحة من اللوحات اللي عندي معناها فها مشهد قال والله اللوحة هذه كان بكتني وبكيت لأني حسيت بها اللي هي تمسني في الصميم.
8: عايشنا معك سي حميد، عايشنا معك طقوس ولادة اللوحة داخل المرسم.
9: اللوحة هي أولا ذكرى ثم إحساس وبعد مخاض وبعد تخرج اللوحة. ذكرى معناها نشوف الذكرى تاعي في في في حلمي في في حياتي، وقت ما نقعد نحط قهوة قدامي ونبدأ أتذكر في ماضي في حياة هذاك المخاض يولد اللوحة. تخرج اللوحة بأحاسيسها بواقعية.
8: هل تبحث في لوحاتك عن إيصال رسالة واضحة للمتلقي، وإلا تتمنى أنه يقرأ كل شخص اللوحة بمنظوره وإحساسه الخاص؟
9: رسالتي في اللوحة هو أن نخلي الإنسان ذاك يحس بوضعية اجتماعية عاشها أجدادنا وآباؤنا في فترة ما. هذاك علاش انا قلت لك انا راني أرلخ بالريشه والالوان.
8: نعم.
9: انا كي يوقف المتفرج المشاهد للوحه يعرف انه باباه وعمه وجده في فترات زمنيه كيفاش كانوا يعيشوا.
8: نعم.
9: معناها نمس فيه الذاكره والحنين الى الماضي.
8: آخر مشاركاتك آخر مشاركاتك في معارض سواء كان جهوية وطنية مواعيدها سيد حميد، تعطينا فكرة عليها؟
9: آخر مشاركة منذ أيام في المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة في تونس دمرت، وكانت معناها في حضور معناها رجالات ذات شأن، حضر فيها وزير المرأة وزير الشؤون الاجتماعية ومديرة مكتب تونس لصندوق الأمم المتحدة للسكان، وحضروا فيها المندوبيات للمرأة والأسرة من كامل تراب الجمهورية، وكانت مشاركتي معناها واضحة معناها في المعرض، وثم إني شاركت مرة في معرض في قفصة في دار الثقافة معرض جماعي، وعندي معارض قمت قبل بمعارض شخصية في بريطانيا وفي ألمانيا وكان ناجح ياسر. علما نزيد نعطيك ما بين قوسين، عندي لوحة موجودة في سان فرانسيسكو في المعهد الأعلى لعلوم التكنولوجيا موجودة في أمريكا، وصلت من قفصة من المظيل تحديدا إلى أمريكا وصلت.
8: إن شاء الله موفق.
9: وحاليا قاعد معناها نعمل في لمسات باش نعمل معرض في قفصة، معرض شخصي في قفصة، ومن المعرض هذا بحول الله البداية باش تكون من قفصة وسأنطلق به إلى المملكة المتحدة إن شاء الله.
8: إن شاء الله بديت التحضيرات التنسيق الأنفضاء
9: التحضيرات مزلت التو أنا في المرسم متاعي.
8: نعم.
9: في المرسم متاعي قاعد نحضر في اللوحات هذه ممكن الشهير ونص شهرين من وقت يكون حاضر إن شاء الله في قفصة
8: إن شاء الله. سعدنا جدا بمصافحتك ورسمنا معك بألوانك وتعرفنا على الفنان التشكيلي حميد قادر، إن شاء الله بالتوفيق ليك في كل محطاتك وفي كل لوحة ترسمها وتولد من جديد. شكرا لك. مواصلين معاكم في مسيكم بالخير على إذاعة قفصة في توقيت 54 دقيقة بعد الأربعة.

0: الخبر الرياضي في التوب والفلاش.
1: فلاش سبور. فلاش سبور.
2: أجمل تحية رياضية لوسالة، مرحبا بكم مستمعينا في هذا الموعد الرياضي من فلاش سبور. البداية بالرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، نحكو على مواجهة الجولة الثالثة ذهاب من البطولة. نسق البطولة باش يكون مرتفع شوية في الفترة الحالية، ما فماش توقفات بالنسبة للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. مش نحكو زادة على فرق الجهة بالنسبة لمقابلتها القادمة في البطولة، قوافل القفصة في تنقل صعب بالنسبة لمستقبل القسرين، سيخوض مواجهة مهمة، وكيف كيف الارديف ان شاء الله يستغل زاد المقابلة القادمة بالنسبة لي. نحكو على البرنامج وطبعا المقابلات في البرنامج. مستقبل سليمان، جمعية مقرين، نجم الخلادي مع الرلوي، والملعب السوسي بعث وحجلة، مكرم مهدية مع هلال مساكن، بالنسبة لقام محيط قرقنة مع كوكب عقارب، ومستقبل جابس مع هلال الشاب. بالنسبة للدفعة الثانية أضم الماتشوات نهار السبت انطلاقا من ماضي ثلاثة لحد في المجموعة الأولى، بن عروس مع اتحاد تطاوين، والمجموعة الثانية فما ماتش بالسبت هو مبرمج. نستنوا طبعا التأكيد من الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، هلال رديف مع النادي القربي، ماتش كما ذكرت نهار السبت انطلاقا من ثلاثة. بالنسبة للحد، جمعية أريانا القلعة الرياضية، قوافل القفصة في تنقل صعب لمدينة الكاف باش يواجه أولمبيك الكاف، سبورتينغ المكنين مع جندوبة الرياضية، شبيبة القيروان مع اتحاد قصور الساب، وأمل بوشامة ملعب الجبسي كما ذكرت مباراة مهمة وتنقل صعب بالنسبة لمستقبل القصرين لمدينة وين باش يواجه أولمبيك مدينة. نذكر فرقة المحترفة الأولى لكرة القدم نهاية الأسبوع الجاري باش دور مواجهات الجولة الخامسة من البطولة. النادي الإفريقي ينزل ضيف على اتحاد بن قردان، النادي بنزرتي مع فريق الاتحاد المنسيري، ترجي مع الأولمبي الباجي، وتقدم سقيت الدائر مع سي اس اس. هذا بالنسبة للسبت. لحد النجم الساحلي مع نادي حملنف، شبيبة العمران مع مستقبل مرسى، نجم المتلوي يستضيف الملعب التونسي، وترجي جرجيس يستضيف ملحمة ممسوسة. وفي علاقة بنجم المتلوي، مدينة متلوي شهدت اليوم الصباح وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر المعتمدية، شاركت فيها جماهير نجم متلوي في خطوة للتعبير عن غضبها وقلقها إزاء الوضعية المادية الصعبة اللي مر بها الفريق. الأخبار هذه وأخبار أخرى ديما على الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة على الفيسبوك. هذه جمال تحيات حيدرون، إلى اللقاء.

0: شريط الذكريات مع أغاني وأعمال درامية من الزمن الجميل.
1: سيد الحبايب يا ضنايا أنت.
2: شريط الذكريات.
3: أوراق الوالد تتكلم، أوراق الوالد تتكلم.
2: شريط الذكريات.

0: الليلة بداية من 9 على موجات إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
0: تمام الخامسة مساء.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. انعقدت عشية اليوم بمقر ولاية قفصة جلسة عمل خصصت لمتابعة الاستعدادات لموسم جني الزيتون 2026-2027 وتحويله. وتقدر صبة الزيتون خلال الموسم الحالي بولاية قفصة وفق دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة ب 87 ألف طن زيتون، وهو ما يعادل إنتاج 17 ألف طن زيت، مسجلا تراجعا مقارنة بالموسم الماضي. هذا وتم تأكيد خلال هذه الجلسة أن موسم جني الزيتون يتطلب تنظيما محكما بين مختلف المتدخلين، خاصة وأنه يخلق حركية اقتصادية بالجهة ويوفر أكثر من مليون يوم عمل مباشر وغير مباشر في السنة. تم أمس إبرام الصفقة الخاصة باقتناء وتركيب التجهيزات الهيدروميكانيكية والكهربائية بمحطة الضخ لقرار 2 بمعتمدية أم العرايس من ولاية قفصة، وذلك في إطار تنفيذ برنامج التنمية المندمجة. أفاد المدير الجهوي لشؤون الدينية بالقصرين محمد رشيد مسعودي بأن 558 مترشحا للحج من ولاية القصرين معنيون بالفحص الطبي استعدادا لموسم الحج 1448 هجري، والذي سينجز هذه السنة باعتماد منظومة صحية جديدة لمتابعة الحالة الصحية للمترشحين وتصنيفهم وفق وضعياتهم الصحية، بما يساعد على تحديد مدى قدرتهم الصحية على أداء مناسك الحج. أكد النائب محمد أمين الورغي اليوم في تصريح للإذاعة الوطنية أنه سيتم تقديم مقترح تشريعي لإحداث صندوق للوقاية والعلاج من الإدمان صلب قانون المالية والميزانية، وأضاف أنه بصدد صياغة المقترح مع النائبة سيرين مرابط على أن يقع تقديمه لبقية النواب في الأسابيع القليلة القادمة، ثم تقديمه كمقترح رسمي صلب لجنة المالية. من المنتظر أن تنعقد الدورة السادسة من أيام التشغيل يومي 8 و9 من أكتوبر الجاري تحت شعار الذكاء الاصطناعي مساعدك المهني بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية بتونس العاصمة، بمشاركة مؤسسات وهيئات وطنية وبحضور ممثلين عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والمكتب الفرنسي للهجرة والإدماج. أخيرا نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن وزارة الخارجية تأكيدها اليوم على رفضها النتائج التي توصلت إليها كوريا الجنوبية فيما يتعلق بتحميل بيونغ يانغ المسؤولية عن انفجار لغم أرضي على الحدود، وحذرت من أنها ستتخذ إجراءات مضادة فورية وقوية وفق وصفها في حال انتهكت كوريا الجنوبية أراضيها. في أمان الله.

0: المراية تبدأ الحكاية. المراية تغني واسمع فني، تذكر وهرجع تفكر، سواح نعرف ببلادي واثنية زينة، صحتك بالدنيا وما زالت البركة، عالنجمة سهرة حفالي وغدوة لينا. هابي تايم، شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قبصة.
1: مرحبا، شرفتنا.
2: مسيكم بالخير.
3: مسيكم بالخير، ما تردوا المسي.
1: مرحبا، نورتنا.
4: مسيناكم.
5: مسيناكي.
4: مسيناكم.
5: مسيناكي.
4: مسيناكم.
2: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.

من منظور الوطني للأدباء الشبان الدورة رقم 24 للمهرجان مهرجان ابن منظور الوطني للأدباء الشبان أيام 6-7-8 نوفمبر 2026 مسابقة أدبية للأدباء الشبان في الشعر والقصة والنقد. شروط المشاركة في المسابقة أنه ما يكونش المشارك من أصحاب الكتب ولا الإصدارات المنشورة سابقا، أنه لا تتجاوز ويتجاوز سن المترشح 45 سنة، أنه يكون العمل الأصلي وخاصة بالمشارك وما سبقش للفوز في مسابقات أخرى، يكون النص مركون وإلا مكتوب بخط واضح على وجه واحد من كل ورقة، يرسل النص في 3 نسخ، تتم المشاركة في جنس أدبي واحد وبنص واحد، ترافق المشاركة بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية، رقم الهاتف والعنوان الإلكتروني الإيميل، وترسل المشاركات على العنوان البريدي التالي: مهرجان ابن منظور الوطني للأدباء الشبان المركب الثقافي ابن منظور بقصة 2100، ولا العنوان الإلكتروني ابن منظور 24 @gmail.com ابن منظور 24 لازقة في بعضها @gmail.com. آخر أجل لقبول المشاركات نهار 30 أكتوبر 2026. نواصلوا معكم أخبار الثقافة، وتحت شرف وزارة الشؤون الثقافية ينتظم الملتقى الوطني للأعلام والاتصال الثقافي لفائدة أعوان المركبات الثقافية ودور الثقافة والمندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية بداية من اليوم 6 تواصل حتى 9 أكتوبر 2029 بالمونستير. في إطار تنفيذ مشروع قافلة الفنون تحت زم الإدارة العامة للفنون الركحية والفنون السمعية البصرية، تنظيم سلسلة من الإقامات الفنية بمختلف الأقاليم بالتعاون مع مؤسسة المسرح الوطني التونسي حول كتابة السيناريو وشروط الترشح، يفتح باب الترشح لفائدة المهنيين اللي تتوفر لهم وتتوفر فيهم الخبرة والكفاءة في مجال كتابة السيناريو، وذلك لتأطير إقامة فنية لمدة 5 أيام. يشترط في المؤطر أنه تكون عنده تجربة فنية وإلى مهنية مثبتة في مجال كتابة السيناريو والإخراج السينمائي، أن توفر عنده قدرة الإمكان تجربة في تأطير الورشات وإلى الإقامات الفنية ولا التكوين في مجال الكتابة السينمائية، أن يقدم تصور واضح للبرنامج والمنهجية اللي يقترحها اعتمادها خلال فترة الإقامة. مكونات ملف ترشح يتعاون على المترشح تقديم ملف يتضمن الوثائق الإدارية مطلب ترشح ممضى ومؤرخ، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، سيرة ذاتية مفصلة. الملف الفني يتعين على المترشح تقديم تصور مختصر لبرنامج الإقامة الفنية يضمن على الأقل أهداف الإقامة، المنهجية المعتمدة في التأطير، محاور العمل المقترحة، كيفية توزيع العمل على مدة الإقامة، طبيعة العمل الجماعي والفردي مع المشاركين، ويتم تقديم البرنامج في شكل جدول زمني يومي ما بين مختلف مراحل التأطير والأنشطة المقترحة. تودع الملفات بمكتب الضبط بالإدارة العامة للفنون الركحية والفنون السمعية البصرية مدينة ثقافة الطابق الرابع، وإلى عبر البريد الإلكتروني bureau.dev.at@mac.gov.tn. وتم تحديد آخر أجل لقبول الملفات نهار الأربعاء 14 أكتوبر 2026 5:30 متاع العشية. نواصل معكم. تنظم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بقفص المهرجان الجهوي للنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بقفص في دورته رقم 36 أيام 9 و10 أكتوبر 2026 بمركز الفنون الدرامية والركحية والمركب الثقافي ابن منظور بقفص. إن شاء الله بالتوفيق لكل العروض المشاركة في المهرجان. نواصل معكم في مسيكم بالخير على إذاعة قفص.

0: المراية تبدأ الحكاية. المراية تغني واسمع فني، تذكر وهرجع تفكر، سواح نعرف ببلادي واثنية زينة، صحتك بالدنيا وما زالت البركة، عالنجمة سهرة حفالي وغدوة لينا. هابي تايم، شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قبصة.
1: مسيكم بالخير.
2: مرحبا، شرفتنا.
3: مسيكم بالخير.
1: مسيكم بالخير، ما تردوا المسي.
2: مرحبا، نورتنا.
4: مسيناكم.
5: مسيناكي.
4: مسيناكم.
5: مسيناكي.
4: مسيناكم.
3: مسيكم بالخير.
6: مسيكم بالخير.
7: ناس العشوية على إذاعة قصم، وصينا معاكم للمشوار. سمعنا الليمات الأخرى على الحالة الصحية للممثل القدير الفنان عيسى حراف، حابين نطمنوا على حالته. وفي آخر تدوينة لي منذ حين الممثل أنور العياشي، طمن على صحته، يقول الحمد لله شكر لله الفنان عيسى حراف بخير، وبعد نقله للمستشفى العسكري بتدخل من رئاسة الجمهورية ومتابعة متواصلة من وزارة الثقافة منذ بداية الأزمة الصحية. هو توا في طريقه من العاصمة المقر إقامته، سليم معافى بعد ما تكفلت الوزارة بجميع المصاريف، وبنقله لمقر سكناه الفنان عيسى حراف اللي أعطى الكثير للفن والإبداع، يستحق العناية هذه أكثر. الحمد لله على سلامة الممثل والفنان القدير عيسى حراف. احنا مواصلين معكم بالمشوار في ناس العشوية، ومع مسيكم بالخير. المرة هذه بورتري مع زميلتنا بسمة العماري. بورتري الإنسان أعطى الكثير لتونس وللتعليم، وأمس كان الاحتفال بالعيد المربي، اليوم العالمي للمربي. تحية لكل من قدم بصمة وخلى الأثر في كل تلميذ في كل طالب بالمناسبة هذه. تحية كبيرة برشا ليهم. وين اليوم في ناس العشوية بسمة العماري حابة تقدم تحية لواحد من المربين، نسمع معكم.

0: صالح حسني استاذ مدارس ميتريز فرنسوية، عملت كاريير 35 سنة عمل فعلي، شديت إدارة مرة واحدة 3 سنين، ونقاها متعبة شوية وتنقل وكذا، قلت يفك علي نقري في القسم وانا نروح للدار وانا مرتاح. في الكاريير هذه تعديت على برشا مراحل. دخلت
1: تذكر أول نهار دخلت فيه، أول نهار دخلت تقري؟
0: دخلت أول نهار وعام التربص هذا 1 عشرة 1981 في تونس هذا، في مدرسة قليب نهج قليبة في باب الخضرة، ذكرها كما تو. عديتك عام التربص، وبعد العام الآخر عملوا لي افكتاسيون الولاية قفصة ومن عرايس، عملت 4 سنين في من عرايس قريت، وبعد مشيت للريف شديت إدارة، وبعد رجعت لمن عرايس، وبعد جيت القفصة. عاد هذه هي مراحل. في الأول الحين متعبة ياسر، متعبة الأول، متعبة المعلم يقاسي، رغم الواحد يقري ساعات أكثر ديما خير من قبل، خير من تو. أنا أشوفك في التلامذة الانضباط قبل خير من تو، تلميذ قبل تقولوا الحاجة يحضر لهم عذر شرعي كذا، يقدر المعلم يحترمه، الأب كيف كيف، الولي كيف كيف، حيث تشوف الشارع يحترمك.

ثم التلامذة النجباء هما اللي قاعدين راسي في ذهن قريت. والله عاودت عام الاول مشيت للمستير سانكاميتاج باش نقابل الطبيب نيكازوس طب طبيب وطبيبة. انا كيماك باش انا قعدت فوق الكرسي قد قد وهي هزت اللونات نتاعها قالت لي مسيو لا هذيك اثرت فيه اثرت فيه معلاش اي كبير. مره اخرى تلميذه اخرى قريت والله نذكرها كيما تو مازلت في الترويزيام قلت لها قولي ماك تعاملك شويه فرنساوي قالت لي مسيو يا ماما ما تقراش ني تقول حسيتك كون حسيت بغص. ولكن التلميذ هذيك بعد جت عندي في السيزيام ولا طلعت وتجي تجي لي دوفوارات مسيو هاني جبت 14 15 18 كذا وفرح. في النوفيام نجحت في الكونكور في الباك مشيت للنموذج. والله مره نذكرها كيما تو قاعد في المحطه نتاع القوافل وجدت بنيه وغادي شوف هي وراجل ما عرفتهاش جتني تجري خلت باباها ثم كي قربت عرفت انا وسلمت عليا منه قلت له واش تعمل؟ قالت لي راني تروزيا ماني ميديسين تو تو هاني معناها تاخذ اورثوبيديست معناها في سوسه هي مراه الصباح برك بنيتها كيف كيف طبيبه في المستير. والله نفرح بهم تلميذ نهارين مشينا الختم تاع قران تلميذ قال لي والله قال لي مسيو ما عرفتنيش قلت له ما عرفتكش قال لي راني فلان فلان قال لي تو انا طبيب. اللي قريت نقول لهم واصلوا على النهج هذاك وهم الكل راهم يشكروا فيه بصراحه راه مشكل هما حتى الانديه نتاعها. بالنسبه للتلامذه الجدد هذوما نقول لهم اقروا لازم تقروا فك عليك من البورتابل فك عليك من التلفزه راهي الهلوسه الكبيره جات من شو اسمه هذايا البورتابل هذايا. المعلم هو رجل تربيه المعلم يكون قدوه يزم يحسب أنه عنده أجيال يربي فيه كي يدخل القسم يعرف مهمته شنو ما هو جاي باش يوسع باله عنده مهمة معناها تربوية معناها تعليمية باش يقودها ما يخرج كي يخرج معلوم

0: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
1: موصينا معاكم في مسيكم بالخير على إذاعة قفصة، 38 دقيقة بعد الخمسة. تحتضن مدينة توزر تظاهرة ملتقى توزر للمسرح في دورتها الثانية من 3 أكتوبر حتى 17 من نفس الشهر، من تنظيم مركز الفنون الدرامية والركحية بتوزر. تضم البرمجة عدة لقاءات مسرحية للأطفال ومسرح الهواية ومسرح الاحتراف، كما تمت برمجة عروض موسيقية ولقاءات شعرية لشعراء الجهة. تتزامن الدورة هذه مع أحياء المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتوزر ذكرى وفاة شاعر تونس بالقاسم الشابي نهار 9 أكتوبر. من كل سنة التظاهرة الاحتفالية هذه الذكرى رقم 92 لوفاة الشاعر أبو القاسم الشابي من خلال برنامج أدبي ثقافي تحت عنوان أبو القاسم الشابي حين يصبح الشاعر وطنا ويستيقظ في القصيدة صوت الخلود، أيام 9 و 10 و 11 أكتوبر 2016 بروضة أبو القاسم الشابي بتوزر، وفاء لذكرى أحد أبرز أعلام الشعر التونسي والعربي، واستحضارا لإرثه الأدبي والفكري الخالد وما تركه من أثر راسخ في الذاكرة الثقافية والوجدان الوطني. مواصلين معكم رحلتنا في منوعة مسيكم بالخير. بعد شوية باش نحكو مسرح وحديث الركح مع الثنائي الممثلة عواطف مبارك والمخرج محمد علي أحمد. أبقوا معنا.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسا.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.
5: حديث الركح. حديث الركح. حديث الركح. مواصلين معاكم، نتحدثوا على الفن الرابع حديث الركح، عمل مسرحي جديد دي هي لمركز الفنون الدرامية والركحية بقصة ثلة من أبطال صانعي هالعمل هذي، كل واحد من الموقع عمتها. وخلينا نبدأ على يميني الممثلة عواطف مبارك. أهلا وسهلا.
6: عسلامة ومرحبا. كيف مستمعي إذاعة قصة، إذاعتنا العزيزة.
5: مرحبا. المخرج كذلك بلمستو الإبداعية محمد علي أحمد. أهلا وسهلا.
7: شكرا لكم للاستضافة. أهلا وسهلا بكم كل مستمعي إذاعة قبس.
5: مرحبا، نورتنا. سي وليد طبيبي، أهلا وسهلا. مرحبا بيك.
8: مرحبا بيك ومرحبا بسادة المستمعين.
5: مرحبا بيكم كل واحد من الموقع متاعه في هالعمل. مبروك عليكم العمل دي هي اللي أرى النور مؤخرا. نبدو بالممثلة، ممثلة اللي ملت الركح بحضورها بفعلها المسرحي. دور دي هي في عمل ثقيل، مسؤولية كبيرة على الركح بمفردك عواطف. كيفاش عشت هالشخصية ما بين القوة، الحرية، الأنوثة والعشق للأرض وللوطن؟
6: ديما الإنسان يستنبط ويجذب من الأصول.
5: أي.
6: أنا أصولي بربرية أمازيغية بحتة. حتى في أداء، معناتها لو عن ثم صعوبة في الكلمات الأمازيغية ما لقيتش صعوبة، معناتها المرة الأولى هكا نستغرب، أما بعد كي نبدأ نعاود فيها برشا مرات ما لقيتش مشكلة. حتى في الكاكسوا، في هو العرض ما قبل الأول استعملنا، كان في الأغاني الموظفة في خدمة العمل استعملنا عن الكلام الأمازيغي. أما في عنا تحية صار في تونس جمعية الأحباء اللغة الأمازيغية، عاونتني برشا تاع الصحة وكانت حريصة جدا. وإحنا في العرض اللجنة إن شاء الله عن قريب باش تكون استعمل كلمات سرسين، معناتها فوق الركح مباشر قدام العبيد. بالنسبة للدور كأي، هي ولادة جديدة، شخصية جديدة، مسؤولية كبيرة، خطر أول مرة يعني يكون عندي سعيد الحظ أن يكون نخدم مونودرام، معناتها
5: دور الحلم هذايا اللي انتظرته سنين.
6: أي وتحدي.
5: فما لمسة الأكاديمية الموسيقية. عواطف. عشقك كيف للمسرح. في العرض شفنا 5 أغاني أو موسيقى حية تتفاعل مع الأحداث. كيفاش ساعدك التكوين الموسيقي على قيادة الإيقاع المسرحي وتوصيل الأحاسيس للجمهور؟
6: هو حبي لغرام الموسيقى وزاد أكاديمية. أنا ابنة المعهد العالي لفنون الانحراف بقفصة، وديما حتى نتناول البروجيات متاعي متاع الفان ديتود متاع الديسانس ولا متاع الماستير، هي تكون معناتها فيها الجانب المسرحي، المظاهر الفرجوية والموسيقى بحد ذاتها. وتحية كبيرة لسيسامي، أنا نعرفه معناتها، هو صاحب استوديو، هو عاوننا معناتها، خذينا المخاض مع بعضنا في تكوين الألحان، وكانت ألحان مختلفة وتخدم الطبلوات، ثم تواصل بيناتنا، فهمتني؟ لكن ما لقيناش حتى صعوبة. وصلنا مثلا في النهار نعملوا 3 غنيات، اللحنوها نسجلوها، نعملوا لها الإيقاع متاعها، الإيقاع الداخلي وإيقاع خارجي، واللي يخدم زادة للشخصية ويخدم المسرحية والطابلو.
5: سي محمد علي، الرؤية الإخراجية تحية كبيرة برشا. الرؤية الإخراجية في المونودراما قامت على فكرة التشظي والتشكيل، كيفاش جسدت الفكرة هذه على الركح ما بين النص التاريخي البوكثير دوما والرؤية المعاصرة؟
7: هو الأساس أن المولودرام هي إخراجيا فقير، والعمل هذا يعني اللي كالش تقول يعني نستندو دائما مثلا إلى لعب الممثل وبعض الموسيقى والأكسسوارات لأكثر، لأن احنا التناول نتاعنا كان تاريخي حب إكرام عزوز يمشي الأكثرية للمنطقة تاع الكولاج ومنطقة زادة ديكوباج زادة حتى في السينما باش يطرح أكثر من عالم يعني باش تكون مثلا الرواية فيها عديد العوالم وتمس زادة وجدان زادة المتلقي ما تبقاش في إطار نوع مما من بيبليوغرافي تروي رواية تلك الشخصية لا حب يشبهها هو يعني والكاتب يعني بوكثير دوما بعالم دهية ونعرفها كدرس للتاريخ
5: أي
7: كجزء من هذا التاريخ هذا الوطن العزيز وزاد كدراما دراما للناس ياسر ما تعرفش حتى معناها اللي هو حب وكره وقتل وخيانة وعذاب واستراع وبطل الأسطوري والتراجيدي والبطل المأساة اليوم تلمت في دهية الشيء هذا
5: محمد علي تعامل مع شخصية تاريخية مركبة ثقيلة كما دهية في قالب مونودراما ماهوش سهل برشا كيفاش خدمتوا على استخراج الجوانب الإنسانية والعاطفية للملكة والقائدة من غير ما نطيحوا في التقرير والسرد التاريخي الجاف
7: هو هذه هي وين كانت اللعبة كيف نؤنسن هذا الدرس التاريخي يعني
5: أي.
7: يعني ما نحكوش عليه
6: كيف
7: اي يعني ما يكونش مثلا كما حنبعل مثلا كما قرينا مثلا في التاريخ مثلا ولا هي بداية الكهنة البربرية او غير كيفاش يعني يتم انسانتها فما حاجات برشا فيها فانتازيا متخيلة وفما حاجات يعني واقعية بالطريف تنحت مع الكتابة الأدبية عوالمها خفاياها وكيف زاد يعني رهاناتها زاد أمام المتفرج فما برشا زاد حاجات زاد يعني ما كناش راضين عليها وإحنا ينحضروا في الخدمة تخلينا عليها من أجل حاجة أخرى أحلى وأهم
6: تخدمنا
7: وتخدم الفرجة وتخدم الدراما اليوم هذيك هي اللي حبينا أن نمشوا فيه أن الجانب الإنساني للحضارات أنها ديما تتسامح والحضارات هذا جسر تواصل بيننا وبين الآخر رغم أنها قائدة عسكرية
5: نرجع للعرض الأول المقابل الأول تفاعل جمهور قفصة التصفيق بعد كل غنية ولا موقف كان حار برشا شنو أحساسك عواطف وانت واقف على ركح مسرح الفنون الدرامية والركحية بقفصة وشوف التجاوب هذية من الجمهور وأهالي قفصة وضيوف قفصة
6: باي أولا حاجة ساعة الكلمات كانت صعبة برشا وعملنا تجربة معناتها قلت له نهارتها لا في الصخة مشي هذه سامي قال لي حتى نار مشني راضي عليه
5: ترى عيشنا شوية حتى نعش فقرة صغيرة من النص
6: من النص
5: اي من النص
6: حسيتك تحب الغناء انت مش
5: يلا
6: تحب الدرس التاريخ

0: وليد اعطينا البصمه نتاعك في
1: هذه الغنيه لخالد اللي هو وليد اللي عمل بي.
2: بالنسبه لمشاركتي في العمل حصل لي شرف
0: دي اي
2: معناها قمصت شخصيه خالد اللي هو حبيب دي هي. حبيت نرجع قبل كل شيء
0: كان فقط الصوت حاضر
1: أيه.
2: الصوت حاضر لانه
0: مونودرام
2: واوف. حبيت قبل كل شيء ننطلق من العمل. البذره الاولى نتاع العمل كانت العظيم بكثير دوما اللي هو معناها نجح في انه يوصل القصه هذه اللي احنا حتى في التاريخ كما حكى سي محمد عليها حكينا على الكاهنه. كلمه دي هي في حد ذاتها فيها ريشيرش
0: أيه.
2: انه هي تحب اسم دي هي وما تحبش اسم الكاهنه وانه خالد كان معناها تمكن من انه يخلي دي هي توقع في الحب متاعه ويتحول الحب الى خيانة للأسف. وهو كان سبب سقوط دي هي، ما كانش ضعف في الجيش وإلا ضعف في البنية الجسدية، بل كان ضعف في القلب.
0: مهم جدا. الخطوة القادمة نحكي على مهرجان
1: الجهوي
0: للمسرح،
1: أي مهرجان الجهوي المسرح
0: بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية
1: الدورة 36، كيف عن فيه مشاركة
0: بعرض دي هي
1: عرض دي هي متابع مركز فنون درامية. هذايا المشاركة باسم نادي المركب الثقافي ابن منظور بقفصة. شاءت الأقدار إنه هو الكاتب سي وليد طبابي بمسرحية هو هم. نص رائع جدا. هو ابن النادي الأدب زادة في ابن منظور. مؤخرا عمل كتاب لوح المثقوب. حضرت في الندوة يا أخي استنبط حكاية، عنده كتاب مسرحية معناتها تحس عنده منحة الكتاب وعنده موضوع خاص، أما عنده منحة كتابة مسرحية. إخ صديقتي منى نصيب قلت لي، هي ابنة النادي زادة، قلت لي راهو وليد راهو في الأصل قاري في الكيف، انقطع معناتها حكم الحياة ووظيفة كل، قلت لي راهو في الأصل راهو قاري مسرح وراهو كاتب يعني وراهو ممثل.
0: أعطينا فكرة على العمل هذي اللي بشاركوا بيه إن شاء الله في المهرجان.
1: ما تفضحش عاد الفكرة. عنا منافسين
0: اللي نجموا نخرجوه.
2: هو هم هو العنوان كعتبة من عتبة النص. هو عنوان مخاتل ويطرح تساؤل شكون هو وشكون هم، لنكتشف عندما نشاهد العرض إن شاء الله نهار السبت
3: إن شاء الله
2: في مركز الفنون الدرامية والركحية. الشخصيات هذم اللي هما فيه هو معناها، وتكون بذلك معناها ملحمة متاع
1: ممثل واحد
2: اللي هو من خلال الأداء متاعه ومن خلال تقمصه للشخصيات ومن خلال روايته والخرافة اللي تعدت عليه واللي عاشها وينجم أنه يجسد لنا الشخصيات هذوكم الكل، لنكتشف في آخر حاجة أنه ما فماش شخصيات في الحقيقة، هما الشخصيات في دواخل الممثل الواحد اللي هو في اللي يؤدي المونودرام.
0: ان شاء الله بالتوفيق. نرجع لك استاذ محمد علي، التناغم والانسجام الاخراجي والتقني كان واضح في العرض ما بين الموسيقى الملابس السينوغرافيا، كيفاش تنسقت التفاصيل الجماليه هذه حتى تخدم الشخصيه والركح؟
3: اي هذه هي الصعيبه، بالاخص كيف يطرح المخرج حكايه المابينج وكيفاش تحاول كيفاش تعمل تأليف ما بين مفردات العرض المسرحي الكل وما بين الممثل بالأخص أنها عواطف مبارك يعني ممثلة حية ما تحبش الهدوء في الأداء. يعني فعلا كي تبدأ تخدم يعني عواطف يعني طاقة كبيرة ما شاء الله، يعني طاقة كبيرة هذا بالحق يفرض عليك نوعا ما من الإضاءة من تموضع معين للقطاع الديكورية يعني على المسرح.
1: قبلت وبار انه مساعد مخرج بالحق انا ما اتتش الفرصه باش نشكر لا سرسان ولا بالحق بحكم الحياه وضروره الحياه،
0: وبنشوفوا ان شاء الله الخطوه الجايه بالنسبه
1: لل شيحت الورقه
0: نشوفوها ان شاء الله الخطوه الجايه
3: ان شاء الله نشوفوها يمكن يوم 28 او 29 او 30 مازال ما تحددش بالضبط قدام لجنه الشراءات وان شاء الله البر
0: ان شاء الله
3: شاء الله خارج حدود الوطن.
0: نورتونا وليد طبيب، يعطيك صحة على الحضور موفق. الفنانة الممثلة عواطف مبارك، يعطيك صحة، شكرا لك الأستاذ محمد علي أحمد. احنا موصينا معاكم المشوار وقفة مع نشرة إخبارية للساعة 6، موصينا معاكم في مسيكم بالخير.

0: نشرات إخبارية.
1: نشرات إخبارية.
0: الثامنة صباحاً، الواحدة ظهراً، السادسة مساءً، والساعة العاشرة ليلاً. موجز الأخبار على رأس كل ساعة. الأخبار بين يديك في كل لحظة. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
2: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: السادسة مساء، تحية طيبة مستمعينا الكرام في نشرتنا الإخبارية الثالثة لنهار اليوم، تقدمها لكم إيمان برهمي، والبداية مع العناوين.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: جلسة عمل بمقر ولاية قفصة تخصص لمتابعة الاستعدادات لموسم جني الزيتون 26 و2027 و2000 وتحويله. المشاركون في مشروع التعاون المناخي الدولي بولاية سيدي بوزيد ينتفعون بسلسلة من الدورات التكوينية في علاقة بالتغيرات المناخية. الصحة في غزة تنفي مزاعم الاحتلال بشأن وجود مسلحين وأسلحة داخل المستشفيات وتحذر من استخدامها ذريعة لمواجهة ما تبقى من المنشآت الصحية. انعقدت عشية اليوم بمقر ولاية قفصة جلسة عمل خصصت لمتابعة الاستعدادات لموسم جني الزيتون 26 و2027 و2000 وتحويله. وتم في مستهل الجلسة تقديم عرض بشأن تطور قطاع غراسات الزيتين بالجهة التي تمسح حاليا 87,840 هكتارا، منها 66.5% على النمط المطري، ويقدر العدد الجملي لأصول الزيتين بولاية قفصة بأكثر من 13 مليون أصل، منها 72% أصول منتجة و22% أشجار فتية و6% أشجار هريمة. وتقدر صابة الزيتون خلال الموسم الحالي بولاية قفصة وفق دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة ب 87,000 طن زيتون، وهو ما يعادل 17,000 طن زيت، مسجلا تراجعا مقارنة بالموسم الماضي. وتمت الإشارة في الجلسة لأن نمط الجني اليدوي يمثل 90% من عملية الجني، وتتراوح تسعيرة الجني اليدوي لهذا الموسم بين 4 دنانير و507 دنانير، فيما قدرت مدة موسم الجني لهذا الموسم ب100 يوم. وتم التطرق خلال الجلسة إلى أبرز الإشكاليات التي يسجلها موسم الجني، خاصة فيما يتعلق بالتصرف في مادة المرجين بالمعاصر التي تعد 37 معصرة بولاية قفصة، منها 7 معاصر تقليدية. وتم تأكيد خلال الجلسة أن موسم جني الزيتون يتطلب تنظيما محكما بين مختلف المتدخلين، خاصة وأنه يخلق حركية اقتصادية بالجهة ويوفر 1.5 مليون يوم عمل مباشر وغير مباشر في السنة. شرعت المندوبية الجهوية للصناعة التقليدية بتوزر منذ أمس في قبول ملفات الراغبين من الحرفيين والحرفيات وأصحاب المؤسسة الحرفية في كراء 9 محلات بالقرية الحرفية كستيليا بتوزر، وذلك إلى غاية 4 نوفمبر القادم. سهير بن عياد، المندوبة الجهوية للصناعة التقليدية بتوزر.
5: بلاغ لهبط الديوان الوطني للصناعة التقليدية، بلاغ هذا بخصوص فتح باب الترشحات لكراء 9 محلات بالقرية الحرفية بتوزر لفائدة الحرفيين والحرفيات والمؤسسات الحرفية اللي يحبوا ينتصبوا في القرية ويخدموا في مجال الصناعة التقليدية، وذلك من الإنتاج إلى العرض والترويج. المكان هو القرية الحرفية كوستيليا طريق المطار توزر. الترشحات باش تكون مفتوحة في مختلف اختصاصات الصناعة التقليدية حسب الشروط المطلوبة. تنطلق عملية قبول المطالب بداية من يوم 5 أكتوبر 2026، وآخر أجل لتقديم الترشحات مش يكون 4 نوفمبر 2026. الحرفيين والحرفيات والمؤسسات الحرفية اللي تتوفر فيهم الشروط ينجموا يتصلوا بالمندوبية الجهوية للصناعة التقليدية بتوزر باش يسحبوا الاستمارة من مكتب الضبط ويطلعوا على الوثائق والمعطيات المطلوبة. حبيت نذكر زادة اللي المنتسبين اللي بقدرتها بمش يوافقوا على ترشحاتهم وعلى شرائهم لمحلات بالقرية الحرفية باش يكون عندهم عدة امتيازات اللي وفرها الديوان الوطني للصناعة التقليدية. من أهمها أولوية كمنتصبين في التمتع بالتكوين في مختلف المجالات، أيضا المشاركات المجانية بالمعارض باش تكون لهم صفة عامة، معناها الأولوية في أهم الامتيازات اللي يضعها الديوان. لهذا نوجه نداء إذا كنت حرفي أو حرفية وعندك مشروع وتحب تلقى فضاء مناسب باش تخدم تعرض وتسوق منتوجاتك، إذا فرصة قدامك استغلها وحاولوا تسرعوا في تقديم مطالبكم قبل ما توفى الأجل. عندكم شهر في يديكم، آخر أجل لتقديم الترشحات 4 نوفمبر 2026.
3: أكدت المنسقة الجهوية للجمعية التونسية للوقاية من حوادث المرور بالقسرين جيهان غرسلي أن المسلك الصحي بمدينة القسرين يمثل متنفسا لكبار السن ومختلف الفئات العمرية، وأشارت إلى أنه تم اختيار المسلك وإعادة تهيئته في إطار شراكة بين الجمعية وبلدية النورة. وضفت الغرسلي في تصريح لفدوى القرمزي أنه سيتم برمجة حصص توعوية وتحسيسية وتثقيفية للتوقي من حوادث الطرقات لفائدة التلاميذ من مختلف المراحل خلال ساعات الفراغ، فضلا عن تواصل الحملات التوعوية للحد من حوادث الطرقات.
1: اختارت بلدية النور وأنها تقوم بإعادة تهيئة نتاعه بين بالتنظيف والتشهير والتنوير، إعادة العلامات المرورية على طريق الجهوية 182 محطة النقل البري في حلة جديدة بالشراكة مع الوكالة الفنية للفحص الفني بلدية النور والزهور والشركة الجهوية للنقل. قمنا بإعادة تنظيف الفضاء الداخلي والخارجي للمحطة ككل، دهن تشوير، عملنا حملات تحسيسية لسواق الحافلات بما أنهم هما يقوموا بنقل تلاميذ في الحافلات بالشراكة مع الحماية المدنية. أيضا شعارنا هو ككل سنة الطريق هي المدرسة من خلال القضاء على نقاط سوداء في الفضلات، وذلك بشراكة مع البلديات ككل، إعادة التنوير، تركيز منطقة 30. الناس كلها ديما تتسائل شنو معناتها العلامة اللي فيها 30، هذيك اللي راهي منطقة خاصة بالتلميذ. خدمنا معهد الدشرة، مدرسة أولاد بوعلاق، مدرسة بوالعابة، والمعهد الشابي، معهد المدينة الجديدة، كذلك مدرسة المنار، المعهد والمدرسة. بينشر ثم مصعف بكل مدرسة، مصعف بكل مدرسة هو درس نظري تطبيقي وثم تحسيسي. النظري والتطبيقي بشراكة ديما مع الحماية المدنية أو الهلال الأحمر، نقوم بدروس تحسيسية للتلاميذ في الإسعافات الأولية في معلمات المرور أيضا، ثم نخرج بهم للطريق بشراكة مع شرطة وحرس المرور في حملات تحسيسية، ونخلو التلميذ في علاقة مباشرة مع السائق يقدم له النصائح

0: التغير المناخية ومجالات فلاحية تقنية. سمير عكاش أحد المشرفين على المشروع يتحدث لمراسلة الإذاعة ألفة الخصخوصي.
1: المشروع يحمل عنوان تعزيز القدرة الريادية لفلاحات ولاية سيدي بوزيد على الصمود أمام التغيرات المناخية من خلال سلسلة غذائية مستدامة. هو شراكة بين المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد وكوليج دو ميز أون أوف موريال الكندا. المشروع بدأ في سنة 2025 ويكمل في ديسمبر 2026. فكرة المشروع ريادية بامتياز، التغيرات المناخية اللي أثرت على فلاحاتنا وعلى فلاحين، كيفاش نتأقلموا وكيفاش نحول الصعوبات لفرص اقتصادية دائمة. المشروع يرافق 44 مستفيد، 41 امرأة وثلاثة فلاحين. الأعمار مختلفة، نلقوا من 19 سنة ل 70 سنة ومستويات تعليمية مختلفة، من غير المتعلم إلى حد متحصلين على شهادة الماجستير. المشروع شمل أكثر من 40 دورة تكوينية قسمت في ثلاثة محاور: محور غرس الروح الريادية، محور تقني شمل كل المجالات في علاقة بتغير المناخي في الماء، في مجال التربة، الزراعات المتأقلمة مع المناخ، مجال الزيتون، مجال النحل ومنتجات العسل، مجال السماد العضوي، مجال التحويل الغذائي، ومحور ثالث هو محور نفسي اجتماعي. أهم النتائج اللي وصل لها المشروع فكرة إحداث شركة أهلية جهوية، وإحنا حاليا في نصف المسار في انتظار موافقة كتابة الدولة للشركة الأهلية. قام بالمرافقة خبير محاسب ومحامي أعمال، قمنا بجلسة عامة تأسيسية بيضاء 2 أكتوبر باش نحضرهم الموعد الاستحقاق منتظر اللي هو جلسة عامة حقيقية وقت ليك من الاكتتاب. وطبيعة الحال مرحبا بكل من يرى في الشركة هذه نموذج ريادي ولد من رحم الجامعة. اليوم نشوفوا تقريبا نتائج المشروع، نساء يحكوا بأكثر ثقة، يعرفوا يحسبوا كلفة المنتوجات متاعهم، يحملوا مشروع جماعي، يعرفوا يتأقلموا، يعرفوا أهمية التأقلم مع المناخ.
0: أفاد المندوب العام لحماية الطفولة المنصف بن عبد الله اليوم بأن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ستنظم يوم الخميس المقبل تظاهرة ساعة وقاية بمحيط المؤسسات التربوية ومراكز التكوين المهني والمؤسسات الجامعية لحماية الأطفال والشباب من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر من بينها ظاهرة المخدرات. وأضاف في تصريح للإذاعة الوطنية أن التظاهرة سيؤثثها ممثلون عن عدد من الوزارات ومختصون بعدد من الجمعيات. وذكر بأن الوزارة وضعت الرقم الأخضر المجاني 1809 للإنصات والإحاطة النفسية والتوجيه من قبل مختصين نفسيين، ورقم النداء 192 لتقبل الإشعارات الموجهة لمندوبي حماية الطفولة بمختلف ولايات الجمهورية بخصوص وضعيات الأطفال الضحايا والمهددين. نفت وزارة الصحة في غزة مزاعم الاحتلال بشأن وجود مسلحين أو أسلحة داخل المستشفيات، وحذرت من استخدامها ذريعة لمهاجمة ما تبقى من المنشآت الصحية، مؤكدة أن أبوابها مفتوحة أمام المؤسسات الدولية للتحقق من طبيعة العمل فيها، وحذرت من أن إعادة طرح هذه الادعاءات تمهد لاستهداف ما تبقى من المرافق الطبية في وقت يواصل فيه الاحتلال العمل. وحذرت من أن إعادة طرح هذه الادعاءات تمهد لاستهداف ما تبقى من المرافق الطبية في وقت يواصل فيه الاحتلال تقويض المنظومة الصحية في غزة. وجاء بيان وزارة الصحة عقب تهديدات صهيونية باستهداف ما وصفه جيش الاحتلال بمصدر التهديد على خلفية مزاعم بأن حركة حماس تستخدم مستشفيات ومنشآت طبية في القطاع لتنفيذ أنشطة عسكرية. وقالت وزارة الصحة أن إعادة طرح هذه الادعاءات في هذا التوقيت تمثل محاولة مكشوفة لصناعة غطاء عالمي ومبررات وهي لآلة الحرب الصهيونية، محذرة من استخدامها تمهيدا لمواصلة تقويض ما تبقى من المنظومة الصحية ومهاجمة ما تبقى من المستشفيات والمراكز الطبية. في السياق ذاته حذرت حركة حماس اليوم من اتخاذ المزاعم الصهيونية ذريعة لاستهداف ما تبقى من مستشفيات قطاع غزة، قائلة إن الجيش الصهيوني يعاود التحريض على غزة وما تبقى فيها من المستشفيات تعمل جزئيا من خلال الادعاء بأن الحركة تستخدمها لتخزين وسائل قتالية. جلسة عمل بمقر ولاية قفصة تخصص لمتابعة الاستعدادات لموسم جني الزيتون 26 و2027 وتحويله. المشاركون في مشروع التعاون المناخي الدولي بولاية سيدي بوزيد ينتفعون بسلسلة من الدورات التكوينية في علاقة بالتغيرات المناخية.

0: الصحة في غزة تنفي مزاعم الاحتلال بشأن وجود مسلحين وأسلحة داخل المستشفيات، وتحذر من استخدامها ذريعة لمهاجمة ما تبقى من المنشآت الصحية. نهاية النشرة، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. هذه تحية إيمان إبراهيمي، إلى اللقاء.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: الو؟ لا لا لا، ما فما حتى قلق، نجم نسوق ونتكلم معاك
3: يا خويا. باش تسوق بينا وتوصلنا سلامات، وإلا تتكلم في الجوال وتعمل بينا حادث.
2: صعبالك يا خويا، انا ديما نسوق وكي تجيني مكالمة نتكلم ولا بس.
3: ما تعرفش اللي سياقة يلزمها تركيز كامل، حتى السائق يكون ملم بكل ما هو في الطريق ويتجنب الحوادث.
2: هذي ما نعرفهاش.
3: علميا الحديث في الهاتف الجوال ما يخليش الواحد يركز على السياقة، وأي طارئ مفاجئ على الطريق ينجم يتسبب له في حادث.
2: يا أخويا خوفتني، من اليوم ما عادش الرد على الجوال حتى تقف السيارة. ألو؟ لا لا، تو نطلبك ينوصل المكتب.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: مسيكم بالخير.
5: مرحبا، شرفتنا.
6: مسيكم بالخير.
5: مرحبا، نورتنا.
7: مسيناكم
6: مسيكم بالخير.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسا.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم.
4: مسيناكم.
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.
5: إيقاع المساء. إيقاع المساء.
6: إيقاع تونس مع أيام قرطاج الموسيقية في دورتها رقم 11 المتواصلة من 3 حتى 10 أكتوبر 2026. مفادة إذاعة قصة هناك تواكب يوميا كل إيقاعات أيام قرطاج الموسيقية. إيناس حرافي، مرحبا والكلمة ليك.
7: مرحبا بك يا، تحية ليك وتحية لكل الزملاء معك في الأستوديو، وتحية لكل مستمعي إذاعة قفة كالعادة، ديما قفة وإذاعة قفة في قلب الحدث في مدينة الثقافة. احنا تقريبا من أيام في مواكبة الأيام قرطاج الموسيقية في دورتها الأحداث، وكنا نتابعه في العروض تقريبا وحتى الورشات والنقاشات واللقاءات المهنية تقريبا على الصفحة الرسمية لإذاعة قفة. كل شيء تلقوا على إذاعة قفة من أخبار مهرجان أيام قرطاج الموسيقية. رياض بحذية ضيفة، هي عضو في لجنة الانتقاء، وهي زادة عندها ما تقول وعندها رأي طبعا في المشاريع الموسيقية المقدمة. أكيد المهمة صعبة برشا، ديما نقولوا احنا راهو الانتقاء في كل شيء معناها يبدأ معناها صعيب، بتختار حاجة عندك برشا صعوبة بتختار حاجة سرتو في الموسيقى والفن، وبرشا مشاريع موسيقية تقدمت وأكيد فيها مستوى رفيع وفيها مستوى جيد. نعرف الشباب برشا مغرب بالموسيقى، ناس تخدم في موسيقى بالحق في كل الأنماط وزادة من برشا دول مش من تونس فقط. المهمة صعبة أكيد. خلينا نعرف التفاصيل من عند مدام سيمة صمود. مساء الخير، تحية ليك على مش إذاعة قفة.
8: تحية ليكم وتحية لأهالي قفة اللي يسمع فينا الكل. عايشني معايشك.
7: مرحبا بكم توما. عايشك. أكيد مهمة صعبة برشا في الانتقاء، وانت عضو لجنة الانتقاء، وأكيد وصلتكم برشا مشاريع موسيقية، برشا ناس حق تكون حاضرة في الأيام. المهم كانت صعبة برشا تقريبا.
8: ديما المهام ذوما صعب على الاخر، خاطر بعد ساعات تبدا تختار بين الباهي واللي خير منه معناها. اما معناها فما عروض تراها اللي تستحق على الاخر باش تكون موجوده، اما للاسف عندك بلايص وعندك عدد اللي تنجمش تفوتوا تخليك لازمك تعمل اختيارات، والاختيارات هذيا بعد ساعات تلقى صعوبة باش تعملهم، بخاطر بما أنه هو المهرجان منفتح على أنماط متعددة، دونك تلقى روحك معناها عندك برشا أنماط، برشا مشاريع اللي هما يستحقوا يكونوا موجودين، وتختار منهم عدد قليل معناها. وهذا الحقيقة يتعب، ونعديو شوية بعد ساعات راه باش نتناقشوا على نطلعوا هذا ولا هذا، ومعناها ماهيش عملية سهلة بالكل.
7: فما كده اختلاف في وجهات النظر مع المجموعة كل مع الأعضاء اللي موجودين طبعا، فما كل واحد هو رأي متاعه، لكن أكيد تتفقوا في الآخر أنه هذا يستحق أكثر فرصة خير من نقولوا أحنا 99% والآخر يكون مثلا 90 فقط.
8: هو في العادة ديما يصير اختيار اللجنة ديما يكونوا ناس تتكامل ويكونوا مختلفين جست ما باش نجموا نلقاو معناها تمثيلية للأنماط الكل. هو بعض ساعات نتخافوا صحيح، هو كيفاش يصير خاطر التحكيم يبعثونا الملف الكل اللي باش نحكموا معنا نتحكموا فيها طبعا اللي باش نحكموا عليها بيتو، ومن بعد نختاروا كل واحد يحط اعداد نتاعو على حسب معناها دي كريتير اللي يتحطوا، وبعديك كيما نقولوا احنا كل واحد حاجته مثلا ب 30 بلاصه باش نحكيوا كان على 50 الاولاني معناها يصير كيما المعدلات معناها تاع الاعداد نتاعنا، خاطر عندنا عدد على كل كريتير ولا كل دونك، وبعديك يعملوا المجموع ونشوفوا شنو من الخمسين اللي يطلعوا مثلا احنا خاطروا ما حاجته كما قلوا 30 عرض انت، وبعد نتحسوا على 20 هذوك معناها فما نشوف شكون مختلفين. بعد ساعاتك ال 20 تلقاه مثلا اللي طلعوا تقائنا عندي هنا طايح في الحدد، وعند زميلي يبدا طلع ونحكيوا بعد ساعات راه يصير لي نجم نغيروا اراء بعضنا معناها في وقت اللي باش نحكيوا على الاخرانيين باش نختاروهم. وفي
7: أكيد في سيليكسيون تبعتوا العروض طبعا، هذه المنطقات اللي باش تختاروها تكون مشاركة، بعد أكيد تبعت العروض في اللايف، ثم أكيد اختلاف، فما تفاجأت أنه المستوى كان أقوى وأكبر من الحاجات ممكن اللي كنت تتوقعها.
8: فما بالحق حاجات نقولوا اللي هي فيها يعني نجم تكون حلوة ياسر، بعد ساعات فما العكس تلقى ديسيبسيون معناها اللي في التنفيذ يكون مش كيف ما انتظرناه على خاطر مو ديما فما الملف وفما الماكيت وبعد التنفيذ ينجم يكونوا هما ما العرض ما تخدمش مليح بعد باش يظهر وبو الحقيقه احنا حتى لتوا ما صارش هذه العروض اللي اخترناهم حتى لتوا يسحقوا وعجبونا معناها ومازالوا اليوم باش تشوف زوز اخرين اللي فما برشا عروض اللي تقول فما ليزانغريديون معناها باش يكونوا بهين ونحب نشوف معناها شنو باش تعطي شخصين انت خاصه جديده اللي تخا مثلا ما لينهم شخصين قبل
9: ممكن اكيد هما المشاركه طبعا هي شرف في حد ذاته لكن زي ما راهو اكيد بعد المشاركه شنو يستنى فيه من بعد فما برشا تحديات فما صعوبات واكيد انت عندك وجهه النظر نتاعك بشنو تنصح مثلا الناس اللي عندها مشاريع موسيقية الناس اللي تبدأ تحلم لكن ساعات تصدم بالواقع شوية يقولك ما كنتش نتصور هكا ممكن أكيد الفرحة ساعات في لحظة أنه يشارك ويشوف الجمهور لكن من بعد في التنفيذ كما كنت تحكي في العروض إذكو فما عروض ما فماش فما دعم من بعد ما فماش
8: لا هو بعد هو اصلا وجوده على المهرجان في المهرجان هذا هو دعم علاش على خاطر مثلا يمكن نعرفش لحقوا اللي فما المهنيين اللي ينجموا معناها فما فرص ليهم وما بعد باش تعرضوا في بلاصه اخرى بعد ما هوش المهرجان هو اللي يجبر المهنيين اللي جايين باش يختاروا العروض هذوك معناها انت بعد كل واحد لازم يعطي ينجم يعطيه في الحفله خاطر هو يحكم على الحفله على تفاعل الجمهور معاك على انت تفاعلك مع الجمهور معناها في اللايف هذا الكل مهم ياسر باش كيجي انت هنا تغنيه ولا اللي معناها مدير المهرجانات الموجوده هنا يزم يرى ويزم يكون يتقنع بالعرض انت معناها تقدم فيه
9: برشا دول شاركت في احنا نقولوا سيليكسيون هذه لكن نصيب اكيد فما نصيب كبير للعروض التونسيه هل انه تشجيعا للمشاريع الموسيقيه التونسيه والا لانها تستحق لخطر بالحق يعني تبعنا برشا عروض تونسية في مستوى عالمي في مستوى جيد جدا من الحرفية من العازفين من حتى اللي غنوا سيرفين يعني فما حاجات فجأنا بيهم بالحق ساعات تقول احنا عنا هكا معناها ولذي تخدم في حاجات كي من هكا معناها في مستوى عالي وعالمي جدا
8: صحيح وراهو مستوى توينس به برشا بشهادة المهنيين الموجودين هوني الكل مدير المهرجانات وكل هو بالعكس احنا كما نقولوا 60% توينسة اما 60% توينسة اللي اخترناهم معناها اقل برشا من اللي حقه موجودين زادة اما الله غالب المكان ما يسمحش باش تبرمج اكثر احنا عليه جدا الاختيار هذي متاع المهرجان انه يكون موجودين زادة عروض معناها من مش من تونس يعني هو انه زاد الانفتاح به على خاطر يزمك ترى من كل شيء ويزم معناها نكونوا موجودين مع عروض اخرى وانت بيدك تقارن روحك مع عروض اخرى وتشوفوا شنو ناقص وانت شنو ناقص معناها هالتبادل لازم يكون موجود ويتعرفوا على بعضهم والحقيقه معناها حتى التوانسه يزم يجي يسمع من تونس ومن خارج تونس ويحكم على اللي يسمع فيه معناها
9: حاجة بيه رينا برشا جمهور رينا إقبال كبير برشا رينا عروض sold out حاجة بيه برشا إنه الجمهور يتبع ويشجع العروض الموسيقية هذه بعد حتى أسماء مش معروفة برشا لكن اكتشاف بالنسبة ليه يحب يحضر يحب يشوف
8: اي هذا يدل فهو يدل اللي تونسي يحب معناها الكونسوماتور نتاع موسيقى الحقيقه ان بيجي معناها فما مثلا العرض نتاع البارح هو جي ريحي عاده جاز كيفاش يقولوها هو عروض تاع نيش يعني الجمهور نتاعو نخبوي ماهوش كبير ياسر وتلقى اللي هي كمام المسرح اللي هو فيه كاباسيتي تاع 700 مشاهد نعبي باش يسمعوه والناس تسمع بكل انتباه وكل معناها تقول كمام التونسي منفتح على الانماط المختلفة ويحب يسمع الموسيقى معناها اعطيه يجيك معناها والحمد لله الكمام والحاجة المهمة في تونسي تلقى مختلف اعمار معناها اللي هو في العالم كل نمط نتاع موسيقي عنده معناها كاتيجوري تاع مر فهمت يا الشباب والاخر احنا تلقى الكبار وتلقى الصغار وتلقى الكهول وتلقى الناس كل تتفرج في نفس العالم معناها هذه سمه من سمات تونس معناها
9: يعطيك الصحة صديق برشا اخي وحتى تتفرجوا
8: على حبايبكم بالعكس باش تتفرجوا في العروض بقى وزيد فما العروض ميرسي بوكو ان توكا وشكرا لاهالي قفصه اللي تبع فينا وان شاء الله نتفرجوا في عروض من قفصه زيدا
9: طلعت بينا القصه احنا اوتوكا برشا مشاريع فنيه احنا متاكدين ومذابينا زاده الاولاد في القصه يحضروا ملفاتهم ويخموا معناها باش يكونوا هو بيدو موجودين في الجي ام سي ويقدموا ملفاتهم ان شاء الله نراهم في العروض هذوما ان شاء الله.
7: شكرا ليك مدام سيمة يعطيك الصحة لحضركم معنا مشكورة برشا. رياض كان عندك شي سؤال لمدام سيمة بحضنا؟
6: تحية كبيرة برشا ليها وإن شاء الله يكون فما تعاون بينها وبين خصوصا المجموعات الموسيقية الشبابية خاصة في جهات الوسط والجنوب الغربي. يعطيك الصحة إنس حرافي على تأمينك النقطة الخارجية.
7: شكرا لك
6: مباشرة من أيام قرطاج الموسيقية. مواصلين معكم المشوار في مسيكم بالخير.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسي.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.
5: بالخير نمسوكم وعلى اذاعه قصه ننسوكم. 36 دقيقه بعد الستة سيصير معكم وانت في الطريق، احنا مرافقيكم بالموسيقى بالايقاعات وزاد اخبار التيك تيك اكسبريس، الفقره والوقفه اليوميه اللي تعودتوا بها في التوقيت هذايا.
0: تيك اكسبريس، دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية. أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس. اليوم باش نحكو على التكنولوجيا بطريقة بسيطة وقريبة للناس. اليوم باش نقدم لكم تطبيقات آمنة عملية وسريعة تسهل عليكم شحن الهاتف بكل سهولة وفي أي وقت دون إدخال يدوي للأرقام. التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامي حيدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
6: تحية طيبة لمستمعين إذاعة قفصة. برشا تطبيقات تعاون على شحن رصيد الهاتف الجوال اليوم، صارت من الضروري أن تكون موجودة تطبيقات كمن هذه تساهم في تسهيل عملية شحن الكبار السن والناس بصفة عامة، خطر ليكود يبدو مكتوبين بجويد بكل من روهمش، هكا علاش نستحقوا تطبيقات هذه. موجودين تطبيقات على بلاي ستور وأب ستور مجانية، لكن موجودين زادة تطبيقات تابعين مشغلين في تونس، على سبيل المثال ماي تي تي لتينيزي تيليكوم اتصالات تونس. تطبيقات هذه شنو تعمل؟ تقوم بسكان وإلا تصوير وإلا أخذ صورة للكود في بطاقة الشحن ويتم ترجمتها فوريا لعملية الشحن. فما تطبيقات أخرى تسمى تطبيقات الرسمية لشركات الاتصالات، فما تطبيقات أخرى نستعملوها اللي هي مربوطة بالبنوك نسموها الدفع عبر البطاقات البنكية من غير ما نستحق نشري كارتة، ندخل للتطبيق هذه عبر البطاقات البنكية ويتم دفع أو شراء الرصيد من خلال هذه البطاقات. تطبيقات الدفع الإلكتروني ثم وولت، هذه تطبيقات كيف كيف يستعملوها للدفع الإلكتروني وشحن رصيد الهاتف الجوال. تطبيقات لازمنا كيف نصبوها ولا نثبتوها، نثبتوها من المتاجر الرسمية اللي هي أب ستور وبلاي ستور. استعملها بسيط جدا، تلقى صعوبة في الأول باش تستعملها، من بعد تكون سهلة بكل. كما نقولوا نحن خربش الكود، من بعد تعمل تصوير للكود وتنزل أوكي، يتعدى الرصيد نتاعك من غير حتى قلق. للكبار والصغار، للي يعرف يقرأ واللي ما يعرف يقرأ، الأمثلة موجودة برشا للتطبيقات هذه اللي تساعدنا باش نشرجو الرصيد نتاع الهاتف نتاعنا بطريقة سلسة وبطريقة بسيطة. شكرا.
0: كانت هذه تيك إكسبريس، تابعونا غدوة في حلقة جديدة مع تحيات ريمولا. بسلامة. تيك إكسبريس، دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.

0: عالمراية تبدأ الحكاية. المراية تغني واسمع فني، تذكر وهرجع تفكر، سواح نعرف ببلادي واثنية زينة، صحتك بالدنيا وما زالت البركة، عالنجمة سهرة حفالي وغدوة لينا. هابي تايم شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قبصة.
1: مرحبا، شرفتنا.
2: مسيكم بالخير.
3: مسيكم بالخير، ما تردوا المسا.
1: مرحبا، نورتنا.
4: مسيناكم.
5: مسيناكي.
4: مسيناكم.
5: مسيناكي.
4: مسيناكم.
2: مسيكم بالخير.
6: مسيكم بالخير.
7: سينما. سينما.
8: سينما.
9: حدثوا معكم على الدورة رقم 7 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بعيوني أنا من 3 حتى 7 أكتوبر 2020 مع السيدة منال السويسي مديرة المهرجان. أهلا وسهلا ومرحبا بك معنا في إذاعة قصة.
10: عشيمة، مرحبا بيك. مرحبا يا سيدي.
9: مرحبا، دورة جديدة متواصلة للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بعيونهن بدار الثقافة أبو عرقوب. شنو تمثلوا هالدورة هذه في مسار المهرجان، وشنو أبرز الخصائص والملامح اللي تميز نسخة 2026؟
10: هي الدورة السابعة تصير صحيح في أبو عرقوب، على خاطر في مدينة أبو عرقوب عنا نادي سينما في دار الثقافة ينشط أسبوعيا وعنده أفلام ونقاشات. أما زيدا فما في حمامات، في قاعة سينما في حمامات، وفي نابل زيدا على خاطر زيدا هما زيدا نوادي سينما كيف كيف تابعين للجامعة التونسية نوادي سينما. دونك الأفلام تتعدى في 3 أماكن مختلفة. المهرجان فكرته أنه يكون منصة لعرض الأفلام السينمائيات اللي هما في أول الطريق. دونك الأفلام كلها هي أفلام قصيرة، وكيف كيف عنا إقامة فنية لكتابة السيناريو اللي بدأت من نهار 1 أكتوبر، وفما تكوين بيتشينج لاب اللي هو يهتم بإعداد مشاريع الأفلام ومثل السينما كيفاش تقدمها للمنتجين وللممولين.
9: المهرجان يحظى بدعم وشراكة من عدة جهات، وزارة الشؤون الثقافية، المركز الوطني للسينما والصورة، والجامعة التونسية لنادي السينما. كيفاش ساهم التعاون هذا في توسيع نطاق المهرجان وترسيخ مكانه في المشهد السينمائي التونسي سيدة منال؟
10: هو الشراكات بين الجامعة، الجامعة هي المنظم للدورة، لكن الشراكة والدعم هو من عند المركز الوطني للسينما والصورة، اللي بالمناسبة نحييهم الحقيقة على خاطر هو من داعمين منذ توا تقريب 3 دورات. وهذه مهم برشا بالنسبة لنا احنا، على خاطر معناتها نحسوا اللي فما دعم معانا، فما نبنيه في حاجة مع بعضنا اللي هي مهرجان نوعي، مهرجان في الجهات. وزاد هذا مهم على خاطر في النهاية ولاية نابل هي جهة من الجهات، ماهيش العاصمة، وتعرف كل الصعوبات انك تنظم حدث ثقافي والا سينمائي في الجهات. دعم ذي يساهم في الإشاعة بتاع المهرجان اكثر، وفي الكريديبيليتي نتاعو قدام الجمهور وقدام حتى شركاء اخرين من خارج تونس.
9: نعم، سينما المرأة تتناول دائما رؤى وقضايا ذات خصوصية عالية. كيفاش تشوف إدارة المهرجان دور عدسة المرأة في إعادة طرح القضايا الإنسانية والمجتمعية اليوم؟
10: والله بالنسبة لنا احنا عملنا خيار في بعيونهن منذ البداية، منذ التأسيس، انه الأفلام ما تكونش بالضرورة تحكي على قضايا المرأة. معناتها احنا قضايا العنف او النسوية بالمعنى ما هيش هي الهدف الأساسي متاع المهرجان، ولكن اللي يهمنا أكثر أنه تكون المرأة هي وراء الكاميرا، وهي اللي تصنع الصورة وتصنع الحكاية وتصنع الفيلم بغض النظر عن الموضوع. نجم يكون معناتها في النهاية احنا نحب نشوفه رؤيتها هي برشا حاجات في الدنيا، للبلاد، للأمومة، للخدمة، للأمل، معناتها المواضيع مختلفة وما نحصروش بالكل، معناتها سواء في الموسيقى الرسمية أو في الأفلام اللي نعديوها الكل ما عندناش تيماتيك معينة، ولكن المهم بالنسبة لنا أنه الصانعة تكون هي امرأة.
9: إلى جانب العروض السينمائية، شنو أهم الندوات الفكرية، الورشات التدريبية، ولا النقاشات اللي تم برمجتها الجمهور المهرجان وصناع الأفلام الشباب؟
10: بالنسبة للندوات احنا بدينا نهار الأحد نهار 4 أكتوبر عملنا طاولة مستديرة حول موضوع الذكاء الاصطناعي والسينما وكيفية إنتاج السرديات أو الصورة النمطية للمرأة عبر الذكاء الاصطناعي. وهو كان موضوع مهم الحقيقة على خاطر الذكاء الاصطناعي ولا يتدخل في كل شيء في كتابة السيناريو في التصوير في الإضاءة أو غيرهم، ولكن هو ينتج ويعاود النمطيات اللي احنا نعطيوها له معناتها متدرب علينا. دونك هذه كانت المشكله، معناتها كيفاش نجم نخرج من هذا الكل باش نعطيو تصويره اخرى للمراه تخرج من الطمنيت نتاعها. ثم كنا على ماستر كلاس مهم نهار الثاني نهار 5 اكتوبر مع المخرجه هانيه سرور. واليوم صباح كان عندنا لقاء مهم برشا برشا مع المخرج الكبير يسري نصر الله، وكان حديث حول مسيرته حول أفلامه علاقته بالمرأة بناء الشخصيات والأفلام معناتها بالنسبة لي نحن نراه اللي هو منحاز إلى المرأة في أفلامه عبر المعروفة معناتها كما احكي شهر زيد ويب الشمس وغيره. دونك هذه أهم اللقاءات اللي كانت في بعيوني هنا السنة.
9: مع اقتراب الاختتام نهار غدوة إن شاء الله، أبرز النقاط وإلى التوصيات اللي بيشتخذوها من هالدورة هذية، وشنية طموحاتكم المستقبلية لتطوير مهرجان بعيوني هنا حتى يصبح محطة دولية أكثر إشعاع؟
10: والله برشا حاجات برشا، معناتها احنا كل يوم حتى الحاجات الصغيرة والبسيطة كفريق عمل نقولوا أبيه ما عادش نعقدوها، أبيه نزيدوا منها، أبيه دونك برشا حاجات اكيد معناتها يلزمنا نكونوا واعيين باللي نعيشوا فيه الكل، خاطر مهرجان يتعاش معناتها يتعاش لحظه بلحظه والحاجات الصغيره قبل الكبيره والكل. نخموا انه يكون ثم العام الجاي يكون توسعه اكبر ربما لجنسيات اخرى، خاطر احنا تو مختصرين على المنطقه العربيه، ربما الانفتاح على افريقيا اكثر في سواء في الورشات او الافلام وكل. برشا افكار ان شاء الله بشوي بشوي نحققوهم، والخدمه على الدوره 2027 باش تبدا قريبا، يعني قريبا بعد الاختتام.
9: موافقين ان شاء الله. تحيه كبيره برشا ليك سيده منال السويسي مديره الدوره رقم 7 للمهرجان الدولي لفيلم المراه بعيوني هنا. شكرا لك.
10: شكرا لك.
9: يعطيك الصحة. وإحنا هكا مستمعينا مسامعاتنا نوصل معكم الختام مشوارنا اليوم المسائي. مسيكم بالخير. شكرا لكل الضيوف اللي كانوا في الموعد. تحية كبيرة برشا للفريق اللي أمن معايا اليوم العشوية، راضي العياري في الإخراج التقني، عبد بيمولة ثم كمال عبيدي في الإخراج الرقمي. تحية للزميلة سامي حراثي في قاعة موزع الهاتف. من بعدها كان معنا كمال حميدة، سمية جب في الأعداد، ورياض دبوبي في تنشيط حصة مسيكم بالخير لليوم. شكرا لكم. المواعيد مازالت متواصلة معكم اليوم آخر العشية والليلة في منوعات وبرامج والنشرات الإخبارية الخاصة بإذاعة قفصة. شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: تمام السابعة مساء.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. ينظم الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يوم الخميس القادم بقاعة القرية الحرفية بطريق المطار بتوزرة فعاليات الدورة الأولى للندوة الوطنية حول التمور التونسية تحت شعار بين تحديات الكلفة وأنجح الموسم ورهانات السوق. وتأتي هذه الندوة وفق ما نشره الاتحاد التونسي للفلاحة في إطار مواكبة مشاغل منتجي التمور ودعم جهود النهوض بالقطاع الفلاحي والاستعداد للموسم الفلاحي الجديد. دعت عمادة المهندسين التونسيين اليوم لاعتماد مخطط وطني للأمن الكهربائي للفترة 2027-2030 يقوم على حوكمة واضحة وآلية دائمة للتنسيق بين منظومات الغاز والكهرباء والطاقات المتجددة والشبكات والتمويل. يوفر صندوق النهوض بالصادرات دعما للحرفيين والمؤسسات الحرفية المصدرة يصل إلى 50% من كلفة النقل عبر الشبكة البريدية ضمن برنامج إيزي إكسبور، فيما تتراوح نسب الدعم المخصصة لعمليات الإشهار والترويج بين 50% و70% وفق ما أفاد كهيت رئيس مصلحة بمركز النهوض بالصادرات محمد أمين بن معاوية في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. أكدت المكلفة بالتعاون التجاري مع إفريقيا بوزارة التجارة وتنمية الصادرات بشرى اللجمي خلال أشغال البرنامج الإقليمي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الدفعة الإقليمية لشمال إفريقيا المنعقدة بتونس من 6 إلى 9 من هذا الشهر. أكدت أن المرحلة القادمة من تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية زيليكاف تقتضي مزيد انخراط القطاع الخاص التونسي والاستفادة من الإمكانيات التي تتيحها الاتفاقية للتوسع في الأسواق الإفريقية وتعزيز حضور المؤسسات التونسية بالقارة. أخيرا استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون منذ صباح اليوم جراء قصف وإطلاق نار صهيوني استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة وفق ما أوردته وسائل أعلام نقلا عن مصادر في مستشفيات القطاع. وفي سياق متصل أعلن وزير الدفاع الصهيوني أنه وضع جيش الاحتلال في حالة تأهب قصوى لأي سيناريو محتمل عشية الذكرى السنوية لعملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023. في أمان الله.

0: كان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.
1: الله أكبر الله

لناسها وأهلها أحلى تحية خالصة توصلها على مواجهة بعتها تدفي وتزرع فرح في سهرتها، تسافر مع نسمتها، تبسط جناح عملها لقفصة وجبلها وناسها وأهلها.

0: إذاعة قفصة مراية تتكلم.
1: الأخبار الرياضي. الرياضي في التوب والفلاش.
2: فلاش سبور. فلاش سبور.
3: أجمل تحية رياضية رسالة، مرحبا بكم مستمعينا في هذا الموعد الرياضي من فلاش سبور. البداية بالرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والموعد نهاية الأسبوع الجاري مع مواجهات الجولة الخامسة ذهاب من البطولة، جولة باش تلعبها على دفعتين السبت والأحد. بالنسبة لبرنامج يوم السبت انطلاقا من الماضي 3:30 في ملعب 7 مارس، اتحاد بن قردان يواجه النادي الإفريقي. النادي البنزرتي في 15 أكتوبر يستقبل الاتحاد المنستيري، والترجي الرياضي التونسي في الأولمبي بيرادس يستضيف الأولمبي البيجي. تقدم ساقية الدير في المهيري يستقبل النادي السفاقسي في ديربي سفاقس. بالنسبة للدفعة الثانية باش تكون يوم الأحد، فريق النجم الرياضي المتلاوي يستضيف الملعب التونسي جبيبة العمران مع مستقبل المرسى، النجم الساحلي مع نادي حملنف، والترجي جرجيس مع فريق أمل حمام سوسة. نحكو على النجم الرياضي بالمتلاوي. شهدت مدينة المتلاوي اليوم الصباح وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر المعتمدية، شاركت فيها جماهير النادي في خطوة للتعبير عن غضبها وقلقها إزاء الوضعية الصعبة اللي تمر بها الجمعية. وجاءت هذه الوقفة للمطالبة بالإسراع في صرف المنحة المالية المخصصة لدعم النادي ووضع حد لحالة الانتظار والمماطلة اللي أصبحت تهدد استقرار الفريق ومستقبله، حسب طبعا الجماهير اللي كانت حاضرة رفعت شعاراتها وردت هتافات مساندة للنجم الرياضي المتلاوي. أكدت أن تحركها سلمي وحضاري، وضعية صعبة يعيشها النجم المتلاوي. هذا ما أكده الناطق الرسمي باسم الفريق يوم الأحد في الحصاد الرياضي سيد البيديناري. أكد أن الفريق غير قادر على تنظيم مقابلة رياضية أو تنقل خارج المتلاوي للعب مباراة في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نذكر في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم الويكند هذا باش تلعب مواجهات الدفعة الأولى والثانية من مواجهات الجولة الثالثة ذهاب من البطولة. بالنسبة للسبت انطلاقا من ماضي 3 مستقبل سليمان مع جمعية مقرين، والنجم الخلادي مع الرلوي، الملعب السوسي يستقبل بعث بوحاجلة، وهلال المساكي ينزل ضيف على مكارم المهدية، نادي محيط غرقنا يستقبل كوكب عقرب، ومستقبل جابس يستضيف هلال الشابة. بالنسبة للمجموعة هذه مازال الماتش يتلعب نهار الأحد بين سبورتينغ بنعروس واتحاد تاوي. في المجموعة الثانية السبت فما ماتش متقدم بين هلال رديف ونادي القربي في رديف، والأحد بقية مقابلات المجموعة جمعية ريان القلعة الرياضية، قوف القفص ينزل ضيف على أولمبيك الكيف، سبورتينغ المكنين مع جندوبة الرياضية، مستقبل القصرين ينزل ضيف على أولمبيك مدنينة، من البوشمة مع الملعب الجابسي، وشبيل القيروان مع اتحاد قصور السيف، وسبورتينغ المكنين مع جندوبة الرياضية. نحكي على منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم لأقل من 23 سنة بعد ما اقتلع بطاقة العبور للدور الثاني من تصفيات كأس أفريقيا للأمم بعد فوزه على البنين بنتيجة هدفين مقابل هدف في مجموعة لقائي الذهاب والإياب. وسيواجه منتخبنا نظيره الجابوني في إطار مقابلات الدور الثاني. نذكر المواجهات ستدور بنظام الذهاب والإياب في الفترة ما بين 9 و 17 نوفمبر 2026. الكرة خارج تونس نحكو على مباريات طبعا قمة دور حاليا في طبعا بين إسبانيا وكرواتيا. المنتخب الكرواتي واللي يستضيف المنتخب الإسباني، طبعا هذه مقابلات من دوري الأمم الأوروبي قبل نهاية المواجهات والعودة بالنسبة للمقابلات الرسمية في البطولات الأوروبية في مطلع الأسبوع القادم. كما ذكرنا بالنسبة لهذه المواجهات، نذكر اليوم الجزائر انتصرت على النيجر 2-1، روسيا نيجيريا 3-3، المنتخب الكوري الجنوبي يفوز على أوزباكستان 2-0، وفنزويلا في ضيافة الأردن كانت ومقابلة انتهت عن تعادل 0-0. كما ذكرنا هذه المقابلات بالنسبة للخارج تونس. نحكو على نهائي كأس الخليج 2026، مواجهة كبيرة بين المنتخبين السعودي والإماراتي. بالنسبة للميتون الأول وفاة 2 مقابل 0 تقدم منتخب السعودية اللي ظهر بوجه كبير بالنسبة للبطولة الحالية كما ذكرنا في هذا النهائي. وباش نرجع لدوري مم أوروبا ديما نحكي على المسار الأول كما ذكرنا كرواتيا مع إسبانيا 0-0 13 دقيقة لعب نفس التوقيت في لقاء إنجلترا وتشيكيا بتبيع مقابلة كبيرة زادة. بالنسبة للمسار الثاني اسكتلندا مع سلوفينيا وسويسرا مع مقدونيا الشمالية. المسار الثالث ألبانيا مع سان مارينو وبيلاروسيا مع فنلندا 1-0 لألبانيا. وفي اللقاء الثاني بيلاروسيا متقدمة هدف مقابل 0 ولوكسمبورغ بلغاريا 0-0. هذه النتائج نتاع المقابلات دور حاليا كما ذكرنا بالنسبة لدوري أمم أوروبا. نحكو على المسار الأول الثاني والثالث. هذه أجمل تحيات حيدرون إلى اللقاء.
0: فلاش سبور ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
0: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر يخليولهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليو بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: مرايا تتكلم. الثامنة ليلا مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخباري.
6: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
5: تم أمس برم الصفقة الخاصة باقتناء وتركيب التجهيزات الهيدروميكانيكية والكهربائية بمحطة الضخ بمعتمدية أم العرايس من ولاية قفصة في إطار تنفيذ برنامج التنمية المندمجة. أفاد المدير الجهوي للشؤون الدينية بالقصرين محمد رشاد المسعود بأن 558 مترشحا للحج من ولاية القصرين معنيون بالفحص الطبي استعدادا للموسم الحالي. أكد النائب محمد أمين الوالغي اليوم في تصريح للإذاعة الوطنية بأنه سيتم تقديم مقترح تشريعي لإحداث صندوق للوقاية والعلاج من الأدمان صلب قانون المالية والميزانية. من المنتظر أن تنعقد الدورة السادسة من أيام التشغيل يوم 8 و9 أكتوبر تحت شعار الذكاء الاصطناعي مساعدك المهنية بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية بالعاصمة بمشاركة مؤسسات وهيئات وطنية وحضور ممثلين عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقلة. قالت منظمة الصحة العالمية أن عدد قتلى الصراع في اليمن ارتفع إلى 959 وعدد النازحين إلى نحو 198,000 حتى 2 أكتوبر الجارية. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
7: إذاعة قفصة 24 ساعة بث تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامج العلم والحياة. هذه تحيات إناس حمد الرويسي، مرحبا. نتحدث اليوم عن مفتاح جيني خفي قد يتحكم في مرونة القلب. هو اكتشاف جديد يظهر تعقيدا غير متوقع في جين مرتبط بأمراضه. فكشف علماء ألمان عن آلية جينية غير معروفة سابقا قد تساعد في تفسير كيفية حفاظ القلب على مرونته وقدرته على التكيف مع احتياجات الجسم المتغيرة، وذلك في اكتشاف قد يمهد الطريق لتطوير علاجات أكثر دقة لفشل القلب وأمراض عضلة القلب الوراثية. توصل الباحثون إلى أن جيناً مهماً يعرف باسم RBM2O لا يعمل بالطريقة البسيطة التي كان يعتقدها العلماء سابقاً، بل يمتلك القدرة على إنتاج نسخ متعددة من البروتين نفسه، ويبدو أن لكل نسخة دوراً مختلفاً في تنظيم أداء عضلة القلب ودرجة صلابتها أو مرونتها. فالنتائج تكشف عن طبقة جديدة من التعقيد الجيني داخل القلب، وقد تساعد على فهم أسباب إصابة بعض الأشخاص بأمراض قلبية خطيرة. فالقلب الذي يعد من أكثر أعضاء الجسم نشاطاً، إذ ينبض أكثر من 100,000 مرة يومياً، ويعدل أداؤه باستمرار استجابة للمجهود البدني والتوتر والراحة وغيرها من الظروف المتغيرة. ولتحقيق هذا التوازن الدقيق تعتمد خلايا القلب على شبكة معقدة من العمليات الجزئية، ويعد بروتين RBM2O أحد أهم العناصر المنظمة لهذه العمليات، إذ يتحكم في آلية تعرف باسم التصفير البديل. هي عملية تسمح للجين الواحد بإنتاج أشكال مختلفة من البروتينات وفقاً لاحتياجات الخلية. وقد ارتبطت الطفرات في جين RBM2O سابقاً بحالات خطيرة من اعتلال عضلة القلب التي قد تؤدي في النهاية إلى فشل القلب. بدأت القصة عندما حاول الباحثون معرفة كيفية تشغيل جين RBM2O داخل خلايا القلب، ولتحقيق ذلك عدلوا التسلسل الجيني الذي كان يعتقد أنه نقطة البداية الرئيسية لعمل الجين. وكان المتوقع أن يؤدي هذا التعديل إلى توقف إنتاج البروتين بالكامل، لكن المفاجأة كانت أن الخلايا استمرت في إنتاج الـ RBM2O وإن كان في صورة أقصر من المعتاد. أظهرت هذه النتيجة أن الجين لا يعتمد على نقطة تشغيل واحدة، بل يمتلك نقاط بديلة عدة تسمح له بإنتاج نسخ مختلفة من البروتين. وأظهر هذا الاكتشاف أن تنظيم الجين أكثر تعقيداً بكثير مما كان معروفاً سابقاً. كشفت الدراسة على أن أنواع أمراض القلب المختلفة ترتبط بأنماط مختلفة من إنتاج بروتين RBM2O. ففي مرض اعتلال عضلة القلب الضخامي الذي يؤدي إلى زيادة سماكة عضلة القلب، ارتفعت مستويات البروتين الأقصر بشكل ملحوظ. أما في اعتلال عضلة القلب التوسعي الذي يضعف قدرة القلب على ضخ الدم، فقد ارتفعت مستويات النسختين معاً مع زيادة أكبر في النسخ الأطول. وتشير هذه النتائج إلى أن النسخ المختلفة من البروتين لا تؤدي نفس الوظيفة، بل قد تسهم بطرق مختلفة في تطوير الأمراض القلبية. يحمل هذا الاكتشاف أهمية خاصة، لأن البروتين RBM2O يعد هدفاً واعداً لتطوير أدوية جديدة لعلاج أمراض القلب. لكن النتائج الجديدة تشير إلى أن نجاح العلاج قد لا يعتمد فقط على زيادة أو خفض نشاط الجين، بل على التحكم الدقيق في النسخة البروتينية التي ينتجها. ويعتقد الباحثون أن توجيه العلاج نحو نسخ محددة من الـ RBM2O قد يتيح تعديل مرونة عضلة القلب بصورة أكثر فاعلية مع تقليل الآثار الجانبية المحتملة. ويعمل الفريق حالياً على دراسة الوظائف الدقيقة لكل نسخة من البروتين وتقييم إمكان استخدامها أهدافاً علاجية مستقبلية. شكراً لكم مستمعينا على المتابعة، مع أجمل تحياتي إناس حمادي الرويسي.
العلم والحياة.

المراية تبدأ الحكاية. المراية تغني واسمع فني، تذكر وهرجع تفكر، سواح نعرف ببلادي واثنية زينة، صحتك بالدنيا وما زالت البركة، عن نجمة سهرة حفالي وغدوة لينا. هابي تايم شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قبصة.

مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأوفياء ومشاهدينا في برنامج أرابيسك. هذا الموعد الذي يتجدد معكم كل يوم ثلاثاء من الثامنة إلى التاسعة. نستضيف فيه ضيف يكون متميز وضيف يكون له مسيرة حياة وعمل في أحد المجالات سواء سينما، ثقافة، أدب، موسيقى. وبطبيعة الحال لقرابة الساعة نتحدث عن مسيرة متميزة، مسيرة ثرية، محطات مختلفة. واللقاء هذايا بطبيعة الحال يكون دائما عبر موجات إذاعة قفصة. لقاءنا اليوم نستضيف فيه الدكتور عز الدين شلاح، هو مدير مهرجان غزة الدولي لسينما المرأة. هذا المهرجان اللي سيكون إن شاء الله يوم 26 أكتوبر ويتواصل إلى نهاية الشهر في دورته الثانية. استضافتنا للدكتور عز الدين شلاح للحديث عن الاستعدادات وتفاصيل هذا المهرجان اللي في الواقع كنا عرفناها في انطلاقتها الأولى وفي الدورة الأولى التي كانت دورة مميزة، دورة فيها الكثير من

Arabesque. ذكرت ضيفنا الليلة هو الدكتور عز الدين شلح، مدير ومؤسس مهرجان غزة الدولي لسينما المرأة. هذا المهرجان الذي سيقام إن شاء الله آخر هذا الشهر شهر أكتوبر من 26 إلى يوم 31 أكتوبر. المهرجان هذا اللي انطلق في دورته الأولى السنة الفارطة في نفس هذا الوقت وهذه الأيام، كان مهرجان رفع راية التحدي، كانت رسالته رسالة الصمود والأمل. مهرجان يقام لأول مرة من أجل المرأة الفلسطينية وما عانته المرأة الفلسطينية من عذابات جراء فقدانها لزوجها لأولادها لعائلتها ووجودها في واجهة مقاومة العدو والعدوان، العدوان الكيان الصهيوني، هذا العدو الذي كان يؤسس لحياة كلها دمار، ولكن المرأة الفلسطينية كانت في كل مناسبة وفي كل موقف تظهر وتبين أنها امرأة مؤمنة بالمقاومة.

0: المقاومة كقدر في حياتها. وكانت الدورة الأولى من مهرجان غزة الدولي دورة مميزة، رغم أنها الفعاليات دارت على أرضية مدمرة، ولكن كان الحضور مميز، كان الحضور للمرأة الفلسطينية مميز، وكانت المشاركة وبعد انتهاء المهرجان كان له صدى كبير جدا عالميا. والهيئة، هيئة المهرجان، تستعد للدورة الثانية. أثرنا أن نكون مع كل وسائل الإعلام التي ستقوم بتغطيه هذا المهرجان، وحتى نتعرف على تفاصيل هذه الاستعدادات، أثرنا أن يكون ضيفنا الليلة مؤسس هذا المهرجان الدكتور عز الدين شلح. مساء النور، أهلا وسهلا بك دكتور.
1: أهلين أهلين، مساء النور إليك ولكل المستمعين في تونس الحبيبة. أكيد يعني بشرفنا أن نكون ضيوف لإذاعتكم الموقرة.
0: شكرا، والشرف لنا أيضا في متابعة هذا المهرجان وهذه الولادة التي بدأت السنة الفارطة، وما زال هذا المهرجان يرفع راية التحدي. عود على بدء دكتور، لو نتحدث في السنة الفارطة، كنت تحدثت أنا منذ حين أن إقامة هذا المهرجان على أرضية مدمرة لم تكن عملية سهلة، ولكن رغم ذلك كان هناك حضور لافت للنساء، للمبدعات، للمخرجات، للصانعات، صانعات المحتوى، وكان هناك تألق وكانت هناك جوائز. لو نعود للدورة الأولى،
1: يعني الحقيقة إنه ليس فقط المكان اللي إحنا عملنا عليه كان مدمر، ولكن كل شيء كان مدمر، حتى يعني خلينا نقول النفسيات أصبحت مدمرة انعكاسا للإبادة وللجوع الموجود. لكن يعني إحنا وخاصة النساء الفلسطينيات، اللي كان عنوان الدورة نساء ماجدات في زمن الإبادة، يعني كانوا مصرين على الحياة ومصرين على مقاومة الجوع ومقاومة الدمار وخلق يعني حياة من الموت. ولذلك يعني كانت دورتنا السابقة نساء ماجدات في زمن الإبادة، اللي احنا يعني عملناها كان في صعوبات كثير قابلتنا، لأنه ما في شيء عنا إلا مدمر، وبالتالي عم يعني من بين الركام، من بين الخيام، السجاد الحمراء خرجت من بين الخيام، شاشة المشاهدة يعني وضعناها على عمود خرسان يعني مهدوم، لأنه يعني الاحتلال عمل يعني تدمير لكل المراكز الثقافية اللي موجودة، في عنده يعني خطة ممنهجة لتدمير الثقافة الفلسطينية. ولكن رغم كل هذا احنا تمكننا، رغم كل الصعوبات، وكانت الكهرباء، ما فيش كهرب، ما فيش حتى نشغل البروجكتور اللي كنا بدنا نشغله تم قصف المؤسسة اللي كانت موجودة فيه.
0: نعم، حتى الكراسي التي سيجلس عليها الضيوف لم تكن موجودة بالشكل المطلوب. كان هناك تحدي كبير رفعته هيئة المهرجان.
1: بالضبط، لكن احنا مؤمنين دائما بأن الحياة تنتصر على الموت، وإحنا شعب نعشق الحياة ونعشق الوطن في نفس الوقت. وأهمية المهرجان إنه هي ترفع من معنويات النساء الفلسطينيات، وخاصة إنه هذا المهرجان هو متخصص في المرأة، يعني هو
0: نعم
1: مهرجان غزة الدولي لسينما المرأة،
0: نعم
1: وبالتالي هذا المهرجان ولد في زمن الإبادة.
0: نعم نعم
1: وكل ما يقوم به له علاقة بكيفية الوقوف بجانب المرأة الفلسطينية
0: نعم
1: في زمن الإبادة.
0: نعم هو دكتور هذا المهرجان جاء على خلفية أو كفعل ثقافي مقاوم، جاء بعد معاناة لمدة عامين عانتها هو عانتها فلسطين ككل، ولكن المرأة الفلسطينية عانت الكثير، والمرأة كانت في غزة لم تكن ضحية. هذا ما أراد المهرجان أن يبينه ويبرزه للعالم، أن هذه المرأة، هذه المناضلة، هذه المقاومة لم تكن مجرد ضحية، وإنما هي كانت شاهدة وملهمة وصانعة، صانعة محتوى. وهذا ما برز في المهرجان، وخاصة بعد المهرجان وبعد التتويجات التي صارت، خاصة أن كل الحكايات وأبرز الأحداث كانت من قلب غزة، من الأحداث، من الدمار، من تحت الركام.
1: يعني هو الحقيقة أنه صحيح، يعني أتفق معك تماما، خاصة أنه الكثير من النساء استشهد زوجها، معيلها،
0: صح
1: أبنائها، وبالتالي أصبحت تواجه الحياة وحدها. وكان يعني إحنا بنعيش بالمخيمات، بين الخيام
0: نعم
1: بنشاهد وبنلمس بشكل يومي المشاكل اللي بتمر فيها المرأة الفلسطينية، لكون إن إحنا بنعيش في نفس المخيمات الفلسطينية، في
0: نعم
1: نفس مخيمات النزوح بالخيم. وبالتالي احنا طول الوقت بنسمع وبنشوف وبنلمس المشاكل والقضايا اللي بتمر فيها النساء، كيف انه هي تتحدى الحياة بدون ما يكون شريك جنبها في ظل استشهاده.
0: نعم
1: وبالتالي كان لزاما علينا انه نأسس هذا المهرجان للوقوف بجانب المرأة الفلسطينية في كيفية انه نحاول نساعدها بأنه هي تعتمد على نفسها، بأنها
0: صح
1: تكون صانعة أفلام تروي
0: نعم
1: حكايتها وحكاية النساء الفلسطينيات
0: نعم
1: الأخريات
0: نعم
1: اللي بيعيشوا معها.
0: نعم
1: ومن هنا انطلق مهرجان غزة الدولي لسينما المرأة في ظل الإبادة وفي ظروف صعبة جدا، ولكن تمكننا والحمد لله بأنه يعني ننجح في الدورة الأولى، وهذا يعني أعطانا أيضا أمل. كنا بنشوف يعني أثناء عروض الأفلام
0: نعم
1: كيفية التفاعل مع الأفلام، كيف بأنه يعني الجمهور وخاصة النساء كيف بأنهم هم حتى لولا لحظات ينسوا
0: نعم
1: الواقع ويعيشوا في واقع آخر ثقافي مختلف عن
0: نعم
1: الواقع المؤلم اللي بيعيشوه، لكن كنا بنحس إن إحنا بنخفف عنهم وبنعطيهم أمل بالحياة،
0: نعم
1: وهذا يعني دور المهرجان وإشي مهم جدا.
0: نعم دكتور عز الدين، سنتحدث في هذا اللقاء عن أهمية سينما المرأة وأهمية السينما الفلسطينية وأهمية هذا المهرجان في إعادة البهجة والإشعاع للسينما المرأة الفلسطينية بعد نهاية الدورة الأولى. لم تتوقفوا ولم تكن هناك نهاية لدورة أولى، وإنما كانت هناك بداية لفعاليات دورة ثانية. الاستعداد كان بعد نهاية الدورة الأولى، الحديث عن أهمية هذا المهرجان، أهمية الجوائز التي وزعت فيها، أهمية الأسماء، أسماء المخرجين الذين ساهموا وكانوا موجودين في هذا المهرجان رغم عدم وجودهم. معناتها في المهرجان كانوا كانت عن بعد في بعض الأفلام، ولكن رغم ذلك كان لهذا المهرجان الإشعاع الإيجابي عالميا، وبدأتم في الاستعداد والإعداد للدورة الثانية.
1: نعم، حقيقة إحنا يعني بعد الدورة الأولى مباشرة بلشنا نحضر للدورة الثانية.
0: نعم.
1: والدورة الثانية يعني كانت أو هي بعنوان، يعني الأولى كانت نساء ماجدات في زمن الإبادة.
0: نعم.
1: إنما الدورة الحالية هي يعني نساء يصنعن الموت من الحياة.
0: نعم.
1: ولم يأتي هذا الاسم إلا نتيجة ما شاهدناه من صلابة لدى المرأة الفلسطينية.
0: نعم.
1: وكيف
0: نعم.
1: تحول هذا الموت والدمار
0: نعم.
1: إلى حياة. وبالتالي عنوان دورتنا الثانية الحالية نساء يصنعن الحياة من الموت.
0: نعم. ربما التسمية دكتور، ربما هذه التسمية فيها إبراز لأهمية التحدي وأهمية الروح المقاومة التي لدى المرأة الفلسطينية والمرأة التي تعيش في غزة والتي عاشت تفاصيل الحرب. يعني هذه المرأة يمكن أن تحيي من الرمادي حياة.
1: بالتأكيد، وهذا يعني اللي دفعنا ليكون عنوان الدورة نساء يصنعن الحياة من الموت.
0: نعم.
1: طبعا احنا بهاي الدورة اختلفت عن الدورة السابقة، لانه يعني بالدورة السابقة احنا عرضنا افلام الى النساء، لكن بهاي الدورة احنا اشتغلنا من بداية الدورة الثانية على انه احنا نعلم وندرب اللي هو النساء الفلسطينيات في كيفية أن يكونوا مخرجات وأن يصنعن أفلامهن يعني بأيديهن. وبالتالي هاي الدورة مختلفة بأنه احنا عم بنأسس لجيل جديد من النساء في كيف يرووا حكاياتهم. وطبعا يعني احنا بلشنا معهم وصاروا يعني عاملين افلام، وهي الافلام راح يعني يكون افتتاح وختام المهرجان بهاي الافلام. وطبعا يعني تطورت الامور بالنسبه لنا بانه احنا نؤسس لاكاديميه غزه للسينما لتكون يعني مستدامة ومساحة للمرأة الفلسطينية بأنه تتعلم وتستمر أيضا، ونعطي فرصة أوسع للنساء الفلسطينيات من خلال أكاديمية غزة للسينما اللي هي بتضم يعني مؤسسين 9 من بينهم اللي هو مي المصري.
0: نعم.
1: اللي عمليا هي شريكة في المهرجان وفي تأسيس الأكاديمية، وأيضا معنا مجموعة من السينمائيين العرب والدوليين.
0: نعم.
1: من بينهم كوثر بن هنية.
0: نعم. التونسية.
1: المخرجة.
0: نعم.
1: التونسية.
0: المخرجة التونسية. نعم. التي كانت. نعم. موجودة في الدورة الأولى أيضا.
1: نعم، كان احنا بالدورة الاولى احنا يعني انا بوجه لها من خلال اذاعتكم تحية كبيرة جدا،
0: نعم
1: لأنه للحقيقة بالدورة الأولى احنا طلبنا فيلم صوت هند رجب،
0: هند رجب، نعم
1: وهذا الفيلم لم يعرض في العالم إلا عرض واحد كان في مهرجان فينيسا، هو كان العرض الأول، ونحن في غزة
0: كان العرض
1: كان
0: الثاني،
1: العرض الثاني.
0: نعم
1: يعني العرض الأول في العالم العربي كله عرض في غزة، ولما يعني تصنى في المخرج التونسي كوثر بن هنية رحبت بشكل يعني بصراحة، يعني نفتخر بهذا الترحيب،
0: نعم
1: بأنه يعني تونس كانت وما زالت يعني تنجب
0: نعم
1: مناضلين و يعني
0: نعم
1: سينمائيين لهم يعني باع بدعم القضية الفلسطينية.
0: نعم حتى هذه السنة دكتور عز الدين هناك مشاركة تونسية في المهرجان، هناك فيلم تونسي سماه موعودة للمخرجة أريج السهيري.
1: نعم صحيح
0: نعم
1: صحيح. وأيضا من المؤسسين المخرج الفلسطيني آن ماريا جاسر،
0: نعم
1: وصالح بكري،
0: نعم
1: وإيام عباس،
0: نعم
1: وعلاء كركوتي.
0: نعم
1: نعم
0: المهرجان سيقام في مخيم نصيرات،
1: نعم
0: وهناك مشاركة لأكثر من دولة، لو نتعرف عن هذه المشاركة، قرابة 24 دولة ستشارك في هذا المهرجان على ما أظن، لو نتعرف دكتور على الأفلام، كيف تم اختيار الأفلام، كيف تمت العملية منذ بدء الإعداد والاستعداد لهذا المهرجان؟
1: يعني احنا لكون انه هو مهرجان متخصص بالمرأة، بهمنا انه هاي الافلام اللي يتم انتقائها، احنا وصلنا عديد من الافلام، وبالنهاية صفي على 74 فيلم، لكن كان في افلام كثيرة تم استثنائها لانه لا تتناسب مع يعني اهداف المهرجان،
0: نعم
1: وإحنا معنيين بالأفلام التي تتناول قضايا المرأة، وأيضا معنيين إنه هاي القضايا قضايا إيجابية وليس قضايا سلبية.
0: نعم
1: ليس مهما أن يكون صاحب الفيلم مخرج أو مخرجة، المهم
0: نعم
1: أن الفيلم يتناول قضية امرأة،
0: نعم
1: وبالتالي بهذا الشكل يعني تم اختيار الأفلام. وأيضا عدد من الأفلام تم يعني تشكيل لجنتين، لجنة للروائي ولجنة للوثائقي.
0: نعم
1: لجنة الروائي يعني بترأسها المخرجة الفلسطينية عرين عمري، وعندنا كمان مخرجة إيطالية للأفلام الوثائقية، وهم الآن يعني بيشاهدوا الأفلام، وبحيث إنه يطلعوا بنتائج للأفلام الفائزة واللي راح يتم الإعلان عنها في 31 أكتوبر
0: نعم
1: في يوم الختام.
0: نعم
1: نعم
0: دكتور عز الدين، لو نتحدث في زاوية أهمية هذا المهرجان في استقطاب والإغراء المخرجين والمخرجات في البحث عن قصص ملهمة، قصص مميزة، قصص تفاصيلها تدور حول المقاومة، انطلاقة هذا المهرجان إلى أي مدى استقطبت اهتمام العديد من المخرجين والمخرجات في مختلف دول العالم، ونحن نرى أنه قرابة 24 دولة مشاركة في هذه، أو بالأحرى ستشارك هذه السنة في هذا المهرجان.
1: يعني هم عمليا شاركوا من ناحية، احنا في عندنا مستويين،
0: نعم
1: مستوى داخلي ومستوى عالمي. احنا من خلال المستوى العالمي يعني بنتعرف من خلال الأفلام على ثقافات الشعوب الأخرى، وهذا مهم بالنسبة للي هو الجمهور الفلسطيني،
0: نعم
1: نشوف ثقافات أخرى. ومن ناحية تانية المهرجان بشكل منصة لعرض أفلام الفلسطينيين اللي في الداخل، واللي بتناول أفلامهم قضايا المرأة، وهذا بشجعهم،
0: نعم
1: لأنه يعني اللي بده يشتغل أو بدها تشتغل على فيلم عن المرأة أكيد لما بيكون في عندها مهرجان وفاهم بأنه هذا الفيلم راح يبث في المهرجان، أكيد بيعطيها حافز قوي بأنه هي تشتغل على فيلم.
0: نعم
1: لكن لما أنه بتشتغل فيلم واللي كل فيها ما راح يعرفوا ما راح يحسوا فيها، هذا عمليا ما بيساعد أنه هو
0: نعم
1: يكون في زي ما بيكون في مهرجان، يعني فاهم
0: نعم
1: كيف؟
0: نعم
1: آه
0: نعم الدكتور، مهرجان يتواصل ويبني دورته الثانية ويستقطب اهتمام أكثر من مخرج، ويتلقى العديد من الأفلام التي تصر أن تشارك في هذا المهرجان حضور 24 دولة: تونس، الجزائر، السعودية، سوريا، سلطنة عمان، قطر، السودان، موريتانيا، الهند. العديد من الدول ستكون حاضرة في هذا المهرجان، مهرجان تدور فعالياته والحرب ما زالت قائمة. هذا تحدي كبير، إلى ماذا راجع؟ نعرف أن هذا التحدي عائد إلى إصرار منكم أنكم تبلغوا القضية الفلسطينية وتتحدثون عن القضية الفلسطينية بأي شكل من الأشكال، ولكن الأكيد جدا أن هناك سر آخر، هناك تحدي آخر. إلى ماذا يعود هذا التحدي في نجاح هذا المهرجان وتواصل هذا المهرجان؟
1: يعني استمرار المهرجان
0: نعم
1: هو بالنسبة لنا السينما تعني حياة، وإحنا شعب يعشق الحياة. رسالتنا من المهرجان إنه نقول للعالم كله في ظل الدمار وفي ظل القصف وفي ظل كل ما يمارس علينا من شعب فلسطيني، نحن متمسكون بالحياة،
0: نعم
1: ونحن يعني ما زلنا وسنبقى متمسكين بالحياة.
0: نعم
1: كل ما يمارس علينا كشعب فلسطيني لا يمنعنا من ممارسة الحياة،
0: نعم
1: الحياة يجب أن تستمر. هذه رسالتنا للعالم كله من خلال إقامة هذا المهرجان. وأنا بقول لك بأنه الموضوع فيه خطر، يعني مش
0: صح.
1: سهل، لأنه تجمع جمهور يعني في وقت معين وفي مكان معين في حال وجود قصف، هذا
0: نعم
1: يعني
0: نعم
1: بكون مصيبة يعني.
0: نعم
1: وبالتالي الموضوع مش سهل، الموضوع خطير، ومع ذلك احنا أيضا بنعتبر انه المخاطرة من أجل الحياة هو يعني مهم
0: نعم
1: جدا.
0: ومن أجل المرأة أيضا دكتور عز الدين، لأنه الهدف الأول هو حكاية المرأة، حكاية المرأة المقاومة، حكاية المرأة الملهمة، حكاية المرأة القادرة على صنع محتوى يكون فيه جلب لمختلف القضايا التي تعيشها. وربما كان هذا شرطكم الأول، أنتم في عملية الفرز رفضتم العديد من الأفلام التي كانت لها قيمة فنية وذات جودة فنية عالية، ولكن كان الموضوع غير مهم وليس في مستوى ما يطلبه المهرجان.
1: بالتأكيد، ويعني الشيء الآخر أنه إحنا في ظل الإبادة هناك آلاف القصص والحكايات اللي هي نتجت عن هاي الإبادة، وهذا يعني كان حتى من ضمن أهمية أنه إحنا نأسس لأكاديمية غزة للسينما، لأنه في حكايات كثيرة موجودة. هاي الحكايات إذا ما انشغل عليها، ما توثقت، ما انعملت أفلام، يعني ستندثر هاي الفترة دون أن توثق.
0: نعم.
1: إحنا دورنا اليوم إنه كيف نوثق هاي المرحلة. هاي المرحلة إن نوثقها بالصوت والصورة، لأنه الفيلم بصفي وثيقة مرئية ومسموعة، وهاي أقوى وثيقة من الكتابة. وبالتالي إذا اليوم ما تمكننا إنه إحنا نقدم الاحتلال إلى محكمة الجنايات الدولية، رح يجي بكرة بعده، بعد سنة، بعد عشرة، إنه هاي الأفلام بتكون كوثائق وكشاهد على جرائم الاحتلال. وبالتالي مهمتنا الآن إنه إحنا من خلال هاي الأفلام اللي بنعملها أو اللي راح يعملوها أو اللي بيعملوها المرأة الفلسطينية أو النساء الفلسطينيات، إنهم بالإضافة لأنه هي أفلام بتروي وبتحكي الحكايات،
0: نعم،
1: بتكون كمان بنفس الوقت هي وثائق.
0: نعم نعم. هناك مهمة أخرى تسعون إلى ترسيخها وبنائها، لأنه لم تعد الغاية هي نجاح المهرجان وأيام المهرجان تمضي في أحسن الظروف، وإنما الغاية من هذا المهرجان هو البناء، بناء المشروع السينمائي الذي يجب أن يمتد ما بعد أيام المهرجان وما بعد المهرجان، وهذا ما جعلكم لا تتوقفون بعد نهاية الدورة الأولى، وإنما كان هناك استمرارية، كان هناك نشاط وتفاعل لاحظناه في متابعتنا إلى حين استعدادكم لهذه الدورة.
1: بالضبط، يعني احنا همنا انه يعني ما نعمل مهرجان لفترة 5 أيام وانتهى الموضوع. يعني من السنة للسنة 5 أيام ما بتشكل ثقافة. أهمية إنه يكون في عنا ثقافة سينمائية، والسينما خطيرة، يعني السينما كأداة خطيرة جدا في التأثير على الشعوب. من أخطر الأدوات الإعلامية هي السينما، وبالتالي مش همنا انه احنا نقيم مهرجان فقط لمدة 5 أيام. بالعكس، احنا بدنا يكون على مدار السنة في نشاط سينمائي، وهذا اللي دفعنا بانه احنا نأسس أكاديمية غزة للسينما، ليظل الثقافة السينمائية والتعليم السينمائي موجود، بهدف انه احنا ننمي الثقافة السينمائية لدى شعبنا الفلسطيني، اللي هي راح تساعد على انه يكون في عنا افلام احترافية وافلام تكون كوثائق وشاهد على جرائم الاحتلال في المستقبل.
0: نعم. وتأسيس هذه الأكاديمية، أكاديمية غزة للسينما، أكيد جدا ستكون لها وقعها عالميا، وستكون لها ثقلها، وربما تصبح أيضا سلاح قوي ضد العدو وضد الكيان الصهيوني، خاصة وأنه الأكاديمية هذه سيكون فيها أسماء مميزة، نذكر من تونس كوثر بن هنية، نذكر الفنان صالح بكري، المخرجة ماري جاسر، هناك من رامي يوسف السينمائية المصري على كركوتي، الفنانة هيام عباس، يعني هناك أسماء لها ثقلها المعرفي والسينمائي التي بدأ واضحا أن التأسيس لهذه الأكاديمية سيكون له الأثر الإيجابي وسيكون سلاح قوي للتعريف بالسينما الفلسطينية وسينما المرأة الفلسطينية.
1: بالتأكيد يعني أولا يعني كما تفضلت بأنه إحنا في شخصيات وازنة موجودة كمؤسسين، وهذا مهم جدا. يعني إحنا تلقينا العديد من الرسائل الدولية، يعني ليس فقط العربية، بالعكس يمكن الرسائل الدولية الأجنبية كانت كمان أكثر من العربية، لا إنه بدهم يساعدوا إنهم يكونوا داعمين لأكاديمية غزة للسينما، فهذا مهم جدا طبعا بالنسبة لنا، لأنه بتعرفي في مرحلة التأسيس مهم جدا إنه يكون في يعني شركات، سواء مع جامعات، مع مؤسسات، مع شركات إنتاج، هذا مهم جدا للأكاديمية لا تقدر تعدي مرحلة التأسيس. بالإضافة لأنه إحنا كمان في عنا تعاون مع جامعة القدس المفتوحة في فلسطين، وهي جامعة قوية جدا من أقوى الجامعات الفلسطينية، واللي راح يكون حتى شهادة أكاديمية غزة للسينما معتمدة من التعليم العالي، وهذا بالنسبة لنا مهم جدا طبعا. نعم. هذا بالتعاون مع جامعة القدس المفتوحة.
0: نعم أستاذ، سيقع تركيز شاشتين كبيرتين حتى يتمكن المواطنين من مشاهدة وضيوف من مشاهدة هذه الأفلام المشاركة.
1: نعم يعني إحنا راح يكون في عنا شوفي البروجيكتور، عرض البروجيكتور ما بنشاف بالنهار، تمام؟ فبالليل كمان احنا بنخاف من قصة
0: من القصف. نعم.
1: وتحمل مسؤولية عدد موجود من الحضور، هاي كمان مشكلة. وبالتالي بنضطر انه احنا يعني نعرض على شاشة LCD. نعم. وطبعا بنحاول انه ما نبعد عن الليل ونبعد عن النهار.
0: نعم.
1: فبنختار وقت ما بين النهار وما بين الليل نقتنص يعني او نفترق وقت معين، نحاول نبعد عن الخطر اللي ممكن يداهمنا من قبل الاحتلال.
0: نعم.
1: كقصف المكان، وبنفس الوقت نحاول انه الجمهور يتمكن من مشاهدة الشاشة ليحاول أن يستمتع بالأفلام.
0: نعم. الاستعدادات على قدم وساق دكتور لكي تتم كل تفاصيل هذا المهرجان في دورته الثانية. هناك العديد من الأفلام وأول أعمال السينمائية الحاضرة في هذا المهرجان، من أفلام طويلة، من أفلام وثائقية طويلة وقصيرة، يعني العدد كبير.
1: نعم صحيح، احنا يعني ما رح نعرض كل الأفلام أكيد، رح يتم انتقاء عدد من الأفلام اللي راح يعني يتم عرضها. بالإضافة راح يكون في عنا أيضا ندوة من خلال مجموعة من السيدات اللي اشتغلوا على فيلم أنيميشن، راح يستعرضوا كيف اشتغلوا على موضوع فيلم الأنيميشن.
0: نعم.
1: من خلال ورشة وبعض عروض الأفلام، زائد الافتتاح والختام اللي هو راح يكون الافتتاح ب 26 أكتوبر اللي بصادف اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية.
0: نعم.
1: والختام راح يكون ب 31 أكتوبر.
0: نعم. ما نتمناه أنه في القادم تكون المشاركة حضوريا ويكون هناك حضور على أرض غزة وتكون غزة تحتفل بهذا المهرجان وفلسطين بصفة عامة تحتفل بهذا المهرجان وهي حرة. هذا ما نتمناه، نتمنى أن نكون أيضا نحن الذين في تونس نقوم بتغطيه ومتابعة فعاليات هذا المهرجان، تكون التغطية مباشرة إن شاء الله. هذا ما نتمناه دكتور.
1: أكيد، وإحنا يعني مؤمنين بأنه راح تيجي إحدى دورات المهرجان وستقام أمام أسوار مدينة القدس إن شاء الله، وأكيد بنتشرف أنه تكون تونس من أوائل الدول الموجودة، لأنه هي من أوائل الدول أيضا اللي ساندت القضية الفلسطينية.
0: نعم الدكتور، المهرجان يقام في غزة وعلى أرض غزة وعلى الدمار ووسط الحرب، ألم تفكروا في أنه يقام هذا المهرجان في مكان آخر خارج غزة خارج فلسطين؟
1: يعني إذا بده يقام خارج فلسطين لا معنى له.
0: صح.
1: المعنى الحقيقي أن يكون يعني يخرج من بين الدمار، من بين الخيام. نقول نحن هنا، نحن باقون على أرضنا، نحن شعب يحب الحياة، يعشق الحياة. نقول نحن متمسكون بهذه الأرض، ورغم كل الدمار إحنا نحيا.
0: نعم، ولن تكون هناك قيمة لهذا التحدي وهذه المقاومة إذا ما دارت فعاليات هذا المهرجان خارج غزة. رمزية هذا المهرجان وقيمة هذا المهرجان النضالية والثورية لن تكون إلا وهو على أرض غزة وعلى وقع الدمار والركام. وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء. دكتور عز الدين شلاح، مؤسس ومدير مهرجان غزة الدولي لسينما المرأة، نترك لك مجال أن تختم هذا اللقاء بكلمة دكتور.
1: والله أنا يعني بدي أوجه لك شكر، وبدي أوجه لكل المستمعين أيضا يعني أجمل التحيات من قلب غزة لتونس الحبيبة. إحنا يعني بنكن لتونس كل الاحترام والتقدير حكومة وشعبا.
0: شكرا.
1: فكل التحيات من قلب غزة لتونس.
0: شكرا، ونحن أيضا نحيي الشعب الفلسطيني، نحيي فيه هذا المهرجان وهذه المسيرة، مسيرة المقاومة. شكرا لكم على هذا الحضور وعلى تأثيث هذا البرنامج للمرة الثانية في برنامج أرابيسك. تمنيتنا لك ولكل الهيئة المؤسسة لهذا المهرجان التوفيق والتميز والنجاح، وبطبيعة الحال لنا متابعة لنتائج هذا المهرجان وفعاليات هذا المهرجان، مهرجان غزة الدولي الذي ستدور فعالياته إن شاء الله يوم 6، تنطلق يوم 26 أكتوبر وتنتهي مع نهاية هذا الشهر. كنت معنا دكتور عز الدين شلاح، مدير ومؤسس مهرجان غزة الدولي لسينما المرأة. إلى اللقاء وليلة سعيدة.
1: إلى اللقاء، تحياتي.
0: وصلنا لنهاية هذا اللقاء من برنامج أرابيسك. تمنياتي بقضاء أسعد وأمتع الأوقات مع باقي برامج إذاعة قفصة، مع أجمل تحيات الفريق لأمن هذا اللقاء، لزهر حمد على جهاز الكونسولات، كمال عبادي في الإخراج الفني والرقمي، سوارة ميديا من أمام المزدح. ألتقيكم إن شاء الله الأسبوع القادم نفس زمان ونفس المكان.

0: إذاعة قفصة مرايا تتكلم. مرايا تتكلم.
1: الوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية تنصحكم.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني. لمزيد من المعلومات والنصائح زوروا الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية www.ancs.tn أو الاتصال برقم الهاتف 71 846 020.
3: التاسعة ليلا، مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخباري.
0: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: نظمت اليوم الإدارة الجهوية للحماية المدنية بقفصة بمقر الإدارة صباح اليوم عملية بيضاء تطبيقية مشتركة في إطار الاستعداد لموسم أمطار الخريف والشتاء 2026-2027 وتفعيل المخطط الجهوي لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة في ولاية قفصة. تواصل جمعية المهرجان الدولي للصحراء بدوز من ولاية تكبير الأعداد لإنجاح الدورة 58 من هذه التظاهرة الثقافية التي تنتظم هذه السنة من 23 إلى 26 من ديسمبر القادم. ينظم الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يوم الخميس بقاعة القرية الحرفية بطريق المطار بتوزر فعالية الدورة الأولى للندوة الوطنية حول التمور التونسية بين تحديات الكلفة وإنجاح الموسم ورهانة السوق. وتأتي الندوة في إطار مواكبة مشاغل منتجي التمور ودعم جهود النهوض بالقطاع الفلاحي والاستعداد للموسم الفلاحي الجديد. يوفر صندوق النهوض بالصادرات دعما للحرفيين والمؤسسات الحرفية المصدرة يصل إلى 50% من كلفة النقل عبر الشبكة البريدية ضمن برنامج إيزو إكسبور، فيما تتراوح نسبة الدعم المخصصة لعملية الإشهار والترويج بين 50-70% وفق إفادة كهيد رئيس مصلحة بمركز النهوض بالصادرات محمد أمين بن معاوية. قال المتحدث العسكري لجماعة أنصار الله الحوثيين أن الطيران السعودي شن 56 غارة جوية وصاروخية في الساعات 24 الماضية في محافظات الجوف والتعز ومأرب والحديدة وحجة وصعدة. شكرا لكم على المتابعة.

0: مستمعينا الكرام تحية طيبة لكم جميعا، مساء نور، مساء الذكريات الجميلة، سهرة نفتح فيها نوافذ القلب ونترك للحنين أن يأخذنا بعيدا إلى زمن ما زالت تفاصيله تسكن فينا. مساء النور ومساء الخير لكل من اختار أن يرافقنا في هذه السهرة الإذاعية. نسمع فيها أغنية يمكن أن تعيد إلينا وجها غاب، أو موسيقى تذكرنا بمشهد ما، أو مقدمة مسلسل يمكن كي نسمعوه ترجع بينا سنوات إلى الوراء. هنا في هذا الفضاء الإذاعي المباشر شريط الذكريات، لا نعيد تشغيل أو تمرير الأغاني أو الموسيقى فقط، بل نعيد تشغيل جزء من ذاكرتنا ومن حياتنا، أغاني ارتبطت بذكرياتنا بوجداننا، نستحضر فيها ربما مراحل من طفولتنا من شبابنا. ونؤكد دائما أن الفن الجميل لا ينتهي بانتهائه، بل يبقى حيا في ذاكرتنا. اليوم باش نتحدثوا على أو باش نسمعوا أغاني تخص الأم، ونتحدث أيضا عن المربي في اليوم العالمي للمربي. ضيوفنا كما العادة سيدة ذهب الخير والمربية الفاضلة سيدة مال قبوس، أهلا وسهلا. مساء النور. أقرب لي شوية للميكرو، صوتك ضعيف.
1: عسلامة بالناس الكل، وإن شاء الله سهرية ممتعة ونسترجع فيها أحلى الذكريات.
0: سيدي ذا أهلا وسهلا، مساء النور.
2: أهلا بيك، مساء الذكريات، مساء الإمتاع والمؤانسة.
0: سيدة أمال، عندك ذكريات فنية مع موسيقات مع مسلسلات غير اللي اخترتهم باش نسمعوا جزء منها؟
1: أكيد جدا. الحقيقة نتمنى من المحظوظين اللي عاشوا في زمن جميل، عشت مع موسيقى الأجيال، عشت مع المسلسلات الخالدة، مع الأفلام الهادفة. الحقيقة تربينا على الأنماط هذه وخلت فينا معناها أثر جميل وتهذيب ذوقنا الحمد لله.
0: هذا بالذوق، وأيضا تربينا على قيم معينة ربما.
1: أكيد
0: أيضا.
1: جدا القيم كانت قبل مش كان في المسلسلات، الأغاني حتى ولو كانت عاطفية كانت عندها معناها معاني نبيلة وكلام حلو، معناها الواحد ما كيف يسمع هو ولا يسمع معه ولا يرد حتى في الدار مع العائلة والكل. الكل له كلام راقي، ما فيش معناها الكلام اللي تحشم باش تعاوده. الحقيقة هذه ميزة في الفن. في المسلسلات زاد القيم واضحة جدا، اللي ربت العائلة، ربت الأم البنت، الأم ربت بنتها، الأب كيفاش راقب صغاره، كيفاش ربى صغاره، كيفاش البر بالوالدين، كيفاش علاقة حتى في العلاقات معناها الاجتماعية وحتى العاطفية. خاطر توا المشاكل اللي نشوفوا فيها الكل حتى البرة في الشباب والكل نشوفوا، قبل كنا نشوفوا في العلاقات العاطفية كانت فيها رقي وكان فيها حشمة وكانت فيها معناها حتى نهايات باهية. توا نشوفوا في انحدار تام في العلاقات هذه، نشوفوا في انحدار في العائلات، معناها حتى في علاقة الأباء بالأبناء والكل.
0: يمكن حتى التكنولوجيات الحديثة
1: يعطيك الصحة. هذه احنا كنا محظوظين الحقيقة، وشفنا الدنيا في أجمل صورها. وإن شاء الله حتى الذكريات هذه ترجع المسار شوية في الوقت.
0: أبها صورها ربما أنت أحلتني إلى أكل المشهد أنت العائلة ملمومة قدام التلفزيون وتتفرج على مسلسل واحد، وتقريبا العائلة كلها مركزة وتتفرج بكل أريحية. يعني
1: بالضبط البرامج قبل الحقيقة كانت تمس العائلة، مش كان في الباب التربية والتوعية والكل، كانت حتى في التثقيف، في التاريخ، في معناها معالجة المواقف. الحقيقة كانت التلفزة وحتى معناها

0: انت تحل في المدرسة ما تخرجش برا. معنا الولي آخر من يعلم إلا في الحالات القصوى معنا تدخل
1: ويوقف على الحلول الحل ووصلوا له
0: يوصل.
2: وثم برشا أعمال كانت تركز على الشخصية الرجل المستقيم ربما أو المرأة المستقيمة اللي هي تمثل ربما الصلابة في المحافظة على القيم والدفاع عليها مهما ربما قست عليه زمان وألا ربما حتى يحاول تغيروا ظروف يبقى محافظ على الشخصية متاعه الشخصية المتزنة المستقيمة.
0: يعني
2: هما برشا أعمال باش نسمع بعد شوية منها المقطع الموالي لزهر.
3: أجيب لك إيه معايا وأنا جاي؟
4: هاتلي زمان وناس زمان وهاتلي الضحكة اللي كانت بتسمع الجيران هاتلي الفرحة اللي نسيتها من زمان هاتلي الناس الطيبة اللي كان وسطيهم أمان هاتلي إخوات تحب بعض وهاتلي ناس قلوبها صافية وهاتلي ناس ذكرياتهم في عقل محفورة اللي من يوم مراحهم وخلوا الفرحة في قلبي مكسورة بس هم في قلبي ليهم مليون ذكرى ومليون صورة.
2: إذا كان نسألك شنو نجيب لك من الزمان سيردا من الأيام اللي فاتت
0: يعني
2: تو سمعنا المقطع هذا سألوا شنو نجيب لك من شنو نجيب لك قالوا هات لي زمان وناس زمان وضحكة زمان والناس الطيبة اللي كانت موجودة وغيرها.
0: والله أنا نقول فترة الطفولة ولعب الطفولة يعني إحنا فما بالبراءة ثم الألعاب كنا إحنا نصنعها يعني حتى كتشوف الأفلام القديمة المسلسلات القديمة يعني كانت عندنا ألعاب موسمية كل موسم عنده لعبة يعني البجديات البيس عندها موسم نحلك الدوامة عندها موسم نلعب بتصوير زادة اللي نقروا بيه مضاكمك الصغار زادة عندها موسم يعني كل موسم فما الألعاب الأخرى الشعبية سيق وفما البنات عندهم الكاريو عندهم الزوسلي عندهم يعني كانت منظمة كيف تشوف الفصول بالضبط كيف الفلاحة يعني كل فصل اش يغرسوا فيه احنا كل فصل اش نلعبه ثم كنا نصنع اللعبة نفزدوها ونطورها ونعجنوها ونعاود ونخلقوا ما خير منها. الفرق بين الأجيال تو كلهم أصباحهم عندهم روشكيل حتى في الديفورماسيون في الهيكل معناها نتاع الأصابع نتاعهم الهيكل العظمي نتاعهم بالنسبة لل يعني الوقت اللي قضوه قدام الهواتف الذكية ياكل لهم من ضر نتاعهم ياكل لهم من التركيز ياخذ لهم من وقت المراجعة ياخذ لهم الوقت نتاع التواصل مع الأسرة داخل الأسرة حتى الماكلة معاش ياكلوا في الوقت اللي كانوا ياكلوا فيه لهنا زاد الألعاب يلقوها حاضرة ثم العاب
2: خليني في زمان انا تو خليني في الزمان
0: اي اي اي اي مش يصنع لك اللعبه احنا كنا نلعبوا زمان يعني كنا نلعبوا كنا من حكه طماطم نصنعوا كاميون
2: اي
0: بالسلك نتاع الحديد نعملوا له رومورك ونجبدوا سلك تولي رومورك
2: نشوفوا فيها في الفيديوهات هذه هي موجوده
0: نصنعوا كالطانك وبالعجل تاع الرولمون وبالطروف لوح وقيدون وذال يسوق يعني نعملوا رو حتى اللعب التمثيلي يعني نجموا بخيط نتاع كشكاير الشربون نعملوا كار حافلة ونركبوا الحومة كاملة وبالمحطة وظل يهبط هو خيال هذاك شي يخلي الذاكرة والخيال وقت التصور الكل من خلال اللعب ورو باللعب ينجم
2: كمال يقول لك ثم عجلة ونحطوا فيها زوز عصي وتبدأ
0: ويبدأ يجري به كورس به العجلة نتاع الديسك نتاع البسكليت ولا العجلة نتاع الكهرباء
2: وفي نفس الوقت رياضة
0: رياضة وفيها قدرة وتحكم حتى في البك سلك كيفاش الطارة ما تطيحش منه
2: ويزم بسرعة معينة ولا تطيح
0: يعني هذيك فيها
2: سيدة مال شنو يجيبوا لك من
1: الحقيقة هات نبصم على الكلمات اللي طالب بها الكل خطر هذيك مش ما مشدودة في الذكريات بركة
2: زمان وناس زمان وطيبة زمان
1: كل هذا اللي حاشتنا به تو أنا زادا اللي هات العائلة الممتدة اللي كانت تقبل مع بعضها وقت اللي كانت الدار فيها الكنة والكنة والحمات والكلهم يعيشوا يأكلوا مع بعضهم والناس الكل فرحانة والناس الكل تعاون بعضها والناس الكل تحب بعضها وتهز بعضها مالوغوزمون توا بعدوا على بعضهم

0: وخرجوا وتحرمنا منها. هات كيما تفرج على الصور تو وقت تشوف حفلة العباد معناها تعمل رونق للفنان هو بيده كيف يشوف الجمهور اللي تابع فيه جمهور معناها حاضر قلب وقالب
1: أي.
0: الكل وقت لي معناها نتمنى نهار نشوف حفلة تشبه الحفلات أيام زمان.
2: هو إذا كان حضروا فنانين ممكن نشوفوا الجمهور. نزيد نواصله تقريبا في نفس إطار المقطع الموالي. هو أيضا يتحدث على الزمان وكيفاش ربما نرجع لي زمان. المقطع الموالي لازهر نسمع المقطع الموالي.
3: سلام لو العمر يتعاد من الأول.
4: هنفترض أن العمر يتعاد من الأول، إيه الجديد اللي هتعمله؟
3: تعمل حاجة كتيرة أوي. أولها كنت هغير ناس كتير أوي في حياتي.
4: هتغير صاحبة؟
3: إلا أنت. أنت روح يا نبي. حد يعرف يغير روحه؟
2: يا سلام لو تعاد العمر. ما أنا فكرت فيها سيري ذا ولا لا، إنه ممكن لو كان يجي الفرصة ويتعاد العمر.
0: يا ليت الزمن يا
5: والله. هو يفكر فيها الواحد لما حالة رغم أنها مستحيلة
2: أي.
5: ولكن يخمم ساعات يقول علاش ما يرجع الشريط التالي ويحنطه في فترة معينة.
2: قال كان فيها إذا كان نقول لك أختار لفترة معينة، فترة الطفولة يمكن.
5: والله فترة الانتقال من الطفولة للشباب
2: أي.
5: يعني هذيك الفترة انتقلت منها من الابتدائي للثانوي وبعدها مشيت للترشيح. يعني سيدة مال راي زميلتي أنا يعني ترشيحية حتى هي
2: أي.
5: ولكن هي قرأت في
0: تونس
5: في تونس في القرجاني وأنا قريت في ترشيح معلمين قفصة. وترشيحيين كيما بعد نزل نقلت المهد على اللي طرات الطفولة زاد جماعة الطفولة وقرطاج درمش عندهم ميزة أخرى. يعني أنا نقول لهم راه عندي دوبل ناسيوناليتي، عندي جنسية مزدوجة. يعني كي جماعة درمش يقولوا لي يا أخي بعتنا وجماعة الترشيح يقول لي يا أخي بعتنا، نقول لهم لا راني في الزمن الجميل تاع الترشيح تلقوني موجود، في الزمن الجميل تاع قرطاج درمش تلقوني موجود.
2: أي.
5: أنا كنت نحفظ لهم الذاكرة نتاعهم، أنا كنت المصور نتاعهم، كنت نحفظ لهم التصوير اللي عندهم.
2: أي.
5: يعني نتمنى نرجع فترة أكل ما بين الليسي وترشيح المعلمين.
2: أي. وأنت سيدة أمال
0: أم كلثوم وعايزنا نرجع زي زمان. قل للزمان يرجع يا زمان.
2: أي إذا كان يرجع الزمان هو إحنا يمكن نتمنى أنه الزمان يرجع بينا ونرجع الناس كلها، يعني حتى في كل عائلات وغيرها.
0: بالضبط ديما كما قال سيريدا، احنا وقتها اطفال معناها ايفيدونس باش نعيشوا الطفوله هكاك برياحيتها. لكن اجمل الواحد هي الشباب، اجمل فتره يعيشها الانسان هو شبابه، خطر هذيك باش يبرهن على وجوده وشخصيته وبدا معناها يفرض اراءه وتتسمع اراءه ويتخذ برايه والكل. وكنا معناها كما قلت لك احنا عندنا نضج مبكر معناها اللي وقت عشنا، خاطر كما حكيت لك تربينا على معناها انماط معينه نتاع فن نسمعوه. وقت اللي نقول لك انا راني مثال، نتذكر موت عبد الحليم بالكدا اثر فيا واخزر انا عمري الوقت ذاك شنو هو. نتذكر موت فايز احمد معناها وقت في اكتوبر هكا اثر فيا. وانا في العمر والمسلسلات اللي تفرجت عليهم والافلام بين معناها 78 و79 وبدايه ليزاني 80 معناها الكل دونك وقعنا نضج مبكر
2: اي
0: نحبوا فتره الطفوله كانها قصيره تعدت ما حسيناهاش ودخلنا الشباب
2: على بكري.
0: قد فترة الشباب هي الفترة اللي ورينا فيها معناها خاطر كنا نشبه ياسر أماتنا ونشبه ياسر الكبار اللي مغرومين بيهم والفنانين اللي مغرومين بيهم. بقينا معناها حتى في معناها مظهرنا وفي كلامنا وفي قعداتنا والكل ديما نحاكوا الكبار. هذاك علاش معناها الفترة هذيك تحسها ماكش معناها مرتبط وماكش عندك مسؤولية متاع صغار لكن عندك وزنك في العائلة. هذه الحقل أجمل الفترات اللي نحسبها تعود.
2: بهي وإحنا أمس احتفلنا ولحينا اليوم العالمي للمربي. شكون المربي اللي مازلت تذكره؟
0: الحقيقة أنا المعلمين اللي قروني اللي ماتوا الله يرحمهم أغلبيتهم سيسور. نذكرهم الكل: سي خذيري، سي حمد بالمفتي، مدام سعاد، مدام ليلى بساكر، سي حدود، سي محمد طاهر بحري، الكلهم الحقيقة ناس خلولي بصمة ونتذكر دروس تعدى هكا قدام عيني كأنها البارح.
2: معناها سنوات وما زلت تذكرها، صور ما زلت في ذكرتك.
0: وفي الليسي عندي سي علي يونسي، سي الأخضر قروي الله يرحمها، سي علي يونسي التو ربي يعطيه طول العمر، وكنت من تلامذته الممتازة اللي كان يعطيني في الإنشاء قبل 16 من 20 ويقول لي راكي معناها نقصت لك من اللي يلزم تاخذيه. الحقيقة كان لي فخر هذاك، والتو ماذا بيا نعيش معاه نهار في كتلميذ.
2: سيري ذا
5: لا هنا اللي نذكرهم برشا في الابتدائي، يعني سي بشير ليجري باب زميلكم عماد ليجري، قريت أنا وياه عند بابا الله يرحمه، وكان ما يحطيش في الطاولة الأولى ويعامله كما يعامل التلامذة الأخرين، وبالعكس يقصوا عليه باش ما يبانش أنه باباه يعامل فيه على بقية التلامذة.
0: وهذه معلمين الزمن الجميل،
5: يعني وقرينا عن سي علي دبش الله يرحمه. سي علي دبش نظل نستنوا فيه يجي آخر وقت، وعنده كاتسون كات بيضة وقت شكون معلم عنده كرهبة، يعني نفرحوا نفرحوا نفرحوا ويجي جوت يفرقون على القسام ما يخلوناش نروحوا، هو يجي يدخل ما يمنكش خلاص، اللهم راه مريض ما يجيش يتحرك. سي عمر روانا، سي علي فرياني، سي ناصر الترودي، مدام خديجة، سي عبسة طارق لنزة، مدام خيرة زادة، كلهم الحق ناس بهين. حتى السادة الفليسي كي تنقلنا جينا عند السادة برشا زادة معروفين، يعني سي محمد طاهر الصوفي برشا أخرين
2: تحية لهم، وإذا خليهم حينا سي محمد جلنزة وسي لزهري فاخت، هذا ما قروني أنا وما زلت نحتفظ بالذكر،
0: تعتبر من جينيراسيون جديدة
2: نذكرهم بالده وما زلت علاقتنا متواصلة. هو احنا سألتك سيري ذا، هذا مش غنية ذكرنا بالمعلم، أنا ثم أغنية ذكرني بمرحلة ما، وربما من عش ذكرني بالمعلم، يمكن ذكرني بك الاستقامة والحب الوطن وغيره. خلينا نسمع المقطع بتاع الأغنية هذه، رغم أنه هو يتغنى بيقول صباح الخير يا
0: وطن
2: يا وطن يا صباح الخير يا وطنا يسير إلى الأعلى. الأغنية هذه أيضا كانت في فترة ما مسموعة بشكل كبير،
0: وكنا في الحفلات هيدا نعملوها.
2: أي هو احنا تو باش نعدوها ليلا، هي صباح الخير، لكن احنا ليلا يعني في طرف فن الرد نقولوا انه كنشوفوا ناس ونقولوا كأنها اشرقت الصبح. نسمع شوية منها.

0: ذكريات مع الغنية هذه سي مدام أمال.
1: هذه غنايتنا اللي كانت في التربية الموسيقية هي المنقذ ديما كي نبدو نفركسوا على قطعة وتكون هادفة وباهية طول نمشوا لصباح الخيرية وطنا.
0: أي.
1: وكانت هي المرافقة في الحفلات وفي المناسبات اللي تقيمها المدارس والكل. والحقيقة نحسوا بها بالفخر خطر تحس بتحط المعلم في قيمته الحقيقية. أي.
0: وذكرها أنا ديما كانت محطوطة في الإذاعات تقريبا في الفترة الصباحية ديما تمرر بشكل كبير في الإذاعات.
1: أكيد جدا.
2: أي. في الإذاعات المدرسية يعني فترة إذاعة مدرسية يحطوا الغنية دي الصباح.
1: هي الغنية تعلمني لازم يمشوا.
0: علمني يمكن جديدة شوية.
1: أما لا خطر هذيك صباح الخير يا وطن ديما كل عام لازم في المدرسة موجودة.
0: أي. أي.
2: في الحفلات يختتموا بها سنة دراسية ولا لا لا كي يقربوا الأوطان.
0: من الأفلام والأعمال الدرامية الأخرى هي أيضا بطولة نور الشريف مسلسل آخر الرجال فيلم آخر الرجال المحترمين اللي هو
1: قام دور المربي
0: المربي أي المعلم اللي هو مستقيم برشا وهو من صعيد مصر ونعرفش رضا شفت المقطع
2: شفتهش بالبداية
0: هو كيفاش معناها كان من الصعيد وربما يكره الضوضاء وفوضة القاهرة لكن اضطر انه يهز رحلة بتاعت لامذة للقاهرة وضاعت بنية من الرحلة واختطفتها امرأة ثرية لأنها عندها مشاكل وشفنا قيمة المربي كيفاش عرف يتعامل في الموقف هذاك وكيفاش حاول ربما ما تصيرش صدام بين جماعة الصعيد
2: ومصر
0: نسمع المقطع الموالي وأيضا حاولوا أيضا اللي يشوفوا فينا باش يشوفوا الفيديو.
3: مدام سرية بنسمة خايفة بنتك خايفة يا مدام تعالي الحرامية خلاص مشوا الحق انزلي وخدي نسمة بنتك وروحي بيها على البيت
4: كل واحد يفضل مكانه نسمة هتروح مع ست سرايا البيت
5: كيف بتروح
6: كانت بتفسحها
4: البنت زهقت مني راحت للست برغبتها مش كده يا نسمة
7: ايوه
4: الحمد لله على سلامة بنتك يا محمد يا حافظ الست عزمك انت والجماعة بتوعك تفضل
8: خلاص يا بحبك خلاص يلا بينا
4: تفضلوا
9: أهل البنت كل النار اللي كانت جواهم وكانت هتحرق وتدمر والعقل اللي طار منهم وشرد لحظة ما شافوا بنتهم النار بقت رماد والعقل رجع وفكر والقلب حس بالرحمة والتسامح برضو الإنسان إنسان هو أصل الحضارة الخير هو الأصل فيه والشر هو اللي دخيل عليه

0: زمان قالوا في الأمثال اللي بيخاف من الديب بيطلع له، وديك لقيت نفسك في قلب الزحمة. لكن الزحمة جوا منها كتير قوي يا فرجاني، دنيا تانية جديدة عليك. الحياة مش أبيض وأسود بس، ده فيها لون تاني باللون الرمادي. أصلك ما كنتش عامل حسابه خالص، لازم تعيد حساباتك يا فرجاني.
1: آخر الرجال المحترمين وهو سيريدا، احنا اللي شوفوا فينا الآن كانوا يشوفوا في الفيديو بتاع الفيلم، يعني تقنية جديدة حابين ندخلوها بشوية بشوية، انه اللي يشوفونا الآن يتفرجوا على الفيديو اللي كانوا يسمعوا فيه الفيديو، يشوف فيه اصلا الفيديو بتاع الفيلم. الرحمة والتسامح، الإنسان الخير هو الأصل فيه والشر هو دخيل عليه. يتحدث على الحضارة، وهو يتحدث على أنه اللي خاف من الذيب يطلع له. هو كان يحاول ديما الانطوائي، ما يحبش الضوضاء وزحمة الجرح في قلب القاهرة، وزيد صارت له إشكالية أنه تم اختطاف واحدة من التلامذة،
2: لكن استعادها بالحكمة.
1: أي
2: وربما حكمة المدرسة.
1: أي لهناك فاش خاصة انك الصدام جماعة السعيد اللي هم مشوا بشري ربما يعملوا مشاكل في القاهرة، لكن هو بالحكم متاعه كيفاش عرف كيفاش يمتص متاع الغضب متاعهم وغير.
2: أكيد هنا الحكم خرجت في مقتطف واحد أكثر من حكمة.
1: أي.
2: أول شيء رسالة كانت تخص الفيلم، امتص غضب الصعايدة ورجع البنت سالمة.
1: أي.
2: وبحكمة وتدبر. والرسالة الثانية كانت تهم الناس الكل وقت اللي توجه هنا، قيمة معناها الأفلام من نوع هذا. الإنسان إنسان وهو يمثل الحضارة.
1: أي.
2: والإنسان أصله الخير لكن الشر هو دخيل، معناها إذا كان هذه هي تبقى للناس الكل في جميع معناها الأزمان وفي جميع مع جميع البشر، معناها وين ما كانوا من غير ديانة الإنسان حضارة، ويبقى الإنسان ديما نشوفه الأصل متاعه راهو خير. باقي الكل راهو ينجم، واللي يدخل دخيل ينجم يخرج، ونحافظوا على الأصل. معناها محلاها الحكمة اللي كمل بها، ومحلاها الرسالة اللي حب يوصلها.
1: أي ومحلها كيف ربما المجتمع والناس كلها تكون خيرة، يعني تحاول إنها ما تكونش.
2: لا احنا مانيش في الجنة باش نكونوا كلنا خيرين،
1: على الأقل لو نجم
2: ربي حطنا في دار. أي. اختبار.
1: أي.
2: حطنا الخير وحط الشر وهديناه النجدين. واحد باش يتبع حتى الإنسان علاش ربي معناها يسبق النفس اللوامة، خاطر النفس اللوامة هي اللي تدخل الشر لكن تستغفر وتخرج. هذه التطهير، طاقة التطهير هذيك المحبذة للإنسان. الخطأ موجود والنفس معناها إن شاء الله ذيك لا ذيك الخيبة ذيك المرقة الأدنى للنفس، لكن النفس اللوامة اللي تخطئ وبعد ترجع. إذن هنا الصفاء من نحطوش يراهو باش يتوجد في الدنيا أبدا، أما بمقدار. وكل إنسان اللي نجم فيه حتى بذرة شر وقت يتفكر معناها نهاية الإنسان.
1: أي.
2: وشنو ينتظر فيه معناها في الجنة، معناها صدقا لازم باش يعمل طاقة التطهير لنفسه.
1: آخر الرجال المحترمين أنتج عام 84، هو منتج نور شريف أيضا. سيري ذا الفيلم.
3: والله على الفيلم أنا توا كما كانت تحكي قدام مال، يعني ابن رشد في الفلسفة يعني يحكي على نفس اللوامة ونفس الأمور ونفس
2: المطمئنة.
3: هي في علم النفس الأنا والهو والأنا الأعلى، يعني تلقى المجتمع وتلقى الضمير وتلقى زادها كل الحاجة اللي تدفع الإنسان الفعل الشر. وكما نيتش وهوبز وروسو، يعني واحد يقول الإنسان خير بطبعه والآخر يقول شرير بطبعه، واحد يقول لك الإنسان ذئب لأخيه الإنسان، بينما الإنسان هو خليط ومزيج بين هذا وذاك، بين الخير والشر.
1: الأعمال الفنية هذه كيفاش ربما تساهم في أنها تخلي منسوب الخير أكثر من الشر.
3: هو التوازن، هي تبحث عن التوازن.
1: دور الأعمال الفنية في أنها تصلح المجتمع.
3: ما ينجمش الشر يكون طاغي على الخير، وما ينجم زاد الخير يكون مشنا في عالم مثالي، مشنا في المدينة الفاضلة متاع أفلاطون. الإنسان عنده جانب شرير وعنده جانب خير،
2: وهذا الإنسان
3: يعني هذا هو هذاك الإنسان. الإنسان المتوازن، الإنسان الشاذ هو اللي الشر مسيطر عليه ديما يكون شرير، وإلا يكون زاد خير
2: زاهد
3: فوق اللزوم، ليني ولي معناها كلبهالي، ولي سايح ولي واحدة ولي كل شيء إذا تجاوز الحد انقلب إلى ضد.
2: سيري دا وسي أحمد، الباهي في الأفلام قبل كانت الاكتمال متاح من البداية، ويعطونا معناها بداية تطور الأزمة للي نوصل للأزمة العميقة والكل، وبعد تبدأ الانفراجات ويبدو يقدموا الحلول. عمرهم أفلام قبل ما كانت معناها مسكرة ولا معناها مفتوحة والكل، لا يختمها لك بالحل.
1: يكمل هنا في المسلسل الفيلم هذا، هو المعلم اللي دابو داب روحه يقري ويروح معناه بعيدا على الضوضاء، وما يحبش ربما كل الزحمة، ربما ظروف معينة خلته هو اللي يمشي مع الرحلة، لأنه زميل ولظرف ما اعتذر فهو مشى، وفي قلب القاهرة صارت له المشكلة هذيك اللي هي اختطافك البنية هذيك. وطبعا هو فيلم طويل تقريبا ساعة ونص، وشفنا كل القيم، ربما حتى كل نحن ربما ركزنا على المعلم فقط، أيضا هو معها معالي زايد وعدد من الممثلين
2: المرافقين
1: أيضا كان عندهم دور إنساني جميل جدا، وشفنا حتى كالمساعدة في عند المواطن المصري في أنه يبحث على كل البنية، ثم مجهود يعني، ثم هو فيلم إنساني بامتياز.
3: أنا نعطيك حاجة، وقعت لي حاجة كهكة هاز مصيف يعني النفطة، وليدات أول مرة يخرجوا، هبطنا في القروان، فما وليد هبط معناها ضاع، معناها مشت الكار، وهو أصحابه وخوه راكب معانا ما قالش أخويا وين، يعني بعد مشت الكار مشوار، قلت له نرجع، بالنسبة لي أنا هبطت مشيت لوج عليه يعني فك مركز الشرطة، نلقاه في مركز الشرطة ويبكي. الشرطة قال لي نطلبوا المندوب تاون تاعكم، كيفاش تضيع طفل وانت مسؤول ومربي ومدير مؤسسة واحد، أنا موقف ما عادش عندي رحلة، ما عادش عندي كار، ما عادش. قال لي أنا تاون عاونك تاون في حاجة أو مش تنعلم أنا، لكن الكار خرجت باش نكلم الدوريات يحبسوها ترجع ما تمشيش من غير أفلاغة. قال لي أنت فضلت ترجع وذري هذوك تيمشوا يصيفوا وتخلط عليهم أنت. قال لي لا، عملوا تعليمات حبسوا الكار ورجعوها، جت للمركز وهزنا. صعيبة وضعية راي من بعدك لانفراجك الأولاد، خوه نلقوه مغصور وهو كان يبكي بعدك الأزمة معناها. أما ريت شنو مثلا اللي بردني ناس ساعات في النقطة يقول له شو اسمك له، يقول له أي حليب، أول مرة يقول لك رئيس المركز نسمع باسم له أي حليب، هنا باش بالضحكة وبكل واحد رجعنا للولاد ورجعنا للرحلة من جديد.
1: ذكرت فيلم أيضا هو فيلم هندي، وفما بنية ضاعت وامهم كانت ماشي لباكستان، وبسببك البنية هذيك صارت نوع من المصالحة بين الهند وباكستان، وكل حدود انتهى حاولوا ربما حتى الشعوب يعني شعب البلدين.
2: البعض الإنساني ديما هو اللي
1: بسبب البنية هذيك. باهي عمل آخر هو سيدة أمال وسيري ذا، هند والدكتور نعمان.
2: أي
1: نسمعوا هاي.

0: فيلم أو مسلسل هند والدكتور نعمان أنتج عام 84. ذكروه ألا لا؟
1: عندي هكا
0: أي كمال الشناوي، ما نعرفش مبنية صغيرة ما نذكرش اسمها بالضبط. هذا من الأعمال اللي تم أيضا ترجمته إلى اللغة التركية في 85، عام 85. هذا مسلسل اجتماعي عنده علاقة بالأحفاد والأجداد، يبدأ خلاف ربما بين العائلات، فالبنية هذيك تمشي تتربى عند جدها، وربما كالاختلاف الأجيال، ومع ذلك مسلسل فيه نوع من الترافة. كالجد كمال الشناوي رجل المستقيم برشا، وجدي فالقى راح يتعامل مع بنية بما فيها من جانب طريف ومتأثرة بأفلام بوليسية وغيره. ما تذكروا سيري ذا؟
2: تفرجت عليه لكن ما نتذكرش تفاصيله.
0: سيدة أمال ما تذكروش؟
1: لا غاب علي
0: شوي شوي. أي.
1: أي. أما نذكر العنوان نذكرها، أما أحداثه كما قالك سيري ذا يمكن خطر ما أثرش فينا بال
0: أي. أي. أي. أي. أي. أي. الأعمال الموالي نصوركم تعرفوه بالإقداء.

0: ماما تراكي ناس ملاح. سيدي تراكي ناس ملاح. ناس ملاح؟
1: ناس
0: ملاح. تراكي لا ناس ملاح. أختي تراكي أوه ناس ملاح.
1: أختي تراكي ناس ملاح. ناس ملاح ناس ملاح ناس ملاح. خالتي تراكي
0: أختي تراكي ناس ملاح.
2: ناس ملاح ناس ملاح ناس ملاح.

0: ومتراك اختيارك انت يا سيده امال. اي
1: التقديم البدايه كل واحد اتفقوا على أم تراك اللي هي ناس ملاح، لكن بدرجة وقت اللي نسمعوا معناها كل واحد كيفاش عبر على راية. واحد يقول أم تراك ناس ملاح معناها هكاك وبرا نفهموا معناها حتى
0: معناها مش مليحة برشا برشا،
1: مش مليحة برشا برشا معاهم. أما ريت حتى باش يعدوا آرائهم الكل، هذا احنا اللي حشتنا به. معناها التقديم الرأي يكون هكا
2: حتى بالتقسيم تاع مصالح رجل
1: يعطيك راية لكن من غير ما يجرح. هذه الحقيقة من الأعمال اللي جلبت العائلة الكل وكانت تلم الناس الكل، ووقتها محلاه كان معناها ديما يجيبوها هكا قريب للعشاء ديما هكا في الشتاء نبدو معاها حتى في إعاداتها والكل.
0: أنتم شفتوها في الإعادات؟
2: لا حتى في وقتها، في وقت
0: لا لأن في وقتها
1: ديما برشا
0: 69
2: لا 69
1: لا شفناها شفناها في الإعادات
2: فما صغار هنا مع 62 معناها وقت صغار. احنا في اللمة متاع العيلة في الشتاء في رمضان، وقت رمضان يجي في الشتاء
1: علولو يعمل المقرونة بالجبن ويبدأ معناها يشهينا
2: ويبدأ يكفك الحمص اللبلابي.
1: محلها كانت تلقائية برشا وأفكارها الكل والميساج معناها اللي عداهم المسلسل كانت تمس المجتمع التونسي في الوقت هذاك، وبصراحة يعالجوا ديما يطرحوا المشكل ويعطوك الحل ويحسوك اللي الدنيا معناها ينجموا هم يخموا معاك المشكل اللي تعيشه رانا احنا معاك هنا مساند.
0: لهنا سيريفان ربما نذكر أعمال 57 سنة وما ذلك ما زلت كي تسمعها ديركت تحس بحاجة
2: لأن تشوف الموسيقى نتاع المسلسل
0: أي
2: هي يعني نتاع ألف ليلة وليلة
0: هم كلتهم
2: في القمة وقت الممثلين اللي موجودين والمخرج شوفها وقتها تلفزة تلفزة قناة واحدة وبالأسود والأبيض ولما لما عائلية كاملة في رمضان احنا نذكر لها في الشتاء وعلى الكانون وتلقى الناس الكل تتفرج.
1: سمحني سيدة التصوير المسلسل كان الإمكانيات ضعيفة لكنك الإمكانيات هذيك وصلت لنا المشهد كامل متكامل. ما حسيناش توا حتى بالمعناها نيميريك وتشوف الكل وساعات توقف على أخطاء مخرج نشوفه مثال في إيبوك ويعدي لك حاجة من إيبوك جديد وهو يحكي على حاجة قديمة قبل معناها عندهم
2: مس المشاكل متاع العصر بطريقة وبطريقة سلسة وبسيطة. ثم الممثلين يعني زهرة فايزة من أروع الممثلات يعني متقمصة الدور متاعها تحسها أم وزوجة وجارة وكل شيء تلقى فيها. محمد بن علي الفكاهة اللي هو كي يبدأ علولو والدم يتراكي كي يبدأ فما جو درامي واحد يحله هو بك الضحكة متاعه وبك الحمص وكل ويا حاج وبك شخرة متاعه هو. حسن الخالصي زاد معناها ممثل ممتاز. عبد السلام البش يعني دلندا عبدو هذا مرام خيرة الممثلين وقتها هذاك علاش وزيد قناة واحدة وبالأسود والأبيض ولما عائلية
0: وتلفزة مش متوفرة عند العائلة
2: مش كل. عند الناس كل في حومة ساعات تلقى تلفزة تلفزة
1: احنا نتلم أول مرة خرجت على تلفزة كولور احنا وقت عام 79 معناها الكولور هكاك 78 79
2: أما نوري بلون تلقي دار اثنين في الحومة عندهم وتولي تتلم حومة تتفرج على مسلسل مش عائلة برك
0: وكل جو الجو هذاك محلاه كيفاش الجيران كأنه سينما
2: سينما بك الاحترام وبك لما السمحة ومحلاه.
0: نزربوا شوية المقطع الموالي هو في الواقع في بالي غناية نرى يا أخي ظهرت مسلسل

0: الغنية هذه أنا نعرفها كغنية
1: هي مسلسل
0: أي لأني نعرفها نعدوا فيها كغنية أمي الحبيبة كغنية معناها لمحمد منير أي؟ أي
2: حتى هنا أنا كنت صورها غنية بركة ظهرت غنية
0: من البوم تاع البوم محمد منير
1: أنا نتفكر المسلسل دي تفاصيله كلها نتفكر المسلسل هذا تقريبا عام بداية لزاني 80 عام 81-82 هكاك وكان وقتها تونس بدأت تزيد شوية في وقت المسلسل
0: عام 82
1: ولا زادوا في الوقت ولو يعدوا فيه وقتها في الصيف يعدون عشية مسلسلات هذه في العشية في الصيف والمسلسل هذا البطلة أمينة رزق كان مسلسل كامل ومتكامل معناها من أعز المسلسلات اللي بالحق تثير معناها الاهتمام للفرجة منهم هذه أمينة رزق الخلاصة متاعها هي أم معناها توفى رجلها وربت صغارها وتعبت عليهم والكل لكن بعد المشاكل اللي طرحت اللي مشاكل العصر هذا اللي نعيشوا فيه تو ولدها وقت اللي تزوج معناها الكنة ولا هو معناها يتبع في مرته برشا بلغتنا العادية ونساء أمه ونساء تضحيتها وعندها زاد بنتها زاد عرست ومشت والكل أنفا معناها الناس الكل هجرت لهم وتنكروا معناها للماضي اللي كان عاشوه معاها وهي بالرغم هذاك الأم هي ديما بقت صامدة وبقت تحب
2: وبقت
1: متسامحة معناها هنا يبقى ديما الأم هي اللي جبدتنا الأم هي العائلة الأم هي الوطن
2: هي اللمة
1: معناها هنا المسلسل هذا كان معناها صالح لكل زمان ومكان يعني يلزم هذا المسلسل
0: وهي قيم تقريبا صالحة
1: على الصحة لا على خطر هذه توا كان نشوفوا المشاكل اللي نعيشوا فيها ولا حالات الطلاق ولا المشاكل اللي واقع الكل المسلسل هذا طرحها عام 82 معناها أكثر من 4 عقود من الزمن احكوا عليها المشاكل هذه ووجدوا الحلول وفي الأخر كيف ترجع للغناية وتسمعها تلخص مراحل المسلسل مرحلة مرحلة محمد منير وقت يوقف الموسيقى ويعطي هو كلمات يلقاها يخاطب في أمه والكل معناها هذيك وصلوا للنهاية سامحيني طول معناها وصلوا إلا هنا الأولاد معناها ولوا باش يطلبوا السماح من أمهم على خاطر الأم مهما تنكروا لها صغارها قادمة ازدرها بالخير محلول
0: ويمكن المقتل باش نسمعوه بعد شوية انت كريم مختار أيضا في هذا الإطار سيري ذا أم الحبيبة محمد منير
2: محمد منير يعني شفت الأداء متاعه يعني أثر حتى في المستمع والمطلقي ويخليه مشدود للمسلسل ويتابع وهو يعني من جنس الموضوع والمواضيع المطروحة في المسلسل يعني أمينة رزق ما هي الأم أمينة رزق معروفة يعني كي تمثل دور الأم يعني تتقمص الدور معناها كامل
0: تقنع بشكل كبير
1: محمد منير تعرفش قال لها يا حضني غالي مالك كل كياني علمني ربي ورسوله وصاني أمشي في ربيع عمرك ديما معناها وقت اللي خطف فيها باش يوري لها راني انا غلطت ورجعتني القيم الاسلاميه علمني ربي ورسوله وصاني
2: هي يعني ارمله يعني مات رجلها زوجها وخذت على عاتقها مسؤوليه يعني الراجل والمراه الام والاب في نفس الوقت واحد منهم يعني لو زوز اولاد وبنيه يعني الاولاد واحد اخذها امراه ما كانتش في المستوى وطردتها من الدار وصلت طلقها حتى هو زاد كان في المستوى طلقها يعني قالها يما أولى بالنسبة للآخر انحرف شوي يعني واختلس وتقريبا قام تزوير ومعناها تعاقب عليه بالسجن بالنسبة للطفلة حبت تاخذ محامي فقير هكا ولا لا ماهوش في الطبقة نتاعهم ومعناها رغم عدم رضا الإخوها والعائلة عليها لكن أمهم رغم هذا الأخر تربط معناها تسجن على التزوير الأخر طلق مرته يعني في على جال أمه والبنية الأخرى أخذت رغم أنف إخوها رغم هذا بقتك صدر الحنون بقت اللمة العائلية هي الأم هي الأم الحنون
0: من عام 82. ما زالت الأغنية هذه تعيش كأنها من إنتاجات الأمس. من الأغنية الأخرى على الأم
1: برشا أغاني على الأم. نذكر مثال من التونسي زهيرة سالم أمي يا أمي. معناها الحقيقة أماه يا حزني ويا فرحي. ذكرى محمد شو اسمها سونيا مبارك.
2: مبارك
1: أماه يا حزني ويا فرحي. الحقيقة برشا معناها أغاني على الأم. هذه الأكثر معناها اللي كانت أمي الحبيبة وعنا يا حضن حنين زادة.
2: بعد ولدت بالفن الشعبي يميمتي الغالية زادة أخذت حتى هي
0: ديما بعد بيه شوي.
1: أنا يا حضن حنين هذه عملتها حتى مع تلامذة في حفلة آخر العام. وأدوها معناها في شكل مجموعات مع كاروكي معناها جبت الحقيقة ياسر كانت محلاها التجربة.
2: كنا في غورتوشي يا مو يا ست الحبايب
0: يا مو. باش نسمع أغنية الآن هي أيضا عن الأم وباش نشوفوها أيضا فيديو. أمي حبيبتي يا أمي شاد.

نعود إلى برنامج شريط الذكريات بعد نشرة أخبار العاشرة ليلا، وباش نرجع نعلق على هذه الأغنية، أغنية أمي لشادية، وأيضا باش نسمع مقطع من عمل أيضا يتحدث على الأم بعد نشرة العاشرة ليلا.

0: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذا تقفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
3: العشرة ليلا، مرحبا بكم مستمعينا لهذه النشرة الإخبارية، والبداية بالعناوين.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: مركز أعمال قفصة ينظم يوما تخصيصيا لفت الراغبين في بعث المشاريع الخاصة بالجهة. عائدات وصادرات قطاع التمور تتجاوز في موسم 2025-2026 الألف مليون دينار. الطيران السعودي شن في اليوم الماضي 66 غارة جوية وصاروخية في عدة مدن يمنية. نظم اليوم مركز أعمال قفصة يوما تخصيصيا بمقر بلدية قفصة الشمالية لفت الراغبين في بعث المشاريع الخاصة. أحمد حديرة متصرف في مركز أعمال قفصة يتحدث.
5: مركز أعمال قفصة هو هيكل مساندة تحت إشراف وزارة الصناعة والطاقة والمناجم. من أبرز الخدمات اللي وفرها مركز الأعمال خاصة للباعثين الشبان هي المرافقة الشاملة في كامل مراحل المشروع من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، إضافة إلى توفير التكوين المجاني في بعث المشاريع وريادة الأعمال. هذه أهم حاجات اللي نجم يتميز بها مركز الأعمال وأهم خدمات اللي نجم يوفرها. وحاليا من ضمن نشاطات مركز الأعمال في شهر أكتوبر 2026 هي الأيام التحسيسية بكامل معتمديات ولاية قفصة، والهدف الأساسي منها هي حث الشباب على الانتصاب ونشر ثقافة بعث المشاريع. بالنسبة إلى رزنامة الأيام التحسيسية اللي هي بدت الخميس 1 أكتوبر في قفصة الجنوبية، واليوم الثلاثاء 6 أكتوبر لأصحاب أفكار المشاريع بمقر بلدية قفصة الشمالية، وتتواصل تباعا غدا الأربعاء 7 أكتوبر بقاعة الاجتماعات ببلدية المتلوي، خميس 8 أكتوبر بفضاء المفتوح ببلخير بحوالي الواد بلخير، وتتواصل بكامل المعتمديات الأخرين إن شاء الله توفى الخميس 29 أكتوبر 2026 اللي هي إن شاء الله نختتم بها زانوش في قاعة المؤتمرات. مرحبا بكافة الشباب المعتمديات الكل، وأكثر استفسار على رزنامة شهر أكتوبر الرجال يتصفح الصفحة الرسمية لولاية قفصة.
3: شدد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد في إشرافه أمس على اجتماع موسع خصص للنظر في الاستعدادات لموسم التمور على أهمية عمل الفلاح، وأكد على ضرورة تعزيز قدراتهم ودعم ترويج منتوجهم. عن مشاركة ولاية قبلي في الاجتماع يتحدث نصر بلطيف رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بقبلية.
6: حضرنا في هذه الجلسة واللي هي ممارسة خطة ترويجية متكاملة للتمور ودعم مختلف حلقات المنظومة وتعزيز حضورها في الأسواق الدولية. بالطبيعة الشيء هذا يتطلب مقاربة شاملة اللي هي ضم حلقات الانتاج والخزن والترويج على مستوى داخلي وخارجي، مما يمكن من تثمين المنتوج وتحسين مردوديته. بالطبيعة هذا طبعا لتعزيز قدرتي على المنافسة في الأسواق الخارجية، أهمية دعم الفلاح وخاصة صغار الفلاحين باعتبارهم هم الحلقة الأساسية في المنتوج هذا. حكينا في وضعيات أخرى ومشاكل أخرى في المنتوج وتكون لنا عائق، حكينا في النقل للفلاح اللي يهز منتوجه سواء للأسواق الداخلية ومعناه ويقع تعطيلة في التلفات. توقعت لنا الوضعية دي وطرقنا له الوضعية دي لأنهم يطلب عليهم فاتورة والفلاح ما عندهش فاتورة كما تعرف الناس كل، ماذا بينا معناها تزيد الصعوبات. عندنا زادة الانفتاح على الأسواق الداخلية، عملوا زادة كيف وزارة التجارة مشكورة زادة عملت معنا مجهود وحلت لنا بيبان على مستوى الولايات وبعنا فيها المنتوج متاعنا بتوفير السكن وثم حتى في بعض الأماكن الإعاشة، وكانت عندها زادة دور وتنقص من الضغط. طبعا معارضة مع المجمع الميني بشراكة التمور اللي هو من عادة دي ما يعمل في المعارض من المنتج المستهلك. هذه أهم حاجات اللي حكينا فيها. طبعا يرى مازلنا ما بدناش الموسم، في حدود جمعة 10 أيام حولها ينطلق الموسم.
3: أفاد المدير الجهوي للشؤون الدينية بالقصرين محمد رشيد المسعودي بأن 558 مترشحا للحج من ولاية القصرين معنيون بالفحص الطبي.
7: الإعلان على المعنيين بالفحص الطبي وهي تشمل 558 حاج خرجوا في القائمة يوم 21 سبتمبر، تركيز 5 مراكز للفحص الطبي. بالنسبة للقاسرين، مركز القاسرين للفحص الطبي بولاية القيروان، بمدرسة الصحة ولاية القيروان قرب جامع عقبة، مع ولايات سوسة، المستير، المهدية، سليانة. تحدد الموعد الفحص الطبي من 24 أكتوبر إلى 28 أكتوبر. بالنسبة لسبيبة وجدليان والعيون وتالة ومعتمدية حيدرة اللي هم 159 حاج معني بالفحص الطبي يوم 24 أكتوبر مركز القيروان. بالنسبة للقاسرين الجنوبية والزهور وحاسي الفريد وفوسانة ومجد العباس يوم 26 أكتوبر 2026 وهما 147 حاج. بالنسبة لمعتمدية سبيتلة 140 حاج، هذوما يوم 27 أكتوبر 2026. وبالنسبة للقاسرين الشمالية يوم 28 أكتوبر 2026 اللي هما 112.
3: ينظم الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يوم 5-8 من أكتوبر بقاعة القرية الحرفية بطريق المطار بتوزر فعاليات الدورة الأولى للندوة الوطنية حول التمور التونسية بين تحديات الكلفة وإنجاح الموسم ورهانات السوق. وتأتي الندوة في إطار مواكبة مشاغل منتجي التمور ودعم جهود النهوض بالقطاع الفلاحي والاستعداد للموسم الفلاحي الجديد. وتأتي المبادرة في وقت شهد فيه قطاع التمور التونسي مؤشرات إيجابية في موسم 2025-2026، حيث حقق الإنتاج الوطني مستوى قياسيا بلغ نحو 404 ألف طن، منها 347 ألف طن من صنف دجلة النور الممتاز. وعلى مستوى التصدير، تخطت العائدات المالية عتبة 1000 مليون دينار مع مواصلة التوسع في الأسواق الأوروبية والآسيوية. أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بوصول شهيدين و35 مصابة للمستشفى القطاع في الساعات 24 الماضية. قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين أن الجماعة تمكنت من التصدي للقوات الحكومية وطردها أثناء محاولتها التقدم باتجاه موقع قواتها جنوب غرب الوزيعية، واستهدفت التعزيزات بعدد من الصواريخ الباليستية. هذا وافد المتحدث العسكري لجماعة أنصار الله الحوثيين بأن الطيران السعودي شن 66 غارة جوية وصاروخية في اليوم الماضي في مدن الجوف والتعز ومأرب والحديدة وحجة وصعدة. في جولة الأخبار العالمية نصل لختام نشرة العاشرة ليلا إلى التذكير بأبرز عناوينها. مركز أعمال قفصة ينظم يوما تحسيسيا لفادة الراغبين في بعث المشاريع الخاصة بالجهة. عائدات وصادرات قطاع التمور تتجاوز في موسم 2025-2026 الألف مليون دينار. الطيران السعودي يشن في اليوم الماضي 66 غارة جوية وصاروخية في عدة مدن يمنية. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
8: شريط الذكريات.

0: نواصل مستمعينا الكرام في هذا الجزء الثاني من شريط الذكريات، ورجعنا سمعنا شوية من أغنية شهادة أمي. سيدة أمال،
1: من أحلى الأغاني ومن أحلى الأصوات، وتحمل المعاني النبيلة الكل، وظهر لي أي واحد ما ينجمش ما يقولش أمي.
0: هي كل أغنية تقريبا على الأم تؤثر فينا
1: طبيعة.
0: سيدي ذا، أول شيء متأكدناش لأنه الأغنية هذه من فيلم ولا أغنية مستقلة.
2: والله في العادة هذه تكون غنية معناها.
0: أي سيدة ما تقول إنه ثم فيلم هكا؟
1: أي والله باش نتأكد إن شاء الله هو.
0: أي
2: أما شادية معروفة يعني، الصوت والأداء وفيه هك الحنان، وفيه يمشي مع طبيعة الأم وحنان الأم.
0: وحتى في الفيديو هذا المرافق لها اللي فيه سميحة أمينة رزق.
2: أمينة رزق
0: أي به في نفس الإطار، مقطع هو من فيلم ساعة ونصف وساعة ونصف في القطار، فيها كل التناقضات نتاع المجتمع. يمكن احنا نتحدث على المجتمع المصري خاصة القطار بما يحمله من معاناة المسافرين. حكاية الأم اللي ما لقيتش الخير ربما في
1: ولدها
0: في ابنها وتخلى عليها في محطة القطار، وربما ركبها القطار وكتب لها
2: ورقة
0: رجاء ممن يعثر عليها أنه يهزها لدار
1: المسنين.
0: دار المسنين هذه ساعة ونصف، فيلم ساعة ونصف، ويتحدث على رحلة في القطار ساعة ونصف بما يحمل وكل القطار هذاك من تناقضات، وتقريبا كل المشاكل متاع المجتمع موجودة عينة منه في القطار. نسمع مقطع من هذا الفيلم، وأيضا هو باش نشوفه فيديو أيضا مرافق للمقطع.
3: كنت
0: حاكل
3: مع الواد بس بقى نفسي سدد دلوقتي.
4: ما تخليك نرجعك معانا مصر.
3: ما عرفش اروح فين في مصر، ولا اعرف في البلد اللي القطر رايح، ولا اعرف اروح هنا ولا اعرف اروح هنا. ليه يا عبدو؟ ليه يا ابني وجعت قلبي؟ ليه حيرتني يا عبدو؟
4: معقولة يا امي ما لكيش حد قريبك كده ولا كده؟ افتكر
3: لا ليه بس

0: امين ابنك.
1: يا حبيبي انت زعلان على شيء؟ طب انا خلاص يا ابني، انا رجلي والقبر، انما هتعملوا ايه في سنينكم السودا وايامكم المهببه دي؟ يا حبيبي لو عايز تخدمني يا حبيبي رجعني مصر.
0: حاضر الف لف وارجع لك.
1: بس سايق عليك النبي، حياه شباب يا رب ما تخض عليك. تحيي ناوي ترجع ولا حسب لي ورقه زي عبده؟
2: هذا مقطع من فيلم ساعة ونصف القطار في قطار مصري. يمكن المشهد الأكثر يأثر فينا برشا هو الابن اللي تخلى على أمه والأم المتسامحة، يعني حتى رغم أنه تقريبا تأكدت أن ولدها تخلى عليها وكتب لها ورقة، ولكن هي ما زلت تلوجه على أعذار، على أعذار، وربما لأنه هو ما لقاش بشري له دواء سكر، وما زالت حتى الأكل لما اقترحها عليها الشاب عز باش تاكل قالت له لعل ناكل معه هو ولا سيدة أمال.
3: الفيلم الحقيقة طرح برشا مشاكل، منهم عز ذا خريج الجامعة واللي معناها ما تسنت لاش الفرصة باش يخدم ويحقق، على خاطر هو يلزم توا فلوس وما يبقاش في البطالة والكل، وحتى المشاعر معناها كيفاش هو هاو يبيع في رسائل الحب والكل، أما هو ما ينجمش حتى يعبر على مشاعره والكل. الحقيقة فيلم كان ياسر مؤثر، وفيه معناها الأم الطبقة هذيك من الطبقة الشعبية، معناها الناس الطيبة القليلة اللي بالرغم ولدها رماها والكل بقت تلتمس له في الأعذار، وبقت حتى الطفل ما ردتش ردة فعل عنيفة، شوفوا حتى ردة الفعل قديش هاد أو مؤثرة، معناها ما فيهاش كلام اللي باش تمس بيه الظناء هم عندهم. الحقيقة كان فيلم مؤثر، والقطار الحق حمل برشا برشا رسائل،
2: وخاصة لهنا الأم، يعني قيمة الأم بما تحمله من قيم، من تسامح، من قيمة ما تتغشش على ولدها رغم كل شيء ربما عمله ورماها وهو ابن عاق، لكن مع ذلك تلتمس
3: العودة بهدوء. احنا نشوفه حتى معناها الكاركتير معناها انت علم، ما فماش شكل انفعال وما فماش شكل عياط وما فماش ردة الفعل الخايبة ولا كلام خايب تجاه صغيرها ولا تدعي ولا حاجة، لا شفنا كان حسن النية والأعذار، وحتى كيف حبت باش ترجع رجعت بهدوء وقالت له ما تكتبليش ورقة، أنت باش تهزني ما تكتبش ورقة كيما عملها.
2: لقيت الخير في هذا الشاب اللي هو عز، اللي هو هو كيما ذكرت خريج جامعة وكان من المتميزين، لكن الظروف رمته أنه يشتغل يبيع القصص الحب في القطار من أجل أنه يعيش. وشفنا حتى مشهد التقاه هو وزميله اللي يعرفه، تحدث على أنه كان من المتميزين، فكيفاش رمته الظروف أنه إلى هذا المستوى سيرنا.
4: يعني الفيلم مؤثر بالحق، أنا المشهد وقت تفرجت عليه وحدي حقيقة يبكي، معناها لم رأي قيمة، معناها ما تعوضش، ثم تشوف عزة النفس اللي عند لم والرحمة اللي عندها، درجة الرحمة يعني ما حبتش تبين العز، اللي هي تفاجأت كي قرأ لها القراءة صحيح في الأول، قال لها لا رو فيها طلع شنو، معناها ما عطهاش الصحيح، خطرش تفاجئ هو كيفاش،
2: لأنه قراها شوي وكيوصل للجملة دار المسنين
4: سكت، حبش يقولها من بعد كي لقاها معناها متمادية، أعلمها بالوضعية، قال لها ما لا رولت،
2: أعلمها وبكاء
4: هو تأثر، يعني هو مش ولدها، حزت في نفسها يعني الكتيبة هذيك كيفاش درجة العقوق اللي وصل لها ولدها، وهو رغم معناها الظروف اللي مر بها، رغم كل التعب ورغم حياة كاملة
3: أخذها على عاتقة،
4: وطلبت منه معناها باش

0: رجعها لمصر نقطة الانطلاق تاعها باش ما تضيعش تقعدش ضايع في القطار. قال لها رجعك، قالت له تمشيش معناها تخليني
1: ولا تكتب لي ورقة
0: كيما
1: يمكن لقيت فيها كل الحنان اللي ما لقيتوش في ولدها.
0: ما لقيتش في ولدها، هو معوض للحنان، لكن رغم هذا حبيته العز واستقرباته وأمناته معناها على روحها. وولدها ما حبتش تمسها حتى بحاجة، وباقي عندها أمل وباقي تلتمس له في العذار. هو رو مكتب هذا كان كي قلت له راني مريضة رو دواء السكر، وفا لي يقول لك هاو تتحملني عبء مالي آخر في الواحد.
2: وهذه الصورة اللي يلزم يسترجعها الإنسان في الزمان هذا.
0: أمه ما يسيبهاش،
2: لا ما يسيبهاش لا. وحتى الأمات حتى في المشاكل كيفاش تعالج المشكل بالهدوء وبالحكمة، اللي هي معناها مرأة ما تعرفش تقرأ، لكن شوفوا ربي سبحانه بالفطرة عندهم الهدوء
1: فطرة الأمة.
2: أي
0: أما الإحساس رو عندها سي محمد، الإحساس الأم صدقني ما تنجمش تكذب على أمك. تبدأ مريض تفيق بيك، تبدأ نقص فلوس تفيق بيك، تبدأ عندك مشكلة مع طفلة ولا مع معناها البرة إذا كان يبدأ مراهق تفيق بيه، ما تنجمش الدسالة.
1: هو تحية للمتابعين اللي تابعوا فينا. أحلام مساء الخير، إذا نوفل نوفل نوفل مساء النور ونستونا. شكرا. إذا حبيب حاجي في كل مرة يتابعنا يقول أعمال أفلام وأعمال فنية لها محتوى تحمل أسس تربوية، أعمال قديمة أصبحت ذكريات، الذكريات هي مخزون ثقافي واجتماعي نعود إليها مثل أفلام مصرية عشناها، وكذلك أعمال تونسية نراها في مناسبات كسهرات رمضان. نستمع للتسجيل الموالي لزر

0: نواصل في شريط الذكريات. هن قاعدين نتناقشوا على العمل هذا في أي عام. أنا عندي عام 74،
1: لا أكثر. أنا تفرجت عليه عام 79، تعدى في الصيف، وكان مسلسل من أروع ما معناها.
0: مسلسل هو هاي؟
1: مسلسل. كانت البطلة بتبيع الفنانة وردة، كان معها
0: رشدي أباظة.
1: مش رشدي أباظة،
0: عمر الحريري.
1: عمر الحريري. وكانت معناها القصة تمس معناها قضايا مجتمع، توري دور الأم، خطر هي وردة انفصلت على زوجها وبعد وعندها وليد، وطفل حكمت لهم المحكمة أسبوع بأسبوع، والأغاني اللي تعدوا فيها الكل في المناسبات في ذاعة قفصة، كما غناية الوقت سلامتك سلامتك على ولدها والكل. هذيك الكل من أغاني أوراق الورد. وجدت تحياتها ومع عمر الحريري، وكيفاش كان معناها حتى مجد تحياتها كان كيف تأكدت من سلامة معناها الرجل الثاني اللي باش ترتبط بيه، وتحمله للمسؤولية، وكيفاش معناها باش يعوض لها الاستقرار، وخطر قبل كلهم الصورة اللي عدوهان على الزواج وإحنا صغار ونتبعوا في المسلسلات هو الاستقرار معناها الحياة الهادئة. هذه معناها المبادئ اللي قمنا عليها واللي تربينا عليها. المسلسل هذا جسد العلاقات الكل في العائلة بين الأصدقاء، كيفاش وقت معقولة حبي تاني هي، وتفكر كيفاش معناها الرزانة، معناها رزانة المرأة وقت حتى باش تعود حياتها. الحقيقة طرح برشا مشاكل، وكان مسلسل معناها ناجح، وفيه أجمل أغاني وردة معناها القصيرة
0: اللي هو أوراق الورد. هك
1: مسلسل أوراق الورد والألحان كل بليغ حمدي. كل بليغ حمدي
0: مازال ما فصلوش.
1: أي لا الحق من الأغاني الناجحة الكل في ووقتها معناها وردة عاشت الدور قلبا وقالبا.
0: سيري ذاي
2: هو عام 79 مسلسل.
1: ولا متأكدة 79
2: يعني مسلسل قصير ويتكون من 13 حلقة.
0: أي
2: بالنسبة للي مثلوا مع وردة الجزائرية، وردة يعني تمثل وتغني، هذوما المسلسلات اللي يشدوا زادة.
0: أي وميزتك الفترة هذيك أنه برشا فنانين يكونوا ممثلوا ويغنوا. أي
2: ومعها عمر الحريري.
1: عمر الحريري
2: كان مستشار هكا.
1: أي مستشار
2: يعني تبع القضايا متاع الحضانة. ومعناه كيفاش الباب جات اللي هو الحضانة وفكوله هي الوليد.
1: هو وقتها رجل هكا حكيم، ورجل عنده وزنة في المجتمع
2: وناضج يعني
1: ناضج.
2: وبالنسبة للزوج كان مستهتر وكان متحيل، وحتى بعد حب يرجع جاب كل العقد مزور واحد لكن فقط به.
1: لا سبحان الله نجاح المخرج وقته اختياره للشخصيات اللي جسدت الممثلين اللي جسدت الشخصيات، مثال شكل زوجها الأول كان يوحي معناها اللي هو
2: متحيل.
1: معناها متحيل وشكله، لكن عمر الحريري كان يوحي بالطيبة وشكله معناها مريح.
0: قدرة المخرج على أنه يختار الشخصيات في نفس الإطار. في نفس الإطار لازم

0: بوس على الخديدان اختيارك انت سيدي.
1: لا يزعل، هي اغنيه من المسلسل هم.
0: طيب انا ذكرني بحاجه معينه بفتره معينه، عندي ذكرى معها الاغنيه هذه. هاي
1: والله ايش باش نقول انا، يعني ورده وقت اللي تمثل في المسلسل هذا تحسك انها امراه مطلقه معناها، وتعاني في الانفصال، ومش في الانفصال يعني على الزوج، يعني العائق هو كل اولاد اللي جوا ما بين،
0: وتوصي فيها ما هي.
2: وصلنا للمقطع نتاع وصايا الام
1: نتاع الاولاد. المخرج يعني علاش سماها اوراق الورد؟ اوراق الورد هم الاطفال ضحايا الانفصال عن طريق الطلاق. لان اوراق الورد تذبل إذا كان ما تلقاش العناية في ساعة في ساعة. الأولاد شبههم بأوراق الورد هذاك من جد،
0: والشجرة هي العاية.
1: أي يعني أوراق الورد بتتكلم، أوراق الورد بتتألم. يعني هو جابها بين منه ومنه. يعني الورد في العادة رمز للرقة، رمز معناها للفيانة، للمحبة، لكن الجمال، لكن زاد عرضة للذبول إذا ما يلقاش العناية يعني اللازمة.
0: نمشي للمقطع الموالي ومن اختيارك سيدي.

0: نواصل في شريط الذكريات العشرة ونص سيري ده من اختيارك. هذا المقطع متاع مقدمة مسلسل غوايش. أي الصوت بركة. أي
1: مسلسل يعني غوايش مرأة في الكلية المزرك بك عليش هي غوايش. غوايش يعني اللي يلبسون في اليدين خاصة لنا.
0: أي الصوت وقت في الميكرو سيري ده. أي
1: يعني وكانت هي وباباها تتنقل ومن مدينة المدينة
0: الصوت
1: وصلوا المدينة قرية ريفية.
0: أي
1: واستقروا فيها شوي يعني. والقرية دي كان يحكمها عمدة صليط.
0: أي
1: ويعني وعنده أخوه اسمه حسنين وحبيته
2: غوايش
0: لكن اللي هو ذكرته شويه هو فاروق الفيشاوي.
1: فيشاوي
0: اي صفاء ابو سعود.
1: صفاء ابو سعود يعني والعمده هذا المعله معناها مسمينه القانون هم على ما هو صليط ويفرض رايه. وكان ديما حتى كي يجي يناقش اخوه يقول له كلام أخوك الكبير لازم يصير يا حسنين. جملة حافظينها
0: حكمة
1: فضع حكمة.
0: أي حكمة
1: وهي كالطاعة متاع الأخو الصغير للأخو الكبير.
0: أي
1: يعني ما عندهش
0: وللأب.
1: أي لكن هو يستغلها بالطرق السلطة وهي يعني حتى كي يبدأ غالط يفرض رايح على أخوه.
2: وهنا زاد المسلسل تعرض مثال توا غوايش طبقة اجتماعية معينة تبقى ديما معناها في محصورة في ثوبها هذاك ما يلزمش مثال تنقل المستوى آخر باش تمشي تاخذ معناها من عائلة راقية ولا حاجة معناها كانوا يحط لك معناها كل واحد عنده مقامه يوقف فيه غادي
1: يعني يعالج مشكلة الطبقية
2: عالج مشكلة الطبقية بصراحة بشكل حلو برشا.
1: غوايش كيما نقولوا احنا دلالة المرأة اللي تبيع في الذهب وتعطاك باش تنسى
2: وحتى من هيتها وقتها ولبستها
1: كيما الغجر بالضبط
2: الغجر والكلام زاد حتى كيف يتكلموا عندهم معناها خصوصية تخلاهم معناها ما يكونوش ينتموا للطبقة الراقية
1: يعني تجار رحل كيما الغجر بالضبط. والأخرى عمدة أخوه عمدة عمدة يعني يحكم في الوحدة الملك يكون عندهم يعني أكسانية تبدأ عندهم الماء يبدأ عندهم
2: واختيارهم حتى للزوجة يكون معناها
1: طبقة يأخذوا من طبقة أقل منهم معناها علاش ما حبش يوافق على ماخذ حسنين الغوايش.
0: من فيلم الوسادة الخالية أول مرة تحبي قلبي

0: من اختيارك.
1: من اختيارك.
0: قال له السيد الخيالي، وهي فرصة نخلو السادة المستمعين يسمعوا شوية المقترحات والمختارات، لأنهم يحبوا يسمعوا أكثر، ربما يسمعوا كل الألحان عندهم علاقة بها بذكريات معها وغيره.
1: الوسادة الخالية معناها من أحسن قصص أحسن عبد القدوس. الوسادة الخالية كانت فيلم أنا اللي تفرجت عليه، زاد مسلسل. مسلسل كانت البطلة فيه صفاء أبو سعود ومع محمد العربي، كان مسلسل من إخراج نور الدمرداش. يجينا كان كل ليلة سبت، هو كان يجمع العائلة. والحقيقة بالرغم فما اختلاف بين الفيلم وبين المسلسل في أحداث معينة،
0: المسلسل بعد الفيلم،
1: لا المسلسل بعد، أي الفيلم قديم، أي مع عبد الحليم. دونك المسلسل كان الحقيقة أنا تبعت المسلسل بقالي راسخ أكثر من الفيلم. الفيلم حبينا عبد الحليم، حبينا الأغاني هكا. أما المسلسل كانت فيه أحداث ودراما محبوكة الحقيقة بالقدا، وعشناها تصور أنت كل سبت جي وإحنا ننتظر شنو نعمل قبل إحنا صغار. اللقطة الأخيرة اللي توقف فيها المسلسل يلزمنا نعملوها معاودة برشا مرات، ما ننسوهاش أسبوع كامل، باش كيف يجي نهار السبت نبدو حاضرين، معناها عارفين بالقدا النهاية، معناها وين نتوقف الحصة، معناها الحلقة اللي قابلها.
0: والعمل هذا أنتج في عام 57
1: هذه الفيلم في
0: الفيلم.
1: أما المسلسل المسلسل 79
0: نتحدث على الفيلم عام في أكتوبر 57 عن رواية الكاتب حسين عبد القدوس، وأخرجه رائد الواقعية المخرج صلاح أبو سيف،
2: بطولة عبد الحليم حافظ ولبنى عبد العزيز.
0: لبنى عبد العزيز
2: وأيضا في المسلسل يعني محمد العربي
1: وصفاء
2: أبو سعود.
1: وطرح القضايا معناها كانت محلاها في المسلسل، عشناها أكثر من الفيلم، على خطر مثال محمد العربي في نفس الوقت واللي عاشها أي واحد، معناها في قفصة ولا في الطفل اللي يبدأ معناها حزار على أخته. أما هو معناها عمل علاقات عاطفية لبرا، هو معناها من حقه باش يعيش هكا، وأخته منحها من
2: هو حب سميحة
1: سميحة ايه
2: هي طالبة.
1: وتتفكر اخر مرة هذه اللقطة، وديما كنت نمثلها انا واختي، تقول لها ايه يا صلاح ايه طمني النتيجة ظهرت، يقولها ونجحت بتقدير جيد كمان. احنا نفرحوا والكل كيفاش هم تقابلوا هكاك ونجحين الزوز والكل، وبقينا نتبع ونستنوا معناها اي نهاية في اكل الحلقة هذيك، نبقوا نعودوها وباش نبقوا ديما عايشين على معناها حتى عنصر التشويق. عنصر التشويق نعرف احنا تو كيف نقروا ولا حاجة، انا مع تلامذتي نعرف وين عنصر التشويق بالقدا، خاطر هذاك تربيت عليه، معناها نعرف وين بالضبط يعملوا النقطة الفيصل في التشويق.
2: يعالج نقطة هي كل الحب الأول، يعني هو الحب اللي يبقى راسخ يعني مدى العمر،
1: لكن
2: يعني هو اصطدم وارتطم بحجرة الواقع، الصخرة نتاع الواقع، يعني خذت سميحة رجل آخر فرضوها عليها ملاها، وفي الآخر هو زاد أخذها امرأة أخرى. معناها ما
1: وعرفوا في الآخر اللي الاستقرار
2: واحدة ياخذها
1: لا، والاستقرار يحكوا معناها ديما الفكرة الأساسية في معناها اللي تربينا عليها، الزواج يساوي استقرار. هذيك معناها ما فيهاش حتى ولو الآخر معناها حب وبقى عايش هو وقت متزوج بمرته معناها
2: اللي في
1: أما هو بقى عايش على كل حب هذاك، أما بعد اكتشف يعمل خط نهاية وإلي هذيك فترة وتعدت، أما الاستقرار والمحبة الدائمة للي معاك ديما.
2: يعني ما يبقاش يقول نقل فؤادك حيث شئت،
1: لا
2: الحب إلا للحبيب الأول.
0: باهي من المقاطع الأخرى أيضا باش نمشي للدراما السورية.
3: أخبرني ما اسم أمك؟ لا تريد أن تقول، لا بأس. هل اسمها الخضراء؟
4: اسمها الخضراء الشريفة.
3: فما اسم أبيك؟
4: اسمه لا أحد.
3: لا أحد؟ هل يأبن أن يكون اسمه لا أحد دون أن يكون اسم ابنه؟
4: إياك أن تكمل، إياك أن تكمل يا رزق. فأنا حتى اللحظة أعاني سيفي وأميل به ليبقى بعيدا عن مساخط دمك،
3: وأنا لا أرضى أن أصاب بجرح أو حتى بخدش من رجل اسم أبيه لا أحد. الذنب ذنب أمك التي لم تخبرك حتى الساعة عن اسم أبيك وعن حقيقتك. لا أحد، لا أحد، لا أحد.

0: تفعل يا ولدي؟ لا تفعل، فأنا أبوك.
1: أنت لست أبي.
0: فمن هو أبوك إذا؟ من هو أبوك؟
1: هذا السيف أبي، فلولاه لما دفعك الخوف للاعتراف بي، وأنا لا أريد أبدا يعترف بي خوف. 30 عاما وأنت تلصق تهمة الخيانة بأمي وتتجاهل اسمها ومكانتها ووجودها ووجودي إلى جوارها، والآن عندما يصل حد السيف إلى مقتلك تصيح بي لا تقتلني يا ولدي. لست أبي، لست أبي. يا إلهي، كم أتمنى أن أرفع سيفي وأهوي به على رأسك.
2: لا تقتل أباك يا بركات،
1: لولا صرختك اللعينة التي حالت بينك وبين القتل.

0: بدينا بالمقطع نتاع موسم فيلم ابو زيد الهلالي. هي هذه من المقاطع المؤثره جدا في المسلسل، انه الاب اللي هو كان ينكر علاقته ب يعني ينكر حتى نسبه وما يعترفش به لانه الاسود لون البشره نتاعه.
1: هذه قصد ابو زيد الهلالي.
0: اي
1: وزيد الهلالي يعني تحب من باب الخرافة نرجع للحكواتية تو الواحد
0: ربح للوقت مازالنا برشة تنزيلات وإحنا باش نحاولوا فيسع فيسع وخاصة المقطع هذا وقداش فيه تأثير وأيضا الاعتماد اللغة العربية عند الأخوة السوريين وكيفاش المقطع لهنا
1: مؤثر
0: إنه يعترف به تحت الخوف، قالوا يا ليتك ما اعترفتش بي تحت حد السيف.
1: هي يعني شريف مكة وقت اللي ثاروا عليه أهل الشام استنجد بالسلطان أبو علي الهلالي، بعث له فريق من معناها الفرسان وخيرة الفرسان اللي كان قايد تحم هو الأمير رزق، قلبوا الشام على ماليه ورجعوا الأمن والاستقرار لمكة. يعني رجعوا عليه بعدوا عليه العدوان هذاك باش يكفيه، عطاهم فلوس وعطاهم فرسان، لكن هو عطاه بنته بنت شريف مكة يعني باذ. لكن كي خذاها جابت بنية سموها الشيحة، بعد عقرت ما عادتش تجيب، دارت عملت الطب والدويات العربي كل لكن ما جابتش. في الأخر رجعت لكن العربي الواحد قالوا لها تخرجي قصعة متاع كسكسي تحطيها في الخلاء، أول واحد يأكل منها أطلبي ربي تو يعطيك وليد، معناها هي كل كرامة هي صدقة. خرجت قصعة يا أخي وقعدت ترصت وراء كودسكا كامي صحرة هم يعيشوا في كل القبائل، أول ما حط على القصعة ذيك حط عليها غراب من زهرها هي. الغراب أكحل ياسر وهي باش تطلب طلبة، باش قالت يا رب يا رباه يا غايث البكمة بضر السحاب وما ترزقني بوليد صيف تهطير وحلاه. الغراب جميل وغير لونه أكحل، صوته هو النعيق خايب شوي، والغراب هو العلم الإنسان كيفاش يدفن قبيل وهبيل. معناها هي طلبت لكن ربي استجاب لها، أعطاها وليد جاء أسود كي الغراب، لكن ملامحة ملامح هم مو يقولوا عبد وحر، ملامحة ملامح حر، خشمه يعني مسقول، شواربه مش مبرمة، عينيه مش حمرة، شعره مهوش مكشرة يعني أسمر أسود، لكن سمايله سمايل أبيض. باباه كيسمع هو في يخرج وكل غزوات وكل واحد كيسمع ما قبلش وكل الناس ما يتزيدوا تنقص، قالوا له راي مرتك جابت طفل لكن سمحنا راو أسود غطيس وانت أبيض وهي بيضة، معناها مش ولدك. هو قالهم تبعثوها لدار باباها شريف مكة وتعطوها قد ما جابت جمال قده مرتين، وتعطوها من حر مالي قد ما جابت مرتين، وتهز ولدها وتخلي لي بنتي فمي كي
0: اللي هي هنا شيحة.
1: هنا شيحة قعدت وخرى أبو زيد وامه طردهم، يعني الأم عانت جراء أكل عنصرية واتهام الأم اتهامها معناها بالشرف يعني في الأرض
0: كما كان يتحدث هذاك عليش الموقف اللي هو بركات
1: مدام ما استعرفش بيه.
0: وربما لقت هنا أيضا أنه شيحة هي حست بأنه بركات خوها من قبل ما ليعترف به بوها في السمانة، حتى في الأخر كيفاش مشت لأمها وقت اللي صارت مشت لأمها تبكي وقلت لها أنت أمها،
1: هي حست وريت هو كيعيت على الأمير رزق مشى بيهز في جزية على القبيلة اللي احتضنتهم احتضنت أبو زيد وأمه، قالهم ترجعوا أكل مرسول متاع بني هلال، قال له ترجع السيد قول له رو ما عناش ما عادش عنا فلوس احنا ما عاش نعطوا حد شيء، وزلت ترجع للطفله لحيتك هكا وقال له برا قول لسيدك رانا ما عاش عاطين وما زال يجي حاسيله. يعني كي رجعوا مشى يعني الامير رزق بيديه خرج على راس وقال لهم يلزم نجيبهم الرجال الكل يجيبهم مكتفين وعقوبه ليهم يعني في الوحد. يعني كي جاي مس فيهم خرج له ابو زيد عيط عليه لين الزمالة متاعه طاحت من فوق الفرس، خاف أول مرة، قال قد ما خضت حروب وقد ما قد غزوات عمري ما خفت إلا المرة هذه. فاقت بيه شيحة بنته قالت له، ومن بعد فاقوا اللي هو الموقف هذا اللي كان يورا فيك يا طرف، قالت له جيب بوزيد ترجحونا يعيش معانا.
0: أي.
1: ومن اللحظة هذه ما عاش تركب على الفرس وسيف، خلي الفرس وسيف لأبو زيد.
2: وعندك أي. الأم زاد اللي هنا ما كانتش في ردة فعلها وقت اللي جت، ما تخلتش ولدها باش يقتل باباه. الوقت ذاك هي كانت يمكن فرصة الانتقام تكون أقوى. أي. أما هي لا، ما اختارتش الانتقام، اختارت معناها يمكن لم الشمل من أي. من جديد. هذاك راهو معناها والدك ما تقتلاش، وعيطت، والحماس اللي كانت معناها تمنع من الجريمة هذه أنقذت الموقف اللي هي كانت يمكن مغيوظة، يمكن فرصتها متاع الانتقام اللي خلاها 30 سنة 30 سنة
0: ونعتها
2: ونعتها معناها في شرفها وكل شرف. دونك بالنسبة لها هي كانت صورة المرأة
1: الحكيمة
2: حكيمة.
0: أي. احنا عندنا ايضا نتفاعلوا مع السادة المستمعين، تم شكون يتصل بينا ويتحدث ربما واختار باش يسمع مقطع من موسيقى.
3: انا محسن خميلي، نسمع كثير للبرنامج متاكم، نحب عندي ذكرى من موسيقى رهفة الهجان. ذكرني فكر لما سيد احمد وكل العلاقات الحميمية والتلفزة وكبوت 3000 الهجان، كان بقيت راسخة في الذهن، فهمت؟

0: نواصل في شريط الذكريات. موسيقى هذه تعرف؟ يمكن أشهر موسيقى عربية تقريبا هذه من الموسيقات المعروفة برشا.
1: من الروائع.
2: هي يخدمها يعني يخدمها بإتقان.
0: خلينا نسمعها لازهر ديما خليها تحتنا.
2: بإتقان كبير لدرجة معناها ريت إحنا كي نبدو نتفرجوا على رأفة الهجان. نتفجعوا احنا معاه كي تغصر ولا كي شيطة يحصل ولا حاجة كيكا.
1: تأثير الموسيقى
2: تأثيرها قوي لدرجة عمار الشريعي قال وقت لي كملتها قال وقت لي بديت نسمع فيها شدني تراك قال انا بيدي اللي خدمها وشدني تراك.
0: لا هي إبداعي الموسيقى رأفة الهجان عمار الشريعي.
1: إبداعات عمار الشريعي دكتور موسيقى معناها مش غريب عليه باش يخرج معناها عمل بالقيمة هذه بالروعة هذه. وكما قال لك سيري ذا قبل حتى كيف يخدموا كانوا هم اللي يستوعبوا السيناريو والقصة والكل تكون معناها ياسر عاشوها معناها في داخلهم وهذاك علاش يخرجوا حاجة معناها باهية ما كانش تتعدى هكاك مرور الكرام ولا ما يقروش ولا يطلبوا منهم ما همش في سوق. كانوا قبل كيف يخدموا بتمعن ويخدموا ياسر معناها بحرفية كبيرة والناس الكل إكيب واحدة معناها فريق واحد من الموسيقى التصويرية للإخراج للسيناريو الكل معناها الكل القصة متكامل اللي توا ساعات نشوفه معناها أديستانس معناها تتخدم الحكايات
0: ربما الإحساس لأن عنصر الإحساس
2: واللي ما عندهاش روح
0: أي ما عندهاش روح. أيضا من اقتراحات السادة المستمعين
3: بصراحة عمر خيرت بالنسبة لي مش مجرد موسيقار هو جزء من ذاكرتنا خاصة احنا جيل الثمانينات كي نسمعوا الموسيقى متاعه نحس رواحنا رجعنا لزمن اخر للدار للقعدة العائلية للتلفزة القديمة والوقت كانت فيه للفرجة والموسيقى طعم خاص. والجميل في عمر خيرت انه الموسيقى متاعه ما كانتش مجرد موسيقى مرافقة للصورة كانت تحكي وحدها في اعمال كما ضمير ابلة حكمة وغوايش وليلة القبض عن فاطمة وقضية عم أحمد. موسيقى كانت جزء من الحكاية في حد ذاتها وجزء من الشعب الشخصيات وجزء من المشاعر. عمر خيرت عنده حاجة مميزة برشا موسيقى متاعه دافئة وتفرض الشروح عليك أما تدخل للداخل وتبقى. واليوم بعد سنين هذه الكل كيف تسمع النغمة تلقى روحك أوتوماتيك ما هو رجعت طفل من جديد تذكر برشا وجوه وتفكر الدار والعائلة واللمة وأيام يمكن وقتها ما كناش نعرف قيمتها. وهنا قيمة الموسيقى الحقيقية مش كان تسمعها تعيشها وبعد سنين ترجع لك حياتك كاملة في لحظة. عمر خيرت بالنسبة لي واحد من الموسيقيين اللي أعطونا برشا معناتها في الذاكرة هذه.

0: الموسيقى هذه تعرفها سيدة أمال؟ أي ليلة القبض على فاطمة وكنا حكينا عليها سيدي ذا، ليلة القبض على فاطمة الفيلم وليلة القبض على فاطمة المسلسل
1: فردوس عبد الحميد.
0: أي وكنا عديناها للحصتين التالي هكا.
1: أي من الأعمال الدرامية المعنى المميزة معناها الدراما المصرية.
0: أي
1: الحقيقة كما حكيت لك ديما
0: تحدثنا على عمار شريعي، تحدث على عمر خيرت أيضا، هم من المبدعين اللي نجحوا بشكل كبير في في في أنهم ساهموا في انتشار الدراما المصرية.
1: صحيح ديما الحقيقة العمل معناها كيكون متقن ماهوش عمل انفراد، ونتفرجوا حتى ساعات ما يعدونا كواليس متاع تسجيلات معناها المخرج وقت اللي يكون صارم مع الممثلين، وقت اللي تشوف معناها الجزئيات معناها كيفاش يتولهوا بها معناها، والموسيقى عندهم هم هي كأنها الكسوة اللي باش تكمل معناها، وهي المدخل
0: معناها بشكل كبير هو تعطي روح
1: وتعطيك هي نقطة جلب الانتباه. إذا كان هي الجينيريك متاع المسلسل يكون ناجح ويكون مثير الناس الكل باش تندمج معناها في عمق المسلسل.
2: والموسيقى التصويرية هي رأيك الترمومتر كما المقياس الحراري، يعني تطلع وقت يلزم فما معناها طبقة طالعة ولا إحساس ولا شعور طالع تهبط وقت يلزم فما
1: هي ترجم للمشاعر اللي
2: الأحاسيس والمشاعر باش تنجم تتماشى مع أدوار الممثلين ومع حتى المطلقين
0: وربما حتى اللي يصنع الموسيقى كيما عمر خيرت يختار حتى ربما هذه تتماشى مع لقطة حزينة، هذه تتماشى مع لقطة غيرها تقريبا. حتى مثلا عمر شريعي حتى الموسيقى اللي اشتغل عليها انت عمر انت رفت لجين تقريبا 7 أو 8 مقطوعات، كل مقطع ربما يعبر عندها نوع معين. انتهى الوقت، مازالونا 4 دقائق. شكرا لك سيدة أمال جابوس المربية الفاضلة، هو نعتذر منك لأنك أعطيتنا مقترحات أخرى لكن الوقت تشوفي سما تعدى.
1: هو الذكريات ما عندهاش حد الذكريات وكل واحد فينا نخلو له هذه نقطة انطلاق يسترجع حتى هو ذكرياته ويستمتع في زمن معناها ولينا نشتاق وكان للحضن القديم للكلمة الطيبة للعلاقات النقية، هذه الكل احنا اللي حاشتنا بها تو، وان شاء الله العباد ترجع معناها تتحكم شويه في تكونترولي معناها نقولوا احنا شويه وترجع للاسس وللمبادئ والحكايات اللي بالحق تخلي مجتمع سليم
0: ان شاء الله. شكرا لك وشرفتنا بحضورك، وكما ذكرت لو ثم اختيارات اخرى لكن الوقت ضغط علينا. سيري ذا
2: والله هنا نقول يعني هي امتاع ومؤانسة، والحاجات اللي نفقدوها يعني في العصر الحالي هذاك الشيء يخلي الإنسان عندها شوق والحنين للحاجات الماضية، لكن ماذا بينا احنا نكون عندنا حنين للماضي وعندنا تواصل مع الحاضر وعندنا تصور يعني واستباق للمستقبل باش نجم نكون عندنا أمل باش يكون المستقبل باهش.
0: أي هو حتى من خلال الفيسبوك ثم شكون اقترح باش نعاودوا نسمعوا مقطع من موسيقى مسلسل المال والبنون سامي تليلي، أيضا ليالي الحلمية عدد من الأخوين أيضا طلبوا باش يعودوا يسمعوها لأنه نسمعها في الحصص السابقة. باش نختموا زوز دقائق اللي مازالوا بنرجع مقطع أول مرة تحبي يا قلبي. هكا نصل المستمعين الكرام إلى ختام هذا العدد من برنامج شريط الذكريات. ليلة سعيدة، نلتقي في موعد دعية لاحقة.

0: إذاعة قفصة في المطروحة ورجيم معتوق على 103.0.
1: السياقة في حالة تعب مثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إذاعة قفصة مراية تتكلم مراية تتكلم.
4: الحديث 10 ليلا، مرحبا بكم مستمعينا لهذه الموجزة الإخبارية.
5: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
4: انعقدت أمس بمقر ولاية قفصة جلسة عمل خصصت لمتابعة الاستعدادات لموسم جني الزيتون 2026-2027 وتحويله، ويبلغ العدد الجملي لأصول الزيتون بولاية قفصة بأكثر من 13 مليون أصل، فيما قدرت صبة الزيتون في الموسم الحالي في ولاية قفصة وفق دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة ب 87,000 طن زيت، وهو ما يعادل 17,000 طن زيت مسجلا تراجعا مقارنة بالموسم الماضية. أعادت المكتبة العمومية بنفط بولاية توزر برنامجا خاصا بأحياء الذكرى 92 لوفاة الشاعر التونسي أبو القاسم الشابي تحت شعار أبو القاسم الشابي صوت الحياة والحرية في 7 و8 أكتوبر، وتضمن برنامج التظاهرة أمسيات شعرية ورشات وأنشطة ترفيهية وتفاعلية مختلفة. يتواصل في ولاية سيدي بوزيد إنجاز مشروع التعاون المناخي الدولي الذي ينفذ بشراكة بين المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد وكوليج مونتريال في كندا، ويهدف المشروع إلى تكوين 44 منتفعا، 41 امرأة فلاحة أو صاحبة فكرة مشروع فلاحية، وثلاث فلاحين معتمدين 7 معتمديات من ولاية سيدي بوزيد. دعت عمادة المهندسين التونسيين الثلاثاء إلى اعتماد مخطط وطني للأمن الكهربائي للفترة 2027-2030 ليقوم على حوكمة واضحة وآلية دائمة للتنسيق بين منظومات الغاز والكهرباء والطاقات المتجددة والشبكات والتمويل. أنجزت تونس 534 عملية تجارية مع الدول الإفريقية منذ انضمامها إلى اتفاقية زليكاف، تم إصدار ما يناهز 450 شهادة منشأ لمؤسسات تونسية مصدرة نحو الأسواق الإفريقية منذ توقيع تونس على اتفاقية التبادل الحرة، حسب ما أفادت به مديرة التعاون الاقتصادي والتجاري والمكلفة بالتعاون مع أفريقيا بوزارة التجارة وتنمية الصادرات بشرى اللجمية. أعلنت القوات الحكومية اليمنية أحكام ما سيطرتها على أعلى قمة في جبل الحبشي بمدينة تعز ضمن عملية فجر اليمن. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

0: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
1: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إذا تقفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
4: منتصف الليلة، مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخبارية.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: تم إبرام الصفقة الخاصة باقتناء وتركيب التجهيزات الهيدروميكانيكية والكهربائية بمحطة الضخ بمعتمدية أم العرايس من ولاية قفصة، وذلك في إطار تنفيذ برنامج التنمية المندمجة. تواصل جمعية المهرجان الدولي للصحراء بدوز الأعداد لإنجاح الدورة 58 من هذه التظاهرة الثقافية التي ستنتظم هذه السنة من 23 إلى غاية 26 من ديسمبر القادم. أفاد المدير الجهوي للشؤون الدينية بالقصرين محمد رشاد المسعودي بأن 558 مترشحاً للحج من ولاية القصرين معنيون بالفحص الطبي. تعقد لجنة المالية والميزانية جلستنا الأربعاء للنظر في عدد من الملفات المتعلقة بميزانية الدولة وبرنامج عمل اللجنة للفترة المقبلة. يوفر صندوق النهوض بالصادرات دعم للحرفيين والمؤسسات الحرفية المصدرة يصل إلى 50% من كلفة النقل عبر الشبكة البلدية ضمن برنامج إيزي إكسبور. منظم الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يوم الخامس المقبل بقاعة القرية الحرفية بطريق المطار بتوزر فعالية الدورة الأولى للندوة الوطنية حول التمور التونسية. ختاما، قالت منظمة الصحة العالمية أن عدد قتلى الصراع في اليمن ارتفع إلى 959 وعدد النازحين إلى 198 ألفا منذ السادس من أوت حتى الثاني من أكتوبر الجارية. تصبحون على خير.
6: المشهد اليوم. المشهد اليوم. نحلل، نضيء خلفيات المشهد.
7: مرحبا، أهلا بالجميع. برنامج المشهد اليوم، عدد يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026. مرحبا بالجميع في متابعتنا بصفة مباشرة عبر استماع لإذاعة قفصة وأيضا الصفحة الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك. أهلا بكم في التفاعل وتقديم مختلف المقترحات لهذا البرنامج وأيضا مختلف برامج إذاعة قفصة. بداية نرحب بكوكب إبراهيمي على الإخراج التقني. مرحبا كوكب، تحية ليك. أيضا تحية صديقنا على دين رضواني على مستوى الإخراج المرئي والرقمي حتى تتبعوا الصورة عبر صفحة التواصل الاجتماعي بكيفية جيدة وبزاوية محددة للبث المباشر. التنسيق العام لحصتنا كالعادة يوميا زميلتنا نجاة تسهيلي في المواكبة والمتابعة لمختلف أركان هذه الفقرة. اليوم في برنامجنا المشهد اليوم على المستوى الجهوي باش نرجعوا إلى موضوع ديما نتحاولوا نتناولوا ونتحدثوا عليه أكثر من مرة، حوادث المرور في تونس. المؤشرات دائما مرتفعة على مستوى حوادث المرور، ويكن المؤشر الأبرز هو حوادث المرور القاتلة. يوم أمس زميلتنا ثريا بن محمد ناولت المستوى الوطني، اليوم مش نركزوا على جهة القصرين على مستوى المؤشرات وآليات التدخل، وأيضا شنية الحملات تقوم بها الجمعيات والمجتمع المدني للتوعية بمخاطر حوادث المرور. على مستوى الوطني، الأسبوع الفارط كان هناك تنقيح لعدد من المراسيم من بين منها المرسوم الخاص بالجماعات المحلية بالبلديات. نرجع إلى هذا المرسوم، شنو جديد فيه، شنو هي التصورات الجديدة لتنظيم هيكلة البلديات، وخاصة أنه من المتوقع أن تكون هناك انتخابات بلدية في الفترات القادمة. بالضبط هذا في انتظار المرسوم الرئاسي في هذا المجال. والمواكبة متاعنا في الختام باش تكون مع التطورات على الصعيد العالمي، ثم تطورات عسكرية وميدانية في اليمن باش نرجعوا لها بالتفصيل، وهذا علاقته بالتطورات في الإقليم بالملف الإيراني وعلى المستوى العالمي. هذه أهم محاور برامجنا اليوم في برنامج المشهد اليوم، كوكب ننطلق في أولى أركان.
8: عين على الجهات.
7: إذن ننطلق في الفقرة الأولى من برنامجنا المشهد اليوم الثلاثاء بصفة مباشرة، تنضم لنا الزميلة الصحفية فدوى القرميزي مع ضيفتها، وموضوعنا باش يكون حوادث المرور في جهة القاسرين، المؤشرات، الأرقام، ترتيب هذه الجهة، وأيضا هل هناك مبادرات من المجتمع المدني للحد من هذه الحوادث. أهلا وسهلا فدوى.
9: تحية لك وتحية لكل المستمعين على موجات إذاعة قصر. كما كنت تحكي اليوم في المصافحة ونقطتنا الجهة المباشرة باش تكون معنا
7: فدوى
9: وفايدة جهين الغرب. نعم.
7: لو تسمع تغير المكان شوي لأنه متقطع الصوت، حتى الصوت يكون بنسبة كبيرة ممتاز بالنسبة للمستمعين للحظات فقط. ثم
9: نعم مكرم، تحية ليك جيدة. طيب. تحية لكافة مستمعينا على موجات إذاعة قفصة. كما كنت تحكي يا مكرم، مصافحتنا اليوم ونقطتنا الخارجية من القاسرين اليوم باش تكون معانا في المصافحة هذه وفي النقطة الخارجية السيدة جهينة أرسل منسقة جهية للجمعية التونسية للقيام بحوادث السوقات. اليوم بتكون حدثنا عن حوادث السوقات اللي تم رصدها وتم تسجيلها بولاية القاسرين منذ 9 أشهر تقريبا من جانتي.
7: نعم.
9: 2026 لغاية 4 أكتوبر 2026. ايضا باش نكونوا باش نشوفوا مع جهين الغرفاني المنسقه الجهويه جمعيه التنسيق القائمه لحوادث الطرقات على العمل اليومي والحملات التوعويه والتحسيسيه والحصص التثقيفيه اللي تنفذها الجمعيه التونسيه للوقايه من حوادث الطرقات على غرار الحصص التثقيفيه والتوعويه اللي تنفذها بالمؤسسات التثقيفيه. وايضا نشوفوا الجمعيه التونسيه للوقايه من حوادث الطرقات حاضره، أيضا نشوفوا العمل اللي تقوم به الجمعية هذه بالشراكة مع بلدية القاسرين وبلدية نور في تهيئة بعض الطرقات في تهيئة البنية التحتية. صباح النور جهين، مرحبا بك معنا على موجات إذاعة قفصة. في البداية باش ننطلقوا معك جهين بحوادث المرور اللي تم تسجيلها منذ 9 أشهر بولاية القاسرين، والأسباب أكثر الأسباب معناها اللي تتسبب في حوادث المرور المرورية هذا.
10: شكرا إذاعة قصة صباح الورد. حقيقة المرصد الوطني المرور من 1 جانفي 2026 إلى حدود 4 أكتوبر 2026 تم تسجيل 1029 قتيل، معناتها 1029 قتيل في 9 أشهر، فيهم 4 وفيات و17 جريح يوميا، اي معناتها نتيجه 13 حادث يوميا، معناها بمعدل 13 حادث يوميا. ال 13 حادث يوميا فيهم 7 قتلى بسبب الصراع، 18 قتيل نتيجه غياب التركيز، و9 قتلى مشادين اليمين نتاعه. كيف نرجعوا نشوفوا شنو السبب الرئيسي في حوادث المرور، شكون اللي متسبب اكثر في حوادث، هو الدراجات الناريه اللي تساهم في اكثر من نصف حوادث المرور، ومن بين كل 100 قتيل ثم 42 من مستعملي الدراجات الناريه اللي هي الفورد. المترجل كذلك تم 24 مترجلا يوميا متسبب في حوادث المرور هذه. كذلك ثم أيام وأوقات أكثر خطورة وأكثر ذروة في الحوادث، على كل 100 قتيل هناك 47 يتم تسجيلهم أيام السبت والأحد والاثنين صباحا، مع الملاحظ أن نصف القتلى تم تسجيلهم في فترة زمنية ما بين 4 الرابعة مساء ومنتصف الليل. كذلك تعتبر تونس العاصمة في المرتبة الأولى من حيث القتلى، فيها 86 قتيل، تليها ولاية القيروان بنسبة 80 قتيل، ثم مدينة مدنين بنسبة 73 قتيل.
9: هذه جهاز نواصل معك هذه على مستوى حوادث المرور. نشوفوا أيضا الجمعية التونسية لوقاية من حوادث الطرقات نكتب الجلسري قاعدة تقوم بحملات توعوية وتحسيسية، وأيضا شفنا برنامج جديد أنتم باش تدخلوا فيه في السنة الدراسية هذه، تنظيم حصص تثقيفية وتوعوية في المؤسسات التربوية ابتدائية أو إعدادية أو ثانوية في ساعات الفراغ هذه. كيفاش باش تنفذوا أنتم عن الحملات الجديدة هذه؟ وعودة معاك على الحملات اللي قاعدين تنفذوا فيها أنتم.
10: هو عنا حملة هو موسم مروري، الموسم المروري متاع الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات الناس بتجاوي بالقصرين يبدأ نهار 1 أكتوبر ينتهي ديما ما بين 30 أفريل إلى 15 ماي. في السنة المرورية هذه بمعدل نعمل معناها معدل حصتين في كل مدرسة إعدادية ولا مدرسة ابتدائية ولا معهد ثانوي كل أسبوع، فيها حصص توعوية تثقيفية تحسيسية اسمها معناها أطلقنا عليها اسم مصعف بكل مدرسة. مصعف بكل مدرسة نتنقلوا نحن والحماية المدنية ونعملوا درس نظري ودرس تطبيقي ودرس تحسيسي النظري في قواعد المرور في قواعد الجولان كذلك التحسيسي التثقيفي هو أكثر ولا فيه زاد الإسعافات الأولية بالشراكة مع الحماية المدنية معناها إسعافات أولية درس نظري وما معناها نتعدوا للدرس التطبيقي كيف دخلك بشر كيف قارورة الغاز الزنزانة نقولوا نحن القواعد الإسعافات الأولية الكل بالتفصيل.
9: ثم البرنامج في ساعات الفراغ
10: نتعدلك زادة الحملات التحسيسية اكتغيرات هذوكم ولا التلامذة نخرج بهم للشارع بالطريق كوسوس وطريق جهوية ولا وطنية نعمل حملة تحسيسية بالشراكة مع شرطة أو حرس المرور نوعوا السائق ونخلط التلميذ يفهم شنو معناتها قواعد المرور شنو معناتها قواعد الجولان من حزام الأمان إلى السرعة المفرطة إلى استعمال الهاتف الجوال.
9: بالنسبة للحصص اللي باش يتم تنفيذها توا في المؤسسة التربوية ساعات الفراغ هذه باش يكون فيها نفس هي ساعات فراغ ساعات الفراغ اللي التلميذ ولا ما حدش يخرج من المعهد معناه ما يقعدش في الحش محو في الشارع قاعد قدام الشارع ما في الشارع معناه قدام الطريق ما يعمل في حد شيء. احنا قدمنا مقترح جاوبت معنا أغلبية المؤسسات التربوية أول حصة إن شاء الله باش تكون الأسبوع القادم مع المدرسة الإعدادية البساتين باش تمثل هذه. احنا عنا معدات نتاع العمل نتاعنا وهي تدخل في شكل ترفيهي تحسيسي ترفيهي معناتها عنا بساط نخدموا عليه وعنا نظارات نستعملوها معناها الإنسان اللي في حالة أرق في حالة تعب في حالة سكر معناها نشوفوا الأبعاد نتاعها كيفاش دونك هذه تدخل في مجال الترفيه ونحاول نشدوا بها صغيرات داخل المؤسسات التربوية نثقفوهم ونحفوهم فضلا من الحملات التوعوية اللي قاعدين تقوموا بها أنتم كجمعية تونسية لوقاية من حوادث الطرقات مكتب القاسرين نشوفوا أيضا تدخلاتكم اليوم بالشراكة مع بلدية القاسرين أو بلدية النور في تهيئة بعض الطرقات وشوفوا توا آخرها المسلك الصحي اللي يعتبر معناها مسلك تعتمدوا مختلف الفئات العمرية هذه في رياضة المشي وإلا يعتمدوها يوميا المسلك هذا نكملوا معاك جهينا
10: فتوى نحن عنا منذ ما يقارب الأسبوع بدينا في المسلك هيئة المسلك الصحي من تنظيف وتشوير مشكورة بلدية النور قاعدة تعاود في معناها وجه جديد للمسلك الصحي كما قلت لك من تشجير وإعادة التنوير إعادة تهذيب المسلك من جديد وإعادة الروح فيها من جديد نخدموا فيه بالشراكة معها كل يوم قاعدين نقوموا بعملية التنظيف والدهن
9: من جهة تنظيف ودهن ومن جهة حماية أيضا مستعملية
10: من جهة أخرى مستعملية حماية مستعملية طريق السوار كذلك تركيز مقاعد جديدة في المسلك باش المرواد مثلك يلقى وين يرتاح ان شاء الله.
7: طيب.
10: شكرا سيدة جهيم غرفاني المنافقة الجهوية للجمعية التمثيلية اللي قمعم.
7: قبل ما نزيد نرحبوا بضيفتنا معك، ثم سؤال يمكن تحث على أنه هناك تجربة باش تخوضها في إطار المؤسسات التربوية من خلال المواسم المرورية، تحث على سنة تربوية كل سنة، هل هناك اهتمام من التلميذ داخل المؤسسة التربوية وحتى من الولي بما يقدم من هذه الحملات التحسيسية، أم أنه حصة يستمع إليها التلميذ وما يكونش عندها تأثير في سلوكه اليومي أو في سلوك العائلة؟ هل هناك مس هذا التأثير موجود؟

في حوادث المرور موجودة في المرتبة 12-13 تقريبا يعني. وهناك مجهود لمختلف هيكل المجتمع المدني وخاصة جمعية توسيل وقائم حوادث الطرقات للحد من هذه الحوادث. وفي نهاية الأمر المسألة أساسا مرتبطة بوعي المواطن والولي والأسرة حتى نخفضوا من هذه الحوادث. شكرا لك فدوى القرميزي على حضورك ومرورك معنا في برنامج المشهد اليوم بشأن سلطنا الضوء على الجهة القصرية من حيث حوادث المرور والحملات التي يتم تنظيمها منذ انطلاق الموسم الدراسي وكذلك خلال الصائفة. هذه كانت متابعتنا الأولى على مستوى جهة القصرين. لحظات نمشوا إلى الموضوع الثاني.

0: إذن محبتنا الثانية على المستوى الوطني باش نرجعوا إلى المرسوم الجديد الخاص بالبلديات. تم تنقيح هذا المرسوم بطبعا مرسوم رئاسي ويحدد مجال تدخل وعمل البلديات وأيضا هيكلة المجلس البلدي وعلاقته بالسلطة الجهوية وبالمجالس المحلية. وهذا يأتي في سياق منذ مدة الهيئة العليا للمستقبل الانتخابات تحدثت على أنه ضرورة تنقيح هذا القانون قبل الإعلان عن تنظيم الانتخابات البلدية. نذكر أن المجالس البلدية منذ مدة هي مجالس خصوصية تعين من قبل السلطة، وتنقيح هذا القانون الخاص بالبلديات يأتي في سياق التحذير لإمكانية تنظيم انتخابات بلدية في الفترة القادمة. نعرف أنه في 2027 عن انتخابات تشريعية في أواخر 2027، والهيئة متاع الانتخابات حط في أكثر مناسبة أن هناك إمكانية لتنظيم الانتخابات البلدية قبل الانتخابات التشريعية. هل أنه هناك إشكالية على مستوى التزامن في نفس العام، أم أنه يمكن أن تجرى هذه الانتخابات بشكل قانوني وعادي بالنظر إلى الحاجة إلى وجود مجلس بلدي منتخب؟ بشكون معنا سي محمد الضيفي الخبير في مجال الحوكمة المحلية للحديث عن أبرز التنقيحات التي وجدت في إطار هذا المرسوم الخاص بالجماعات المحلية. لحظات ونستقبل ضيفنا.
1: المشهد اليوم. المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد.
0: جدد تحية لكل المستمعين، أهلا وسهلا المواصلين في برنامج المشهد اليوم في هذه الركنة المتابعة الوطنية. كما شرط أن نتحدث على المرسوم الخاص بالبلديات بعد التنقيح وصدور مرسوم رئاسي ينقح هذا المرسوم الجديد. للحديث أكثر حول هذا المرسوم وشنو جديد فيه والآليات المعتمدة وكيفية العمل صلب المجلس البلدي، معنا الأستاذ محمد الضيف الخبير في مجال الحوكم المحلي. سي محمد مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا بالمستمعين.
0: شكرا لك على قبول استضافتنا ودعوتنا في برنامج المشهد اليوم. نبدأ سي محمد بالإطار العام بين المرسوم القديم والتنقيح اللي صار على هذا المرسوم، شنو تغيرات اللي صايرة بصفة عامة توم بعد نمشي إلى التفاصيل في مستوى الهيكل وآلية العمل والعلاقة بين السلطة الجهوية والمجلس البلدي؟
2: هو ملاحظة سي مكن، هو مش تنقيح بالقانون أساسي جديد يعني كامل، ولم ينقح أي نص. هذا هو قانون أساسي، يعتبر القانون الأساسي الخامس في تاريخ البلديات، جاء بعد ما نشف من بين قوسين مجلة الجماعات المحلية وبالتالي فهو قانون جديد. كما قلت أنت، هو ما الجديد في هذا؟ كيف نرجع لمجلة الجماعات المحلية والقانون القديم اللي سبقه، نلقاها تعتمد على مبادئ انبنى عليها القانون الأساسي البلدي بتاع 2018. من أهم هذه المبادئ واللي هي غابت تماما في المرسوم الجديد، مرسوم عدد 4، هو مبدأ التدبير الحر. التدبير الحر يعني لم تقع الإشارة إليه، بل ربما من خلال صياغة المرسوم نحس أنه التدبير لم يعد حرا بل مقيدا. أما أيضا مبادئ أخرى هي الاستقلالية الإدارية والمالية الواسعة التي كانت تتمتع بها البلديات في ظل مجلة الجماعات المحلية.

0: المحلية. أيضا التعاون اللامركزي كان موضوع عام، ثم الديمقراطية التشاركية أظن خدمت عليها برشا الصحفيين، ثم أيضا مبدأ التفريع أحد المبادئ اللي جات في مجلة الجماعات المحلية، ثم أهم حاجة هي مبدأ المراقبة اللاحقة مش المراقبة المسبقة. ثم في إطار المراقبة اللاحقة هو يقول لك مبدأ الاحتكام بالقضاء في كل خلاف حول أحد القرارات التي اتخذها البلدية. يعني هناك مجموعة مبادئ غابت في المرسوم الجديد، وبالتالي لم يعد من التشريعيا الرجوع إليها.
1: طيب.
0: ثم أيضا هناك هياكل، أيضا هياكل جات في إطار مجلة الجماعات المحلية كان تذكر، ثم هيكلة هيئة الرقابة، هيئة المالية المحلية، هيئة التكوين، المجلس الأعلى للجماعات المحلية اللي يجمع البلديات، هذه كلها يعني غابت تماما. جاء المرسوم الجديد الذي عوض تماما مجلة الجماعات المحلية وأعطى سلطة كبرى وهيمنة للوالي على المجلس البلدي.
1: طيب نجوسي محمد إلى يمكن من النقطة الأخيرة في إطار التغييرات، أنت تحدث عن تغييرات جذرية بالنسبة للسلطة المحلية للمجلس البلدي على مستوى الاستقلالية، يعني بالنسبة للمجلس البلدي يبقى تحت سلطة الوالي في صورة ما أجرى هذه الانتخابات وهناك مجلس بلدي، وتدخل الوالي مجال التدخل هل في برمجة المشاريع، هل في تسيير البلديات، هل في تدخل عند الإشكاليات، شنو بالضبط التدخل متاع السلطة الجهوية؟
0: هو جوهر الموضوع في مكرم في المرسوم الجديد.
1: نعم.
0: هو الدور الذي يلعبه الوالي، ماذا بيه توسع بالك شوية الخطأ، أعطاه أدوار كبيرة.
1: يا بالي واسع تفضلي.
0: ما تنسيش اللي هو المرسوم الجديد ركز على وحدة الدولة.
1: نعم.
0: هي الكلمة مهمة ياسر، اللي هي تنجم تقول هي اللي في إطارها تعمل لها المرسوم هذا، يقول لك وحدة الدولة ويجب على البلدية أن تعمل في انسجام مع السياسات والاختيارات الوطنية.
1: أيوة.
0: مش بيستخدموا حدا. ثم أيضا حتى برنامج الاستثمار البلدي يتم وفقا للتوجهات العامة للمخططات التنمية الوطنية. إذن هناك قيود ومربع تخدم فيه البلديات محدد، هو محدد هي وحدة الدولة. الوالي شنو هو الوالي اللي يلعب دور كبير في المجال هذا، حيث يمكن الوالي مثلا في المجلس البلدي أن يدعوه للانعقاد في دورة استثنائية. هو الوالي يدعو المجلس البلدي ويفرض عليه جدول أعمال معين، يعني يطلب المجلس ويطلب منه زادة جدول أعمال اللي بس ينظر فيه،
1: اللي ما كانش موجود في القانون السابق هذا،
0: لأن كانت حرية قبل كاملة للمجلس البلدي يعني. ثم أنه يلزم البلدية تعلم الوالد بموعد انعقاد دورة المجلس البلدي، تعلمه مسبقا، وله السيد الوالي أن يعين من ينوبه لحضور تلك الدورات. كان قبل مثلا يعني هو ولا بالقانون، كان قبل شبه اختياري، هو الوالي يعين، كيف يقولوا وله أن يعين، هو مبدئيا المعتمد يمثل الوالي أو الكاتب العام للولاية أو المعتمد الأول. أنت وحجم البلدية كتبت ولاية فيها 30 مجلس بلدي والدورات كلها تنعقد في أشهر معينة محددة مسبقا، إذن يولي المعتمد هو اللي يعاون، ويلزم زاد الوالي يطلب إدراج مسائل في جدول الأعمال، مش في الدورة يدعوه لها ذيك اللي هو يحدد جدول الأعمال، لكن حتى في جدول الأعمال عادي وفي دورة عادية الوالي يطلب إدراج بند معين في جدول الأعمال.
1: نعم.
0: هنا إذا كانت تمت المداولة يجب توجيه نسخة من المحضر السيد الوالي، نسخة من المحضر والمداولات. لكن بعض القرارات اللي اخذها المجلس البلدي لا تنفذ إلا بعد مصادقة الوالي. خاطر توا المحضر يبدأ فيه برشا حاجات ربما ما تهمش مصادقة الوالي. أما ثم 11 بند أو 11 موضوع لا يمكن اتخاذ قرار فيها إلا بعد موافقة الوالي، ويجب أن يصادق على القرار. أما بقية المواضيع ينجم المجلس في بلدي ينفذها فورا اتصاله بإجابة الوالي اللي هي تتم في ظرف الشهر. عندك زاد الوالي يلعب دور كبير في مكرم الميزانية. الميزانية بعد دراستها وموافقة عليها من قبل المجلس البلدي تقع مناقشتها مجددا في الولاية بإشراف الوالي. هوني ينجم الوالي يطلب إعادة الصياغة متاعها أو يطلب إدراج كلفة أخرى، بحيث ينجم الوالي يغير الميزانية برمتها. طبعا مع أنه ولي صادق عليها ما ينجمش المجلس البلدي ينفذها إلا بعد مصادقة الوالي.
1: وهذا سي محمد يمكن يفتح نقطة أخرى على مستوى تسيير البلدية، يعني هل أنه السلطة الجهوية أيضا لها من الناحية القانونية القدرة على هيكلة المجلس البلدي ودور رئيس البلدية في هذه الناحية؟
0: دور رئيس البلدية هو كي تقول وقت اللي تسمى المرسوم، مرسوم المجالس المحلية، ما قالش مرسوم البلدية أو القانون الأساسي. سبها يعني سبها أعطاها قيمة أكثر للمجلس البلدي. خطر قبل ديما نقول القانون الأساسي البلديات غير اللي تعاودنا به، هو ولا باسم المجلس البلدي. دونك المجلس البلدي هو اللي أعطاه لازم تقول يعني مكانة في هالمرسوم هذا أكثر من رئيس البلدية. فما زاد حاجة أخرى، ربما زاد الوالي يدخل في مجال التصرف البلدي، هو يرأس لجنة الصلح النزاعات البلدية. لذلك كان تبدأ البلدية في نزاع مع طرف آخر، ثم لجنة تعمل في صلب الولاية لترأسها الوالي، وهو من يعين أعضاءها ويسند لهم منح. إذن يعني حتى في الصلح والإشكاليات المطروحة بين المواطنين والبلدية أصبح للوالي دور خلال اللجنة هذه. إذن تخلينا عن المراقبة اللاحقة اللي كان الوالي ما عجبوش قرار وقتها قبل يمشي يشكل المحكمة الإدارية يقولوا ما تنزمش تلغي قرار. يعني مجلس البلدي هو سيد نفسي يتخذ القرارات اللي يراها، وإذا كان الوالي يعني ما وافقش ما ينجمش يلغيه إلا عن طريق المحكمة الإدارية. هذا انتهى الأمر، انتهى أمر المراقبة اللاحقة، وتوا حاليا هي مسبقة. المراقبة المسبقة التي يمارسها الوالي بصلاحيات واسعة.
1: طيب سي محمد، يمكن نقطة نتحدث على دور الوالي المركزي في العمل البلدي. بطبيعة الحال أي برنامج استثماري يجب يتوافق مع البرامج الوطنية لمستوى المشاريع. بطبيعة الحال يعني أي مجالس تقترحها أو مشاريع تقترحها المجالس البلدية مرتبطة أساسا باتساق مع ما تقترحه السلطة الجهوية والبرامج الوطنية.
0: هو تجب تقول سي مكرم مش مرتبطة، أما يستأنس بها. اللي يقول لك وقت اللي باش تعمل وتعرف كل بلدية عندها مخطط استثمار بلدي يسموه بي دي اي، كل عام تعمل مخطط نتاعها. وقت تعمل البلدية المخطط نتاعها لازمها تراعي وتستأنس بالمخطط المحلي اللي تعمل على مستوى البلدية. كل من خلاله هو تم صياغة المخطط الوطني، هو يسمى شبه يعني تنجم تقول علاقة بين المخطط البلدي والمخطط الذي يعده المجلس المحلي دون أن تقع الإشارة إلى ذلك. كانت تفكر في الصيف وقت اللي تعملت الموازين، وقت وزير الداخلية طلب من البلديات باش تنسق مع المجالس المحلية يضبط الميزانية والمخططات نتاعها. هذا حاليا توا يزن قالك في إطار المخطط الوطني للتنمية، دونك يلزم البلدية ما تخرجش برشا على المخطط. طيب خصوص المجلس البلدي حتى حكينا عليه برشا، لكن عنده خصوصيه.
1: ايوه،
0: هو عدد الاعضاء نتاعه في الفتره الجايه باش يكون اقل من عدد الاعضاء سابقا. كنت تفكر وقت مجله الجماعات المحليه عندنا 7200 عضو مجلس بلدي، البلديات. حاليا وبعد تنقيح القانون الانتخابي باش يكونوا عندنا حوالي 3250 عضو فقط،
1: تقريبا الى النصف معناه،
0: تقريبا النصف وقل حتى من 2010. قبل الثوره 2010 كانوا عندنا 4200 عضو مجلس بلدي. اذا تغير المجلس البلدي في خصوص عدد اعضائه، وكذلك ايضا فيما يخص الغيابات. غيابات كانت تذكر وقت ما زالت الجماعات المحليه، ثم اعضاء مجلس بلدي ما تشوفهم كانوا نهار التنصيب. من وقت غادروا المجلس البلدي وما عادش يحضروا لخاطر ما عندهم شكل منحة، وثم ما عادش يحضر بالكل. حاليا رجع في قانون المرسوم هذا، مرسوم عدد أربعة، رجع القانون 75 1975 القانون الأساسي القديم تاع البلديات، اللي هو يقول لك كل ثلاثة غيابات يعتبر، ثلاثة غيابات متتالية لعضو المجلس البلدي يعتبر متخلي قانونا. يعني اذا كان غاب ثلاثة مرات او ستة مرات ما منقطعة.
1: طيب
0: لانه هي باش يحرص على الحضور
1: وانتظام العمل،
0: تبقى الامور مسيد انتظام على الخطر. قبل راهو عديد المجالس البلديه
1: صحيح
0: في المجالس جماعتهم ما عادش تلقى حتى هذا، ما عادش تلقى النصاب باش تعمل دوره.
1: طيب سي محمد، في النقطة هذه على مستوى تركيبة المجلس أكيد ممكن نتحدثوا على دور رئيس البلدية بالمقارنة مع الكاتب العام لكل بلدية، لأنه منذ فترة طويلة يتم تعيين الكاتب العام عادة لتسيير ويكون مكلف بتسيير البلدية، وهذا موجود في أكثر من بلدية منذ فترة طويلة منذ حل المجالس البلدية. هذه نقطة، ونقطة نختم بها إن شاء الله باش نحكوا على علاقة البلديات بالمجالس المحلي.
0: هو كان تفكر كانت رسمها زاد ديما في خصوص المجالس البلديه، ولا زاد التفريق بالمكاسب واصبح واجب
1: اجباري.
0: كل شكون باش يعمل توا الهيئه ما يتحلت يظهر لي. لكن توا البشر ذكر التصريح بالمكاسب، ثم انه ما تنساش اللي زاد التفرغ والمنح ياخذوها. انت تذكر قبل في مكرب كانوا رؤساء البلديات 53 متفرغين وياخذوا في منحه وسياره ويسانس الى اخره.
1: صحيح.
0: حاليا تبدلت العمليه ورجعنا ايضا القانون 75. كيفاش رجعنا؟ يقول لك ما يقع التفرغ الا رؤساء البلديات مراكز الولايات. القفصه مركز ولايه، رئيس الدربيه باش يكون متفرغ وتكون عنده المنح نتاعو. بقيه الرؤساء ثم زاد البلديات اللي عندها عدد سكان سيضبطوا بامر. فوق ال 100,000. إذا لازم نتفرغ. البلديات اللي عندها معدل مداخيل لبس عليه فوق 4 مليار دوات مثلا، اللي كلها ستضبط لاحقا بأمر، وبالتالي يصبح التفرغ خاص بالبلديات مراكز الولايات، والبلديات التي بها عدد سكان سيضبط بأمر، وكذلك البلديات التي بها معدل مداخيل سيضبط أيضا بأمر أو ربما بقرار مشترك، بحيث التفرغ يتبدل. لكن الجديد أن الناس كل بيستخدموا منحة حتى الأعضاء، هذا ما كانش قبل موجود، ولأول مرة ربما في التاريخ البلديات اللي مش متفرغين رئيس البلدية والمساعد والأعضاء ياخذوا منحة، ربما زاد تكون منحة معتبرة إذا قارناها بالمنحة اللي ياخذوا فيها عضو المجلس المحلي.
1: طيب سي محمد، على غالب عنا شوي ضغط متاع الوقت، إذا نجو إلى العلاقة ما بين المجلس البلدي والجامعات المحلية، المجالس المحلية خصوصا. يعني كان لفترة طويلة نتحدث على أن هناك تداخل، حتى أعضاء في المجلس المحلية يعرفوش دورهم مقارنة بالمجلس البلدي. هل القانون الجديد وضح هذه الصورة وهذه العلاقة في دقيقة؟
0: هو مع الأسف رغم صدور القانون الأساسي المنظم للمجالس المحلية، ورغم صدور القانون الأساسي الحالي المنظم للمجالس البلدية، لم تتوضح الرؤية بما فيه الكفاية في تحديد العلاقة بين المجلسين. المجالس المحلية انتهزت فرصة غياب المجالس البلدية وملأت الفراغ، وأصبح المجلس المحلي كأنه هو المجلس البلدي في غياب المجالس البلدية. حاليا ستعود المجالس البلدية وسيعود المجلس المحلي إلى حجمه الطبيعي الذي ضبطه القانون الأساسي بتاعهم.
1: طيب.
0: لكن تبقى ديما العملية مش واضحة، حاجة برك زيت في القانون هذا اللي رؤساء المجالس المحلية رؤساء البلديات يلتقوا مرة في السنة في الولاية في إطار ندوة جهوية. واضح لاحظوا فيها رؤساء المجالس الكل.
1: واضح. تو نرجع باكثر توضيح وتفصيل لهذا الموضوع مع اقتراب الانتخابات البلديه. على كل سي محمد الضيفي ضيفنا الخبير في مجال الحكومه المحليه، شكرا ليك على حضورك في برنامج المشهد اليوم حتى نوضح القانون الجديد الخاص بالبلديات في انتظار تحديد موعد الانتخابات. شكرا ليك. اذا نجو الى المتابعه الاخيره في برنامجنا كالعاده على الصعيد العالمي.
2: عين على الاحداث.
1: الأحداث العالمية حاضرة في برنامج المشهد اليوم. سعيد باستقبال سيبو البابا سالم العلمي والمحلل السياسي. سيبو البابا أهلا وسهلا، تحي لك.
3: تحياتي لك أستاذ مكرم ولكل متابعي إذاعة القصر.
1: شكرا لك. إذن في العادة يكون المنطلق الملف الإيراني وارتباطاته بمختلف الملفات. خلينا نبدو بتطورات في اليمن، نعرف بعد تطور الحاصل مع جماعة الحوثي والسيطرة على المناطق الساحلية القريبة من باب المندب، القوات الحكومية المدعومة من السعودية تعلن عن عملية فجر اليمن وتعلن السيطرة عدد من المواقع الساحلية في تعز ومناطق الأخرى. بالمقابل جماعة الحوثي تكذب وتنفي مثل هذه التطورات. إذن قراءة أولية في هذا التصعيد العسكري في اليمن.
3: شكرا لك. طبعا هنا ما يحصل في اليمن الحقيقة هو حرب عبثية، لأن في النهاية هذه الحرب لن يستفيد منها سوى الصهاينة وسوى قوى الاستكبار العالمي التي تتفرج يعني على قتال العرب فيما بينهم وقتال المسلمين فيما بينهم بين دولتين جارتين. طبعا هنا الأصل الإشكال دائما في اليمن، يعني ماذا يقول عن جماعة أنصار الله والحوثيون؟ يقولون بأن السعودية طبعا تحاصر اليمن منذ فترة، ونتذكر يعني عاصفة الحزم قبل سنوات والتي شنتها المملكة العربية السعودية صحبة يعني حلفائها، ولكنها في النهاية لم تؤدي لنتيجة عسكرية معينة، وبالتالي أرد الآن الحوثيون بالحصار، يعني ما يسمى يعني معادلة الحصار بالحصار، بحصرت الموانئ السعودية. ولكن الآن يعني بعد التقدم الذي أحرزه الحوثيون قبل أسبوعين تقريبا، يعني الآن طبعا المملكة العربية السعودية طبعا يعني جيشت جيش كبير وبإمكانيات كبيرة إلى غير ذلك، وبدأت في هجوم مضاد هنا طبعا لما تسميه إعادة الشرعية إلى حكومة صنعاء الموجودة في المنفى أساسا. إذن فبالتالي هناك طبعا حكومة أخرى هي أيضا مدعومة تقريبا في اليمن الجنوبي سابقا، المؤتمر الشعبي الذي تدعمه الإمارات، وبالتالي هنا نتحدث عن حرب تقريبا، يعني هي في الحقيقة قد تطول كثيرا، لأن شوف الحوثيون يعني لا يملكون ما يسمى بمعناها مفهوم أو ما عندهمش نصيون تاع الدولة خاصة هنا، وهم يقاتلون كجماعة، وبالتالي هذه الجماعات العقائدية من الصعب جدا الانتصار عليها، ونرى يعني حتى خاضوا حرب يعني شرسة ضد الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في أوج معركة طوفان الأقصى، عندما حاولت أمريكا وبريطانيا يعني فتح مضيق باب المندب بالقوة وضرب يعني الحوثيين، ورفض الكثير من الدول الأوروبية انخراط في هذه المعركة ضد الحوثيين.
1: نعم.
3: وقبل حتى بريطانيا، لأن بريطانيا الحليف التقليدي لأمريكا، ولكن مع ذلك لم تقدر على شيء، بالعكس يعني ضربوا تقريبا أكثر من 60 سفينة متجهة نحو إسرائيل، وحتى حاملة الطائرات ترومان يعني أصابوها في البحر الأحمر. إذن فبالتالي هم قدرات عسكرية كبيرة هم أيضا، صحيح يعني لا فرق لكن في التسليح طبعا بينهم وبين السعودية، لكن لديهم قدرات عسكرية ولديهم كذلك العقيدة القتالية، وبالتالي أتصور هنا أن المعركة يعني لاحظ جيدا أنت طبعا السعودية تعتمد على الحلف الدفاعي اتفاق مكة كما سمي بينها وبين باكستان وتركيا، ويبدو أن هناك مساعدات في فنية في هذا الخصوص أو حتى ميدانية ربما أو استخباراتية، ولكن نرى في المقابل مثلا مصر لم تريد التورط في هذا النزاع، يعني نتذكر أن يعني ولي العهد محمد بن سلمان زار القاهرة قبل أسبوعين تقريبا والتقى بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في زيارة يعني سريعة خاطفة يعني في للقاهرة، ولكن يبدو أن الأخبار التي رجحت أن مصر ترفض التورط في حرب اليمن، لأن مصر تورطت في حرب اليمن سابقا في الستينيات و50,000 جندي وقتها، ولكن أنهك الجيش المصري وقتها وكان
1: وتعرف طبيعة اليمن وخصوصية الجغرافية والتاريخية، يعني صعب هذا البلد من الناحية العسكرية.
3: منطقة جبلية معقدة جدا ويعني وليس من السهل يعني مثلا يعني أشبه بالمعجزة يعني الانتصار عليهم. والمصريون طبعا يتعلمون من التاريخ ورفضوا الانخراط، ربما يريدون أكثر يميلون أكثر إلى الحلول السلمية. فبالتالي ونتذكر جيدا أن هذه من أسباب هزيمة 67 يعني لمن يتذكر يقرأ التاريخ في تلك الفترة جيدا. إذا هنا المشكل أن الحل لا يمكن أن يكون إلا سياسيا، وهذا الحل السياسي من المفروض أن تسعى كل أطراف المنطقة هناك إلى دعمه. نعرف جيدا الحوثيين جماعة مسلحة وجماعة يعني منظمة ويعني حققوا انتصارات كبيرة إلى غير ذلك في الفترة الماضية، ومدعومين من إيران بطبيعة الحال ولكن لديهم يعني في مجال الصواريخ البالستية والمسيرات يعني لديهم تقنيات كبيرة. في المقابل السعودية تعتمد على حلفائها وعلى إمكانياتها، لكن الحل مش ممكن يكون عسكري. يعني مش ممكن أن نتصور أن المشكل سينتهي بانتصار عسكري. ربما المدنيون سيدفعون الثمن وهم يدفعون الثمن اليوم. يعني ومن المؤسف أن نرى مطارات السعودية تقصف حقيقة، معنا مؤسف جدا ذلك.
1: صحيح.
3: وبالطبع يعني هذا كله ربما يجعل من المفروض من العقلاء في المنطقة والجميع يعني أن يعي أن هذه حرب عبثية ولابد من وضع حد لها. طيب. ولابد من الحوار مع بين جميع الأطراف لإيجاد حل حقيقي لهذا الصراع.
1: طيب أنت تعرف وتدرك أيضا حتى من ناحية تاريخية أنه كل هناك أزمة في هذه المناطق، فإنه الجانب الصهيوني يكون موجود فيها ويحاول يؤجج الأوضاع. أنا مش نسألك على الموقف الأمريكي، تعرف أنت تحدثت منذ قليل على أنه خاض مواجهة مع الحوثي وترامب تراجع إلى الوراء وعقد اتفاق أو شبه اتفاق معهم. الآن لما سئل عن دعمه القوات السعودية إجابته ما كانتش واضحة، نعرف من ناحية الاستخباراتية يمكن يساعد في هذا المجال، هل أن الوجود الأمريكي كمتفرج في هذه الرحلة المعينة هو خيار استراتيجي أم أنه يسعى إلى إنهاك جماعة الحوثي وبعد ذلك كنت تدخل انتظار انتهاء الملف اليمني الإيراني؟
3: شوف، هي دائما الاستراتيجية الأمريكية مكرم دائما هي استراتيجية كيسنجر. دائما نتذكر جيدا هذا عراب السياسة الخارجية الأمريكية طيلة نصف قرن.
1: نعم.
3: كيسنجر دائما يقول نحن أن أمريكا لا تتدخل في النزاعات لحلها بل تتدخل لإدارة الصراع. وبالتالي هنا من يعني غبي من يعتقد أن أمريكا تتدخل لحل القضايا هناك سوى القضية اللبنانية والفلسطينية والعراقية والسورية وما شابه ذلك. يعني من الغباء تصديق ذلك. الأمريكان دائما هم يديرون خيوط اللعبة ويتحكمون فيها أحيانا ولكن يديرونها بما يعود بالنفع عليهم.
1: نعم.
3: يعني أمريكا إذا أرادت فرض أي حل في المنطقة تفرضه. يعني إذا أرادت مثلا إلزام إسرائيل بقرار ممتاز تلزمها مباشرة. إسرائيل هي كيان وظيفي هناك. إذا نفس الشيء بالنسبة للآن في الوضع في السعودية والحوثيين، أمريكا لا تريد التورط بالطبع مباشرة. بكل تأكيد يعني تريد القضاء على الحوثيين لكنها تدعم ربما السعودية، ولكن نتذكر جيدا أن السعودية طلبت من ترامب هنا قصف الحوثيين والمساعدة في وقف تقدمه ولكنه رفض. إذا لماذا هي السعودية؟ لأن في النهاية أمريكا هي ستكسب. بكل تأكيد هي تكسب يعني من هذه النزاع. كل نزاع بين جميع الأطراف تكسبه، مثل ما كسبت هي من الحرب العراقية الإيرانية، كانت تسلح يعني العراق ثم بعد ذلك نتحدث يعني خاصة عن قضية وقتها زاد أيضا إيران جيت وقتها في أيضا قامت بصفحة سلاح مع إيران. يعني هي تلعب على كل الحبال أمريكا. ونفس الشيء كذلك اليوم هي طبعا مستفيدة لأن هي ستبيع السلاح، وهي تريد من السعودية رغم العقود الضخمة يعني السعودية ستضطر إلى شراء السلاح الأمريكي من جديد.
1: صح.
3: وهكذا يعني في النهاية هي أمريكا دائما تكسب، مثل ما تكسب من الحرب الأوروبية ضد روسيا معنا في أوكرانيا. يعني أوكرانيا طبعا روسيا تواجه الحلف الأطلسي الأوروبيون، ترامب جعل الحرب أوروبية والأوروبيون الذين يدعمون أوكرانيا يشترون السلاح طبعا من أمريكا، مصنع السلاح الأمريكي تنتج السلاح وتبيعه إلى الدول الأوروبية التي تزود بها أوكرانيا.
1: وفي نهاية الأمر الأرض ليس على أرض أمريكية،
3: وبالطبع أمريكا بعيدة تتفرج وتكسب ومصالحها تشتغل. هذا هو الكوبوي الأشقر يتصرف بهذه الطريقة. يعني لذا لا تتصور انه يتصرف بطريقه انسانيه او قانونيه او ما شابه ذلك.
1: طيب سي يعني بابا، يمكن سؤالي هنا المهم من الجانب السعودي، نعرف انه تحت ضغط الجغرافيا بعد الاشكاليات على مستوى مضيق هرمز ثم الان مضيق باب المندب، ونعرف تاثير ذلك على الاقتصاد السعودي القائم على النفط اساسا، اكيد انه الجانب السعودي يدرك خطوره الوضع في اليمن والتورط سابقا ما جاش الى نتيجه، الان بنفس الوضعيه يمكن ثم قوات يمنيه يتم دعمها، هل انه التصور السعودي هو الذهاب إلى القضاء على جماعة الحوثي وبالتالي السيطرة من جديد على هذا الساحل الغربي وفرض وجوده بالمقارنة أيضا مع الوجود الإماراتي اللي كان موجود هناك؟
3: هو رأو شوف، هو في الحقيقة هناك الأجندات تختلف هناك، يعني أجندة الإمارات في اليمن غير أجندة السعودية، وصار حتى خلاف وصراع بين الطرفين يعني حتى في الأشهر القليلة الماضية لمن يتابع. بالتالي يعني هنا المملكة السعودية هي بكل تأكيد يعني تريد يعني سحق هذا ما تعتبره تهديدا، يعني خاصة إذا تطور الحرب إلى صواريخ وضرب منشآتها النفطية إلى غير ذلك، بكل تأكيد هي ستدافع عن نفسها ومن حقها يعني اللجوء إلى حلفائها بالطبع، يعني تفعيل كما ذكرت اتفاق الدفاعي مع باكستان وتركيا. ولكن أعتقد أن الحل في النهاية لا يمكن أن يكون عسكري.
1: نعم.
3: يعني هنا مسألة التفوق العسكري والجوي وما شابه ذلك، هذا لم يفد الأمريكان.
1: صحيح.
3: ولم يلوث في حربه مع اليمن. إذن فبالتالي أعتقد أن الحل لابد أن يكون سياسيا وحل مقبول طبعا من جميع الأطراف، لأن هذه الحرب الآن الموجودة الآن هي ستزيد في توتير أجواء المنطقة المتوترة أصلا. وبالتالي هنا أعتقد أن يعني سواء مضيق باب المندب أو مضيق هرمز، نعرف من يسيطر على المضائق ويسيطر على التجارة الدولية. الحرب في النهاية حرب اقتصادية، ولاحظ جيدا كذلك أن روسيا غير بعيدة يعني عن الحوثيين أيضا. ليس من صالحها هنا روسيا كذلك أن تسيطر أمريكا أو أي جماعة أو ربما أي حتى دولة قريبة من أمريكا على مضيق باب المندب. هي ايضا لا ننسى ان يعني الحوثيون استخدموا اسلحه روسيه متطوره جدا في معركتهم مع الامريكان والبريطانيين في سنه 2024 او في اوج معركه طوفان الاقصى، واسقطوا مسيرات امريكيه متطوره جدا، واكتشف الامريكان ان مش ممكن يكون عندهم هذه الاسلحه الدقيقه، بالتالي هي اسلحه روسيه. واذا فبالتالي المعركه هي بين قوى عظمى، هناك لاعبون كبار وهناك لاعبون صغار، ولكن في النهاية
1: هناك أدوات
3: ويبقى العرب دائما هم حطب المعركة.
1: طيب السؤال الأخير ليك سي بولبابا متعلق بارتباط هذه المواجهة وهذه الحرب في اليمن للأسف بأنها تعتبر ورقة في يد الإيرانيين في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الصهيوني، هناك في نهاية الأمر المتأثر والمتضرر هي الدول العربية والإسلامية، هل أن الجانب الإيراني ينظر إلى هذه المواجهة من منطلق أنه يستفيد منها في الضغط الولايات المتحدة الأمريكية أم أنه ولدول الخليج أيضا أم أنه المسألة معقدة أكثر من ذلك بكثير؟
3: هو استراتيجيا إيران تكسب بكل تأكيد، سياسيا تكسب واستراتيجيا تكسب أيضا، لأن عندما تسيطر على مضيق هرمز مثل ما هو حاصل اليوم ويسيطر حلفاها على مضيق باب المندب، هذا يزيد أيضا في خنق ربما أو في خنق الولايات المتحدة الأمريكية، نتحدث هنا خاصة عن المستوى التجاري. بالتالي هنا ورغم أن الحوثيون يعني لا ننسى ترامب قال بأن الحوثيين يعني لم يعارضوا مرور السفن الأمريكية من مضيق باب المندب، وبالتالي وكان هناك معاهدة لعدم الاعتداء بين الطرفين، وهذا صرح به ترامب. إذن فبالتالي لا مشكل لديه مع الحوثيين، ما دام السفن الأمريكية تمر من هناك لا مشكل لديه مع الحوثيين. الإيرانيون بكل تأكيد هم يستخدمون كل أوراق، لديهم حلفاء في كل المنطقة من لبنان إلى العراق، وأمريكا تريد وين الحوثيين؟ طبعا أمريكا تريد
1: تحجم
3: لجم كل هذه وتحجيمها ومحاصرتها. نرى يعني في العراق مثلا محاولة حصر أو السلاح بيد الدولة، وتقريبا يعني ضرب أو تحجيم أو حل كل الفصائل العراقية غير المنضبطة هناك، والتي البعض منها شارك في عدوان على السعودية لا ننسى معنا في الفترة الماضية. إذن فبالتالي عندما تتعرض السعودية إلى اعتداءات من الشمال ومن الجنوب وبكل تأكيد كذلك هناك في لبنان أيضا حزب الله، هناك كذلك يعني في سوريا ربما لديها حتى أيضا أنصار. إذن فبالتالي إيران تستخدم كل الأوراق لصالحها. يعني هناك معركة يعني على جبهات مختلفة بين ما يسمى محور المقاومة وبين الولايات المتحدة الأمريكية والصهاينة ومن معهم. لكن إيران كيف تستفيد من هذا؟ يعني لا أعتقد أن إيران من صالحها ربما أن يدخل الحوثيون في مواجهة دموية مع المملكة العربية السعودية. يعني في النهاية من المفروض أن إيران تبحث عن حل يعني سياسي للمسألة. هناك دولتين كبيرتين في المنطقة، إيران والسعودية. يعني المفروض أن يكون هناك، أنا هكذا في اعتقادي وصرحت بذلك أكثر مرة، أن يكون هناك تواصل لإيجاد يعني مخرج، لأن الحل العسكري مستحيل.
1: صحيح.
3: إذن فبالتالي أعتقد أن إيران بكل تأكيد تستخدم كل الأوراق، ولكن يعني إذا كان في يدها مضيقين يعني بهذه الأهمية في مجال الطاقة وفي مجال التجارة، هي بكل تأكيد هذه أدوات
1: تبحث عن مصالحها في نهاية الأمر،
3: وهي تبحث عن مصالحها بكل تأكيد، وهي في مفاوضات يعني غير مباشرة مع أمريكا، وكل طرف يريد إثبات أنه يملك أوراق قوية في المنطقة.
1: واضح.
3: هل هي في موازين قوى في نهاية؟
1: طيب، يمكن في فترة قادمة إن شاء الله نتحدث على تدخل الجانب الصهيوني في مثل هذه النزاعات لتأجيج هذه الصراعات في مناسبة أخرى إن شاء الله. سيبو الباب السلم العلم المحل السياسي، شكرا لك على مرورك وحضورك ومتابعتنا في برنامج المشهد اليوم. هكا تقريبا وصلنا نهاية برنامجنا المشهد اليوم. في الختام نحيي كل من كوكب برامي مسؤول إخراج التقني عبد بيمولة، بعد على دير رضواني على مسؤول إخراج المرئي سامية الحراثي لتأمين مكالمات ضيوفنا الكرام، وأيضا نجاة للتنسيق العام لبرنامج المشهد اليوم. نلتقي من جديد بإذن الله. شاهد طيبة للجميع.
2: المشهد اليوم. المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد.
4: إذاعة قفصة. مرايه تكلم.